0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 57 من الآية الأولى من سورة الملك إلى الآية 28 من سورة نوح، برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.

صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 57 من الآية الأولى من سورة الملك إلى الآية 28 من سورة نوح برواية قالون عن نافع المدني.

0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إلى القلب.
1: وقفات مع الشفاء. وقفات مع الشفاء. وقفات مع الشفاء، إطلالة نور وخير وبركة، تزيدنا محبة في من أرسل ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. وقفات مع الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي، نستنير بها مع الشيخ بشير الطبابي والشيخ عادل كشك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته، على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، من لها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج وقفات مع الشفاء للقاضي عياض. هذا الكتاب، هذا البرنامج الذي يتناول كتاب الشفاء، وهذا الكتاب الكتاب المبارك يحدثنا عن شمائل الحبيب المصطفى للقاضي عياض. في بداية هذا البرنامج نرحب بالأستاذ الشيخ عادل كشك. شيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك في وقفة جديدة من هذا الكتاب.
3: بارك الله فيك سيد البشير، ونفع الله بما في كتاب الشفاء، وشفى كل مريض من كل داء بجاه النبي المصطفى.
2: أمين يا رب العالمين. شكرا شيخ. نحن ما زلنا نتحدث في الفصل السابع من هذا الكتاب. نعم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت جعلت الصعب سهلا يا رب العالمين. لازلنا في الفصل السابع من الباب الأول من كتاب الشفاء، في ما أخبر الله تعالى به في كتابه العزيز من عظيم قدره وشريف منزلته على الأنبياء وحذوة رتبته عليهم. واستدل رضي الله عنه القاضي عياض في كتابه هذا بقوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. فيقول قال أهل التفسير، قاضي عياض يقول قال أهل التفسير أراد بقوله ورفع بعضهم درجات محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنه بعث إلى الأحمر والأسود، وأحلت له الغنائم، وظهرت على يديه المعجزات، وليس أحد من الأنبياء أعطي فضيلة أو كرامة إلا وقد أعطي محمد صلى الله عليه وسلم مثلها. فوقفنا عند هذا.
2: نعم.
3: واستدلينا بحديث في صحيح البخاري رضي الله عنه وأرضاه.
2: نعم.
3: عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي.
2: نعم.
3: وذكرنا في الحلقة الماضية نصرت بالرعب مسيرة شهر، وذكرنا هذه الامتيازات أو هذه الفضليات التي فضل بها النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، فنصرت بالرعب. وقفنا عندها. ففي مسند الإمام أحمد عن أبي ذر: فيرعب مني العدو على مسيرة شهر.
2: نعم.
3: لأنه هنا العلماء تكلموا في مثل هذا.
2: نعم.
3: وقالوا بأن أقرب عدو لي على مسافة شهر.
2: نعم.
3: لأن كل الذين جاوروه دخلوا في الإسلام ثم ارتدوا بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم وفاته، ارتدوا عن الإسلام، فقيض الله لهم سيدنا أبو بكر الصديق
2: رضي الله,
3: عنه وأرضاه. نعم. ولولاه لضاعت الأمة.
2: نعم.
3: والله لنا وقفة سيد البشير برشا ناس هنا من وخيانا.
2: نعم.
3: يقول لك علاش ما تولى سيدنا علي بن أبي طالب.
2: نعم.
3: رضي الله عنه وأرضاه. احنا قداش عمره سيدنا علي وقتها؟ يكون في 30 سنة.
2: نعم.
3: في العقد الثالث. سيدنا عمر بن الخطاب في العقد الخامس.
2: نعم.
3: سيدنا أبو بكر في العقد السادس.
2: نعم.
3: 61 سنة.
2: نعم.
3: بينه وبين رسول الله 2 سنين.
2: صلى الله عليه وسلم.
3: وتلك مدته 2 سنين.
2: نعم.
3: مدة سيدنا أبو بكر 2 سنين. ولما حكم هذه الأمة أرشدها إلى الطريق الصحيح.
2: نعم.
3: أول حظوة ونصرة للإسلام أن الناس حينما انتقل سيدنا رسول الله صلى الله, عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى, الناس دخلت ما صدقوش هذا.
2: نعم.
3: ونسوا ما تولي عليه من كتاب الله.
2: نعم.
3: وما أنزل في كتابه وما محمد للرسول
2: قد خلت
3: من, قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم.
2: نعم.
3: شوف هذه الآية تناساها الصحابة كلهم نسوها, وفيها نعيه صلى الله عليه وسلم خاصة في حجة الوداع.
2: نعم. بشير. نعم. أقول ملاحظة شيخ, نحن اللي هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكبر مصيبة هي مصيبة الموت, أكبر ابتلاء. نعم. وأكبر مصيبة مصيبة
3: عظم
2: الموت.
3: الله مصيبته.
2: لأن الإنسان اللي يصبر على هذه المصيبة عنده أجر كبير. نحن توا الواحد يموت له أقرب الناس ليه أبوه أخوه أمه عمه جواره
3: يجهل.
2: نعم. يخرج ساعات يخرج على
3: السيطرة. نعم. ولهذا الصبر عند الصدمة الأولى.
2: خلي فما بالك هذه الأمة فقدت.
3: نعم.
2: أفضل.
3: نعم.
2: شيء.
3: نعم.
2: في حياتها, خلينا نقول الإنسان أفضل شيء يتنفس به الإنسان.
3: نعم.
2: هو سيد الخلق.
3: نعم. في هذه النقطة سيد. نعم. بشير, لما الصحابة غابت عنهم هذه الآية.
2: نعم.
3: حتى أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يقول من يقول أن محمدا قتل لأضربن عنقه.
2: نعم.
3: فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, أنا علاش جبت الموضوع هذا؟
2: نعم.
3: جبت كيف أن مكانة أبا بكر في هذه الأمة.
2: نعم.
3: فلولاه ما تراهم سيدنا علي بن أبي طالب مشغول في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
2: نعم. لأنه قرب الناس ليه.
3: هو لا في البيت.
2: نعم.
3: والصحابة تلمت خارج البيت وأخذ هذا الكلام. سيدنا أبو بكر هو الذي هدأ الوضعية ورجع الأمور إلى نصابها.
2: نعم.
3: وأرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بشريته.
2: نعم.
3: وثاني حاجة لو تركهم كما هما.
2: نعم.
3: لصارت الفتن ولشاع فيهم القتل.
2: نعم.
3: سيدنا علي بن أبي طالب عمره, قلنا علاش نذكر في العمر هذا.
2: نعم.
3: لو شفت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا عمر بن الخطاب في صلح الحديبية.
2: نعم.
3: كيف أتعب رسول الله صلى الله, عليه وسلم سيدنا عمر.
2: نعم.
3: ولما أراد أن يصلي الجنازة على ذلك رأس المنافقين.
2: نعم.
3: عبد الله بن السلول.
2: نعم.
3: رأس المنافقين. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, سيدنا عمر كان يمنع سيدنا رسول الله, يأتيه هو يتوجه الجهة ويجي سيدنا عمر ويقف أمامه.
2: نعم.
3: يريد صده, يريد منعه من الصلاة عليه. ثم في صلح الحديبية سيد البشير, لماذا نعطي الدنيئة يا رسول الله؟
2: نعم.
3: ألسنا على الحق؟ ألسنا على الحق؟ هكذا. وهو نفسه سيدنا عمر يقول ندمت على ما فعلت.
2: نعم.
3: ندم على ما فعلت. تصور أنت الأمور لو تولها سيدنا عمر.
2: عمر بن الخطاب.
3: أو ناحي انسى سيدنا عمر, تولها سيدنا علي.
2: نعم.
3: ما يكون حاله مع سيدنا عمر بهذه الشدة؟ كيف يكون حاله؟ تصور.
2: نعم.
3: أنت.
2: نعم.
3: أي قرار بش يتخذه سيدنا علي كيف يكون حال سيدنا عمر معه؟ خاصة إن لم يعجبه. إذا سيدنا رسول الله هكذا فعل مع سيدنا أبو بكر الصديق, سبحان الله, سيدنا عمر عمال يتقدم في العمر إلا وهو ما شاء الله.
2: نعم.
3: عمال يزداد وربي يزيد يبارك فيه إلى أن تم نصابه وكمل عدده. فلما تولى هذه الأمة شق بها أبحرا يعني
2: كبيرة. نعم.
3: كبيرة جدا.
2: نعم.
3: فضل من الله. ولكن سبقته 2 سنين بتاع سيدنا أبو بكر الصديق ليهدأت الأمور, وفيها من المشاكل ما يعلمها إلا الله, حرب الردة, جمع القرآن إلى غير ذلك. ففي فترة سيدنا أبو بكر الصديق.
2: نعم.
3: تمت هذه, أن أحارب من يقول لا إله إلا الله في حرب الردة يا شيخ. يقول سيدنا أبو بكر والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله لقتلتهم عليه.
2: وكذلك شيخ كيفاش عرضوه, أنه قالوا كيفاش تبعث طفل صغير
3: في بعثة سيدنا أسامة. في بعثة سيدنا والله لا أحل لا مش بعرضوه, قالوا كيف تبعث جيش المسلمين والعرب وارتدت من حولنا.
2: نعم.
3: قال والله لا أحل عقدة عقدها النبي صلى الله عليه.
2: نعم.
3: وسلم. فهذه كانت نصرة زاد للمسلمين.
2: نعم.
3: هذه ما أثر سيدنا أبو بكر الصديق، على سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. كل ما يتذكر سيدنا أبو بكر الصديق يقوم يبكي، فهو السباق، هو ربي. فبالتالي كل من يقول أنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعين ويعين، لا أعتقد أنه كان سيعين سيدنا علي، كان يثور عليه، خاصة سيدنا عمر بن الخطاب كان شديد.
2: نعم كان شديد. الشيخ عندما نركز على كيف كان سيد النبي يتصرف في آخر حياته، نلقاه كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد أبي بكر الصديق.
3: بالطبع، وخاصة في الإمامة.
2: نعم.
3: شوف يا سيد البشير، وقت يكلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في مرضه الأخير، يقول السيدة عائشة: مري أباك فليصلي بالناس. فجاءت السيدة عائشة لو كانت هي تريد الخلافة لأبيها،
2: نعم،
3: لا حدثت أباها وقالت له: يا أبي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك بالصلاة بالناس.
2: نعم.
3: لا، توجهت إلى سيدنا عمر بن الخطاب.
2: نعم.
3: وقالت له: صلي بالناس.
2: يا سبحان الله.
3: شوف، هذا يرد على من يقول بأنهم يتهافتون على الخلاف.
2: نعم.
3: ويحبون الخلاف ويحبون الزعامة.
2: نعم.
3: سيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، لا، هي هذه الوقفة تكفيها فخرا وتكفيها براءة من كل ما قيل فيها.
2: نعم.
3: مري أباك فليصلي بالناس، تتجه لسيدنا عمر،
2: عمر بن الخطاب،
3: صوته جوهري، تقدم صلي بالناس. فتقدم، سمعه صلى الله عليه وسلم وهو على فراشه، سمع صوته، كان جوهري يصلي بالناس في صلاة جهرية.
2: نعم.
3: فقال: ما هذا؟ مري أباك فليصلي بالناس. قالت: يا رسول الله، إن أبي لرجل أسيف، أو في رواية: والله لا يرضى الله هذا. يعني لا يرضى فاش في الإمامة بالصلاة بالناس، ولا يرضاه أن يؤم الناس في الإمامة العظمى. ما هذا الخبر يا أمة محمد؟ بنقول لنا هكا نعاندوا في أشياء واضحة. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي سيدنا أبو بكر الصديق أن يؤم الناس، واللي هي أقرب شيء ما يكون العبد فيه فيما بينه وبين الله، أمرك بهذا، ثم سهل لك بأن تكون أنت من يتحمل مسؤوليتهم بين يدي الله، وتقف بينك وبينهم يوم القيامة.
2: نعم.
3: سيدنا أبو بكر الصديق بعد رسول الله، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل أنا أراه من أعظم بعد رسول الله، هو سيدنا أبو بكر.
2: أبو بكر الصديق
3: رضي الله عنه وأرضاه، من أعظم، لولاه لضاعت الأمة، قلت لك.
2: نعم.
3: إيش قولك أنت؟ الإسلام بلا زكاة.
2: سبحان الله.
3: شنو رأيك؟
2: بلا ركن.
3: ما رأيك؟ هاهو فعلا تقتل أناسا يقولون لا إله إلا الله، هم يقولوا خليهم، أنا بطل الزكاة ما عادش نزكيه. تصور الإسلام قال: أينقص وأنا فيه؟ أينقص وأنا فيه؟ يعني ناخذه كامل وينقص عندي؟
2: سبحان الله.
3: وهذه الزكاة، وبعدها شنو؟ ممكن الصيام زاد.
2: نعم.
3: وبعد الصيام يكون الحج، وأبني الإسلام على خمس.
2: خمس.
3: أينقص وأنا فيه؟ شوف كلام هذا الرجل يا شيخ سيد البشير، والله من أعظم رجالات هذه الأمة سيدنا أبو بكر الصديق.
2: نعم.
3: ومن بعد أصلح الله أحوال المسلمين، فتولى سيدنا عمر بن الخطاب، وكنت أتمنى أنه عين واحدا دون أن يجعل الأمر مشهورا، كنت أتمنى لو عين واحد لكان فرضا عليه.
2: سبحان الله.
3: أي سيدنا عمر بن الخطاب خشي أن يسأل بين يدي الله: لماذا عينت هذا ولم تعين هذا؟ وهو صهره سيدنا علي، صهره
2: قمة الأمانة.
3: ليه؟ وشوف سيد البشير، رجل أم كلثوم بنت الإمام علي، صهره ولم يعينه. يعني يقول القائل: لماذا لم يعين صهرة؟ يا نسيبي، تفضل خذ أنت الخلافة، وأنت أولى بها، وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت أنه غضب، كلهم انسحبوا، الست اللي عينهم سيدنا عمر انسحبوا من الخلافة، قعدوا قديش؟ قعدوا زوج سيدنا علي وسيدنا عثمان. ثانيا، أجمعت الأمة على سيدنا عثمان. أش نقولوا إحنا هنا؟ نقول الأمة في ظل، كلها في ظلال. كانوا الله غالب، كانوا يحبوا سيدنا عثمان، كان محبوبا لدى الأمة. حتى يقال يقول أهل السيرة: لو ترشح سيدنا عثمان وسيدنا عمر لاختاروا سيدنا عثمان، لو رشحه كان محبوبا. وحتى في عصره صارت معناه دخل عليهم رحراح الدنيا، الدنيا انفتحت عليهم في عصر سيدنا عثمان.
2: نعم.
3: هذاك علاش كثر الهرج في عصره، لأن التفاتهم عن الآخرة إلى الدنيا أضاع منهم بعضا من قوة الإيمان.
2: شكرا شيخ، بارك الله فيك. خلينا نمشي وفاصل أحبابنا الكرام، ثم نعود نواصل معكم هذه الوقفة من وقفة الشفاء للقاضي عياض.

0: حبيبي.
1: أحبابي الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. أنتم مازلتم في الاستماع إلى هذه الوقفة الجميلة من وقفات الشفاء للقاضي عياض. نواصل شيخ معك،
2: بارك الله فيك.
1: كلام عن أبي بكر وعن عمر
2: رضي الله عنه
1: عن الخلافة. نعم شيخ.
2: نعم سيدي، بارك الله فيك. سيدنا عثمان بن عفان الخلافة كانت فترة 12 سنة.
1: نعم.
2: سيدنا بكر سنتين، سيدنا عمر 10 سنوات، سيدنا عثمان 12 سنة.
1: نعم.
2: وكان خاتم النبوة صلى الله عليه وسلم، خاتم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مكتوب فيه محمد رسول الله.
1: سبحان الله.
2: كان عند انتقل من سيدنا رسول الله عند سيدنا بكر الصديق.
1: نعم.
2: ثم في عند سيدنا عمر بن الخطاب، ثم عند سيدنا عثمان بن عفان. وفي السنة السادسة من خلافته وقع منه الخاتم في بئر ريش، فقال أفرغ البئر فره للبحث عن الخاتم. ونخل ترابه، وصل حتى القعر، نخل ترابه ولم يجد.
1: نعم.
2: يعني 6 سنوات الأولانين وقع منه الخاتم، ثم بعدها صار ما صار، والناس تعرف الفتن والهذه. الله يرحم هذه الأمة.
1: نعم.
2: ويغفر لنا ولهم. فبالتالي نعود، نصرت بالرعب مسيرتها شهرا.
1: نعم.
2: فقول الله سبحانه وتعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله.
1: نعم.
2: اختلف العلماء هل هي كما تحدث في الحلقة الماضية، هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم،
2: أم هي عامة لأمته. الراجح أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي.
1: نعم.
2: هل هي باقية أم غير باقية؟
1: نعم.
2: الآن لم نخش، لا لا لا يخشان أحد، صح؟
1: نعم.
2: أصبحنا كالقصعة.
1: نعم.
2: تكاثرت وتكاثرت علينا الأيادي، أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كالغثة كالسيل، شيء رهيب احنا في العدد.
1: نعم.
2: ولكن بلا بركة، لأن شنو ما الذي أصابنا؟ أصابنا الوهن.
1: نعم.
2: الخوف من الموت، الخوف من اللقاء، الحرص على الدنيا.
1: نعم.
2: الزهد في الآخرة والبحث عن متاع البقاء، نريد أن نعيش ولا نموت، لأن لم نعد لله شيء، ولأننا نخاف اليوم العرض على الله.
1: نعم.
2: إيش حضرت بشتزوا معك؟ بما ستجيب ربك؟ لهنا في الأموال الدنيا كانت الناس فيها من التقوى ومن الصلاح، حافظوا الله فحفظهم بعد موتهم وحفظ أسادهم.
1: لذلك شيخ أحد العلماء، أحد الأمراء على ما أظن في عهد بني أمية، قالوا من جملة ما سألوا، قالوا: لماذا نحن الأمراء نكره الموت؟
2: أيوة.
1: قالوا: لأنكم عمرتم دار الدنيا وخربتم.
2: نعم.
1: دار.
2: نعم.
1: الآخرة.
2: نعم.
1: ولذلك يكره المرء أن ينتقل من دار العمارة إلى دار الخراب.
2: نعم سيدي، هذا نفسه السؤال نفسه ذكرناه في الحلقة الماضية.
1: نعم، على ما أظن.
2: نعم.
1: نعم. لكن أنت سألت السؤال، قلت: هل الخمسة ضومة اللي سيدنا ربي سبحانه وتعالى أعطاهم للنبي صلى الله عليه وسلم، هل ذهبوا مع النبي أم بقوا؟
2: شوف سيد البشير. نعم. سؤالك سعن جاوبك على سؤالك.
1: نعم.
2: قلت أحد الأمراء، طبيعي أن الأمير ومن كان متعلقا بالدنيا وله،
1: وهذا الكلام شيخ سمحني العليا. شيخ، هذا الكلام لو يخص كان الأمراء يخص.
2: أنا جيتك سيد البشير.
1: نعم.
2: هو السؤال بتاعك، قلت سأل بعض الأمراء،
1: أحد العلماء،
2: أحد العلماء،
1: أحد الأمراء سأل أحد العلماء.
2: أيوة. يبقى أمير هو.
1: أمير هو.
2: معناها من أهل العلية.
1: نعم.
2: علية القوم، من أهل الدنيا.
1: نعم.
2: من أهل الدنيا.
1: نعم.
2: ومفارقة مثله صعب.
1: نعم.
2: لأنه ينظر إلى ماذا سيترك وراء.
1: نعم.
2: كم تركوا من جنات.
1: نعم.
2: هكذا ولا.
1: نعم.
2: فيتحسر عليها الانتقال، وبعدين بيش يهز معه؟ ما يهز معه شيء، كان عمله. فيتحسر عليها.
1: نعم.
2: لأن عمله كان مشغولا بالدنيا، دار الفناء على دار البقاء، لم يحضر شيء.
1: وهذا يجي على كل إنسان مؤمن.
2: تو ننتقلوا عليش السؤال، تو يعم عند الناس عامة.
1: نعم.
2: ليس الخاصة وأصحاب العليا وأصحاب المناصب.
1: نعم.
2: العليا.
1: نعم.
2: لا لا.
1: نعم.
2: تو الناس العامة، الناس
1: عامة الناس
2: انشغلت عن الله سبحانه وتعالى وانشغلت. نعم. عن الآخر. فهذا سؤالك يعني يورينا مراحل التي تمر بها هذه الأمة.
1: نعم.
2: خاصة إذا ما كان أهل التقوى ظاهرهم التقوى وباطنهم الفساد، يدعون أشياء وهي عنهم مفقودة.
1: نعم.
2: يدعون الزهد وهو. نعم. تراه في الطرف، وإذا ما قل عنه ذلك الطرف تراه يسقط على
1: الزهد.
2: لا، الزهد فمكان التربية النفسية،
1: التربية النفسية
2: تزهد في الشيء.
1: نعم. نعم.
2: إذا وجوده وعدمه سواء.
1: نعم.
2: هو الزهد أن تزهد في الشيء وجوده وعدمه عندك سواسية.
1: نعم.
2: يعني وجدت عندك سيارة ما عندك سيارة سواسية، ركبت في واحدة مرسيدس، ركبت في كاتشوفور، ركبت في أي سيارة سواسية، هي دابة تعينك على التنقل من مكان إلى مكان.
1: نعم.
2: أما وإن شعرت بعزة نفس،
1: نعم،
2: وكبرية وأنك فضلت على غيرك، ففي نفسك مرض.
1: نعم.
2: لأنك تريد من يمدحك. أما الذي يخجل من المديح، يخجل من المديح وربما يشعر بالحياء حين تمدحه، فهذا ربما فيه خصلة من خصل الصالحين، لا يحب الزكاة، لا يحب من يزكيه ومن يمدحه. فبالتالي رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما يربينا، يعلمنا أن لا، إذا أردت أن تذكر أخاك بالحسن فاذكره عن ظهر الغيب حتى لا تضره.
1: نعم.
2: فما ناس كي تمدحه يغلط في نفسه،
1: يغلط، نعم،
2: يغلط في نفسه
1: فعلا.
2: فبالتالي عن ظهر الغيب فاذكره بخير.
1: نعم.
2: إن شاء الله.
1: شكرا شيخ، بارك الله فيك. نتوقف عند هذا الحد في هذه الوقفة. حبابنا الكرام، إلى أن نلتقي في وقفة جديدة من هذا الكتاب، إلى ذلك الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وقفات مع الشفاء، وقفات مع الشفاء، وقفات مع الشفاء، إطلالة نور وخير وبركة، تزيدنا محبة في من أرسل ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. وقفات مع الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي، نستنير بها مع الشيخ بشير الطبابي والشيخ عادل كشك.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 58 من الآية الأولى من سورة الجن إلى الآية 50 من سورة المرسلات، برواية قالون عن نافع المدني للقارئ أحمد بن عياد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا.

أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور

والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر

يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم

0: فبأي حديث بعده يؤمنون. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئ أحمد بن عياد.
2: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربي بإذن ربي بإذن ربي.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: ماش عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب؟
4: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
2: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
4: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
4: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
2: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
4: هي العبرة بالعبادة.
2: لكن إخواني أخواتي ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
4: وربي هو اللي يتكرم عليك باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
2: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب

0: صوما
1: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا.

0: تحمله
1: فأتت به قومها تحمله
0: قالوا يا مريم لقد جئت

0: علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا.
1: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا.
2: أحسنتم، بارك الله فيكم. نمر الآن إلى الاستماع إلى التلاوات الفردية. نستمع إلى تلاوة الطالبة أمة الله، تفضلي أمة الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا.

0: شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا.
1: أحسنت يا أمة الله، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالب ياسين، تفضل ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا.
1: أحسنت ياسين، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة هبة، تفضل يا هبة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا

تحمله. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا.

0: دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا.
1: جبارا شقيا، الغنة هنا مرققة، نحضر لحرف الشين وهو من الحروف المرققة. جبارا شقيا ولم يجعلني، نعم.
0: ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا.
1: أحسنت هبة، بارك الله فيك. إذن على بركة الله نعيد تلاوة هاته الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما.

0: والدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. إذن هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصة هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مع السفرة الكرام البررة، مع السفرة الكرام البررة، مع القرآن آية آية نختم، آية وحرفا حرفا نتقدم، لنسلك درب الإتقان في حفظ كلام الملك الديان. ومع الشيخ أسامة الوافي نتعلم لنكون مع السفرة الكرام البررة، مع السفرة الكرام البررة.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

درجة رفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله

0: إذاعة الزيتون في القرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتونة للفنان.
3: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقى حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
0: إذاعة الزيتونة للفنان
4: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم في التعلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: يكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
1: صدق الله العظيم.
2: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة الصبح.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

0: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: لا حق

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

0: أن أحد.
1: ثم يقرأ 3 مرات المعوذتين:
0: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق،

في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: فهل مكان هذا انقلون ربكم في عون أيها التاجر الصدوق المخلص؟ فإلا من اتقى الله فإن شاء الله يكون تجارنا من المتقين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن.
2: أنت باش تاخو حقك إذا كان ما تخدمش وما تعرقش حتى الفلوس اللي تاخذهم يطلعوا شتايت وش عابرة.
3: الفلاح الذي يفلح أرضه لينتج منها خيرات عظيمة تنتفع بها جميع البشر، الفلاح الذي لا ينتهج نهج القوم لا تنتج أرضه. وإن الله تعالى لا يعطي الإنتاج لفلاح لأنه مؤمن وصادق مع الله تعالى وهو لا ينتهج نهج القوم والنهج السليم. إذن فلابد من الأخذ بالأسباب والأسباب الحقيقية حتى ينجز عمله. ففي أي عمل وفي أي شيء وفي أي وظيفة نريد أن نؤديها نحن في بحث متواصل.
2: جعلك أمين الدولة على كل البير واللي انت قاعد فيه باش تقضي مصالح الناس أمانة وصدق. ينجحك ربي ويبارك لك ربي في فليسات ويبارك لك ربي في فليسات.
1: إلا من اتقى وبر وصدق يكون البيع متاعه بيع مبرور ويصدق فيه، ما يكذبش، ما يطففش، ما يغشش، ما يخدعش، ما يمشيش بالغرر بالخديعة.
4: إن الإتقان سمة أساسية في الشخصية المسلمة يربيها الإسلام في كل عمل من الأعمال، عبادة كان أو معاملة أو سلوكا.
1: فالتاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: أنا على دين محمد، أنا على دين محمد أقول ما يقول، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 59 من الآية الأولى من سورة النبأ إلى الآية 17 من سورة الطارق بصوت القارئ أنور قذوم برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

0: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 59 بصوت القارئ أنور قضوم برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية، من رياض السنة النبوية.
2: باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناهم قال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذا. فقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. متفق عليه. وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قلت: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. الحرقة بضم الحاء المهملة وفتح الراء بطن من جهينة القبيلة المعروفة، وقوله متعوذا أي معتصما بها من القتل لا معتقدا لها.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين، وأنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وأن رجلا من المسلمين قصد غفلته، وكنا نتحدث أنه أسامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله. فجاء البشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله وأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال لم قتلته؟ فقال يا رسول الله، أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا، وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ قال نعم. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله استغفر لي. قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فجعل لا يزيده على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله

0: إذا جاءت يوم القيامة. رواه مسلم.
1: من رياض السنة النبوية.
0: وعن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نؤمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة. رواه البخاري.
2: صلى عليك الله يا خير الورى.
1: من رياض السنة النبوية.

به ورزقا حلالا نكتفي به. اللهم اجعلنا نحبك بقلوبنا كلها، اللهم اجعل حبنا لك كله وسعينا لك

وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع.

ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش، والله أكبر ملء الميزان. ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش،

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب من القلب
1: إلى القلب. من شدة قرب رحمة الله منك فليس عليك سوى أن تظن بالله أي شيء تحب أن يفعله لك وهو سيكون لك عند حسن ظنك.

0: أرحم.
1: والله أسأل الله أنني صادق. وهكذا بقيت هذه العلاقة جلسة محبة. ولذلك عندما أجلس أقول له يا حبيبي غارت النجوم ونامت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه، وها أنا بين يديك يا حبيبي يا الله، إن دفعتني عن خدمتك فإلى خدمة من أرتجي، وإن طردتني عن بابك فإلى باب من ألتجي، وعزتك وجلالك لن أبرح بابك حتى تريني آية رضاك، لأنه ليس لي رب سواك فأدعو،
2: ليس لي رب سواك فأدعو،
1: ولا إله غيرك فأرجو، ولا إله غيرك فأرجو.
3: والحسن البصري يقول لك في الكنز ده: المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل.
1: والله والله وأقسم ألف مرة أنه ما خلقنا ليعذبنا، خلقنا لننعم بدنيا أعد فيها كل خير. ما أجملك أن تقف بين يدي الله لتقول له يا حبيبي أنظر إلى ذنوبي فأخاف، وأنظر إلى رحمتك فأفرح.
4: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. انتهى كلامه سبحانه.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
7: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة عطرة للحزب 60 من الآية الأولى من سورة الأعلى إلى سورة الناس.

أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

0: صدق الله العظيم. كنا في الاستماع للحزب 60 من الآية الأولى من سورة الأعلى إلى سورة الناس برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب في اليقين والتوكل. قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة.
1: من رياض السنة النبوية.
3: من رياض السنة النبوية.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. متفق عليه. الرهيط بضم الراء تصغير رهط، وهم دون عشرة أنفس. والأفق الناحية والجانب. وعكاشة بضم العين وتجديد الكاف وبتخفيفها، والتشديد أفصح. عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، واختصره البخاري.
1: من رياض السنة النبوية.

أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه

0: مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال لي صاحبي وهو يحاورني: أحسبك استفدت عمليا من درسي ماء من نور، أليس كذلك؟ قلت في فرح كفرح طفل بهدية تعجبه: نعم والله، وجزاك الله عني خير الجزاء. لقد أصبح للوضوء عندي متعة ولذة ما كنت أحسب أني سأجدها يوما. ابتسم صاحبي وقال: والآن تعال نخطو خطوة إلى الأمام. كم مرة يغتسل الناس في فصل الصيف؟ قل لي. عند اشتداد حرارة الجو. قلت: أحسب أن أكثرهم يغتسل مرتين، وكثيرون يغتسلون أكثر من ذلك. قال: طبعا، وبعد ذلك يطيبون ثيابهم ويرشون على أجسادهم رشات عطرية جميلة. والسؤال: لماذا يفعلون كل ذلك يا ترى؟ أجبته: بسبب كمية العرق التي تتصبب من أجسادهم، وربما بسبب الجو الخانق والرطوبة والغبار وحرارة الشمس الشديدة. اتسعت ابتسامته وقال: احفظ هذه الخطوة وتابعني. قلت وأنا أضحك: أنا معك، لن أتركك ما دام طريقك إلى الفردوس. قال: أيهما أولى بالاهتمام والعناية، جسد السيارة الخارجي أم محركها الذي لا تدور إلا به؟ قلت على الفور: بل محركها والله. قال وهو يكاد يضحك لعجلتي في الرد: ولو قلت كلاهما ينبغي الاعتناء به بدرجة واحدة لكنت أيضا أصبت. على كل حال، تخيل إنسانا يجعل كل عنايته واهتمامه بجسد السيارة فقط، تزيين وتلميع وتنظيف ومسح وغسيل وإلى آخره، يبذل من أجل ذلك مالا كثيرا وجهدا واضحا ووقتا كبيرا، ثم تكتشف أن محرك السيارة أصلا لا يعمل. قلت على الفور وبصوت حاد: هذا مجنون رسمي أو أحمق أبله، وهل يفعل ذلك عاقل؟ صمت قليلا وهو يحدق في وجهي، ثم قال: اسمعي المفاجأة إذن، يفعل ذلك بالضبط أكثر الناس، وربما أنا وأنت منهم. ارتسمت على وجهي علامات استفهام كثيرة وكبيرة، وقبل أن أنطق قال: نعود الآن إلى النقطة السابقة، أيهما أولى بالاهتمام والعناية، جسد الإنسان أم قلبه وروحه؟ كعادتي أجبته بسرعة: بل قلبه وروحه، لأنهما بمثابة المحرك للسيارة. أجاب: ومع هذا تجد أكثر الخلق يعتنون بأجسادهم غاية الاعتناء والاهتمام، ولا يلتفتون إلى قلوبهم وما يصيبهم فيها من مقاتل وجراح. قلت: زدني توضيحا. قال: ألم نتفق أنهم في الصيف يغتسلون كثيرا لتنظيف أجسادهم مما علق بها من عرق وغبار ونحو ذلك، ثم يطيبون ثيابهم ويعطرون أجسادهم، وذلك ليكونوا مقبولين في مجالس الناس فلا ينفر منهم الآخرون؟ قلت بلى. قال: فلماذا لا يغسلون قلوبهم ويطيبونها ويعطرون أرواحهم من غبار وصدأ المعاصي والذنوب والغفلات والهفوات والهمزات والهمسات وسماع ما لا ينبغي سماعه ونحو هذا كثير مما يدمر عليهم قلوبهم وهم يضحكون؟ إنهم لو فعلوا ذلك لكانوا مقبولين عند سكان السماء والأرض أيضا. نعم يا صديقي، اعلم أن كل ما لا يرضاه الله تعالى يكون له أثر خطير على هذا القلب، والعاقل الذكي يجتهد دائما، يجتهد أن يغسل قلبه باستمرار حتى يبقى مصقولا، ليسهل عليه بعد ذلك أن يتلقى أمداد السماء في يسر. هل فهمت الآن؟
1: لا تحزن، إن الله معنا.
2: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ صدق الله العظيم.
4: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة لسورة الأحزاب بصوت فضيلة الشيخ سعد الغامدي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن

0: صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة لسورة الأحزاب بصوت فضيلة الشيخ سعد الغامدي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
1: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا من كل شيء خاشع لك وكل شيء قائم بك، أنت غنى كل فقير وعز كل ذليل وقوة كل ضعيف ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمعت نطقه، ومن سكت علمت سره، ومن عاش فعليك رزقه، ومن مات فإليك منقلبه. لم ترك العيون فتخبر عنك، بل كنت قبل الواصفين من خلقك. لم تخلق الخلق لوحشة، ولا استعملتهم لمنفعة، ولا يسبقك من طلبت، ولا يفلتك من أخذت، ولا ينقص سلطانك من عصاك، ولا يزيد في ملكك من أطاعك. لا يرد أمرك من سخط قضاءك، ولا يستغني عنك من تولى عن أمرك. اللهم يا رب العالمين، يا من كل سر عندك علانية، وكل غيب عندك شهادة، سبحانك يا رب ما أعظم شأنك، سبحانك ما أعظم ما نرى من خلقك، وما أصغر أي عظيمة في جنب قدرتك، وما أهول ما نرى من ملكوتك، وما أحقر ذلك فيما غاب عنا من سلطانك، وما أسبغ نعمك في الدنيا، وما أصغرها في نعم الآخرة. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا صاحبي عند شدتي، يا مؤنسي في وحدتي، يا حافظي في نعمتي، يا وليي في نفسي، يا كاشف كربتي، يا مستمع دعوتي، يا راحم عبرتي، يا مقيل عثرتي، يا إلهي بالتحقيق، يا ركني الوثيق، يا مولاي الشفيق، يا رب البيت العتيق، يا فارج الهم وكاشف الغم، يا منزل القطر ويا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا كاشف كل ضر وبلية، ويا عالم كل خفية، يا أرحم الراحمين، فرج همومنا واكشف غمومنا وأجب دعواتنا وارفع عنا كل ضر وبلاء، يا ذا الجلال والإكرام. نسألك صحة في البدن وعافية في الأهل والمال يا أرحم الراحمين. نسألك أن تبارك في يومنا هذا، اللهم أنزل علينا بركاتك في يومنا هذا، اللهم أنزل علينا بركاتك ورحماتك، ونسألك يا ربي من فضلك العظيم، يا من له خزائن السماوات والأرض يا رب العالمين، نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: يا عبد الله، يا أمة الله، اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي وقوتي.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم، وسنة النبي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الأول من بداية سورة الفاتحة إلى الآية 75 من سورة البقرة بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا للحزب الأول من بداية سورة الفاتحة إلى الآية 75 من سورة البقرة بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى، يقال له حينئذ: كفيت وأوفيت وهديت، وتنحى عنه الشيطان، فيقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهم.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
4: القرآن به القلب اطمان،
3: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقي.

بهم يباهي، وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

سبحانك من لطيف ما ألطفك، سبحانك من رؤوف ما أرأفك، سبحانك من حكيم ما أتقنك، سبحانك من مليك ما أمنعك، سبحانك من جواد ما أوسعك، سبحانك من رفيع ما أرفعك، ذو البهاء والمجد والكبرياء والحق.

سبحانك بسطت بالخيرات يدك وعرفت الهداية من عندك، فمن التمسك لدين أو دنيا وجدك. سبحانك خضع لك من جرى في علمك وخشع لعظمتك ما دون عرشك، وانقاد للتسليم لك كل خلقك.

سبحانك قولك حكم وقضاؤك حتم وإرادتك عزم، سبحانك لا راد لمشيئتك ولا مبدل لكلماتك، سبحانك باهر الآيات فاطر السماوات بارئ النسمات، لك الحمد حمدا يدوم بدوامك، ولك الحمد حمدا خالدا بنعمتك، ولك الحمد حمدا يوازي صنعك، ولك الحمد حمدا يزيد على رضاك، ولك الحمد حمدا مع حمد كل حامد وشكرا يقصر عنه شكر كل شاكر، حمدا لا ينبغي إلا لك ولا يتقرب به إلا إليك، فاللهم لك كل الحمد وكل الشكر. رب صل على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة زاكية لا تكون صلاة أزكى منها، وصل عليه صلاة نامية لا تكون صلاة أنمى منها، وصل عليه صلاة راضية لا تكون صلاة فوقها. رب صل على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله صلاة ترضيه وتزيد على رضاه، وصل عليه صلاة ترضيك وتزيد على رضاك له، وصل عليه صلاة لا ترضى له إلا بها ولا ترى غيره أهلا لها.

اللهم يا مالك الرقاب ويا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب، هيئ لنا سببا لا نستطيع له طلبا. اللهم اجعلنا في هذا اليوم مشغولين بأمرك، آمنين بعدلك، آيسين من خلقك، آمنين بك، مستوحشين عن غيرك، راضين بقضائك، صابرين على بلائك، مناجين بك في آناء الليل وأطراف النهار، مبغضين للدنيا، محبين للآخرة، مشتاقين إلى لقائك، متوجهين إلى جنابك. اللهم اجعل التوفيق رفيقنا والصراط المستقيم طريقنا. اللهم أوصلنا إلى مقاصدنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، وقنا شر ما قضيت، وادفع عنا شر الظالمين، وأشركنا يا رب العالمين في دعاء المؤمنين. اللهم جودك دلني عليك وأحسانك قربني إليك، فأشكو إليك ما لا يخفى عليك، وأطلب منك ما لا يعسر عليك. علمك بحالي يغنيني عن سؤالي. اللهم لست بغائب ننتظره، ولا بغافل نذكره، ولا بنائم نزعجه، ولا بعاجز نهجره. إلهي، حسناتي مع فقري إليها لوهبتها لك وأنا عبدك، فكيف لم تهب لي سيئاتي مع غناك عنها وأنت ربي؟ إلهي، أمرتنا أن لا نرد المساكين عن أبوابنا، ونحن مساكينك فلا تردنا عن بابك يا كريم. وأمرتنا أن نتصدق على فقرائنا، ونحن فقراؤك فتصدق علينا. وأمرتنا أن نعتق من شاب في ملكنا، فأعتقنا من النار يا رحيم. وأمرتنا أن نعفو عمن ظلمنا وقد ظلمنا أنفسنا، فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بوصلك من صدك، وبقربك من طردك، فاجعلنا يا رب العالمين من أهل طاعتك ورفدك، وأهلنا لشكرك وحمدك. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام البررة أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين.

0: وأصلح لنا أحوالنا، أنت الولي الحميد.
1: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة.
2: أعظم شانك حاك
1: تقدمها لكم ملكة جسام.

0: بالصلاة والسلام على خير خلق الله، بالصلاة والسلام على أجمل خلق الله. أحييكم أحبتي في الله تعالى في هذا الصباح الجديد، وأرجو لكم صباحا جميلا طيبا مباركا مليئا بالخيرات، مليئا بالأنوار، مليئا بالنفحات، خاصة في هذا المقام، في مقام هذا الشهر الحرام. فنسأل الله تعالى التوفيق والسداد. هيا أحبتي في الله تعالى كالعادة نترافق في هذا الصباح الجديد، عسى أن نكون فيه بإذن الله تعالى في أوله وأوسطه وآخره بإذنه عز وجل من المفلحين، من الرابحين، من المغفورين. نكون بإذن الله تعالى من المسارعين إلى الخيرات، من العاملين للباقيات الصالحات، من الساعين بإذنه تعالى إلى رفيع الدرجات. هذا هو السعي المحمود والطيب والمبارك الذي نريد أن نؤكده في يومنا هذا مع بعضنا البعض صغارا وكبارا. تحية الإسلام موصولة إليكم من قلبي إلى قلوبكم، فردا فردا في تونس الحبيبة وخارج هذا الوطن الحبيب. أحييكم من القلب وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية الإسلام موصولة كذلك إلى أخي العزيز سالم الشعري.
1: إن صباح الخير وعلى الله، ده اليوم شكله جميل يا ما شاء الله.
0: بإذنه تعالى شكله جميل ومضمونه جميل ومحتواه جميل، كيف لا، ونحن نحرص عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الإذاعة التونسية ومن الجمهورية التونسية على نشر جمال دين الإسلام، على نشر الجمالية التي أتممها حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. نحرص على نشر جمالية القرآن الكريم، فهيا أحبتي في الله تعالى نرفع لواء الجمال قلبا وقالبا بإذن الله تعالى. كيف لا، والله سبحانه وتعالى جميل ويحب الجمال. طبعا بدايتنا موصولة بجمال القرآن الكريم، ونحن اليوم سنستفتح لقاءنا بصوت المقرأ التونسي الشيخ أحمد الشحيمي رحمه الله تعالى، سيتلو علينا سورة الفاتحة وآيات بينات من سورة البقرة. لكن قبل هذا أحبتي في الله تعالى نستحضر حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، وقد علمنا أن نقرأ تحية الإسلام على من نعرف ومن لا نعرف. لذلك أجدد هذه التحية إلى أختي العزيزة سوسن الفرجاني، تؤملنا الإخراج المرئي والتنسيق العام لهذا اللقاء. ابقوا معنا أحبتي في الله تعالى أينما كنتم، أرجو لكم السلامة والرحمة والبركات، ونزين لساننا من جديد بالصلاة والسلام على الرحمة المهداة.

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.

صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم ملكة جسامي.

0: يا عالم كل سر وخفية،
1: ألا بذكر الله تطمئن القلوب،
2: حتى ننجو بحول الله تعالى من كل سوء ونكون من أصحاب الجنة يا رب العالمين.
3: ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
1: رجاؤنا أحبتي فالله تعالى وبكل قوة أن نكون من أصحاب الجنة، لذلك هيا نجعل جهادنا في الله سبحانه وتعالى ونجعل همنا في طاعته، وهذا ما سأتممه بإذن الله تعالى في هذا اللقاء الختامي من هذا الموسم مع سيدي فضيلة الشيخ هشام الجبلاوي. نرفع لواء ذكر الله تعالى عسى أن تطمئن هذه القلوب. سيدي هشام الجبلاوي حفظكم الله تعالى ورعاكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى حسن الختام، ونسأل الله سبحانه وتعالى دائما أن يجري على ألسنتنا ما ينفعنا، وأن نتعلم ما يكون له الأثر الطيب على قلوبنا ونفوسنا إن شاء الله يا رب العالمين.
1: نعم سيدي الكريم، هذا ما نرجوه، وطبعا أجدد شكري لكم على ما تفضلتم به طبعا من أنوار إيمانية جميلة ونفحات إيمانية رائعة كان لها الأثر الجميل على قلبي وقلوب سادة المستمعين. تقبل الله منكم سيدي هشام الجبلاوي هذا الموسم الإيماني الطيب، وقد رافقنا مستمعينا في يعني كل صباح، والحمد لله تعالى، عسى أن يكون كل صباح بداية طيبة وموفقة بإذن الله تعالى لي يوم كامل، أليس كذلك سيدي هشام؟ فجزاكم الله خيرا.
4: بارك الله فيك فعلا. عفوا، نقول يعني نسأل الله سبحانه وتعالى القبول، ويعني بمعيتكم تفجرت هذه المعاني الطيبة وكانت صحبة صالحة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أولئك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا غدا في فسيح جناته ومستقر رحمته.
1: أمين.
4: هذا هو المطلوب إن شاء الله.
1: أمين أمين. جزاكم الله خير سيدي هشام، طبعا جميعنا نؤمن على هذا الدعاء الطيب. ويوم أمس كان اللقاء جميل جدا، كيف لا، وقد حدثتنا عن مفهوم إيماني جميل، مفهوم الرشد، نسأل الله تعالى أن يتحقق فينا قولا وسلوكا بإذن الله تعالى، وختمنا بدعاء جميل: اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي. وربما نربط هذا الدعاء الذي علمتنا إياه بوصايا جامعة، وصايا جامعة لخير عميم من القرآن الكريم والسنة النبوية ستقدمها لنا في هذا اللقاء الختامي من هذا الموسم سيدي هشام.
4: نعم، بارك الله فيك.
1: تفضل.
4: يعني نقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا للإيمان وشرفنا بالقرآن وجعل لنا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم النور والبيان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول أيها المستمعون الكرام، ونحن نطوي صفحات موسم حافل بالمناسبات الإيمانية والطاعات والقربات من رمضان إلى مواسم الحج والعشر المباركات، يحسن بنا أن نتوقف عند جملة من الوصايا الجامعة التي تجمع خير الدنيا والآخرة وتحقق صلاح الفرد والمجتمع والأمة، وهي وصايا مستمدة من النبي الصافية كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام.
4: الوصية الأولى ربما التي نبدأ بها هي أن نوصي بعضنا بعضا بالتمسك بالقرآن الكريم.
1: نعم.
4: القرآن هو مصدر الهداية الأول، وهو حبل الله المتين ونوره المبين، لا تزيغ معه الأهواء ولا تلتبس به السبل. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فلنجعل القرآن نصيبا يوميا من التلاوة والتدبر والعمل، فإن الأمة لا تعود إلى عزتها إلا إذا عادت إلى كتاب ربها قراءة وفهما وتطبيقا. ولذلك من لازم القرآن الكريم ومن صاحبه فإنه يعطيه من أسراره، وإن القرآن الكريم يكون شفيعا له يوم القيامة يوم العرض على الله سبحانه وتعالى. كذلك من الوصايا المهمة لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
4: السنة هي الشارحة للقرآن والمبينة لأحكامه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله سنتي. ولذلك السنة النبوية هي قرينة القرآن الكريم، وهي الذي نطق بها سيدنا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى الصادق المصدوق. ولذلك علينا أن نكون من أولئك الذين يلزمون هذه السنة، بل يحيينا يحيون سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه
4: وما أحوج المسلمين اليوم إلى الاقتداء بأخلاقه ورحمته وعدله وصبره وثباته
1: صلى الله عليه وسلم. نعم.
4: وكذلك من الوصايا التي نراها مهمة والتي يوصي بها الأب أبناءه والأم كذلك أبناءها، ويوصي الأخ إخوته والقريب قرابته والجار جيرانه، هي المحافظة على الصلاة، فقد أوصانا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة هي عماد الدين وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وهي الصلة الدائمة بين العبد وربه. قال تعالى وأقيم الصلاة لذكر، ومن حافظ على صلاته حفظه الله في دينه والدنيا. فهذه وصية كذلك وصيلة مهمة جدا، فحينما تقام الصلة بينك وبين الله سبحانه وتعالى فاعلم أنك على خير كثير. ومن قطع صلته بالله سبحانه وتعالى فلا يدري يعني في أي وادي تحيق ربما يضيع ويهلك. ولذلك على الإنسان أن يحافظ على هذه الصلة. الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر وصاياه للأمة، ولذلك الصلاة كما قلنا هي عماد الدين. كذلك هناك وصية كذلك لازمة ومهمة، وهي تزكية النفس وحسن الخلق. فالمؤمن ليس كثير العبادة فحسب، بل هو حسن المعاملة، طيب اللسان، نقي القلب، لين هين. قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وبالأخلاق تبنى الأسر وتستقيم العلاقات وتتماسك المجتمعات، فالأخلاق لها قيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أقربكم مني مجالسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فحسن الخلق، وذلك قال ابن القيم رحمه الله الدين هو حسن الخلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. وبالتالي يعني علينا أن يتجلى الدين وأن تتجلى العبادات في أخلاقنا ومعاملاتنا، وهذا هو المطلوب يعني. فلذلك يعني هي وصية كما قلنا وصية جامعة، وصية طيبة. كذلك هناك وصية يغفل عنها كثير من الناس، وهي صلة الأرحام وبر الوالدين. فمهما فيعني فهما من أعظم أبواب البركة في الأعمار والأرزاق. وذلك والنبي والله سبحانه وتعالى يقول في كم آياته واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فمطلوب الإنسان أن دائما يحافظ على صلة الأرحام وبر الوالدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن ينشأ له في عمره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. فصلة الأرحام كما قلنا بركة، وهي كذلك يعني مجلبة للخير، وكذلك باب من أبواب قبول الدعاء. وفي زمن كثرت فيه القطيعة والانشغال تبقى صلة الرحيم عبادة عظيمة وقيمة حضارية وإنسانية، لذلك لا نغفل عن صلة الأرحام مهما ضاق الوقت ومهما تعدد الظروف. فعلى الإنسان دائما أن يحافظ على صلة أرحامه، وخاصة أقربين، أن يكون بارا بوالديه، فهما بابا للجنة لا يغلق. ولكذلك الوصية السادسة هي خدمة المجتمع ورعاية المحتاجين. وأنا أعلم أنك دائما يعني هذا الباب وهذا العنوان أنت تقومين عليه في أكثر من حصة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من المحسنين.
1: آمين.
4: وأن نرفع أن يعني يوم القيامة أن يرفع اسمنا في لواء المحسنين.
1: آمين يا رب.
4: وهذه نعمة عظيمة جدا. المؤمن يعيش لهموم أمته ومجتمعه، ويسعى في تفريج الكروبات وقضاء الحاجات. يقول صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. وما أجمل أن تتحول المساعدات والإحسان إلى مشاريع تنموية تحفظ كرامة المحتاج وتعينه على الاعتماد على نفسه.
1: بارك الله فيكم شيخ.
4: فعلا يعني هذا الأمر نحن قاعدين نسعى فيه في حتى منابرنا. يعني كيف نحول هذه العطاءات إلى بعث مشاريع صغرى لهؤلاء المحتاجين الحقيقيين. يعني
1: أكيد.
4: المحتاجين الحقيقيين من الأيتام وفاقدي السند وغيرهم.
1: وفقكم الله.
4: نعم، أن نرعى هؤلاء ونراعي هؤلاء.
1: نعم.
4: كذلك يعني هذا عمل عظيم جدا لا يغفل عنه الإنسان، فالإنسان ما خلق حتى يعيش لنفسه.
1: صحيح.
4: والعبادة الحقيقية هي التي توجهك أن تكون محسنا لغيرك وأن تنفع غيرك.
1: نعم.
4: يعني وبوابات الإحسان كثيرة جدا، فعلى الإنسان أن يقتحم هذه البوابات
1: طبعا،
4: لأن فيها خير عظيم
1: دنيا وآخرة. نعم.
4: يعني نعم. والوصية كذلك السابعة، وهي التي تخص المجتمع وتخص الأمة، هي الوحدة ونبذ الفرقة.
1: أكيد.
4: قال تعالى في هذه الآية التي نرددها كثيرا بأنها آية جامعة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فسبحان الله، الاعتصام بماذا؟ بالدين، أن نجتمع حول الدين ولا نتفرق. الأمة التي تتنازع تتبدد طاقاتها، والأمة التي تتوحد على الحق تصنع الحضارة وتحفظ الهوية والرسالة التي بعثت من أجل هذه الأمة. ولذلك نحن أمة علينا دائما أن نجتمع، وكل المعاني تقربنا من هذا الاجتماع. فنحن نذهب إلى الجامع الذي يجمع، ونصلي الجمعة التي تجمع.
1: صحيح.
4: ونحضر صلاة الجماعة كذلك التي
1: التي تجمع. نعم.
4: نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الجماعة فرق، الفرقة الجماعة رحمة.
1: نعم.
4: والفرقة عذاب. الجماعة رحمة والفرقة
1: عذاب.
4: نعم. كذلك من الوصايا ربما التي نختم بها، حمل هم الأمة والدعاء لها.
1: نعم.
4: المسلم لا يعيش لنفسه فقط، بل يحمل في قلبه ألام المسلمين وأمالهم، يفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم. وإذا كانت الأمة تمر بمحن وابتلاءات،
1: نعم،
4: فإن الواجب هو الثبات والعمل والإصلاح والدعاء والثقة بوعد الله سبحانه وتعالى القائل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إذا نقول أيها الأحبة،
1: نعم،
4: خلاصة هذه الوصايا كلها يمكن أن نجمعها في قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تتذكرون. فلنعد جميعا إلى القرآن والسنة
1: طبعاً،
4: ونجعل
1: سنة
4: منهما مرجعيتنا في العبادة.
1: نعم.
4: والأخلاق والمعاملات وبناء الأوطان وصناعة الإنسان.
1: بارك الله
4: ونحن
1: فيكم.
4: ونحن نقول نسأل الله تعالى أن يجعل من أهل القرآن، وأن يرزقنا اتباع سنة سيد الأنام، وأن
1: يصلح
4: أحوالنا وأحوال أمتنا، وأن يختم لنا بخير، والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين. ما أجمل هذه الجمل التي تفضلتم بها سيدي هشام، وأرجو أن تستقر في قلوب وأذهان السامعين أينما كانوا في تونس أو خارج حدود هذا الوطن. عسى أن نسترجع أمجاد أمة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: فالمسلم الحق يصنع الإنسان ويبني الوطن، المسلم الحق يعيش بهموم مجتمعه وأمته. رجاؤنا أن نسجل هذه الجمل، عسى أن نكون فاعلين لها. ختاما سيدي هشام الجبلاوي، أشكركم جزيل الشكر، جزاكم الله خير الجزاء على ما تفضلتم به في فقرة ألا بذكر الله تطمئن القلوب في هذا الموسم، على أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى في موسم قادم إن كان في العمر بقية. أحبكم في الله سيدي هشام الجبلاوي، وتقبل الله منكم سيدي الكريم.
4: سيدي أحبكم الله الذي أحببتم من أجل

صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم مليكة قسام.

0: وقد حرصنا أحبتي في الله تعالى في هذا اللقاء الصباحي من هذا الموسم على أن نبلغ هذه الوصايا الجامعة لكل خير لأطفالنا وأبنائنا مع سيدي فضيلة الشيخ هيثم قانا في فقرة يا غلام أعلمك كلمات. طبعا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم معلم الأمة قد علمنا كلمات جامعة لخير عميم، كما تفضل الشيخ هشام الجبلاوي منذ قليل فقد قدم لنا وصايا جميلة مبدأها أحبتي في الله تعالى التمسك بالقرآن الكريم وأحياء سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وختامها وحدة الصف. ومع سيدي هيثم قانا اليوم في هذه الحلقة الختامية من هذا الموسم في صباحك أجمل سنتمم بإذن الله تعالى مع هذه النصائح الجميلة لأبنائنا، عسى أن يوفقوا في حياتهم بإذن الله تعالى ويسيرون في درب الصلاح والفلاح. سيدي هيثم قانا أسعد الله صباحكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير.
0: عيشك يا سيدي، بارك الله فيك وحضرتك كذلك وسادة السامعين، ربي صبحنا ويصبحكم بكل خير. سيدي هيثم سعيدة بسماع صوتك.
1: اللهم آمين. ونحن كذلك والله نسعد كثيرا بهذا البرنامج ولقاء وليداتنا والأولياء، ربي ديمها نعمة يا رب العالمين.
0: اللهم أمين. ونأكد لك أنه أطفالنا يحبوك برشا وتعلموا منك الكثير في هذه الفقرة وهم في السيارات وقت اللي كانوا يتوجهوا طبعا لمقاعد الدراسة. احنا اليوم عطلة سيدي هيثم، واليوم نختم بإذن الله تعالى هذا الموسم يعني في صباحك أجمل بإذن الله تعالى، لذلك أردنا في هذا اللقاء الختامي أن نجمع القول فيما تفضلت به طبعا في هذه الفقرة مع جزيل الشكر لكم سيدي هيثم على ما قدمتموه لنا، طبعا جعله الله تعالى في ميزان حسناتكم
1: أجمعين يا رب العالمين. اللهم أمين. والله أول ما ننصح به وليداتي القرآن، ثم القرآن.
0: جيد.
1: القرآن يوجه لك حياتك، يسطر لك حياتك. رب سبحانه وتعالى يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. وكان نحب على الرزق كيف كيف القرآن، ما فماشي واحد خدم القرآن وفماشي واحد عاش مع القرآن إلا وربي سبحانه وتعالى بارك في رزقه ووسعه له. ربي عز وجل يقول ورزق ربك خير وأبقى. وهذه نصيحة مزدوجة للأولياء ولوليداتنا، خاصة الأولياء، إنه إحنا لما نحفظ القرآن تحس موليد ما شاء الله يجيك مراجع ويجيك حافظ ويجيك شكون السبب؟ السبب أم أبوه تلقاه.
0: نعم.
1: السبب أم أبوه، هذاك علاش النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا لا يجنين والد على ولدي. احنا الحق يا خياني نبدأ حارسين على كل ما هو دنيوي، حارسين على الانترينمون، حارسين على القراية، نحب ولدي يطلع دكتور يطلع حاجة، والله نفرحوا احنا ونفرحوا لما يكون هكاك، لكن هذا صراحة كله

0: من متاع الدنيا. نحبوه في أعلى المناصب، والله نحبوه طبعا ونفرحه،
1: نعم.
0: ولكن ما ننساوش الجانب العظيم اللي ربي سبحانه وتعالى خطبنا به، هو كتاب ربي سبحانه وتعالى. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا لا يزنين والد على ولده. وشوف النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث يا وليداتي كيفاش ينصح في عبد الله بن عباس وهو وقتها صغير. عبد الله بن عباس تقريبا عمره وقتها 9 سنين أو 8 سنين. قال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر حديث اللي سمعناه قداش من مرة، قداش من مرة سمعناه.
1: نعم.
0: فهذه النصيحة صراحة لابد نستحفظ على ديننا، نستحفظ على حبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم، نستحفظ على الذكر وكثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. ربي بركنا فيك سيدي هيثم، صدقا أشكرك من القلب، لأنه حضرتك يعني في كل الحلقات هذه الفقرة يعني خصصتها لتقديم نصائح عملية يعني للأطفال، وفي كل مرة تمر معلومة جميلة من سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. عسى أنه وليداتنا يشبه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم في الحلقة الختامية اخترت أنك توجه لنا أحنا الأولياء طبعا هذه النصيحة القيمة، هذه النصيحة الذهبية، فأشكركم طبعا، لأنه هذا يعني يعكس اليقظة اللي حضرتك حاملها والهم الكبير اللي تحمله في قلبك سيدي هيثم.
0: خلينا نكونوا أكثر عمليين في الصيف هذايا، نعملوا برنامج مع وليداتنا.
1: ممتاز.
0: كل ولي يعمل برنامج مع ولده، كل يوم مثلا يخمموا أنهم يساعدوا شخص، يخمموا في صدقة، يخمموا في صلة رحم، يعملوا برنامج نهار نتاع صلة رحم، نهار الدرس وحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، نهار نشوفوا سبب نزول متاع آية، شوفوا قصة من القرآن. نكونوا عمليين كل يوم، نعملوا برنامج من البرامج، أو نعملوا جمعة. الجمعة هذه يا سيدي نسميها جمعة صلة الرحم.
1: ممتاز.
0: كل مرة نكلموا واحد إيش نحوالك كذا إلى غير ذلك. فبالتالي يتدرب الأولاد على في هذا الصيف على مثل هذه الأمور ومثل أبواب الخير. نعملوا شيء متاع الصبر، لأن وليداتنا علمناهم قلة الصبر. أي حاجة يحبها طول. اليوم نقرأ في حلقات القرآن، تلقى وليدات صغار يقريب يبكي، يقول لي عطشت عطشت عطشت، نحب نشرب سيدي. قالوا ولدي ما تفرجتش في وليداتنا في غزة.
1: اي والله
0: لا لا لا ناكل لا غير ذلك. فيدل انه احنا بصراحة نسناهم على كثير من الامور. قال ربي يهدينا ويصلح حالنا. فالصيف هذايا نعودهم كذلك القمام بكري.
1: صحيح.
0: القمام بكري بركة من الله سبحانه وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بارك الله لأمتي في بكورها.
1: نعم سيدي.
0: الصبح بكري راه بركة عظيمة.
1: صحيح.
0: حتى يمشي حتى البحر الصبح بكري خير من القائلة.
1: نعم حسخنا هذه سيدي هيثم.
0: والله بركة عظيمة الصبح بكري. فنقوموا الصبح بكري، يقوم يحاول يستغل نهاره. نعملوا له كثير من البرامج. لو ما تعملش أنت برامج يا أختي المباركة راك تقلق منهم وليداتك.
1: نعم سيدي.
0: راك تقلق وتولي برشا مشاكل، وراني فديت منهم وقتاش تجي لقراية وخلي يرجعوا يقراوا. كيف كيف سيدي الكريم الله يبارك لك، لو كان ما تعمل لهمش برنامج راه هما يحاولوا يصنعوا برنامج واحد. أعطيني نتفرج في التليفون، أعطيني نتفرج في التلفزة، نحبنا مش عارف شنو. نحاول إن شاء الله نصيف هذايا نختاروا لهم كثير من البرامج الطيبة. ربي يبارك فيك.
1: أمين. ربي يبارك لنا فيكم سيدي هيثم. جينا قد الجميلة هذه النصيحة، فلنجعل جدول أعمال صالحة في هذا الصيف بإذن الله، نعمتين مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لملء أوقاتنا وأوقات أطفالنا بما ينفعنا دنيا وآخرة. نحبكم في الله سيدي هيثم جينا، أجدد شكري لكم وبارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا، في أمان الله تعالى وحفظه.
2: إشهار.
3: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير، بني تحياتي وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار.

0: إلى القلب.
1: نحن وأبناؤنا والإنترنت مع الخبير في السلامة المعلوماتية أسامة الصفايحي.
2: مرحبا. برشا عباد كبار وصغار ولات عندهم مشكل في النوم ويتشكاو من أنه نومهم مفرعس، وهذا أكيد باش يأثر على نهار غدوة وين بنادم يقوم بالسيف راسو رزين وتقولش عليه ماكل تريحة. أي جيش لبالكم أنه نسبة كبيرة من هالمشاكل بسبب سي تليفون، خاطر أغلب الناس يبيتوا التليفون تحت روسهم، وين الذبذبات اللي تصدر من السمارتفون تأثر على الدماغ وجودة النوم حسب آخر دراسات في المجال. والمشكل يزيد يتفاقم كي يبدأ شكون راقد بجنبنا وكيف كيف مبي التليفون تحت راسه والشوم مانيتيك ضربت نابو. لذا المنصوح به لينا ولوليداتنا نبعدوا التليفون في النوم أقسم النجمه، باش كان واحد طاش عليه النعاس في الليل ما يمدش يده ويبدا يتفقد من اللي كان باش يشوف الوقت يولي كونكتي وهو من فيديو لفيديو. وبالنسبه للقمام في الصباح نجمو نرجعوا لعاداتنا متاع قبل ونستعملوا الفياقه، هاي رخيصه وموجوده في الاسواق الكل، وبالطريقه هذه نرجعوا نستمتعوا بنعمه النوم الكافي والهادي ونقوموا من غدوه فرحانين بالنهار الجديد ووجوهنا مطلوقه ان شاء الله زينه.
1: نحن وأبناؤنا والإنترنت مع الخبير في السلامة المعلوماتية أسامة الصفايحي.

صدق الله العظيم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم مليكة جسام.

0: ربيع القلوب، ربيع القلوب، ربيع القلوب.
1: وأواصل معكم أحبتي في الله تعالى مع هذه النفحات النورانية في هذا الصباح الجميل، عسى أن ننشر الجمال حيثما توجهنا بإذن الله تعالى. وفي هذا التوقيت الصباحي مباشرة من الفرع المحلي بجمعية ابن عرفة للقرآن الكريم بحمام الشط، أتواصل مع معلمة القرآن الكريم وهي في مجلسها العلمي مع أبنائها الطلبة، جزاهم الله عنا كل خير وجزاها الله عنا كل خير. سيدتي سيدة بوهي، حفظك الله ورعاك ونفعنا الله تعالى بعلمك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله صباحك.
2: أسعد الله صباحك أختي إمليك، أحييكي ومني ومن أبنائي يعني الذين الآن نتدارس في آيات رب العالمين من سورة الزخرف ومن سورة لقمان، حفظهم الله ونفع بهم الأمة. وشكرا على هذه الفرصة حقيقة لأبلغ تحيات جمعية ابن عرفة لهذا البرنامج، وربي يجعلها منارة للعلم والعمل.
1: اللهم أمين يا رب العالمين. جميل هذا التواصل مباشرة طبعا من هذا المجلس العلمي المبارك من جمعية ابن عرفة للقرآن الكريم بحمام الشط. التحية موصولة لكل المعلمين والمعلمات بها وللقائمين على هذا الفرع المحلي المتميز. حضرتك اليوم برفقة أبنائنا، ربي بارك لنا فيهم أطفالنا وشبابنا رب العالمين اللي قاموا صبح بكري سيدتي سيدة وهاو ينهلوا من علمك والحمد لله تعالى في رحاب سورة لقمان، فأكيد باش يستفادوا بإذن الله تعالى في هذا الصيف ويملؤون وقتهم بأنوار القرآن إن شاء الله تعالى. فربي يبارك لنا فيهم، سلمني عليهم واحد واحد سيدتي سيدة.
2: يبلغ إن شاء الله يا رب العالمين. يعني احنا اليوم مداخلتنا حقيقة سبحان الله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ويعني لهنا هي خاصة بجميع الفئات وخاصة بأبنائنا اليوم الذين سيجتازون دورة المراقبة، يعني من خلال سورة الكوثر، يعني حقيقة معاني عظيمة جدا. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمد الشاكرين، الحمد لله حمد الذاكرين، وصلي وبارك اللهم على المبعوث رحمة للعالمين. ذكرنا فيما سبق أن الهجرة ليست مجرد حدث تاريخي، وإنما هي مدرسة نتعلم منها المعاني الحقيقية للإيمان والثبات والتوكل على الله. وها نحن اليوم نقف مع سورة الكوثر، وهي أقصر سورة في القرآن الكريم من حيث الألفاظ، لكنها من أوسع السور وأعمقها من حيث المعاني والدلالات. ولذلك الوقت يعني ننظر هنا نظرة شمولية ومحاور هذه السورة. يعني المحور الأول هي سورة فيها بشارة، بشارة مع عطاء. في قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، وفيها كذلك تكليف وشكر في قوله تعالى فصلي لربك وانحر، وفيها تسلية وثبات في قوله تعالى إن شانئك هو الأكبر. ولكي ندرك عمق هذه السورة وعظمته رسالتها لابد أن نضع في بيئتها التي نزلت فيها، وهي بيئة قريش تحب الذكور وتحتاج إلى الذكور لتستعيدهم في رحلة الصيف والشتاء. فقد نزلت سورة الكوثر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش ألم فقدان أبنائه، وهو ألم شديد هز قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم في قوله إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون لمحزونون لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. وما عظم هذا الابتلاء في الوقت نفسه يفهم عمق الألم. كان المشركون يشمتون به صلى الله عليه وسلم ويعيرونه إن شانئك هو الأبتر، يصفونه بالأبتر ظنا منهم أن ذكره سينقطع. فجاءت سورة الكوثر ترد عليهم أن ذكره صلى الله عليه وسلم لا ينقطع في كل لحظة وفي كل حين من خلال اقتران ذكره بذكر الله تعالى في أعظم شعائر الإسلام. فما من آذان يرفع في مشارق الأرض ومغاربها إلا ويشهد فيه أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن صلاة تقام فرضا أو نافلة فيها اسمه صلى الله عليه وسلم. إذن تبرز لنا سورة الكوثر من خلال هذا الحدث العظيم جملة من المفاهيم والمعاني التربوية التي يعني بين قوسين فقدناها للأسف الشديد، وهي كيفية التعامل مع المفقود.
1: وعن أمر آخر
2: وهو ما نجموش نترقوله اليوم، إبراز آفة الناس التي مهمتها التعيير والاستهزاء بمصائب الناس. وكيفية معالجتها بكثرة ما نراه اليوم في شبكة التواصل، يعني
1: صحيح.
2: يعجب له العقل.
1: أي والله.
2: حتى يكون الإنسان صابر ومحتسب فتأتي هذه الفئة تؤجج المشاعر. سبحان الله، يعني ما تترككش تحتسب وتصبر. لكن لهنا لنا في منهج النبي صلى الله عليه وسلم منهج في التعامل مع هذا الأمر. كيف ذلك؟ نعلم أن الحزن والألم والمشاعر فطرية لا تذم في ذاتها، فقد حزن النبي صلى الله عليه وسلم على فقدان أبنائه، لكن الحزن لم يمنعه من وصلة الرسالة والسير في طريقه. وحزن سيدنا يعقوب عليه السلام، لكن لم يمنعه من الدعوة رغم الأسى المعيرة. فهو الصعب ليس في الصبر، والله حقيقة الصعب علينا وعلى أبنائنا وعلى من يعيش هذا الأمر في الفئة المعيرة. فالمشكلة ليست في الوجود، لأن كما قلنا لهنا إنما يتحول المشكل أين لهنا، يتحول المفقود إلى شغل يشتغل حتى ننشغل عن الموجود. فكلما عظم الإنسان المفقود في قلبه استغرت عنده النعم الحاضرة، وربما ظن أنه حرم ولم يعد يرى الموجود الذي بين يديه. يعني لهنا المفقود يمكن أن يكون نعمة كانت بين أيدينا وزالت، يمكن أن يكون أمرا تمنيناه ولم نرزق، ممكن هدفا سعينا إليه ولم نبلغه، رزقا رأينا غيرنا يناله ولم يقدر لنا. وهنا يأتي ميزان الإيمان بالقدر. هذا المعنى يحتاجه يعني كما قلت لك أبنائنا وجميع الفئات، ويوقنون أن الخير فيما اختاره الله لهم بعد بذل الجهد في اتخاذ الأسباب. سؤال هنا ديما نطرحه، أي أذي كل فهمينه، عطيني عمليا كيفاش نوصل للمنشود، كيفاش نوصل للصبر، كيفاش نوصل للرضا. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنك يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك.
1: نعم.
2: الفهم الحقيقي لهذا،
1: صح.
2: ما كان من الله فمنعه عطاء، إن أعطيناك الكوثر. والعطاء يدهش العقل. الحرمان عند الله إحسان. لابد أن يتحقق هذا اليقين فيه من خلال استقراء العواقب والنتائج التي في القرآن.
1: صحيح. نعم.
2: سيدنا موسى ماذا قال عند خروجه من مصر؟ ربي لما أنزلت إلي من خير. يعني هنا متهم سيدنا موسى وهارب واللي هو فيه، ويقينا أنه خير فقير، يعني حاجته في صفته البشرية. هذا التصالح معها، الابتلاء كذلك اصطفاء وتهذيب وليس تعذيب. وين نلقى هذا؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. اصطفاء، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا ما معنى الاصطفاء. وكذلك الابتلاء ليعافيك من ماذا؟ من أخطر ما يصيب الإنسان وتحدثنا عنه، الاغترار أو الافتخار أو العجب.
1: سبحان الله.
2: وشنو اللي بشي عيني هذا؟ ما نقل عن جندب البغدادي، الشكر أن لا ترى نفسك أهلا لهذه النعمة. يعني أنا في اعتقادي أنا محروم، لا مانيش محرومين، ربي يحمي فيك من نفسك. يعني
1: الله.
2: لما تتحقق هذه المفاهيم الصحيحة التي ترشدنا إليها سورة الكوثر، أن ننتقل من دائرة المعرفة إلى قناعات تحكم تفكيرنا إلى سلوك نعيشه.
1: جميل.
2: ومن ثمرات هذا من ثمرات هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نجد؟ الصبر والرضا بدليل، والصبر والرضا والتسليم لقضائه فيما يتجلى ذلك. الشكر العملي. الشكر العملي أبلغ من القول، فصلي لربك وانحر.
1: جميل، محليها.
2: وإحنا كنا تحدثنا عن الصلاة والمقيمي الصلاة والدائم على تلك الإقامة في العطاء وفي استحضار يوم القيامة والتفكر في العواقب كذلك.
1: أكيد.
2: لا لا يعني ازداد يعني الصلاة والخضوع والتذلل بين يد الله والتفكر في العواقب هو الذي يجعلنا نصبر ونحتسب ونرضى.
1: نعم سيدتي، إن شاء الله ربي يتحقق فينا بإذن الله تعالى هذا الفهم لسورة الكوثر، وبالتالي هذا الفهم ينتج إن شاء الله تعالى هذه الطمأنينة وهذه القوة الإيمانية. سيدتي سيدة بوهاني، ماذا بيا الحديث ما يقفش صدقا، لأنه جميل ويبني فينا هذه السلوكات السوية والمستقيمة، وهذا ما نرجوه لنا ولأبنائنا. بعد إذنك سيدتي سيدة أريد أن أشكرك من القلب على ما تفضلت به في هذا الموسم، يعني موسم جميل جمعني بك، سعدت وتشرفت بهذا اللقاء، بهذه اللقاءات الإيمانية معك، جعلها الله تعالى في ميزان حسناتك، فجزاك الله عنا كل خير، وأرجو أن ألقاك في موسم قادم بإذن الله.
2: إن شاء الله يا رب العالمين، وكذلك الشكر موصول لك وللكامل طاقم البرنامج وللكامل الإذاعة التي ما تبذله في جهد في نشر المعاني الحقيقية للإسلام بين التوازن، تحقيق التوازن. هذا إن شاء الله ربي يثبتنا يستعملنا ولا يستبدلنا يا رب العالمين.
1: سلامي من القلب لأبنائك التلاميذ وطلبة، بارك الله فيهم ووفقهم الله تعالى لكل خير. نختم هذه الفقرة بسورة الكوثر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم.
4: إشهار.
5: هذا البرنامج برعاية
6: بنك الوفاق، بنك الجميع.
7: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
8: اليوم باش نحكيو على مبدأ هام في حياتنا، هو مبدأ بسيط الحقيقة، أما استطاع باش يبدل اتجاه برشا ناس وقت اللي فهموا حقيقته. شنو هو المبدأ؟ في الاقتصاد ما ثماش معجزات، ما ثماش نجاح بالصدفة، وما ثماش ثروة تجيب التمني والتحلي أبدا. تحب مشروع ينجح يلزمك تخدم تجرب، وإذا غلط تعاود وتقوم. تحب مدخولك يكبر يلزمك تتطور وتطور مهاراتك وتتحرك وما ترقدش. خصوصا المشكل أنه برشا ناس تعدي عمرها وهي تستنى في الفرصة السانحة حتى تجيها، أما راهو في الحقيقة يا ناس الفرصة ما تجيش وحدها، تجي للي يسعى مش للي يستنى. الاقتصاد واضح في الموضوع هذا، مجهود أكثر يساوي فرص أكثر، وانضباط أكثر يساوي نتائج أحسن. إنما زادة النتائج ما هيش ديما فورية، يلزمها شوية صبر واستمرارية. وفي المنظور العقائدي كيف تسعى وما تتحصلش على نتيجة، رد بالك تيأس وتقول في نفسك فلوسي مشات وعمري ضاع. لا لا لا، انطلاقا من أنك مؤمن من المفروض أنك تعتقد بأن ربي ما يضيعش مخلوقه وما يضيع لك شكل مجهود. لا، عمره ولا يضيعهولك، بل يخبيهولك في حسابك وتلقاه سند ليك، على شرط أنك ما تنهارش وتعاود تحاول وتحاول وتحاول حتى توصل للنتيجة المرجوة، وربي يجازيك بها لأنك ثقت فيه. لذا قوي ثقتك بربي حتى ولو ما تراش فيه. يا أخي بالله يقول لي أنت تثق في قبطان السفينة والطيارة وعمرك ما ريتهم، فما بالك بخالقك اللي يعرف مصلحتك أكثر من نفسك. الخلاصة أن أعمل اللي عليك وسعى والباقي يجي وقت ربي يقدره. يقول الحق سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وإن للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. صدق الله العظيم.
7: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
5: هذا البرنامج برعاية
6: بنك الوفاق، بنك الجميع.
4: إشهار.

0: كفؤاً أحد.
1: صدق الله العظيم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم مليكة قسام.

0: من مشكات الزيتونة، من مشكات الزيتونة، من مشكات الزيتونة.
1: ومع مشكاتنا الزيتونية أحبتي في الله تعالى نواصل السير في هذا الدرب الجميل، ومنها أحبتي في الله تعالى نستلهم هذا الخير العميم ونستلهم ملامح هذا الدرب، عسى أن يكون درب نجاح وفلاح بإذن الله تعالى. وكعادتها مشكاتنا تواكب هذه المناسبات الحياتية التي نعيشها في هذه الحياة الفانية حتى تبلغ أمانتها الزيتونية على أكمل وجه بصوت بطلها وصاحبها أستاذي الكريم الأستاذ محمد أيمن القربي، الذي أتوجه إليه بالسلام والرحمة والبركات. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباحكم جميل بالصلاة والسلام على سيد المرسلين
1: صلى الله عليه وسلم. إذن أستاذي الكريم الأستاذ محمد أيمن القربي المهتم بتراجم أعلام الزيتونة، اليوم مشكتنا تهتم بأبنائنا الذين نجحوا في البكالوريا، وتهنئ طبعا أبنائنا الناجحين، إلا أنها كذلك تأخذ بأيدي أبنائنا المؤجلين لدورة المراقبة وتبلغهم هذه الأمانة حتى لا طبعا حتى لا يكون اليأس يحول طبعا بينهم وبين الوصول بإذن الله تعالى إلى درب النجاح وبر النجاح بإذن الله. لذلك سنقف اليوم عند سطور زيتونية جميلة حمالة لآمال جميلة وآفاق إن شاء الله تعالى إيمانية واعدة. أستاذ محمد أيمن،
2: بسم الله الرحمن الرحيم، بارك الله فيكم أستاذ مليكة، وفتح عليك بفتوح العارفين العاملين.
1: أمين يا رب العالمين.
2: نعم، كما تفضلتي، فربط مصلحة الناس بهدي الشرع الحنيف هو جوهر رسالة جامع الزيتونة المعمور ومبتغانا الأسماء من خلال فقرة من مشكات الزيتونة.
1: نعم سيدي.
2: ومن خلال ما تقدم نستحضر في هذا المقام البهيج درة من درر شيخ شيوخ الزيتونة العلامة الفذ سالم بوحاجب طيب الله ثراه، الذي صاغ بفكره المستنير وقلبه النابض رسالة خالدة تكتب بماء الذهب، توجه بها إلى الناجحين والمؤجلين لتبث فيهم روح الأمل والعزم. يقول رحمه الله تعالى: إذا حل النجاح وأشرق فلاحه وطاب في بيتك صباحه، فاعلم أن ذلك من توفيق الله المنان، لا بحولك ولا بقوة الإنسان. فالزم المحامد عند قطوف الثمر، وإياك والبطر فتقع في السقر، ولا تجعل فرحتك مركبا للمعاصي والمنكرات أو مطية للمسكرات والموبقات، فالقابل العطاء بالثناء الجزيل، واسلك بشكرك سبيل الشاب النبيل الذي جعل جائزته صدقة للفقراء المساكين، وشكرا لرب العالمين، تمثيلا لقوله جل جلاله: ولئن شكرتم لأزيدنكم، واتباعا لسنة النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم حين قال: أفلا أكون عبدا شكورا. أما من تأجل موعد سعده ولم يصادف التوفيق مطلب جهده، فلا يحزن إذا لم يبلغ المرام، فأقدار الله تسوق نفسها بتمام، وما كان مسدودا بالأمس الداير سيفتح غدا بالفتح الباهر، فتغلب على اليأس بالصبر والصلاة، ولا تجعل الحزن يكبل همة العمر، واعزم عزيمة صادقة مع توكل يقيني، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا
1: يا رب.
2: فالفائز لا يطغى والمخذول لا يشقى، إذ يقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وعلى العائلات أن تكون للناجح عونا على الشكر والثبات، وللمخفق بل ثمن في الملمات، فلا تحمل الشباب ما لا يطيقون من اللوم والعتاب، بل صبروهم على ما فاتهم من المطالب والغايات، فعسى أن تكون المحنة عين المنحة، وعسى أن يكون التأخير مفتاحا للفرج والنفحة. فيا أيها الناجحون المسرورون، هنيئا لكم ما حصدتم من ثمار السهر، وما بلغتم من شريف الأثر. لقد صبرتم فدفرتم، فلتكن هذه الخطوة زادا لما بعدها، فإن المعالي لا تقف عند غاية، وإن شكر النعمة يكون بمداومة السعي ورفع الراية. اجعلوا علمكم حجة لكم ونافعا لأمتكم ووطنكم.
1: نعم.
2: ويا أيها المؤجلون المحزونون، لا تبتئسوا لتأخير القبول، ولا تدعوا الركون إلى اليأس يحول بينكم وبين الوصول. ما كان التأجيل إلا فسحة لإعادة النظر، ومهلة لتدارك ما فات من الوتر. إن العثرة لا تعني النهاية، بل هي بداية لتصحيح المسار وبلوغ الغاية.
1: جميل.
2: فامضوا بعزيمة أصلب وهمة أثقب، فالغدو ينتظر كفاحكم، والصبر مفتاح نجاحكم. فليشدد كل منكم أزر أخيه، وليسعى في نفع نفسه ومحبيه، والله المسؤول أن يجعل التوفيق لكم شعارا، والفلاح لكم دثارا. انتهى كلام سيد العلامة سالم بوحاجب.
1: جميل. جميل.
2: يتضح من خلال هذا المقتطف سيدتي مليكة،
1: نعم سيدي،
2: لسيد العلامة سالم بوحاجب برد الله ثراه، أن النجاح توفيق إلهي يستوجب الشكر بعد الأخذ بالأسباب.
1: نعم.
2: وحذار أن يسوقنا هذا التفوق إلى المعصية ونسيان النعمة. والله يقول: وما بكم من نعمة فمن الله. كنا ندعي ربي بكل جوارحنا ما قبل النتيجة.
1: صحيح.
2: نجحنا منا ولات سهريات ومسكرات، قال شنو احتفالا بالنجاح، وتو جاء وقت الديفولمون بعد الاسترس والبريسيون.
1: نعم.
2: تسمع فيه للا الغالية.
1: نسمع فيك.
2: شكون منعك من الفرحة يا سيدي؟ الفرحة باهية وتدخل البهجة، لكن نحبوا الفرحة الواعية المنضبطة. صحيح. مش المتهورة.
1: أكيد أكيد.
2: وكان نرجع للمقتطف تاع سيدي سالم بوحاجب، يحكينا على الشاب النبيل اللي أي. كنجح شنو عمل؟ مشى تصدق وتقرب الرب بشكر النعمة بالصدقة على الفقراء والمساكين.
1: جميل. نعم.
2: شوف محلاه شكر ربي على نعمته وفضله
1: بهذه الطريقة. نعم.
2: ونستشف كذلك سيدتي مليكة من هذا المقتطف أن التأجيل وعدم التوفيق في المحاولة الأولى ليس نهاية المطاف، بل هو فسحة زمنية قدرها الله ليعيد المرء حساباته ويصحح مساره. وهكذا لابد أن نفهم الأمر بدون استسلام ولا يأس.
1: نعم.
2: لازمنا نحط في بالنا أنه بإذن الله السميع العليم قادرين باش ننجحوا. المهم تكون عندنا الثقة في ربي سبحانه وتعالى وفي أنفسنا. والله جل جلاله يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خيرا لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: نعم.
2: وأنصح إخوة المؤجلين بشيئين عظيمين، هما الصبر والصلاة مع الأخذ بالأسباب. علاش نقوله هيك سيدتي مليكة؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى يقولنا في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وراه مسؤولية المحيط العائلي والأسر مهمة جدا، ركيزة أساسية.
1: صحيح.
2: عبر مساندة الناجح على الثبات واحتضان المتعثر. أعيدها.
1: نعم.
2: واحتضان المتعثر بالرفق والكلمة الطيبة بدل اللوم والعتاب المفرط.
1: أكيد.
2: من باب وتعاونوا على البر والتقوى، من باب وقولوا للناس حسنا. رجائي من كل العائلات اللي أبنائهم ما حالفهمش النجاح إنه يشدوا أزرهم من غير ضغط وعتاب. علاش نقولوا هيك؟ لأنه فما عائلات تصلت حتى مصغارها من غير ما تشعر.
1: صحيح.
2: ربي يفرح الناس الكل، وربي يدخل الفرحة ولا يحرم حد، لكن أنت كأم وكأبو راك أول رابط للأمان لولدك والبنتك.
1: صحيح.
2: راه مش معقول نجي ونقولوا لهم أنت مش متاع قراية، وهونا ندادك نجحوا وانت يقعد هكاك، وهونا فنتني تعبنا وما إلى ذلك، مش خسارة. ما نقول لهمش حديث من هذا القبيل.
1: طبعا.
2: لنحذر من مثل هذه المقولات التي لن تزيد الوضع إلا تأزما.
1: صحيح.
2: سائلين المولى جل جلاله ألا يحرم أحدا من فرحة النجاح.
1: أمين يا رب.
2: وأن يدخل البهجة على جميع القلوب. وراه شوية عزيمة وأخذ بالأسباب وتعلق بالمولى، وبإذنه بإذن السميع العليم بيكون فما كان الخير إن شاء الله تعالى.
1: يا رب أمين أمين أمين. المهم نشد الهمة بإذن الله تعالى، وأبنائنا المؤجلين يتزينون بهذه العزيمة الصادقة مع توكل يقيني كما علمنا شيخنا رحمه الله تعالى سالم أبو حاجب. أشكركم من القلب أستاذ محمد أيمن القربي على هذه الرسالة الزيتونية الجامعة لخير عميم، تحملنا جميعنا مسؤولية حسن احتضان أبنائنا في هذه الفترة، عسى أن تتوج بإذن الله تعالى دورة المراقبة دورة الأبطال بنجاحهم بإذن الله تعالى، وهكا نأكدوا على أنهم يكونوا أصحاب علم نافع بإذن الله تعالى لهم ولمجتمعهم ولوطنهم ولأمتهم. ولا يسعني في هذا المقام أستاذ محمد أيمن القربي إلا أن أهنئكم بدوري بنجاح أخيكم آدم، إن شاء الله ربي بالنجاح والتوفيق يعني في مساره الجامعي كذلك، فبارك الله فيكم، سعادة وأفراح دائمة في كل البيوت التونسية بإذن الله تعالى. ومشكاتنا صحيح سنودعها في هذا الموعد الصباحي إلا أنها ستتواصل في الصيف بإذن الله تعالى. فجزاكم الله خيرا أستاذ محمد أيمن القربي صاحب المشكات الزيتونية.
3: إشهار.
4: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي، وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار.
5: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، معان وهدايات إجابات شافية عن أسئلة المستمعين في إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
6: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسأل سائل يقول: إذا دخلت المسجد يوم الجمعة والخطيب جالس على المنبر قبل أن يشرع في الخطبة، هل أصلي ركعتين تحية المسجد أو أجلس؟ الجواب أن من دخل المسجد يوم الجمعة والخطيب جالس على المنبر فلا يصلي ركعتين تحية المسجد، بل عليه أن يجلس. إذا دخل قبل أن يصعد الخطيب المنبر أن يجلس فله ذلك، أما إذا خرج الخطيب ورق المنبر فإنه إذا دخل المسجد فعليه أن يجلس وعليه أن يصغي وألا ينشغل بشيء عدا الإنصات والإصغاء. وما ورد من الأمر بتحية المسجد، ما ورد من أمره صلى الله عليه وسلم لذاك الصحابي بأن يصلي ركعتين، فهذا خاص عند أئمتنا وليس عليه عمل أهل المدينة، فأنه ليس سنة متبعة، بل هو خاص بذلك الصحابي، لأن الإنصات فرض واجب وتحية المسجد سنة مستحبة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا ومولانا محمد.
5: إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. عدنا إليكم أحبتي في الله تعالى مع سورة الشرح، وطبعا في هذا المقام اخترنا أن نتمم بإذن الله تعالى حديثنا عن مقاعد الدراسة، عن تحصيل العلم، ورجاؤنا أن نكون حملين لعلم يكون لنا حجة لنا يا رب العالمين في هذه الدنيا. في هذا المقام وفي هذا التوقيت يسعدني أن أتواصل مع الأستاذ الكريم الأستاذ الحنيف الدفريذي، رئيس جمعية الدفاع عن اللغة العربية. فهذه الجمعية الهادفة ستنظم قريبا بإذن الله تعالى بمعية المعهد العالي للحضارة الإسلامية ندوة علمية حول مثال علمي يحتذى به لشخصية علمية زيتونية تونسية نسائية، وهي الدكتورة هند شلبي رحمها الله تعالى. أستاذ الحنيف الفريدي، أحييكم عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الإذاعة التونسية، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم بإذاعة الزيتونة، مشكورين.
1: مرحبا بكم سيدي الكريم. الشكر لكم أستاذ الحنيفي، سعيدة بالتواصل معكم لنتحدث عن هذه الندوة العلمية التي ستتم قريبا بإذن الله تعالى، كما ذكرت منذ قليل، من تنظيم جمعية الدفاع عن اللغة العربية، وحضرتك رئيس أستاذ الحنيفي الفريدي والمعهد العالي للحضارة الإسلامية بجامعة الزيتونة. كل التفاصيل بعد إذنكم أستاذ الحنيفي، تفضل.
2: فضل سيدي الكريم، بارك الله فيك. احنا فكرنا يعني بالاشتراك مع جمعية دفاع اللغة العربية، بالاشتراك مع المعهد العالي للحضارة الإسلامية جامعة الزيتونة، في تكريم الأستاذة الدكتورة المتميزة الأستاذة هند شلبي.
1: نعم، رحمه الله.
2: هند شلبي يمكن تعريفها، ولم نبدو التعريف يمكن في كلمتين أو في جملتين قصيرتين، وهي سيدة أو امرأة مجاهدة. مجاهدة بالمفهوم يعني الشرعي للكلمة، أي بالكلمة والقلم.
1: نعم.
2: وهي امرأة كذلك مناضلة بالخلفية الفكرية الحقوقية لكلمة النضال، وقد استمعت خاصة في النضال على حرية اللباس اللي يعتبر من الحريات الشخصية التي ضمنتها كل الدساتير يعني الشرعية، وحتى يعني الدساتير الوضعية.
1: نعم.
2: هم هي كذلك يمكن نقول في شأنها في خصوص علومها وأدابها أنه كما يقال في المصطلح العربي الأصيل، هي امرأة ذات كعب عال في العلم والتربية.
1: نعم.
2: معناها معروف عندها يعني عليها الله يرحمها، معناها الأخلاق العالية.
1: صحيح.
2: العلم، التواضع، المعرفة، حتى أني أمضت كل وقتها معناها في تحقيق العلوم وخاصة في تحقيق المخطوطات.
1: نعم.
2: الدكتور هند شلبي يعني من نجل قول يبدو أن حسب ما رأيت أنا هي الفتاة الوحيدة التي انتحقت في جامعة الزيتونة بعد أن أغلق النظام الحاكم جامعة الزيتونة كجامعة تعتبر أول جامعة في العالم كله. جامعة الزيتونة في يعني في إطار جامعة الزيتونة.
1: نعم.
2: المعمور.
1: أي.
2: وفتحوا جامعة الزيتونة، وكان يعني عميدها أو رئيسها الشيخ الفاضل بن عاشور، فكانت هي يبدو هي حتى من الدراسة اللي قمت بها هي الفتاة الوحيدة التي التحقت بهذه الجامعة.
1: نعم.
2: وكانت عند ذلك تدرس في مادتي التفكير الإسلامي والفلسفة، لأن هي لها زيادة على الإجازة في الشريعة لها كذلك شهادة في الفلسفة.
1: نعم. نعم.
2: ومن يعني من إنتاجاتها العلمية، هي عندها إنتاجات علمية كثيرة تتمحور حول ثلاثة مواضيع أو ثلاثة أبواب. الباب الأول وهو الذي أفنت فيه عمرها، وهو التحقيق، تحقيق المخطوطات.
1: نعم.
2: معناها تحقيق المخطوطات ما معناها؟ أنا بصفتي رجل قانون أستطيع أن أشبه تحقيق المخطوطات بما يسمى في القانون العقاري بتحيين الرسوم المجمدة. في القانون العقاري تلقى رسم مجمد عشرات سنين أو مئات سنين وهو لا يدخل تداول، فتم إجراءات يسموها التحيين، يحينونه أو يخرجوه للاستعمال فيدخل في الحركة الاقتصادية والقانونية. لذلك المخطوطات هي تكون كتب أو رقاع موجودة منها عندها قرون، وهي خاصة من اللي طلعت عليها الدكتورة فيه خاصة في القيروان في مكتبات القيروان، وهي مكتوبة بخط عادة قبل حتى ما يصير التنقيط اللي قام به أبو دعلي، بالتالي تم مجهودات جبارة تقوم بها اللي تخرج المخطوط هذاك حتى يصبح كتاب.
1: صحيح.
2: من أهم المخطوطات التي هي يعني حققتها والحمد لله يعني أفنت فيها عمرها بكل صراحة، لأنه يبدو أن هي ابتدت فيه محطوط يحوى الذي سلم هدايا اللي هو في 4 أجزاء يبدو أن ابتدت فيه في 1979 وحسب الأستاذ فتحي اللي هو أكمل معناها الجزء الثالث والرابع يقول أني أكملته يعني 4 أشهر قبل وفاتها معناها الجزء الرابع هذه.
1: نعم
2: سيدي. وبالتالي شوفك المساحة يعني الكبيرة التي عملتها في المخطوطات.
1: نعم
2: ثم كذلك لها زيادة على المخطوطات وأهم هذا يكون يحيى السلام لكن لها تأليف كتب. الكتب من أشهر كتبها الكتاب الذي أخذت فيه يعني شهادة الدكتوراه وهو القراءات القرآنية في إفريقيا من القرن من الفتح إلى القرن الخامس ونصف الهجري.
1: نعم.
2: وهذا الكتاب الذي نال فيه شهادة الدكتوراه وهو يحكي عن المدارس القراءات معناها القرآنية في في في المغرب في إفريقيا معناها في تونس خلاص لأن تونس هي كانت هي الحاكمة.
1: نعم أستاذ الحنيفي.
2: نعم.
1: نعم أشكرك طبعا على هذه المقتطفات الهامة من حياة الدكتورة هند شلبي رحمها الله تعالى. بعد إذنكم يعني ربحا للوقت لدقيقتين تقدم للناس سريعا يعني برنامج هذه الندوة العلمية وموعدها ومكانها لأن ما تفضلت به طبعا مهم جدا ونرجو أن نكون من الحاضرين طبعا في هذه الندوة العلمية والدعوة مفتوحة للجميع دكتور أستاذ الحنيفي.
2: شكرا نحن استدعيناك كمان اللي كنت متابع
1: طبعا سيدي. نعم
2: يعني البرنامج هو فيه 3 حصص. الحصة الأولى تبدأ الساعة 9 فيها 3 مداخلات وثم ثلاثة مداخلات اللي هما كلهم يتمحوروا حول معنى حياة الدكتور هند شلبي.
1: نعم.
2: وانتاجاته العلمية وتحقيقاته وكل ما قامت به ثم فترة الاستراحة والحصة الثانية اللي تأتي بعد حوالي الساعة نصف نهار 11:30 اللي فيها كذلك 3 معناها مواضيع كلها كذلك تتناول حياة الدكتور هند شلبي انتاجاتها العلمية وتختم في حوالي الساعة يمكن 14 أو 14:30 دقيقة في يعني ختم ونقاش.
1: نعم يعني ما شاء الله يعني الأسماء لو سمحت نعلن على بعض الأسماء.
2: الأسماء الأستاذ المحاضرين هما أولا المداخلة الأولى هذه المداخلة الأولى هو منهج الدكتور هند شلبي في تحقيق المخطوطات.
1: نعم.
2: هذايا الدكتور أسامة بالعربي.
1: نعم.
2: المداخلة الثانية الزي الشلبي.
1: صحيح.
2: الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.
1: نعم.
2: المداخلة الثالثة سيرة عالم الزيتونية قابضة على الجمر الدكتورة سامية بن سعيد. دكتورة سامية بن سعيد هذه تعتبر من طلبة الدكتور هند شلبي.
1: نعم. نعم.
2: الحصة الثانية المداخلة الرابعة العطاء الفكري للدكتور هند شلبي الأستاذ الدكتور محمد صابر الثابت.
1: نعم.
2: المداخلة الرابعة تحقيق أو حول كتاب الدكتور هند شلبي اللي لم نذكره وهو التفسير العلمي في القرآن بين النظر والتطبيق. والمداخلة الأخيرة الثالثة هي الأستاذ الحنيف الفريدي إلي أنا وهي مداخلة التي جمعت بين الحقوق والتشريعي.
1: نعم.
2: معناها حقوق المرأة أهليتها في التصرف بين الشريعة والقانون.
1: نعم جميل عناوين لافتة للانتباه طبعا تؤكد يعني حياة ما شاء الله زاخرة يعني بالعطاء الفكري والعلمي للدكتورة هند شلبي رحمها الله تعالى.
2: نطلب منكم بالله التشجيع على الحضور نحن خط الدعوة مفتوحة مش خاصة دعوة مفتوحة للجميع.
1: نعم إن شاء الله بإذن الله الموعد يوم 24 جوان بإذن الله أستاذ الحنيفي.
2: غدا الساعة 9 صباحا بمقر معهد العالي للحضارة الإسلامية معقل الزعيم.
1: نعم إذا هذا هو العنوان المعهد العالي للحضارة الإسلامية بجامعة الزيتونة ساحة معقل الزعيم. يعني مشى بالتوفيق والسداس الحنيف الفريفي هذه الندوة ربي يجعلها في ميزان حسناتكم إن شاء الله. إن شاء الله سيد الحنيفي بالتوفيق والسداد في أمان الله. إلى اللقاء. إلى اللقاء. بارك الله فيكم. إذن أحبتي في الله تعالى هذه أهم التفاصيل التي تخص هذه الندوة العلمية التي تعنى بالحياة العلمية والفكرية للدكتورة هند شلبي رحمها الله تعالى. الموعد غدا انطلاقا من الساعة 9 صباحا بالمعهد العالي للحضارة الإسلامية بجامعة الزيتونة من تنظيم جمعية الدفاع عن اللغة العربية والمعهد العالي للحضارة الإسلامية. ابقوا معنا نواصل لقائنا إلى تمام الساعة 9 بإذن الله تعالى ونواصل مع سطور غزوية نتوج بها هذا اللقاء الأخير من هذا الموسم في صباحك أجمل.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
1: من الجمهورية التونسية،
0: معرفة بالثوابت الأصيلة ودعوة إلى الحركة القويمة
1: من القلب إلى القلب.
2: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
3: من القلب أحييكم من جديد أحبتي في الله تعالى، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه التحية موصولة من القلب إلى أخي الكريم صبحي بن أحمد من المعهد الوطني للرصد الجوي، فالسلام عليكم ورحمة الله أخي العزيز.
4: وعليكم السلام أختي مليكة، تحية ليك فريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعين بذات الزيتونة.
3: جزاك الله خيرا، تفضل أخي الكريم لك الكلمة.
4: نعم. نبدأ بدرجة الحرارة المسجلة يوم الأمس، سجلنا 37 درجة بتونس العاصمة مع ظهور الشيلي، وكذلك كانت عليها 40 درجة بجهة جندوبة. بالنسبة لليوم اللي بش يميز أكثر حالة الطقس، في بداية النهار بش يكون طقس صافي إلى قليل السحب، ثم تتكاثف السحب أكثر بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع إمكانية ظهور خلايا رعدية وأمطار خاصة بالمرتفعات الغربية، تساقط البرد ورد بأماكن محدودة. وبالنسبة للريح اليوم تتواصل من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب على معظم السواحل، ودرجات الحرارة قصوى تقريبا دون تغيير كما يوم الأمس، ما بين 30-35 درجة قرب السواحل الشرقية وكذلك المرتفعات، ما بين 35-40 درجة داخل البلاد مع ظهور الشيلي. اليوم نسجله إن شاء الله 36-37 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر بتونس العاصمة، ويتواصل الطقس في استقرار طيلة هذا الأسبوع مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بدرجة أو درجتين أكثر من المعدلات العديدة بقليل، ما فماش ماهوش حر ببلادنا إن شاء الله. بالنسبة للخلايا الرعدية بتكون واردة تقريبا هذه الأيام، معناتها بالمناطق الغربية كالعادة بعد الظهر للوسط والشمال، وكذلك الرياح بتكون ضعيفة فمعتدلة والبحر

0: 47 دقيقة وشروق ليوم الغد في تمام الساعة 5 صباحا ودقيقة واحدة.
1: نعم، بارك الله فيك على كل هذه المعلومات، جزاك الله الخير،
0: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء، يومك سعيد. كذلك طبعا أرجو لكم أحبتي في الله تعالى يوم سعيد طيب مبارك، ابقوا معنا لأننا سنتمم بإذن الله تعالى كالعادة كل يوم ثلاثاء مع أستاذتي والمقرئة منيرة شقم بن نور، لننظر من جديد في سطور غزوية من قلب غزة. أحبتي في الله تعالى، عسى أن نعلن اهتمامنا الدائم بإخواننا بأرض الرباط، بأرض مصر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. سطور غزوية نتعلم منها الكثير، وقد رافقتنا طيلة هذا الموسم بإمضاء أستاذ الفقه وأصوله من غزة العزة الدكتور منظر إسماعيل عمودي، حفظه الله تعالى وحفظ إخواننا يا رب العالمين، وطهر أرض الرباط وطهر أقصانا من دنس بني صهيون، اللهم آمين يا رب العالمين. إذن ابقوا معنا لنرفع راية غزة عاليا وراية أرض الرباط، أرض مسرى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم.

صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة، تقدمها لكم ملكة جسام.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اجعل جهادنا فيك وهمنا في طاعتك وأخلص نياتنا في معاملتك، فإنا بك ولك ولا وسيلة لنا إلا بك إليك. اللهم آمين يا رب العالمين. بهذا الدعاء أحبتي في الله تعالى أستقبل أستاذتي العزيزة والغالية الأستاذة والمقرئة منيرة شقون بن نور حفظها الله تعالى ورعاها. أحييك وأحيي سادة السامعين بالسلام والرحمة والبركات. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذة منيرة.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سادة كرام المستمعين بإذاعة سيكون إذاعة القرآن الكريم.
0: بارك الله فيك أستاذتي العزيزة، وفقك الله لكل خير، ونحن نتمم بإذن الله تعالى هذا المجلس العلمي الإيماني عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وحضرتك كذلك موجودة في مجلس علمي كعادتك تبثين طبعا هذا العلم في صدور أخواتنا. فنسأل الله تعالى أن يبارك لنا فيهن، وأن يبارك لنا طبعا في علمك، وأن ينفعنا بعلمك النافع. أستاذتي منيرة.
1: نعم، بارك الله فيكم أجمعين وفي السادة الكرام المستمعين لإذاعة الزيتونة إذاعة القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد
0: صلى الله
1: وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، نذكر بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بما أنك تحدثت عن العلم وأهمية العلم،
0: نعم.
1: قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالم ومتعلم. والدنيا المذمومة هي التي تخلو من الذكر، والذكر ليس المقصود به معناها الأذكار والقرآن فقط، إنما كل ما يتعلق بنعمة الإسلام، كل ما يتعلق بمنهج رب العالمين، لأن منهج رب العالمين هو الليل والنهار والحياة والموت. الله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير. إذن والآية هذه سبحان الله: له مقاليد السماوات والأرض، والمقاليد هي الأذكار. فالخالقية لله سبحانه وتعالى هي التي تجعل العقول الذكية تبحث عن المرجعية الثابتة والمرجعية الأصيلة في هذا الكون. هذا معنى إلا ذكر الله وما ولاه ما تعلق به، ما أعان على ذكر الله أو عالم ومتعلم. وعالم ومتعلم هو كل من انطلق بالولاء لله والثناء على الله والاستمداد من الله سبحانه وتعالى.
0: نعم، بارك الله فيك، ما أجملها من مقدمة. ونحن طبعا نواكب نجاح أبنائنا في البكالوريا ونرجو للمؤجلين كذلك كل النجاح والتوفيق، ولأبنائنا في مناظرة السيزيام وغيرها من المناظرات طبعا العلمية في ختام هذه السنة الدراسية. فأسأل الله تعالى أن يوفق أبنائنا وأن يكونوا حملين للعلم النافع وتحقيق لمنهج رب العالمين اللي أكدت عليه حضرتك في هذه المقدمة الإيمانية الجميلة. وطبعا منهج رب العالمين حدده أستاذة منيرة، يعني فعل الأمر القرآني اقرأ، أليس كذلك؟ يعني لذلك نريد طبعا أن نحقق هذه القراءة ببسم ربنا الأعلى. أستاذة منيرة،
1: أما ربما نبدو في ظاهر الأمر أننا نتعصب لهذه المرجعية، لكن لو تأملنا قليلا، اقرأ باسم ربك. الربوبية، عطاء الربوبية هو الكون. من خلق الكون؟
0: نعم.
1: هو الإيجاد والإمداد. الله سبحانه وتعالى أوجد من عدم، والإمداد أمد من عدم. أين الشريك لله سبحانه وتعالى في الإيجاد والإمداد؟ إذن هذه المعاني هي التي تحكم على العقل المنصف، العقل الغير المتعصب أو الذي لا يسير مع الأهواء. قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. إذن هذا العقل المنصف هو الذي سيتواضع لله سبحانه وتعالى، وهذه هي العبودية لله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: وهذا معنى اقرأ باسم ربك الذي خلق، الربوبية، عطاء الربوبية. أين الشريك لله؟ المستحيل هو شريك الله سبحانه وتعالى.
0: الله. نعم.
1: فالكون والإيجاد والإمداد عطاء الربوبية، لا شريك لله سبحانه وتعالى، هو الذي سيجعل المدارك السليمة تستمد من الله سبحانه وتعالى وتقرأ بسم الله الرحمن الرحيم.
0: نعم، جميل جميل، بارك الله فيك سيدتي الغالية، أشكرك من القلب على هذه الجمل الإيمانية الرائعة التي أرجو من كل مستمع ومستمعة أن يكتبوها صدقا وأن نحفظها لنحققها بإذن الله تعالى قولا وعملا وسلوكا. جميل أن نستحضر هذه الجمل الإيمانية بإمضائك أستاذة منيرة شقر بالنور. ونحن نختم والحمد لله تعالى طبعا هذا الموسم بهذا اللقاء الختامي، وقد رافقتنا سطور غزاوي بامتياز من قلب غزة بإمضاء الدكتور أستاذ الفقه وأصوله منذر إسماعيل عمود الذي نحييه من القلب ونشكره طبعا إذ وافق على أن نمرر هذه السطور وأن تكون يعني بإذن الله تعالى موضع تدبر ونظر بمعيتك أستاذة منيرة، وقد تعلمنا منها الكثير. واليوم ونحن طبعا في فصل الصيف أردت في ختام هذا الموسم أن نقف عند هذه السطور التي كتبها منذ أيام أستاذ منذر إسماعيل عمودي، حتى لا ننسى أستاذة منيرة، لا ننسى قضيتنا، لا ننسى غزتنا، لا ننسى أقصانا، لا ننسى إخواننا أستاذة منيرة، لا ننسى أهل الخيام وهم أهل العزة والكرامة أستاذة العزيزة.
1: نعم، وجه لك التحية وللأستاذ أن أكرمنا رب العالمين بأن نتعامل مع هذه الكلمات المليئة بالمعاني، بهموم الأمة، بمعاناة الأمة، بجرح الأمة الذي ينزف. نعم. من 80 عام تقريبا، من 1924، من سقوط الخلافة والاحتلال الأقصى. إذن هذا كلها هذه هي هموم الأمة، كل معاناة نعيشها اليوم من وهن، كما قال صلى الله عليه وسلم تتآكل عليكم الأمم كما تتآكل أكلة على قطعتها. كل وهن عاشته الأمة، الحمد لله أن ساهمنا في أننا معناها على امتداد هذه العام.
0: نعم،
1: على امتداد هذا العام معناها ساهمنا أننا معناها شاركنا في هذه معناها المعاني وعشنا معها من خلال القرآن الكريم، من خلال النظر وال يعني التعهد بهذه المعاني. ما أحوجنا وما أحوج الأمة أن تنهض بنفسها. نعم. في أنها تتذكر القضية ولا تنسى القضية، هذا نعم. أهم شيء.
0: نعم. نعم، وهذا واجبنا طبعا أستاذتي الغالية، وهذا ما أكدناه في أول لقائنا، ذكر الشيخ هشام الجبلاوي في فقرة ألا بذكر الله تطمئن القلوب هذه الجملة التي أعيدها بعد إذنكم على مسامعكم. المسلم الحق هو الذي يعيش هموم مجتمعه وهموم وطنه وهموم أمته، ونحن بمعيتك طبعا نستشعر هذا الهم الثقيل، لأن الحزن، لأن الجرح لا يزال مفتوحا، لا يزال غائرا أستاذة منيرة، بمواصلة هذه الحرب الظالمة من هذا الكيان المحتل المغتصب للأرض وللشرف وللعرض. يقول أستاذنا جزاه الله عنا كل خير وحفظه الله تعالى وحفظ أهل غزة، اليوم 21 يونيو أي جوان أول أيام فصل الصيف، ومعه تبدأ معاناة جديدة خاصة لأهل الخيام المهترئة، خيام تلتهب مع انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع أسعار المراوح أكثر من عشرة أضعاف ثمنها، فيا ربي فرجا قريبا. أمين أمين، الفرج الفرج أستاذة منيرة. طبعا نقرأ هذه السطور حتى نستحضر معاناة إخواننا، ونحن ننعم بنعم لا تعد ولا تحصى أستاذة العزيزة.
1: نعم، الوقوف أمام هذه السطور مليء بالمعاناة، مليء بالألم، مليء بالحياء من الله سبحانه وتعالى. هذا أعظم معناها ما يمكن أن تقدمه الأمة لغزة ولأهل غزة، أن لا ننساهم، وأننا عندما نرفل في نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن نزداد حياء من الله سبحانه وتعالى. أن نزداد تواضع عن الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا أمر هام جدا جدا، ونحن نرى أن هذا ليس بالأمر السهل، وعندما نرى الناس ينهمكون في الملذات، وخاصة الملذات أصحابها محرمات وإصرار. نعم. على المعاصي وإصرار على المحرمات. هذا بفعل فاعل وقع على الأمة من أجل أن يتفرجوا بالمقدسات وبالأقصى، والذين ينوبون عن الأمة ذنب عظيم سنقابل به رب العالمين أننا ننسى هذا، ولا نقف وقفة تأمل لقاء فيها رب العالمين. قل إنما أعيذكم بواحدة، أن تقوموا لله، القوم لله.
0: جميل.
1: والقوم لله من خلال الوقوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. دائما أتذكر جملة للشيخ الغزالي في كتاب فقه السيرة، يقول فيها: الذي لا يعرف الحق لا يعرف محمدا. هذا المعنى أعظم ما تتعلمه الأمة، الحق.
0: نعم. بعد إذنكم سيدة منيرة، نعم. بعد إذنكم بالإمكان أن تعيدي لنا الجملة.
1: الذي لا يعرف الحق لا يعرف محمدا.
0: نعم.
1: صلى الله عليه وسلم. إذن القوم لله من خلال معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الواسطة المصطفى لتبليغ الرسالة، ونحن نحارب من أجل هذه الرسالة، والأمة تحارب من أجل هذه الرسالة، وأهل غزة هم الذين ينبون عن مقدسات الأمة. ما أحوجنا أن نتفطن لهذه المعاني. المراوح 10 أضعاف، احنا من الضوء شو المراوح، نحبوا الكليماتيزور.
0: ميلا سيدة منيرة،
1: أما علينا أن نفهم معناها الترهل في الـ في الـ في المباحات، معناها الترهل الناشئ عن كثرة المباحات، وهذا ما ينشأ عنه قسوة القلوب، ومع قسوة القلوب لن نستطيع أن نعرف الحق، وأن الحق شاءت حكمة رب العالمين أن يكون في طريقه مجرمون كل أهم هذه المعاني التي نعين بها غزة وأهل غزة.
0: صحيح.
1: الوعي.
0: نعم طبعا أشكرك من القلب على طبعا هذا المعنى الجلال الذي أردت إحياءه فينا، وهو الحياء من الله سبحانه وتعالى، وهذا ما نرجو أن نتزين به في هذا الفصل، في فصل الصيف، في أفراحنا، في مساراتنا، بأفراح يعني في بفرحنا بنجاح أبنائنا، بأعراسنا. طبعا في هذه المناسبات في فصل الصيف نريد أن نتزين بخلق الحياء من رب العالمين، من باب طبعا التأدب أيضا مع إخواننا أهل الخيام المهترئة، خيام تلتهب مع انقطاع التيار الكهربائي، مع ارتفاع أسعار المراوح. نسأل الله تعالى الفرج في هذا المقام. سيدتي، وربما أقف عند خيام إخواننا المهترئة، لا نريد أن نكون ونحن ننعم بهذه النعم حملين لإيمان مهترئ. أستاذة منيرة، هكا ولله.
1: نعم الله سبحانه وتعالى هو العليم.
0: المصيبة في الإيمان المهترئ، مش في الخيام المهترئة، هذه المصيبة. الحق
1: هم مع الخيام المهترئة يصمدون ولا يبيعون ولا يبدلون، وهذا هو العامل الذي جعل فيهم هذه المعاناة على حقهم الضائع، هي التي قوت قلوبهم بهذه القوة التي هي الربط على القلوب، اللي هي لولا أن ربطنا على قلبها كما قال تعالى على أم سيدنا موسى، وهذا هو القرآن. إذن هم استمدوا القوة من حقهم الذي اشتماتوا من أجله، ونحن علينا أن أقلهن أن نحاسب أنفسنا في المحرمات.
0: نعم.
1: من هذا المنبر أتوجه لإخواننا أن نهتم بتقوى الله.
0: نعم سيدتي.
1: تقوى الله، قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. نصف تحت آمنوا واتقوا، آمنوا الاهتمام بنعمة الإسلام. احنا رانا ضربنا في يا أيها الذين آمنوا.
0: صحيح.
1: الذي تضيع منه يا أيها الذين آمنوا لن يستطيع أن يفهم الحق.
0: نعم.
1: وأهمية الحق وضياع الحق، وهو الذي لا يستطيع أن يصبر مع تقوى الله. تقوى الله أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية. كلما ضاعت منا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، إذن لن نستطيع أن نصل للحق.
0: نعم.
1: هذا أهم شيء المحرمات. المحرمات بحاجة رب العالمين، بنعم يا رب العالمين. شو نفرحوا؟ شنو بش نفرحوا؟ علي من نجموش نفرحوا بقليل من تقوى الله؟
0: طبعا سيدتي. نعم.
1: هذا أعظم نصر نقدمه لغزة ولأهل غزة.
0: صحيح سيدتي. نسأل الله تعالى أن يستخدمنا ولا يستبدلنا. كلامك الإيماني الهادف يؤكد أهمية سطور الأستاذ منذر إسماعيل العمودي، يعني هو يتحدث عن معاناة إخواننا في خيامهم المهترئة، في خيامهم الملتهبة مع انقطاع التيار الكهربائي، وحضرتك يعني توقفت يعني نتيجة لهذه السطور توقفت عند مفاهيم يعني على غاية من الأهمية، مفهوم الحياء من الله، مفهوم الإيمان، مفهوم تقوى الله عز وجل. فنرجو أن نحيا بهذه المفاهيم نصرة لإخواننا في غزتنا. واصل حديثه وكتب وقال: نصيحة نحتاج إليها تتمة لما تفضلت به أستاذة منيرة؟ احتسبوا أيامكم لله بحلوها ومرها، عظيمها ولممها، دقائقها وثوانيها، ثم ادعوه أن يصلح ما فسد منها. احتسبوا قلوبكم لله بآلامها وهمومها، بوجعها وتعبها، كل ما أثقلها وأغمها، ثم ارجوه أن يطيب خاطرها وأن يحسن جبرها. ما أجمل هذه السطور سيدة منيرة.
1: نعم، هي سطور القلب المؤمن.
0: نعم،
1: احتسبوا، من الذي يحتسب؟ هو المؤمن. غير المؤمن
0: رجعنا يا أيها الذين آمنوا.
1: نعم، رجعنا يا أيها الذين آمنوا.
0: صحيح،
1: المؤمن يرجو من الله، قال تعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. الكافر المنافق المكذب الظالم يتألم، لكن الفرق بينه وبين يتألم بمعنى يبتلى، هذا قانون رب العالمين أراده. إذن يبتلى المكذب الظالم، لكن المؤمن عندما يبتلى يرجو من الله ما لا يرجو المكذب. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. إذن هذا ما نصح به إخوانه، احتسبوا.
0: نعم،
1: احتسبوا، لأن الاحتساب يذكرك أنت تتألم من أجل من، أنت تصبر من أجل من. وبشر الصابرين، لأن المؤمن الصابر يوقن أن الله سبحانه وتعالى هو الرحمة وهو العدل، قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فحسن ظنه بربه حتى وإن كان في قمة المعاناة، في قمة الظلم الذي يسلط عليه، فهو يعلم أن هناك يوم تصحح فيه الأوضاع، وهناك يوم ينال فيه الصابرون أجرهم بغير حساب، يدخلون الجنة بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، الآية سورة الزمر. لا ينصب للصابرين الحامدين ميزان يوم القيامة، يتركون أهل المحشر في أحوالهم وفي أهوالهم ويدخلون الجنة بغير حساب. كل هذا الكلام لا يهم المنافق. المنافق يقول لك مسكين هذا باش عبونه معقوله، لكن وريني أنت ما هي مرجعيتك.
0: نعم،
1: أنت تستمد من أعداء الأمة.
0: نعم،
1: أنت تستمد من الذين أوهموك أنه لا أهمية للدين، الدين أفنون الشعوب. واليوم قالوها صراحة، هم يقيمون إرادة الرب في التوراة، وأنت أيها المسلم ما زلت لا تعلم أنها حروب صليبية.
0: نعم سيدتي،
1: فالمؤمن هو الذي يحتسب. علينا أن نهتم يا أيها الذين آمنوا، لأن الخطاب والتكليف لا يكون إلا للمؤمنين الذين لهم شأن عند ربهم.
0: نعم،
1: الله سبحانه وتعالى له خطابين في القرآن، خطاب يا أيها الناس، خطاب يا أيها الذين آمنوا.
0: نعم، رب يجعلنا من أهل الخطاب أيها الذين آمنوا يا رب العالمين.
1: أمين،
0: ونرجو أن يكون لنا شأن عند رب العالمين. إذن يعني هذه السطور مفعمة طبعا كما ذكرت، يعني بخطاب أيها الذين آمنوا، مفعمة بتقوى الله، مفعمة بالحياء من الله. ما أجمل هذا التسلسل الإيماني الموجود في هذه السطور. فنحن بالله ولله أستاذة منيرة، ولا وسيلة لنا إلا به إليه. هذه هي العقلية الإيمانية التي ينبغي أن نعيش بها تحقيقا لمراد الله تعالى منا. وإن تحققت فينا هذه العقلية الإيمانية فسننصر إخواننا بإذن الله تعالى. أستاذة العزيزة،
1: نعم، لن ننصرهم إلا إذا نصرنا أنفسنا.
0: أيوة،
1: من حوالها.
0: نعم،
1: قال تعالى إن تكفروا، ليس معنى هذا أننا نخاطب الكافرين، لا حاشا لله، لكن نخاطب معناها الصنف من المسلمين الذين ابتلوا بعلة بني إسرائيل، وهي قسوة القلوب وتقديم الدنيا على الآخرة والتعلق الشديد بالدنيا. هذان علتان شديدتان، لن نستطيع أن نستثمر هذا العمر اللي هو نعمة من رب العالمين، اللي رب العالمين أكرمنا به من أجل الدعوة إلى دار السلام. لن نستطيع أن نستثمر في هذا العمر إلا إذا علمنا أن هناك آفة قسوة القلوب وآفة التعلق الشديد بالدنيا، وهما آيتان في سورة البقرة. الخطاب الذي وجهه رب العزة لبني إسرائيل، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. والآفة الثانية، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. كلما أرى مسلم لم يصل إلى مستوى أن يفهم حقيقة هذا الصراع، أعلم أن العلة هي قسوة القلوب.
0: نعم،
1: والتعلق الشديد بالدنيا.
0: نعم، هذه هي العلة.
1: نعم، وليس معنى هذا أن نترك الدنيا. رب العالمين سبحانه وتعالى يريد لنا أن تكون هي مزرعة للآخرة.
0: نعم سيدتي،
1: أن نقف مع البداية، البداية بيد الله سبحانه وتعالى، وإليه يرجع الأمر كله النهاية، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعمل.
0: الحمد لله
1: الكريم، وأخذه بقوة. قيلة نعم. بني إسرائيل خذوا نعم. ما آتيناكم نعم. بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون.
0: نعم،
1: علينا أن نقف أمام هذه المعاني لأنفسنا اليوم.
0: نرجو أن نحقق هذه الوقفة الإيمانية بقوة حياء من الله، بقوة إيمان، بقوة تلقي لهذا الخطاب القرآني يا أيها الذين آمنوا، وبقوة تقوى الله سبحانه وتعالى. ختاما سيدتي العزيزة والغالية على القلب الأستاذة والمقرئة منيرة شغم بن نور، أحييك على كل ما قدمته لنا في هذه السلسلة الإيمانية. كن مع الله، ترى الله معك في هذا الموسم. أرجو أن ألقاك قريبا في موسم قادم بإذن الله تعالى. لك مني كل احترامي والتقدير، لك مني كل الحب في الله عز وجل أستاذة منيرة.
1: نعم، بارك الله فيك أستاذة مليكة، وبارك الله في السادة الكرام المستمعين الذين يعيروننا سمعهم. ما قلنا من صواب فهو من الله، وما قلنا من خطأ فهو من نفسي ومن الشيطان. بارك الله فيكم أنتم، كل من اهتم بهذه الحلقة وكل من ساهم فيها، جزاكم الله خير.
0: بارك الله فيك، جزاك الله خير، في أمان الله تعالى وحفظه. إذن أحبتي في الله تعالى، أريد أن أقدم لكم هذه الأمانة، أمانة غزة، أمانة فلسطين، أمانة الأقصى، أمانة هذه السطور بإمضاء الدكتور منظر إسماعيل عمودي حفظه الله تعالى ورعاه. نرجو أن نكون أوفياء لهذه الأمانة وحماة لهذا الوطن وحماة للأمة المحمدية، فلنحقق القومة لله تعالى، فهي الاستثمار الحق لهذا العمر. سالم الشعري، أشكرك من القلب، رافقنا طيلة هذا الموسم، تقبل الله منك. سوس الفرجاني كذلك، وحبكم في الله، في أمان الله تعالى وحفظه.
2: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.
3: القرآن الكريم حبل الله المتين. نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الثاني من الآية 76 من سورة البقرة إلى الآية 141 من نفس السورة، برواية قالون عن نافع المدني، للقارئ محمد معرف.
4: أعوذ

معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده

فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئ محمد معرف للحزب الثاني من الآية 76 من سورة البقرة إلى الآية 141 من نفس السورة برواية قالون عن نافع المدني. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: لا تحزن إن الله معنا.
2: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. فهي تطمينا وتطييبا للقلوب.
3: مع السفرة الكرام البررة عرضا بالنواذج على رسالتها القرآنية المتميزة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تقدم لكم مع السفرة الكرام البررة، رحلة حفظ وتعلم في ثنايا القرآن العظيم مع فضيلة المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوافي وثلة من المتعلمين الراغبين في الارتقاء إلى مرتبة المهارة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتنا ونستعين ونصلي.

0: مريم نقرأ اليوم بمشيئة الله وعونه من الآية 33 أي من قوله تعالى ذلك عيسى بن مريم إلى الآية 37 أي إلى قوله تعالى لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. يسرنا أن نرحب بطلبتنا الذين يرافقوننا في هذه الحصة، الطالب
1: ياسين الشريف
0: والطالبة
2: هبة ترابلسي
0: والطالبة
3: أمة الله لهميس،
0: سائلين الله سبحانه وتعالى لهم وللسادة المستمعين والمستمعات التوفيق والتيسير لحفظ القرآن والعمل به إنه سميع عليم. إذن على بركة الله نبدأ كالعادة بالتلاوة التعليمية. أعوذ

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ذلك عيسى بن مريم.
1: ذلك عيسى بن مريم.
0: قول الحق

0: مبين.
1: صدق الله العظيم. نعطي الآن بعض الملاحظات الموجودة في تلاوة هاته الآيات. في قوله تعالى ذلك عيسى بن مريم، أولا حرف الذال دائما حال الابتداء لا نختلس صوت الذال، فلا نقول ذلك ذلك، لا ذلك عيسى بن مريم. كلمة مريم ترقيق الميم وتفخيم الراء ثم ترقيق الياء ما را يا مريم هكذا. قول الحق، كلمة الحق أو الحق دائما لابد من ترقيق الحاء الحاء، فلا نقول الحاء، فالانتباه. قول الحق الذي فيه يمترون، نفس الشيء التاء هنا مرققة فلا نقول يمترون، لا يمترون. في قوله تعالى وأن الله ربي وربكم فاعبدوه، الها في كلمة الله هنا طبعا دائما مرققة فالانتباه، لا نقول وأن الله ربي، خطرنا قبل حرف اللام مفخم وبعد حرف الراء مفخم، فربما الإنسان يقرأ الها بالتفخيم فيقول وأن الله ربي، لا وأن الله ربي وربكم. نفس الملاحظة حرف الواو، الواو دائما إذا جاء بعد حرف مفخم فالانتباه، لا نقول وربكم و، لا و وربكم، فالانتباه.

هذا صراط مستقيم. طبعا هذا مد في الهاء ومد في الذال، فلا نقول هذا صراط، لا هذا. ثم الصاد من حروف الإطباق وجدت هنا فيها حركة الكسر فالانتباه، لا نقول صراط صي، لا صي كسرة خالصة مع بيان التفخيم والإطباق، صي إي صي، دائما حركة الكسر هو حرف إي صي. صراط طبعا بين الطاء كذلك المفخمة هنا، ولكن لابد بين حركة الضم بضم الشفتين. في قوله تعالى فويل للذين كفروا، واضح كفروا، ثم من مشهد يوم عظيم، ع ترقيق العين، ثم ضاء مشالة طبعا مخرجها طرف اللسان فالانتباه، ثم حركة الكسر لابد أن تكون واضحة، فلا نقول عظيم عظيم، لا عظيم. في قوله تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، بين حركات الكسر أسمع وليست أسمع، فرق بين مي وما، أسمع لا هذا خطأ، أسمع بهم وأبصر، هنا لابد من معناها الانتباه والتمرن. هنا طبعا عندنا حرف الصاد مفخمة مكسورة وبعدها راء ساكنة مسبوقة بكسر، فإننا نرققها فلا نقول وأبصر، لا هنا وأبصر، راء مرققة وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون هذه ضاء مشالة مخرجها طرف اللسان مع أطراف الثنية العليا، وبعدها مباشرة في ضلال مبين، هذه ضاد مخرجها حافة اللسان مع ما يحاذيها من الأضراس فالانتباه. إذن على بركة الله نشرع في حفظ هذه الآيات. أعوذ

0: الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ذلك عيسى بن مريم.
1: ذلك عيسى بن مريم.
0: قول الحق

0: يتخذ من ولد
1: ما كان لله أن يتخذ من ولد
0: سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن

0: مبين.
1: أحسنتم، بارك الله فيكم. نمر الآن إلى الاستماع إلى التلاوات الفردية. نستمع إلى تلاوة الطالب ياسين، تفضل ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك عيسى بن مريم، قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وأن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. فاختلف

0: عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين.
1: أحسنت ياسين، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة أمة الله. تفضلي يا أمة الله.
2: أعوذ

عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.

0: أبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين.
1: أحسنت أمة الله، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة هبة، تفضلي يا هبة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.

0: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين.
1: أحسنت هبة بارك الله فيك. إذن على بركة الله نعيد تلاوة هاته الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف

0: صدق الله العظيم، بارك الله فيكم، نشكركم حسن الانتباه والمتابعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مع السفرة الكرام للبررة، مع السفرة الكرام للبررة، مع القرآن آية آية نختم، وحرفا حرفا نتقدم لنسلك درب الإتقان في حفظ كلام الملك الديان، ومع الشيخ أسامة الوافي نتعلم لنكون مع السفرة الكرام البررة.

0: إشهار.
1: عندك مشروع تحب تكبر وطموح تحب تحقه؟ وفاق بنك يحط على ذمتك تمويل الإيجارة، تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية، يمكنك باش توسع نشاطك وتطور أعمالك في بارشة مجالات: إيجارة سيارات، عقارات، تجهيزات مهنية، تكنولوجية، طبية، وحتى فوتوفولتايك. باش هكاك تخدم مرتاح وتطور مشروعك بثقة. بالإيجارة نرافقوك وبخبرة سنين نفيدوك. لمزيد من المعلومات تلقاونا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
2: في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تلتقي مسامع المستمعين وتترنم، ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم. إذاعة الزيتونة هي المحبة والعشرة.

0: كمسك وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من إعداد وتقديم هيثم الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي جهاد الشيخ علي حفظه الله وأبقاه. شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام والتحية والإكرام. أهلا وسهلا سيدي هيثم،
1: الله يحفظكم.
2: أتشرف كثيرا بمرافقتكم في هذا
1: الله يا سيدي. شرف لي. الله يحفظكم.
2: البرنامج الفقهي الماتع بمعيتكم،
1: ربي عزك،
2: والذي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به، إنه آمين. سميع آمين. قريب مجيب،
1: آمين يا رب.
2: وأن يجعل العالمين. أجره وثوابه رفدا لآبائنا
1: يا رب.
2: وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا
1: ومشايخنا يا
2: آمين.
1: رب العالمين
2: ومشايخنا
1: يا رب. يا رب
2: رضي الله عنه،
1: آمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم سيدي. إذن نواصل هذه الرحلة المباركة مع ما خطه العلامة الولي الفقيه سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمه الله ورضي الله عنه وعن جميع علمائنا الأفذاذ. ما زلنا والرحلة ممتعة في هذا الباب،
2: ومهما طالت هذه الرحلة فإننا لا نكل ولا نمل منها.
1: أي والله، أي والله،
2: كيف لا وقطب رحاها سيدنا رسول الله
1: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
2: فنحن نتحدث عن سيدنا رسول الله
1: صلى الله عليه وآله،
2: وفي تعظيم سيدنا رسول
1: الله صلى الله عليه وآله،
2: وفي الاستمداد من سيدنا رسول الله
1: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حيث قال الناظم رحمه الله: ونفعنا الله
2: آمين.
1: بعلومه وعلومكم في الدارين
2: آمين.
1: وسر لقبر المصطفى بأدب ونية تجب لكل مطلب، سلم عليه ثم زد للصديق، ثم إلى عمر نلت التوفيق، واعلم بأن ذا المقام يستجاب فيه الدعاء، فلا تمل من طلاب، وسل شفاعة وختما حسنا، وعجل الأوبة إذ نلت المناء. هذه نعم. البيت الأخير: وادخل نعم. ضحا واصحب هدية السرور إلى الأقارب ومن بك يدوم.
2: نعم. طيب سيدي، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف خلق الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أردت أن أنطلق سيدي هيثم
1: نعم.
2: في هذا اللقاء الطيب المبارك وفي هذه الحلقة المباركة من هذه السلسلة المباركة في شرح هذا النظم المبارك لهذا العلامة المبارك رضي الله عنه
1: آمين.
2: بإشارة وتنبيه
1: نعم.
2: تنبيهم إلى وجوب محبة أهل المدينة
1: نعم.
2: وجوب محبة أهل المدينة. علماؤهم، صلحاؤهم، أشرافهم، خواصهم، وحتى عامة الناس في المدينة ينبغي أن نحبهم
1: نعم.
2: وأن نجلهم ونحترمهم، فاحترامهم في الحقيقة من احترام سيدنا
1: رسول الله،
2: رسول الله صلى الله
1: عليه وآله وصحبه وسلم.
2: حتى العوام سيدي هيثم، أي نعم، حتى العوام، لأنه إن لم تكن لهم مزية إلا كونهم جيرانا لسيدنا المصطفى فأكرم بها من مزية
1: والله.
2: وأعظم بها من كرامة
1: نعم،
2: لأنه صلى الله عليه
1: صلى
2: وسلم
1: الله
2: أوصى
1: عليه وسلم.
2: بالجار
1: أي نعم،
2: ولم يختص جارا
1: أي نعم.
2: دون جار
1: دون جار.
2: ورضي الله عن القائل: فيا ساكني أكناف طيبة كلكم
1: جميل
2: إلى القلب من أجل الحبيب حبيب
1: صلى الله.
2: كلكم
1: كلكم
2: إلى القلب من أجل الحبيب حبيب
1: جميل. هذا
2: كما يستحب التصدق في المدينة
1: نعم،
2: لشرف المكان
1: صحيح،
2: ولمضاعفة ثواب العمل الصالح فيها، ويستحب الإحسان إلى الفقراء، فقراء المدينة بما أمكن، بما أمكن من القليل أو الكثير، فلا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. كما يستحب ويندب إكرام آل بيت سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. إكرامهم لا بالصدقات، لأنهم لا يقبلون الصدقات،
1: بالهدايا نعم،
2: وإنما بالهدية، لما رواه الإمام مسلم في صحيحه: أذكركم الله في أهل بيتي، يوصي رسول الله
1: صلى الله عليه الصلاة والسلام
2: أذكركم الله في أهل بيتي. والقرآن ماذا قال؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرباء في البيت. هؤلاء الذين طهرهم الله تطهيرا بالمفعول المطلق،
1: صحيح،
2: أي لا تجد فيهم دنسا أبدا ولا نجاسة قط، إنما يريد الله ليذهب
1: إنما يريد الله ليذهب
2: عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا بالمفعول المطلق. نعم
1: سيدي جيد، أنتم ذكرت الإحسان إلى الجوار.
2: نعم،
1: إذا كان الصالحون يحسنون إلى الجيران حتى الذين خليني نقول على معصية بين قوسين، سيدنا أبو حنيفة رضي الله عنه وعن الذي كان سيدنا أبو حنيفة يقوم كل ليل كل ليلة فيسمع جاره هذا اللي يسهر عزكم الله يشرب الخمر عزكم الله وربي يبعد علينا ويحفظنا جميعا، وكان يغني ويدندن أضاعوني وأي فتى أضاع ليوم كريهة وسداد ثغري، فكان يكررها كل ليلة. ثم ليلة من الليالي سيدنا أبو حنيفة يقوم الليل كالعادة ما سمعه، اليوم الثاني ما سمعه، فسأل عن جاره وهو سكير، فأخبروه أن الحرس أو العسس أوقفوه لأنه السكر فيها في الطريق العام، فذهب إلى رئيس الشرطة أو العسس في ذلك الزمن ليشفع لجاره. فإكراما لسيدنا أبي حنيفة النعمان، هذا الرجل أمر بأن يخلى سبيل كل اللي في الشد الليل هذيك الكل، فخرج وأركبه يعني على بغلته معه وقال له: يا فتى هل أضعناك؟ يعني هذا حق الجوار. إذا كان هذا
2: مع العاصي،
1: ما أيواه،
2: فما ظنك بالمستقيم الصالح
1: الصالح، وما ظنك بجوار من سكن قرب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
2: يعني ولا ريب أنهم الخيار الخيار خيار الخيار. علاش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه
2: بين ووضح أن المدينة تنفي الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم:
1: صحيح،
2: آل البيت وما أدرك عليهم السلام.
1: نعم، عليهم السلام.
2: آل بيت النبي إن فؤادي ليس يسليه عنكم التأساء، غير أني فوضت أمري إلى الله وتفويضي الأمور براء، رب يوم بكربلاء مسيء خففت بعض وزره الزوراء، آل بيت النبي طبتم فطاب المدح لي فيكم وطاب الرثاء، أنا حسان مدحكم فإذا نحت عليكم فإنني الخنساء، ستم الناس بالتقى وسواكم سودته البيضاء والصفراء.
1: جميل.
2: عليهم السلام ورضي الله عنهم أجمعين.
1: آمين. آمين.
2: ثم لا تنسى أخي الزائر، بعد إحسانك لفقراء المدينة وإحسانك لآل بيت سيدنا رسول الله
1: صلى الله عليه وآله،
2: أن تزور أهل البقيع.
1: نعم،
2: بقيع الغرقد، فإنه يستحب الخروج إليهم كل يوم، وخاصة يوم الجمعة، فإذا جئتهم فسلم عليهم بقولك: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم وللمؤمنين.
1: يا رب. هو يعني نعطي نصيحة لخيرنا المستمعين، إذا مشيتوا خاصة بعد الصلاة على الجنازة والأموات في المدينة، يخرجوا تقريبا مقابلة الباب 365 في في المسجد النبوي الشريف، ونحو يدفنوا الميت في
2: البقيع،
1: وقتها تستطيع أن تدخل
2: أو بعد صلاة الصبح
1: أو هذيك نحكي
2: على الصبح عادة,
1: عادة
2: يعني هذيك. أفضل وقت تقريبا بعد صلاة الصبح يكون مفتوحا
1: مفتوح, لكن نحكي لك إذا
2: مع الجنائس في كل صلاة
1: في هذيك مع الجنائس تجم تدخل. نعم
2: إذن ثم وأنت في البقيع يستحب أن تزور بعض القبور الظاهرة.
1: نعم
2: والمعلومة وقد قال ابن فرحون المالكي
1: نعم
2: الأولى بالتقديم وأنت تزور
1: قبور البقيع
2: أهل البقيع الأولى بالتقديم, قال سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه ذي النورين تزوج بنتي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل تستحي منه الملائكة لأنه أفضل من هناك, هكذا قال ابن فرحون. إلا أن بعض الصالحين اختاروا البداءة بسيدنا إبراهيم, أن نبدأ بقبر سيدنا إبراهيم ابن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سيدنا إبراهيم السلام. كما يستحب زيارة مسجد قباء وأنت في المدينة اغتنم,
1: صحيح,
2: وهو أول مسجد بني في الإسلام, مسجد فيه أنزل قول ربنا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه, فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين. مسجد كان يزوره صلى الله عليه وسلم كل يوم سبت إما راكبا وإما مترجلا, جاء وورد في فضل زيارته والصلاة فيه عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته, يعني توضأ وتهيأ في غرفة النزل, من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة, في رواية صلى فيه ركعتين لكن هذا مطلق الحديث صلاة, هذا رواه الحاكم وصححه
1: وأخلوها ركعتين في الأخير. نعم نعم.
2: فصلى فيه صلاة حتى صلاة فريضة.
1: نعم.
2: كان له كأجر عمره, كان له كأجر عمره, رواه الحاكم وصححه.
1: نعم.
2: ومما يروى أن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يقول في فضل زيارة مسجد قباء لأن أصلي في مسجد قباء ركعتين أحب إلي من أن آتي بيت المقدس مرتين, لو يعلمون ما في قباء لضربوا أكباد الإبل.
1: نعم.
2: وهذا في فضل زيارة هذا المسجد الذي أسس صحيح على التقوى.
1: وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يزوره يوم السبت,
2: كل يوم السبت إما راكبا وإما مترجلا,
1: وقيل في ذلك كلاما من أجمله.
2: نعم.
1: الذي عجبني أنا.
2: نعم.
1: كلام كثير هو قيل في هذا علاش يوم السبت, لكن عجبني أنه كان يأتي يوم السبت.
2: نعم.
1: علاش؟ أولا يزور المسجد قباء ثم ليطمئن على الصحابة الذين لم يأتوا ليصلوا الجمعة معه.
2: الله,
1: لأنه
2: الله,
1: لأنه الله. أهل المدينة لا يمكن أن يترك الصلاة مع رسول الله. نعم. صلى الله عليه وسلم إلا لعذر.
2: نعم.
1: لمرض أو شيء أهم ألم به
2: الله.
1: فيأتيه رسول الله صلى الله عليه ليهون عليه
2: هذا
1: ويعوده الله. صلى الله عليه وآله وصحبه
2: ما
1: وسلم.
2: أعطفه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: نعم.
2: كما يستحب لزائر المدينة المنورة أن يزور ذلك الجبل العظيم.
1: أي نعم.
2: الذي يحبنا
1: ونحبه,
2: جبل أحد.
1: أي نعم.
2: هكذا أخبر النبي
1: صلى الله عليه وسلم
2: وصدق فيما خبر عنه صلى الله عليه وسلم, فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال إن أحدا جبل يحبنا ونحبه. ويروي لنا سيدنا الإمام البخاري في صحيحه عن سيدنا أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان, فرجف بهم أحد, اهتز بهم وتحرك أحد, فضربه برجله صلى الله عليه وسلم وقال أثبت أحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهيد.
1: سبحان الله,
2: كيف طوى الله الزمن حركة.
1: نعم.
2: الزمن.
1: نعم.
2: للنبي صلى الله عليه وسلم, فرأى أن عمر وعثمان سيقبضان إلى الله شهيدين.
1: سبحان الله, اي نعم.
2: هذا الطي حركة الزمن للنبي صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم
2: معجزة
1: أكيد
2: أرادها الله للنبي.
1: ونحن نأخذ هذا ونزيده في الأدلة لما قلنا أن احنا صلاة الغائب في مذهبنا سيدي جهاد
2: نعم.
1: احنا ما عندناش
2: نعم.
1: يستدل علينا ويقال لنا طيب ألم يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم على النجاشي رضي الله عنه؟ نقول لهم إن الله مثل ما طوى الزمان لنبيه طوى المكان لنبيه
2: نعم.
1: صلى الله عليه وسلم.
2: هذا أشهر الأقوال في هذه المسألة في الصلاة على النجاشي رضي الله عنه.
1: فكأنه يراه أمامه، بل يراه أمامه.
2: قيل نقل نقل جثمانه إليه فصلى عليه
1: صلى الله عليه وآله وسلم. سمحني مرة أقول
2: جميل جدا بارك الله فيك.
1: الله يحفظكم سيدي.
2: أمين. وقيل إن أحدا جبل من جبال الجنة.
1: إيه نعم.
2: ولا تغفل أخي الزائر الكريم عن زيارة سيد الشهداء
1: أكيد.
2: وأنت في أحد، سيدنا حمزة ابن عبد المطلب أسد الله في أرضه.
1: إيه نعم سيدي.
2: هو في الحقيقة عم للنبي صلى الله عليه
1: وسلم، صلى الله عليه
2: وأخ له من الرضاع
1: وسلم.
2: رضع من الجارية ثويبة الأسلمية جارية عمه أبي لهب. جاءت في الرسالة الفخرية لصاحبها المحقق الحلي رضي الله عنه قال يستحب زيارة حمزة رضي الله عنه، يستحب زيارة حمزة رضي الله عنه وباقي الشهداء في أحد، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من زارني ولم يزر عمي فقد جفاني.
1: سبحان الله.
2: من زارني ولم يزر عمي فقد جفاني. الحديث فيه ضعف
1: صحيح،
2: ولكن يستدل به في باب فضائل الأعمال في الترغيب
1: نعم.
2: في زيارة عمي سيدنا رسول الله وأسد الله وسيد الشهداء،
1: بل هو فعل فاطمة الزهراء عليها السلام،
2: عليها السلام
1: وعلى أبيها الصلاة والسلام
2: صلى الله عليه وسلم.
1: يعني في الأخير هي كانت تزور عمها ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمنعها ولم ينهاها عن ذلك نعم.
2: وسيدنا حمزة هو أمير طيبة
1: نعم.
2: هو أمير طيبة، يعني كيف تدخل على النبي من غير باب عمه؟ عجيب.
1: نعم.
2: نحن ندخل على النبي من باب محبتنا صح. لعم النبي
1: نعم.
2: وانظر إلى استسقاء
1: نعم عمر. عمر.
2: قال الله إن كنا نعم. نستشفع إليك بنبينا فتسقينا، وإننا اليوم نستشفع بعمي أي بقرابة العباسي من النبي
1: صلى الله عليه وآله وسلم.
2: وكأن عمر يقول نبيك انتقل إليك غير محتاج إلى الغيث. من المحتاج إلى الغيث؟
1: نعم.
2: عم النبي. أتترك عم نبيك عطشانا؟
1: شفت.
2: فبعم نبيك سقينا
1: صلى الله عليه وآله وسلم
2: يعني. نعم
1: رضي الله عنه، رضي الله عن الصحب الكرام.
2: وحسبنا أن رسول الله داوم عليه الصلاة والسلام على زيارة شهداء
1: نعم.
2: أحد.
1: لما أنا ذكرت فاطمة
2: نعم.
1: عليها السلام ورضي السلام. الله عنه، لأن في المستدرك أظن على الصحيحين ومصنف عبد الرزاق نسيت
2: نعم.
1: لكنه خيالنا تو بالإنترنت يطلعوا كل شيء، قلت أنه كانت تداوم كل أسبوع بهذا اللفظ ورد كل جمعة، كل جمعة تمشي يعني داومت على هذا الفعل
2: الله.
1: رضي الله عنها وأرضاها نعم.
2: والنبي داوم على زيارة شهداء أحد عموما
1: نعم.
2: وعمه
1: خصوصا،
2: نعم خصوصا حتى آخر أيامه
1: نعم.
2: صلى الله
1: صلى
2: عليه
1: وسلم عليه وآله وصحبه وسلم.
2: فاغتنم
1: أي والله.
2: يا من كتب الله لك زيارك وخصك دون غيرك بها
1: نعم.
2: والله اصطفاء
1: صحيح،
2: اصطفاءه في الحقيقة
1: نعم. هو الآن جبل الرومات موجود
2: نعم.
1: دبما تدخل أحد على يمينك وعلى شمالك تجد
2: نعم.
1: أمامك المسجد
2: نعم.
1: وعلى الشمال
2: الشهداء
1: القبور الساحة ذيك نعم. المدفون نعم. فيها الشهداء،
2: وروضة
1: هي
2: الشهداء.
1: فيها سياج
2: نعم.
1: سيدي
2: نعم. نعم.
1: ما يدخلوا لهش، لكن من السياج
2: من وراء السياج
1: سياج
2: يعني
1: هذا نعم.
2: خلفي هذا السياج
1: بالضبط.
2: نقرأ الفاتحة ونتوسل إلى الله بشهداء أحد وبشهداء بدر، ونتوسل إلى الله بعم النبي صلى الله عليه وسلم ونتوجه إلى الله بهؤلاء من أجل أن يغيثنا ويرحمنا.
1: نعم الله يحفظكم إن شاء الله.
2: إذن اغتنم
1: نعم.
2: اختصك الله قلت بالزيارة من بركات المكان الذي هو موضع فضل وشرف، وقل في السلام عليهم السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، سلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ثم ادعوا بما شئت فإن الرحمات تتنزل عند قبر المؤمنين. هذا أخبر عنه النبي إن الرحمة لا تنزل أو لا تتنزل عند قبر المؤمن، فما الظن بقبور الشهداء أولى بأن تتنزل عليهم، وخاصة إذا كان الشهداء من آل بيت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن الصحب الكرام رضوان الله عليهم تعالى وسلم.
1: موقف حسن ولا أحسن منه، فنختم حصتنا بسيدي جهاد. بارك الله فيكم،
2: بارك الله فيك،
1: وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. أحبة الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، إلى أن ألقاكم في حصة أخرى، أخوكم هيثم الإمام يقولكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

كمسك وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من إعداد وتقديم هيث الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الثالث من الآية 142 من سورة البقرة إلى الآية 202 من نفس السورة بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المدني.

استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب الثالث من الآية 142 إلى الآية 202 من سورة البقرة بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المدني.

0: هذا الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فجعل الناس يجهرون بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا، وهو معكم. قال: وأنا خلفه وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه.

0: نجوم حول النبوة،
1: نجوم حول النبوة،
0: سيرة الصحابة وآل البيت وروابط الوفاء، نقرأ فيه السيرة لنكتشف العلاقة ونفهم الوفاء ونستعيد وحدة الجيل الأول. جيل جمعته العقيدة ووحدته المحبة وخلد التاريخ روابطه في صفحات النور. نجوم حول النبوة،
1: نجوم حول النبوة،
0: سيرة الصحابة وآل البيت. إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم الطرابلسي والدكتورة سماح بن فرح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتي واستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فاللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت. متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم ضمن حلقة جديدة في برنامجكم نجوم حول النبوة، حلقة جديدة في هذا البرنامج. واليوم حديثنا عن صحابية جليلة وهي من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديثنا اليوم كالعادة يكون مع فضيلة الأستاذة الدكتورة سماح بن فرح، أستاذة التعليم العالي بجامعة الزيتونة. دكتورة السلام عليكم.
3: مرحبا بك دكتور، ومرحبا بمستمعينا الكرام أينما كانوا.
2: شكرا لك دكتورة سماح بن فرح. اليوم حديثنا عن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديثنا عن فاطمة الزهراء وهي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بنت أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، أم الصبتين الحسن والحسين لها ألقاب ما شاء الله. يعني حديثنا عنها باعتبار قربها كذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديثنا عن نشأتها، حديثنا عن هجرتها، حديثنا عن زواجها، حديثنا عن أسمائها وعن ألقابها، فهي أم أبيها.
3: نعم
2: حديثنا، حديثنا عن أولادها، عن مكانتها. هذا في هذه الحلقة ربما نخصص هذه المواضيع، وإن شاء الله تكون لنا حلقة أخرى أيضا نقول لمتابعينا الكرام إن شاء الله، لأنه الحقيقة هو حلقة ولا اثنين أكيد شوية في حق سيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاه، ولكن هذا ما بذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. وما أحوجنا إلى أن نذكر بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبصحابته الكرام رضوان الله عليهم. إذن دكتورة سماح، شنو باش نقولوا على
3: ماذا سنقول عن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الكريمة، بنت الكريم، هي فاطمة بنت محمد بن عبد الله، وأمها السيدة خديجة، وما أدراك
2: رضي الله عنها.
3: أمها السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، هي أحب بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه، قال عنها صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة من يريبني ما أرابها ويؤذيني ما أذاه. ذا قاله وقت اللي تنقول وقتاش قال
2: نعم
3: في شوية آخر.
2: نعم
3: طبعا تزوجت من الإمام علي بعد غزوة بدر، وأنجبت الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، وكانت أول من لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بيته، وتوفيت طبعا وهي شابة تقريبا 29 عام.
2: نعم.
3: وقيل إنها دفنت ليلا بناء على وصيتها، أوصت بذلك، أوصت حتى على صحتك يعطيك الصحة. وكان يهمها أنها مقلقها كيفاش أنها كان شغلها كيفاش أنها باش تخرج كي تموت، ربما يظهر من بدنها شيء. أشارت عليها أسماء بنت عميس بما رأته في أرض الحبشة، أنهم كانوا يصنعون ما يسترون به المرأة من جريد النخل تقريب ولا حاجة هكي. سبحان الله، وتم ذلك وفعلا حدث هذا، وهي أول من كانت معناها كان النعش نتاعها مستور.
2: نعم سبحان الله رضي الله عنها.
3: معناها شوف الستر،
2: نعم
3: تخمم في الستر حتى بعد وفاتها،
2: يعني من خلال الآلة التي ستحمل عليها والزمن، يعني فكرت في المكان وفي الزمان. سبحان الله. إذن هي أم الصبتين كما قلنا، الحسن والحسين، من زوجها وابن عمها وابن عم أبيها، لنقول وابن عم أبيها علي بن أبي طالب. طبعا ولدت يوم الجمعة 20 جمادى الآخرة في السنة الخامسة بعد البعثة النبوية، بعد حادثة الإسراء والمعراج بثلاث سنوات وقيل غير ذلك، أو في السنة الخامسة قبل البعثة النبوية في مكة، والنبي له من العمر 35 عاما، يعني كما قلنا. فهذه الولادة بصفة عامة للسيدة فاطمة، وتعد فاطمة الزهراء من النساء العربيات التي عرفنا بالبلاغة والفصاحة، يعني في كلامها وفي مواقفها، ويعني في شجاعتها وفي البلاغة، خاصة التي أثرت عن السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. إذن بالنسبة إلى بداية حياتها، أكيد تربيت في بيت النبوة، أمها سيدة خديجة،
3: تتعلم
2: منها وما أدراك، يعني هذا اللي قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: نعم، جميلة،
2: لا والله لا يخزيك الله أبدا،
3: نقية، نعم،
2: يعني
3: المؤمنة،
2: يعني هل يعني شوف هنا لما تتربى البنية والوليد في بيت ملؤه الإيمان والمحبة والصورة الناصعة والقدوة الحسنة، كيف يكون إذن تكون الأخلاق، وكيف يكون الإشعاع، وكيف يكون المدد من الله سبحانه وتعالى؟ دكتور،
3: هي قالت لم يكمل من كمل من الرجال الكثير، ولم يكمل من النساء إلا أربع.
2: نعم،
3: هذا تداوله أهل السير.
2: نعم،
3: أهل
2: الحديث
3: كثيرا. نعم،
2: نعم،
3: من النساء
2: التي
3: كملنا.
2: نعم،
3: الكاملات.
2: نعم،
3: آسيا زوجة فرعون.
2: نعم،
3: ومريم بنت عمران.
2: نعم،
3: والاثنين الاخرين شكونه؟
2: نعم،
3: خديجة.
2: نعم، خديجة وبنت
3: فهي الكاملة، بنت الكاملة.
2: وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام.
3: نعم،
2: نعم،
3: ولكن هي الكاملة، بنت الكاملة.
2: نعم،
3: بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، وبنت السيدة خديجة. كيفاش مش تحبها تكون؟ معناها ستكون طيبة، نقية، تقية، المحسنة لأهل زوجها. وكانت عنا السيرة متاحة أنه كيفاش سيدنا علي قسم الخدمة بينها وبين حماتها، كيفاش كانت فعلا تعبة في دارها، هي بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، واحدة أخرى ما تقضيش، ما تعملش حد شيء في عصر كان فيه العبيد،
2: يعني
3: العصر، لا لا لا، ما كانتش مدلة، وحتى كشكات للرسول صلى الله عليه وسلم، معناها ثقل المهام اللي تقوم بها والرحي، وكانوا تعبين.
2: نعم، نعم،
3: ما قالهاش تنجيب لك خديمة، ما قالهاش تنجيب لك أمة، ولا لا لا، ولكن أمرها بالتسبيح،
2: الاستعانة بالذكر.
3: نعم، سبحان الله والحمد لله، 33 33 33، هذاك العون على فعلا، سبحان الله،
2: سبحان الله.
3: فسيرتها تتعلم منها،
2: وهذا اللي تعلمته في طفولتها دكتورة سماح. يعني شهدت فاطمة رضي الله عنها منذ طفولتها أحداثا جساما يعني كثيرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما نعرف كان يعاني من اضطهاد قريش، وكان سيدة فاطمة كانت تعينه معناتها على ذلك الاضطهاد،
3: خاصة بعد وفاة والدتها.
2: أكيد،
3: كانت
2: يعني بعد عام الحزن. يعني
3: شوف قيمة النساء في حياة الرجل.
2: إيه، نعم،
3: مش تعرف أنت، راهو المرأة مهمة جدا، الاحتواء، قوة الاحتواء. السيدة خديجة وقت اللي فزع إليها صلى الله عليه وسلم، دثروني، زميلوني، إلى آخره، احتوته رضي الله عنها وأرضاه أم سلمة في الحديبية، وما أشارت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف طمأنته. فالسيدة فاطمة خذت المشعل على الوالدة متاعها بعد ما توفيت السيدة خديجة، كانت هي حاني على أبوها، وكانت هي تعتني به. ونعرفوا احنا اللي كانوا يسيئون لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، وقت اللي كان يصلي في البيت، جابوا مرة عليه سلاجة زور، جات السيدة فاطمة تجري ونحاته عليه، ففعلا كانت مساندة لوالدها، وعاشت كل هذه المراحل الصعبة.
2: نعم،
3: عاشت الفترة هذه، فترة الشدة وفترة الحزن وفترة الضيق، كل هذا قابلته بصبر وقوة وإيمان.
2: ما شاء الله. وهذا هو الدكتورة، يعني خاصة من أشد ما قاسته من آلام في بداية الدعوة، ذلك الحصار الشديد الذي حوصر فيه المسلمون مع بني هاشم في شعب أبي طالب، وأقاموا على ذلك 3 سنوات، يعني فلم يكن المشركون يتركون الطعاما يدخل مكة ولا شيئا يباع ولا يشترى، حتى أصاب التعب بني هاشم واضطروا إلى أكل الأوراق والجلود، وكان لا يصل إليهم شيء إلا مستخفيا.
3: وهذا
2: حاشته سيدة فاطمة رضي الله عنها، وهي احنا بنية صغيرة يعني مازال لك احنا عودها يعني مشتدش يعني، وكانت سند لولدها، وأثر الحصار هذا والجوع حتى على صحة السيدة فاطمة كما يقولوا أهل السير، ولكن ذلك زادها إيمانا ونضجا. وكانت سيدة فاطمة هذه البنية الصغيرة هذه في السن ولكنها الكبيرة في العقل وفي الحكمة، وتخرج من هالمحنة هذه متاع الحصار، وطبعا تفاجأ بوفاة أمها خديجة. طبعا نقول يعني تفاجأ لأنه مهم يكون يعني هي طفلة صغيرة ما زالت شابة،
3: ومصيبة الموت
2: ومصيبة الموت، وشكون الأم هذه
3: سيدة
2: خديجة وما أدرك اللي هي أثرت في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فما بالك في بنته يعني سبحان الله. فهذايا فعلا يربي فينا كثير من القوة والصبر والقدرة على التحمل. وكانت هي إذن بمثابتك المرأة اللي تشد أزر النبي صلى الله عليه وسلم، إضافة لهم إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أكيد يعني بقية أمهات المؤمنين،
3: لأن العاقبة للمتقين المهم، العاقبة المهم الآخرة، مربي سبحانه وتعالى معناها يبتلي عباده ويمتحن عباده ويمحص عباده
2: وبشر الصابرين.
3: أولا بش يبين إيمانهم ويبين صدق إيمانهم، ثانيا ليعد لهم الدرجات العالية في الجنة. فماذا أنت نقولوا احنا برشا ناس يقول لك تعذبنا، شنو تعذبت انت من اللي تعذبت السيدة فاطمة ولا تعذبوا الأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في أوائل الدعوة وفي، فبالعكس هي السير متاعهم توريك اللي الدنيا ما هي الجنة.
2: سبحان الله،
3: هي حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت منهكة جدا مع معناها بالعكس مثل هذه السيارة علاش نقراوها احنا؟ خاطر احنا ساعات يخيلوا الينا ان الدنيا دار راحه ودار نعيم، ويزمني نكون لاباس ويزم تكون عندي الكهرباء ويزم تكون عندي دار ويزم ما يكونش عندي حتى مشكله. هذا احنا عايشين في جنه، احنا عايشين الان في قصور
2: والله.
3: عايشين في خير عميم.
2: نقراوا
3: السيارة ذي ونشوفوا الناس كيفاش كانت عايشه وكيفاش كانت ثابته وكيفاش كانت صابره وكيفاش كانت شاكره. فبالعكس هذا ما يزيدنا كان نحمد ربي سبحانه وتعالى على الخير اللي احنا فيه، ويزيدنا كان ثبات على هذا الدين ان شاء الله.
2: الحمد لله على نعمة الإسلام يا رب العالمين. فعلا دكتورة احنا كي ناخذ وشوفوا يعني سبحان الله السيدة فاطمة، النبي صلى الله عليه وسلم هو ما جابش كان السيدة فاطمة يعني انجب البنات وانجب الاولاد وما عاشلوش يعني الاولاد كما نعرفوا ابو القاسم وجاب القاسم وابراهيم وعبد الله مثلا يعني، ولكن من يعني من البنات عاشوا له 4 خلينا نقول رقية أم كلثوم زينب وفاطمة. لكن سبحان الله الوحيدة اللي قعدت معناتها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم خلينا نقول هي سيدة فاطمة. فبناته 3 يعني سيدة رقية أم كلثوم وزينب ماتوا
3: في حياة
2: النبي صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله كتب الله
3: اللي كان متزوجهم عثمان
2: ذي النورين حتى أنه في الهجرة يعني هنا
3: وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم كجات عندي بنية أخرى
2: تعطي تالك وحق له وهو عثمان رضي الله عنه أرضاه. وشوف نتحدث عن المصاعب أذن الهجرة لما هجرت السيدة فاطمة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هجرت معاه للمدينة ومكة المدينة، وكان عمرها وقتها 18 سنة وهي في 18 من عمرها، كانت معها وقتها أختها أم كلثوم وأم المؤمنين سودة بنت زمعة بصحبة زيد بن حارثة، وهاجر معهم وقتها أم المؤمنين عائشة وأمها أم رومان بصحبة عبد الله بن أبي بكر الصديق، وكان ذلك في السنة الأولى من الهجرة. طبعا هنا فما يقول ملا السيدة رقية وإن كانت طبعا هي ما قلنا عاد هجرت مع زوجها عثمان بن عفان للحبشة. فهالهجرة هذه كذلك يعني شوفوا يا عمرها 18 سنة بيخي نتحدثوا عن شابة يعني عن يافعة، هذه زادها مسؤولية أكثر وتحمل جسم أكثر، وكانت يعني
3: احنا
2: يمكن مسؤولة.
3: نمشيوا للعمرة ونمشيوا للحج نقولوا اثنية بين مكة والمدينة وما صاب نركبوا في في القطار السريع معي فما بالك هما في العهد ذاك.
2: فعلا
3: ما كانتش حاجة سهلة بالكل.
2: إذا ناخذوا دكتورة يعني زواجها يعني من
3: ابن عمها
2: من عمها ومن عم أبيها سيدنا علي بن أبي طالب.
3: وتزوجت بمهر يسير معناها وكان سيدنا علي ما في حلوش معناها قال له الرسول صلى الله عليه وسلم وقت اللي حب يدخل بها قال له اعطيها اي شيء شنو اللي عندك معناها كانت عنده درع سيدنا علي تقريبا تسوى 4 دراهم فانا عندي تعليق على هذا معناها
2: تعليق بتاع فقيها ولا بتاع
3: معناها قالوا اي هوك المهر اليسير ومن بركة المرأة يسر مهرها الى اخره صحيح هو لكن القرآن راه يقول قدار من ذهب القرآن يحكي على المهر اليسير يقول معناها شرع من قبلنا ما ينجم يكون شرع لنا
2: أتيتم إحداهن قنطارا
3: سيدنا لا لا ذاك علينا احنا
2: أي تهمنا تهمنا
3: لكن ذاك المهر
2: الأعلى وذاك علاش الفقهاء ما اختلفوا في أدنى المهر
3: أدنى المهر لكن لابد أن يكون له بال
2: أي في أعلى المهر ما أنت موش محدد
3: عنا أقل المهر في القرآن دليل هكا من شرع من قبلنا قالوا إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد وأن أشق عليك نحبش نصعب عليك وعنا في السنة مثال زادة في كما كانوا يتزوجوا بالمهر اليسير
2: هذا أعلى مهر يا دكتور
3: شنية إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي قالوا وما أريد أن أشق عليك إيش معناه أنا هاني عملت لك سوم هاني عاونتك خدمة 8 سنين خدمة 10 سنين
2: هذي أعلى مهر
3: لا أعلى مهر قنطار من ذهب
2: أنا بالنسبة لي واحد يعطي 10 سنين من عمره يعني خدمة 10 سنين من عمره
3: أنا راهي بالنسبة لي
2: نحكي معك أنا تو كراجل تو
3: يعني عشان أحكي لك على مهر السيدة خديجة
2: لا واحد يعطي 10 سنين من عمره خدمة هذا ما يتقدرش ما يتقدرش بمال الدنيا إيه لكن خدمة
3: هي باش تعطيك عمرها
2: صحيح
3: هي باش تعطيك بطنها هي باش تعطيك أولاد هي باش تعطيك أعصابها
2: هم الزوز باش يعطيه أكيد
3: شوف ديما المرأة هي أكبر من تعب
2: ضحي أكثر يعني
3: المرأة شوف المرأة هي اللي تجيب المرأة هي اللي ترضع المرأة هي ربي كيف يقول آتوا النساء صدقاتهن نحلة ويأكد لك على المهر مش راهو باش من في النهاية من بعد باش يكون خاتم من حديد هو حتى خاتم من حديد هذاك الصحابي ما جابوش
2: قالوا هل معك بعد شيء من القرآن
3: هو حتى الخاتم الحديد كيما عندنا اللي نحبهم تكون الصورة واضحة كيما عندنا خاتم من حديد وكيما عندنا 4 دراهم عندنا حديقة يا أخي ذاك ثابت بالقيس مش أعطاها حديقة
2: قال ردي عليه حديقة
3: وطلق قال له خذ الحديقة
2: خلعت نفسها
3: والسيدة خديجة قداش خذيت 1475 جرام ذهب تمشي معناها 20 من الإبل من عند الرسول صلى الله عليه وسلم
2: يعني وقت ما اللي يقول النبي صلى الله عليه وسلم معناتها كما قلنا احنا ماهوش يعني
3: كان تاجر شنو
2: كان فقيرا وكذا ما لا
3: يا اخي الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يضارب
2: ما دام عنده المبلغ هذا
3: الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش خدام عندها كان مضارب
2: نعم
3: خرج معاها أرباحه ذيك من التجارة ما كانش هو كان
2: عنده
3: هو الأمين هو الأمين هو اللي بيدو الفلوس
2: نعم
3: ما كان يتاجر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكان ماهرا في التجارة وهي علاش معناها مهر
2: وبركة الرسول. يعني معاملة النبي صلى الله عليه وسلم يعني حاجة باش يحط عليها سيدنا صلى الله عليه وسلم يده أكيد كلها بركة
3: مهر السيدة وتولي خديجة أضعاف مضاعف شبيك
2: نعم
3: أكثر من مليار
2: إذا هذه دعوة لي
3: ما احنا علاش ناخذ
2: المغالاة في المهور أو
3: سيدنا علي ما كانش في حاله مثالش كيبدا الشاب ما في حالوش مثالش ويبدا بدايات ويبدا طيب ما هو ايش نقول لك المهم الخلق والأخلاق واللي عنده خلق وأخلاق هذاك ما يتقدرش
2: إذا أتاكم
3: من ترضون دينه وخلقه فزوجوه هذاك ما يضيعش هذاك ديما باش يلقى خدمة لا بد يلقى خدمة ما يضيعش بإذن الله السميع العليم ما يخليهوش بلاش خدمة
2: سبحان الله.
3: يتخاطفوه الناس راهو اللي هو ذو خلق وذو أخلاق عمره ما يقعد وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك زوج ابنته من سيدنا علي التقي العادل الحكيم وهذا لا يمنع اللي اللي عنده ربي يعطاه الخير يكرم أهله
2: نعم.
3: هدية هي في النهاية
2: كذلك نعم
3: ندعو اللي عندهم لباس عليهم يكرموا نساه وديما الهدايا وديما تهادوا تحابق على الرسول صلى الله عليه وسلم
2: أكيد أكيد يعني هذا من الرحمة والتراحم والمودة أكيد بين المرأة والرجل وهذه من آيات الله سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة فهذا من وجوه المودة بين المرأة والرجل طبعا بين الرجل وأهله نسأل الله سبحانه تعالى أن يبارك في أزواجنا وأن لا يجعل في هذه الساعة إن شاء الله المباركة عزبا إلا زوجه بزوج صالح فاللهم أمين رب العالمين إن شاء الله يا رب العالمين كل من يسأل المولى عز وجل بس أن ربي يرزقه بالزوج الصالح والزوجة الصالحة إن شاء الله ربي يكرمهم إن شاء الله وربي يبلغهم إن شاء الله مقصود من الخير يا رب العالمين أكيد أنه حديثنا عن زواج السيدة فاطمة بسيدنا علي ما نقدروش نمر عليها كيكا ومنتحدثوش عن الزواج السعيد و...
3: مسالش أنا باش نقول مفارقة إن شاء الله ما يتغشوش عليا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تزوج سيدة خديجة بمهر ما شاء الله 1400 ودرى قداش جرام ذهب، وما عدتش عليها بالكل، ما عدتش عليها ولا جات البال ولا عملها في حياتها الكل. رضي الله عنها وأرضها.
2: والفترة كانت يعني ما شاء الله
3: حب يعدد على السيدة فاطمة
2: أي هذا
3: الجميلة، وهي علاش سميت فاطمة الزهراء؟ لجمالها معناها ولنظارتها الجميلة، أن معناها بنت الرسول صلى الله عليه وسلم كل، وساعدته في المهر واخذته بمهر قليل وأراد أن يتزوج معناها عليها. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم ذي وقت اللي قال معناها يؤذيها ما يؤذيني، وبهي طيب هما قالوا العلماء قالوا لأنه أراد أن يتزوج بنت
2: أبي لهب
3: أبو جهل،
2: أبو جهل عفوا قال يعني كيف نعدو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بنت عدو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه أنه سيدنا علي حب يخطب بنت أبي جهل، قال والله لا تجتمع بنت نبي الله وبنت عدو الله، وإنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. فترك علي رضي الله عنه الخطبة.
2: نعم.
3: وما تزوج حتى واحدة أخرى.
2: نعم. قال يعني للي ولم يتسر كذلك. وحتى للي طبعا توفيت السيدة فاطمة وانتقلت لرفيق الأعلى رضي الله عنها وأرضاه، ولأكيد أنه ما زلنا لنا حديث كذلك في مناقب السيدة فاطمة الزهراء، ومن ألقابها البتول كذلك تزيل أيضا نشوف الألقاب هذه وعلاش هذه الألقاب وحديث الكساء وغيرها من المسائل المهمة الحقيقة، لأنه ما نقدرش في حلقة واحدة باش نتحدث في فضاء السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم السبتين الحسن والحسين وزوجة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي نبي طالب وأرضاه. شكرا لك مرة أخرى فضيلة الأستاذة الدكتورة سماح بن فرح أستاذ التعليم العالي بجامعة الزيتونة. إذن متابعينا الكرام، هكذا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من برنامجكم نجوم حول النبوة. يا رب نكون وفقنا فيما قدمنا لكم، وإذا نلقاكم إن شاء الله في حلقات مقبلة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نجوم حول النبوة،
1: نجوم حول النبوة،
0: سيرة الصحابة وآل البيت وروابط الوفاء، نقرأ فيه السيرة لنكتشف العلاقة ونفهم الوفاء ونستعيد وحدة الجيل الأول، جيل جمعته العقيدة ووحدته المحبة وخلد التاريخ روابطه في صفحات النور. نجوم حول النبوة،
1: نجوم حول النبوة،
0: سيرة الصحابة وآل البيت. إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم الطرابلسي والدكتورة سماح بن فرح.
4: أدم الصلاة على الحبيب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
2: يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، أنسى وتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني؟
3: في رحابك الأمن والأمان، في رحابك السلامة والإيمان. أي كرم منك أن أجلس بين يديك أناجيك فتسمعني، أسألك فتعطيني، تطل من عليائك تقول يا ملائكتي هذا من أحبني، هذا من ترك الدنيا وجاءني، وها أنا يا حبيبي جئتك بشوق المحبة ضيفا، ألا تكرمني وأنت الكريم؟ ما سألتك ماله، ما سألتك جاها، إنما أسألك رضاك والجنة وعزتك وجلالك، لئن رضيت عني فلا يهمني سخط من سواك.

0: الزيتون والناس، قضاياكم، مشاكلكم، أحلامكم وأمانيكم، نطرحوها معنا في برنامج الزيتون والناس لمجتمع أرقى ولتربية سليمة، ويكون طرحنا فيها من زاوية أخرى. الزيتون والناس مع مريم فجالي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا أحبائنا أو في برامجنا

تفاعلاتكم، مرحبا باستفساراتكم، مرحبا بتساؤلاتكم، وكيف كيف مرحبا بيكم على 71-136-1000 من خلال المكالمة الهاتفية اللي نسمع فيها استشاراتكم، نسمع فيها استفساراتكم، نسمع فيها أراءكم بطبيعة الحال في موضوع حصتنا ومواضيعنا اللي دائما تعنى تهتم بالأسرة، بالجانب التربوي. دائما نقول أنه محتاجين جيل اليوم، إن شاء الله الرب وجيل يكون صالح، يكون نافع في المجتمع في المستقبل، الرب وأولاد وبنات إن شاء الله يكونوا نافعين، يكونوا خلق وأخلاق وتربية، وهذا الكل يكون من البيت، من الأسرة، من القدوة، من الأم، من الأب، اللي يكون عندهم الحضور، وخاصة أنهم يكونوا قدوة صالحة في البيوت، باش يخرجون أجيال ونشأ يكون صالح إن شاء الله في هالأرض الطيبة هذه، باش ينجموا يعمروها بكل ما هو خير، بكل ما هو فيه من الفلاح والنجاح لتونس اللي عزيز على قلوبنا يا رب العالمين. كالعادة مواضيعنا كما قلت اللي تهم الأسرة تهم أولادنا، واليوم الحقيقة موضوع مهم برشا مع الأستاذة مريم قاهري، أخصائية النطق والصوت والكلام، تقويم النطق، بعد شوية تكون معنا في الاستوديو. واليوم كما قلت تحديثنا على الأسرة ودورها في دعم الأطفال اللي يعانيوا من صعوبات التواصل. شنية هي صعوبات التواصل؟ أكيد باش نشوفوا شنو هو المقصود بصعوبات التواصل عند الأطفال، لأنه اليوم عنا صغيرات تواصلوا داخل البيت أو خارج البيت فيه مشكل. الأب أو الأم يشوف، حتى المربي اليوم ينجم يقولك راهو صغيرك عنده مشاكل في التواصل، ما يعرفش يعبر على أفكار اللي عنده، ما يعرفش يعبر ربما على الحاجات اللي قاعد يحس فيها، ما يعرفش يعبر مع أصحابه، ما يعرفش يعبر كما قلنا داخل البيت، أو ما يعرفش يعبر خارج البيت. ينجم يمشي للروضة، ينجم يمشي للمكتب، والأم تقولك صغيري ما يعبرش، ما يعرفش يقول لي شنو صار له، شنو اللي ما صارلوش، مانيش عارفة هل هو مرتاح في المكان هذاك، هل ماهوش مرتاح. هذه كلها إن شاء الله باش نشوفوها مع بعضنا، أهمية أنه نكتشفوا هالصعوبات متاع التواصل مبكرا، يعني داخل البيت أو حتى في يرد الأطفال ولوين، خاصة في الفترة العمرية الباكرة، باش نجموا نخدموا، باش نجموا نصالحوا، وحتى بعد أكيد دائما مع المختصين والناس اللي بطبيعة الحال تتوجه لهم وتعرف أنك تمشي للمكان المناسب وللمختص المناسب ينجم يعاونك بطبيعة الحال. كيفاش زادة تدعم الأسرة نفسيا وتربويا أولادها وأطفالها اللي عندهم صعوبات تواصل، وشنو أسبابها؟ هذه زادة نشوفوه إن شاء الله مع الأستاذة تسنيم في فقرة أولادنا في عينينا. كيف قداش مهم التعاون بين الأسرة وبين المختص، باش نجم ينجم الطفل يعني يعاون نفسه ويتعاون كذلك على أنه تنقصها صعوبات التواصل. وإن شاء الله باش نختمه كذلك برسائل تربوية للأسرة، قداش مهم أنه يكون فما صبر، أنه يكون فما استمرار. هذه الكل إن شاء الله باش نحكيه فيها، على أنه الأسرة هي البيئة الأولى لمهارات التواصل عند الأطفال. وقت اللي داخل الأسرة في حد ذاتها ما فماش تواصل أو ما نهتموش بهالمهارة هذية، فما نجموش بعد نقولوا صغيراتنا ما ينجموش يتواصلوا أو ما يعرفوش يتواصلوا أو ما عندهمش هالمهارات هذومة. كما قلت مرحبا بكم على 71-136-1000، ومرحبا بتفاعلاتكم على صفحة رسمية لإذاعة زيتون القرآن الكريم. موضوعنا كما قلت دور الأسرة في دعم الطفل اللي يعاني من صعوبات تواصل. بعد شوية تكون معنا أستاذة مريم قاهري، أخصائية تقويم النطق والصوت والكلام، موصل معكم حتى الماضي ساعة. أبقوا معنا، راجعين معكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة من القلب إلى القلب. 11:43 دقيقة، مواصلين معكم لقاءنا سادة المستمعين، تحية طيبة وين ما كنتوا. فقرة أولادنا في عينينا بعد شوية إن شاء الله تكون مع الأستاذة تسنيم إمام. مقبلها الرحب بالأستاذة مريم قاري، أخصائية تقويم النطق والصوت والكلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بك، مشكور على الحضور معنا.
1: يعطيك الصحة مريم، ومرحبا بك أنت، وإن شاء الله تعمل إفادة، وإن شاء الله يكون ديما حضورنا نافع، وتكون الاستفادة والإضافة تكون ملمة وشاملة للناس الكل.
0: شكرا.
1: يعطيك الصحة أنت زيدة على المواضيع المهمة زيدة ياسر، اللي ديما تمس صلب العائلة التونسية، وتمس تدخل الديار، وتمس مواضيع معناها هامة جدا، تنجم تكون في بلايص أخرين مسكوت عنها، ينجم يكون
0: مش مفهومة، مش مفهومة واضحة،
1: وينجم يكون زاد الوليد السكوت على المواضيع كي من هكا تخليه هو شوية ضايع. ساعات ما يلقاش شكون يدله، ما يلقاش
0: يقولك وين نمشي، شكون المختص اللي ندق الباب نتاعه.
1: رب كلمة هكاية تكون في إذاعة هكا، واحد يكون بلا غير ما يشعر متعدي ويسمع حاجة مهمة جدا تنفعه هو في حياته، وتنفع مصير معناها إنسان آخر نهار آخر يكونوا من رجالات الأمة الإسلامية ومن أولاد الدولة التونسية، معناها اللي هما إن شاء الله ينفعوا بهم العباد والبلاد. يا ربي
0: يا رب إن شاء الله. هذاك علاش كيما قلت اليوم موضوعنا مهم برشا، صعوبات التواصل عند الأطفال. شنو هو المقصود بصعوبات التواصل؟ يسمعوا فينا اليوم الآباء والأمهات اللي يهموا الموضوع من قريب ولا حتى من بعيد، يقولك شنو هو صعوبات التواصل، لأنه أغلبية الناس تعرف صعوبات التعلم مثلا، صعوبات النطق، صعوبات اللي ربما في الحياة اليومية، أما صعوبات التواصل كيفاش ينجم يفهمها الولي، كيفاش نجم وزادة نفسره هالو باش ينجم يشوف صغير وقلك لا الحمد لله لباس، ولا قلك لا الحمد لله زادة كيف كيف الوضعية هذه، نجم نشوف مختص يعاوني عليه.
1: التواصل هي الكوميونيكاسيون، معناها التواصل كلمة شاملة أكثر من النطق ومن الكلام ومن التعبير، هي كلمة شاملة أكثر وتمس أكثر من فولي، معناها تمس أكثر من جانب. التواصل الاجتماعي ينجم يكون تواصل غير لفظي، اللي هو أول حاجة يبدأ بها صغير، معناها ينجم يبدأ هو يتواصل معنا بالبكاء، ونجم يتواصل معنا تواصل غير لفظي، هو كي يغزر لنا بعينيه معناها هذيك فما تواصل كوميونيكاسيون فيزويل، هذيك حاجة مهمة جدا. وبعد الأربعين نولي ونثبت فيها،
0: بعد
1: الأربعين يوم، اسكو بعد الأربعين يضحك معانا، يتفاعل معانا، كي نخزر له أنا ونضع يتبعني شوية بعينيه هكا، يخزر المصدر الصوت منين جاي، هذوما حاجات مهمة ياسر في عمر صغير على الأخر. في عمر الشهر نجم ننتبهوا هل أنه أنا صغير يتطربق الباب بالقوي وما يتلفتش، معنى هذية من بين التواصل اللي نفهمه اللي هو تواصل غير لفظي، أن يصير استيمولوس، معناه يصير استيمولاسيون في الانتوراج اللي داير بيه تحفيز، كسوسوا بالصوت وإلا بالحركة وإلا الصغير كيفاش تفاعلوا عليك
0: المصدر متاع الصوت هذيك والتحفيز.
1: صحيح. إسكو هو تطربق الباب القوي تلفت، هل أنه أمه كي تضحك معاه وتضحك فيه وتلعب معاه قاعد يتبعها بعينيه وإلا ما هوش مهتم بها، هذا نوع من أنواع التواصل. معناها التواصل هو يكون يبدأ تواصل الغير لفظي،
0: ما نحصروش في الكلمات، مش كان صغير ينجم يعبر على المواقف اللي عاشها، ينجم ما يعبرش، معناتها نفهمه منك
1: أنا
0: في عمر صغير عشان تنتبه الحقيقة. صحيح. قلنا 40 يوم يعني صغير مازال كيتولد،
1: صغير برشا. علاش نحن توا ساعات في الدياجنوستيك نتاعنا ساعات يجيونا الصغيرات اللي عندهم توحد ولا عندهم اضطرابات في السلوك، اضطرابات النمائيه اللي حكينا عليها المره اللي فاتت، كي يجي نقولوا له في عمر الأربعين، بعد الأربعين كي يضحك ويضحك لك مش كيما ضحكه الملايكه نقولوا نحن يبدا صغير راقد والا يتبسم وحده، لا فما
0: حاجه اخرى،
1: فما ضحكه تفاعليه، انا ضحكت ولا انا عملت حاجه وهو خزر لي وضحك لي، دونك لهنا فما تواصل. معناها التواصل يبدا قبل برشا من التواصل اللغوي.
0: وهذا يعطينا انطباع ونفهمه يعني الحاجات الطبيعيه والحاجات اللي لازمنا نردوا بيننا
1: والحاجات اللي لازمنا نكثروا منها. فاريكزومبل ساعات صغير مازال بيبي عمره شهرين وتقولي ما يفهمنيش يا اخي، باش يفهمني انا نحكي معاه والا مازال ما يفهمش،
0: تترح برشا هذه،
1: دونك نقولك خليه وقت اللي يبدا يتكلم تو نفهتوي نكلمه. لا هو بالعكس، هو انت تعمل له ستيمولاسيون، هذيك التحفيز هذاك لازم يصير قبل، حتى قبل ما يبدا هو يتكلم معاك ولا يخرج كلماته الاولى ولا حروفه الأولى. بسهولة.
0: خلينا نقف معك فيه، يعني صغير مازال صغير ما يهوش بشي يفهمني، أما أنا يلزمني نتحدث معاه، يلزمني نحكي معاه، عبارة عبد كبير يفهم.
1: علاش مش بشي يفهمني؟ هو نجم يفهمني حد القدرات نتاعو، باش يفهم حد القدرات نتاعو. معناها انا كي باش نجي امه ونحكي معاه بغنايه، هو باش يفهم امه ان هي قاعده تاو تغني معاه. كي انا باش نبرتي باش تولي حاده وباش نحكي يبدا مثلا شجار، والا كيما حكينا المره اللي فاتك الصغار اللي تلقاهم عايشين في دي كونفلي في الدار، باش يفهم ان هي فما حاجه سافابا. معناها هو الفهم يكون سابق برشا من الكوميونيكاسيون،
0: حتى كان هو مازال ما نطقش معناتها،
1: حتى كان ما نطقش. هذه حاجه زاده ديما يجوني الاولياء يغلطوا فيها، يقول لك انا مازال ما ينطقش ما دخلوش للروضه، مازال ما يتجاوبش ما نخرج، وهو العكس.
0: ما يقول لك ربما نخاف عليه، ساعات تبرير نتاع الاولياء ما سمعت برشا الحقيقه في الحصه، يقول لك راه نخاف عليه ربما يتضرب ولا يتعنف ولا تتفكلوا حتى لو مش طول حاجه، ما ينجمش يعبر، ما ينجمش يتكلم.
1: اي اما الخوف هذا ما ينفعوش، نحن نحب وننفعوه الصغير. فهمت؟ معناها نعود نرجعوا للتماشي متاعنا، نحن مازال بيبي، مازال عمره بضعة الأشهر، يفهمني أما ما يجاوب ما يكلمنيش. معناها أنا طفل عمره مثلا 4 شهور تقول له هاو باش نجيب لك البيبرون، يضحك.
0: فهمها،
1: فهم أنك أنت بتجيب له بيبرون. مثلا تقول له طفل عمره 6 شهور ولا 8 شهور وتقول له هيا أنا خارجي، يخزر ديريكت للبي، يفرح. فهمت؟ ينجم مثلا ساعات دي ماما تقول لك أنا مازلت نلبس في حوايجي نحضر في روحي، وهو يبدا يهز في يديه ويمد في يده، فهم اللي أنا توا خارجة. معناها نفهم ومن هنا ان هو الفهم يسبق برشا النطق والكلام والكوميونيكاسيون فيربال، التواصل اللغوي واللفظي يسبق برشا الفهم. هذيك علاش نحن لازمنا نخدموا على النقطه هذه، نخدموا على اني انا نحفز صغيري لغويا اكثر ونعطيه ستوك ليكسيكال. ايش معناها؟ معناها يعني نعطيه زيد لغوي. انا مثلا كي نبدا نتكلم معاه ونقول له هاني باش نجيب لك الدبوزه، وهاني باش نحطها في الكيس، ها هات لي ساقيك اليمين، ترى هات ساقيك، حتى ولو بيبي راه مازال صغير بالكل.
0: انا نعطي في معجم ولا في مخزون نتاع كلمات نتاع،
1: خاطر هي اللغه ماهيش اني فينا، ماهيش حاجه فطريه مولوده فينا. اللغه هي تكتسب حسب الانتوراج اللي داير بينا،
0: المحيط
1: اللي داير بينا. اللي تولد في مجتمع عربي باش يتكلم بالعربي، مجتمع فرانكوفوني باش يتكلم بالفرنسي. معناها اللغه حاجه مكتسبه، ومنين يكتسبها؟ يكتسبها من الانتوراج اللي داير بيه، وشكون اقرب الناس لي؟ الام والبو، وخاصه الام اللي ملازمه لصغيرها. اذا كان انا لاهيه بولدي ولا الرضع فيه ولا نعطيه في فطوره، وانا نحكي في التليفون مع حد اخر، وانا مانيش معاه صغيري
0: وما نحكيش معاه،
1: سي نورمال باش يكون عنده صعوبه في التواصل. سي نورمال اذا كان انا نوكل فيه وما نخزرلوش في عينيه
0: ومانيش منتبهت له،
1: وما نخزرلوش، ما نتواصلش معاه بصريا، وما نتواصلش معاه حسيا، ما نمسوش برشا، ما نحملوش، ما نحطوش، سي نورمال باش يقعد عنده، باش يولي عنده ديفيكولتي من بعد
0: صعوبات. فما حاجه ما نعرفش مريم هل تتسال فيها ولا لا، انه عندنا فكره ما نعرفش خاصه الجدات والناس الكبار شويه في العمر، قلت لي الصغير خاصه اول ما تولد الاشهر الاولى ما تقولك لي خليه في بيته، ما عندوش شنو عنده، هو باش ترضعه باش تنظف له كوشه هكا في بيته وحده، اقل حس عليه، يقولك باش يتعود بالحس، يتعب الام ويخليها تسهر
1: وما يستانسش بالهزين.
0: شنو الفكره هذه من صحيح منها والغلط فيها؟
1: صغير اذا كان يبكي معناها هو عنده في العمر هذا يعبر بالبكاء نتاعو. اول وسيله للكوميونيكاسيون هي البكي،
0: التواصل نتاعو
1: باش يعبر بالبكي. كان هو مسخ باش يبكي، كان هو جيعان باش يبكي، موجوع باش يبكي، جيت انا نشوف نلقاه ليه هو مسخ، ليه هو جيعان، نضيف بدلت له كلي،
0: شبعان
1: قاعد يبكي، هو محتاج لي انا فك الوقت هذاك. شنو المشكله انا كي باش نحكي معاه ولا نضحك معاه ولا نحمله ولا نعطيه اكثر حب؟ يا اخي انا كي نحمل صغيري معناها انا ضريته، بالعكس. توا دراسات تقول لك اني الصغار اللي نخليهم يبكيوا برشا وهما
0: ما نحملوهمش،
1: ما نحملوهمش وما نعطيهمش الحنان وما نحسوهمش اللي نحن معاهم، اللي نحن موجودين، بعد فما ريسك كبير انه يظهر لنا صعوبات اخرين بعد. صغير اللي يستانس انا كل ما نعيط لامي ما نلقاهاش، كل ما نلوج عليها ما نلقاهاش، نبكي وما تستجيب ليش، سي نورمال من بعد كي انت تطلب منه حاجات هو كيف ما يستجيب لكش. فهمت؟ معناها ديما انا نقول ان هي فتره انتقاليه. يا اخي هو البيبي باش يقعد طول عمره يحبك انت تهزوه، وباش يقعد طول عمره يلوج عليك انت،
0: فما عمر يحب يعمل على روحه ويحب يمشي بساقيه ويحب حد
1: يشهرب عليك وباش يخلي وتقعد انت تولي انت اللي تجري وراه. معناها هي فتره انتقاليه،
0: تقول انت نعطيها حقها
1: الفتره دي، نعطيه اكثر حب ونعطيه اكثر حنان ونحمله ونبوسه كيما نحملوش انا امه وابوه وجدته واخوه، وشكون باش يحملوا المولود هذاك؟ معناها نشبعوهم حب، خطر الكارونس افكتيف هذايا
0: النقص
1: نتاع الحنان اللي قاعدين دي بيبي وما يلقاوش حضن وما يلقاوش حب وما يلقاوش حنان من بعد بارشة حاجات نفسية.
0: كيف تشوف الصعوبات هذه أنت من خلال ممارستك اليومية؟
1: حاجات نفسية نراو أني فما بارشة صغيرات ما عندهمش ثقة في رواحهم، بارشة صغيرات يخافوا بارشة، يخافوا هي الأم والعائلة ما عطاهوش الحنان والاحتواء، دونك سي نورمال مش يلوج عليه، مش يخاف من لونت وراجل يدير به الكل. فما بارشة صعوبات في التواصل، سواء في التواصل اللفظي ولا اللغوي، صعوبات حتى بعد في المدرسة وفي التحصيل الدراسي من بعد. معناها أنا نجم نحل على روحي
0: أبواب
1: متاع مشاكل أخرى وإلا صعوبات أخرى أنا في غنى عنها. معناها في غنى عنها ميسالش هي فترة
0: يعني نعطيه حقها الفترة هذيك متاع أنه صغير باش يتحمل باش أنه يقعد مع المجموعة. الفكرة هذه لا يقول لك لا صغير خليه مدامه صغير تو يستنس برشا بالحس ويتعب الأم أنه يقعد ما نعرفش أنا في الصالة ولا في مكان معين.
1: الصغير كي يبدأ قاعد في فرشه وقاعد يسمع في حس، فما علماء قعدوا عملوا تحاليل وعملوا دراسات على أدمغة الرضع وهما قاعدين في البرسوم تاعهم في الفرش تاعهم، لقاو المخ في الوقت هذاك يخدم في خدمة متاع probability كان تعرف معناها الوضعيات وكيفاش القاو صغير نحطوا له صوت مونوتون
0: نفس الصوت
1: صوت الريتم يتعاود تك تك تك. الصغير يقعد يحلل الصوت هذا قديش من مره يتعاود في الدقيقه وكيفاش شنو الاستجابات نتاعو، هل انه يتبدل النبره والعلو نتاع الصوت ولا لا، ومن بعد يرقد. والصغير اللي يقعد في انتوراج
0: فيها حديث
1: وفيه كلام مخه يقعد يحلل فك الاصوات هذيك، يولي يعرف ان الصوت هذا من مصادر مختلفه من اماكن مختلفه، يقوي لهنا السمع نتاعو، يولي يعرف النبرات نتاع الصوت، يقوي الفهم نتاعو، ان يولي يفهم نبرة الأم ونبرة البو في وقت صغير بارشة، البداهة والذكي متاعه والفطنة متاعه. معناها فما بارشة حاجات،
0: فما بارشة إيجابيات الحقيقة.
1: المخ في الفترة هذيك كيما يديه ما اكتملتش، كيما الجمجمة ما اكتملتش، المخ زادة ما اكتملش، وفما دينوغون فما خلايا عصبية قاعدة تتطور في العمر هذيك، وفي العمر هذيك مليارات الخلايا العصبية تتطور بصفة مهولة وبصفة في فترة وجيزة جدا، والمخ عنده قدرة كبيرة ياسر على التأقلم في العمر هذيك. دونك في العمر هذيك هو فترة حساسة جدا وفترة لازم نكونوا فيها بارشة، يكون الصغير محيط بارشة استيمولاسيون معناها بارشة تحفيز. تحفيز شنو معناها لهنا في العمر هذا؟
0: التحفيز نحكيه من صفر حتى لستة شهور ثمانية شهور.
1: التحفيز الصوتي يعني أنا كي نغني له كي نلعب بصوتي كي نتربج بيه كي جديتنا قبل كي يبدأوا يغنيوا فك الغناء هذيك متاع الصغير ويبدأوا يعملوا في مساج ويبدأوا يتربجوا بيه، هذيك زيد حاجة مهمة جدا، هذه ستيمولاسيون سنسوريال
0: سمعية.
1: نسمعوا مثلا حاجات انا بصوتي انا لهنا في العمر هذا، نزيد ناكد اني كي باش نغني له باش نحط القران باش نحط بصوتي انا صوت كأم. الام كأم
0: مش تلفزه ولا مش نعرفش التليفون ولا
1: اي، ونسنسوا ديما بصوت معين يرقد عليه ولا حاجه، ومن بعد تولي لي بعد مشكله واحده اخرى من بعد ما نجموش نجاوبوها. بعد فما ستيمولاسيون تكتيل، ستيمولاسيون معناها تحفيز حسي. التحفيز الحسي كيفاش يكون؟ بلي مساج، بالحضن، بالتحميل. فما في عمر معين في وقت معين فما الأطفال فاقدي سند، يلقاو في مرحلة معينة في بلد ما فما صغار يلقاهم يتوفي كيجي ويشوفوا يحللوا
0: شنو الأسباب،
1: يلقاهم إحاطة كبيرة، يلقاهم أحسن الأطباء توفرت
0: لهم برشا ظروف،
1: ظروف ملائمة جدا، الأطباء ما معناها عضويا صغار لاباس عليهم ومالغري سا قاعدين يموتوا. كيجيو يعملوا في لي كاميرا شكوا فك الأمهات الحاضنات وكل، من بعد يلقاو فماش حتى حاجة معناها
0: جريمة ولا حاجة مخالفة،
1: معناها حاجة مخالفة ولكن الأطفال قاعدة تموت. من بعد كي يبداو يثبتوا يلقاو الأطفال هذوما يعطيهم في لي بيبرون بدون ما يمسهم أي كائن بشري. يعطيهم بيبرون، يجيهم الطبيب بلي جون يعدي عليهم، تجيهم الأم هذيك الحاضنة تبدل لهم الكوش بدون ما تمسهم كي لابسة حاجات، يحطوا لهم الماكلة نتاعهم هما راقدين. يلقاو يوصل عمر صغير يفوت أشهر وما مسوش حتى بشر،
0: يد ما مسوش يد.
1: وهذه اللمسة هذه بعد وليت حاجة بخيموغديال، معناها حاجة ضرورية وأساسية كيما الأكل والشرب. اللمسة هذيك حاجة أساسية، خطر بليش بها صغير ينجم يموت.
0: مهم برشا سبحان الله، يعني العلم كل يوم نكتشفوا حاجات جديدة وأفكار جديدة، وخاصة أساسيات ربما ساعات الوليد غيب عليه لكن يفهم أنه هي من الأساسيات،
1: وساعات نكتشفوهم حاجات جديدة ولكن هي ما هيش جديدة، هي قديمة يتعاملوها أولياء أمهاتنا وقبل بالفطرة متاعي. يعني تلقاها
0: جديدة في العلم، في العلم في شنو يعني القصد متاعي جديدة في العلم، يعني شنو النتائج متاعها علمية. صحيح. هي موجودة نعملوا فيها كأمهات وجدات
1: بالفترة سبحان الله
0: بدون ما نعرفوا الجانب العلمي متاعها. طيب مش نمشيوا مع الأستاذة تسنيم إمام في فقرة أولادنا في عينينا. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذة تسنيم إمام ربي يبارك لك إن شاء الله. مازال حديثنا اليوم في دور الأسرة في دعم الطفل اللي يعاني من صعوبات في التواصل، وكما عرفتهم أستاذة تسنيم أستاذة مريم سمحني مريم قاهري إنه صعوبات التواصل كيما التواصل يعني اللي بالكلام كما قلت التواصل المباشر، كيما فما التواصل لا مباشر، اللمسة، الحضن، هكا الحنان،
1: غير
0: لفظي، هذاك الكل زاد راهو تواصل ومهم ومهم جدا. وكانت تعطينا في دراسات وقاموا بها معناتها أطباء وعلماء في بلدان أخرى واكتشفوا أنه حتى اللمسة ضرورية للأطفال وخاصة للرضع. باش نحكيوا على الأسباب النفسية والتربوية اللي تهزنا لصعوبات التواصل، اللي تخلي فما صعوبات التواصل الموجودة شفنا منها حاجات، ونواصلوا معك أستاذة تسنيم.
2: تحية قلبية لكل من المريمتين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: وقت اللي نحكيه على صعوبات التواصل عند صغيراتنا، رانا ما نش نحكيه على مشكلة لغوية فحسب كما كانت تقول الأستاذة مل، رانا نحكيه على رسالة تربوية ونفسية تحتاج إلى من يفهمها ويقرأ ما وراءها. التواصل راهو أحبابي ماهوش مجرد كلمات تخرج منا أو من ألسنة أبنائنا. رأوا أنا نمثل التواصل كالجسر، جسر تعبر عليه المشاعر، تعبر عليه الأفكار، تعبر عليه القيم. إذا الجسر هذا تصدع منذ الأشهر والسنوات الأولى من العمر، تظهر أمامنا صعوبات التواصل التي قد تبدو لكثير منا بسيطة في بدايتها، لكنها تنجم تأثر في شخصية أبنائنا، في ثقتهم بأنفسهم، في علاقاتهم يوما ما، حتى في مستقبلهم الكل.
0: نعم صحيح.
2: وديننا العظيم وما أعظمه من دين سبق الجميع إلى تأسيس ثقافة التواصل وثقافة الحوار بأنواعه الجسدي واللفظي والبصري والعاطفي منذ الطفولة.
0: نعم سبحانه.
2: في رسول الله صلى الله عليه وسلم خير معلم، كان يتحاور مع الصغيرات، كان يمنحهم قيمة معنوية كبيرة. من أروع الأمثلة قوله لابن عباس رضي الله عنهما وهو غلام، يا غلام إني أعلمك كلمات، ما قلوش أنت صغير ما تفهمش، ما قلوش أنت أقعد تكا غادي حتى تكبر وتولي تحكي.
0: صحيح.
2: لا لا، خاطب عقله وربى شخصيته وأشعره بقيمته وهو ابن 6 سنين.
0: نعم.
2: ربي سبحانه وتعالى لفت أنظارنا إلى أهمية الكلمة وأهمية التواصل فقال لنا وقولوا للناس حسنا.
0: نعم.
2: والناس لفظ عام مطلق، ما فيوش عمر، ما فيوش حاجة تحده، من اللي يتولد صغير وانا نتواصل معه بكل أنواع التواصل حتى الآخر لحظة في حياته.
0: نعم.
2: ربي سبحانه وتعالى علمنا أن الكلمة الحسنة ليست أدبا اجتماعيا فقط، بل هي وسيلة لبناء الإنسان.
0: صحيح.
2: اليوم في فقرة أولادنا في عينينا باش نشوفوا الأسباب النفسية والتربوية لصعوبات التواصل، وأنا قسمتهم الأربع أسباب نفسي وأربع أسباب تربوية.
0: نعم، هات نبدأ بالنفسية.
2: نفسي، نبدأ بالنفسية، هما أربع أسباب. والسبب نفسي لصعوبات التواصل هو القلق والخوف. الصغيرات اللي يعيشوا في بيئة يسودها التهديد أو الصراخ أو العقاب المفرط ينجم يولي متردد في التعبير عن نفسه، خايف من نقد، خايف من السخرية، خايف من العقاب، ويوصل لمرحلة خايف من الآخر ومن الكلام والتواصل مع الآخر. خلي ولادكم يعيشوا في بيئة متاع أمن وسلام وسكينة، راو القلق والخوف يسمع بيئة ضارة جدا للصغيرات في التواصل. مين دب النفس الثاني؟ ضعف الثقة بالنفس عند بعض الصغيرات. وقت اللي يتعود الصغير أنه يسمع عبارات كما أنت ما تفهمش، خلي الكبار توا يحكي وما تحكيش معاهم. البارح نسمع في أم في الطريق قالت لبنتها شنو هي ترد عليا ما تجيوبنيش حتى كلمة، وقل لك حتى كلمة حاضرة ما تقولهاش، طبص راسك وطبق. يعني هذه من من من من الوسائل اللي تضعف الثقة بالنفس عند الصغيرات، وتولي عندهم تصويرة سلبية على قدراتهم هما التعبيرية.
0: وللأسف تنجم تكون هذه صحيح صغيرة تنجم تجاوبكش توا، لكن كي تكبر وانت تكبر ما تضمنش انه تنجم هاك الكبت اللي عملته نجم يولي بطريقة أخرى، ينجم يولي ردة فعل كبيرة وكلمات نجم تكون جارحة للأسف. وهذايا التدرج، إذا انت صغير قلت له بالطريقة هذه غدو يكبر فترة مراهقة في شباب راه باش يتمرد عليك بأي طريقة وبأي صورة،
2: خاطر انت كتكون عنده صورة سلبية عن قدرته هو للتعبير، إما بقمعه أو بنهره أو بالاستخفاف به، بش يعمل هو؟ بش ينسحب تدريجيا من التواصل مع الآخر ومع العالم ومع الدنيا، وينجم يموت كما قالت الأستاذة مريم، رغم اللي هو بيبي مازال ما عندوش تواصل لغوي، لكن حرم من التواصل الجسدي اللمسة فأدت إلى وفاته. سبحان الله. السبب النفسي الثالث هو الحرمان العاطفي. راو صغير محتاج إلى الحب كما راو محتاج للبيبرون للماكلة وصحن المقارونة والكسر. وقت ما يلقاش احتواء كافي ينجم يلجأ للصمت أو للانطواء أو للسلوكات العدوانية. علاش؟ باش يعبر عن كل ما يعجز عن قوله بالكلمات.
0: نعم صحيح.
2: فولده كينجم يكون من أسباب صعوبات التواصل عنده أنه عايش حرمان عاطفي. تعطيه برشة عاطفة لأولادكم، عنق أولادكم، قولوا لهم نحبك، قولوا محليك، خلي فما كونتاكت جسدي يوميا معاه. فما دراسات توافقني الأستاذة مريم أنه فما دراسات عملوها قالوا الإنسان محتاج إلى عدد من الأحضان يوميا يفوت حتى 12 نحضن.
0: نعم.
1: مينيموم 8.
0: أي جاوبتك مريم.
2: فعنق أولادكم راهو التعليق بليش فلوس، رانا مانيش ننفقوا له وقت لفلوس. حتى كان جد بالفلوس معنقوا ولادنا. الكونتاكت الجسدي مهم جدا في الكليبر التواصل نتاع صغيراتنا وحتى في تعديل السلوك. السبب الرابع النفسي والأخير هو الصدمات النفسية، كما الخلافات الأسرية الحادة، كما الطلاق، كما فقدان شخص عزيز، كما التعرض للتنمر. برشا صغيرات يموتوا لكونتاغون تاعهم جد ويكون متعلق بها، تلقاهم بعد يجينا ويولي تأثر، يولي معاش نجم يتكلم مليح، يولي ينعزل، معاش نجم يحكي مع الناس. يولي معاش حتى يحكي مع أمه، يفضل الصمت ويشد بيته.
0: صحيح.
2: الصدمات النفسية نجم تكون سبب نفسي لصعوبات التواصل وتأثر على قدرة الصغيرات على التواصل الطبيعي للأسف الشديد. دونك هذه الأربع أسباب نفسية.
0: خلنا نتفاعلوا مع الأستاذة مريم، أبقى معنا تسنيم. شنو رأيك مهم اللي طرحته أستاذة تسنيم في الأسباب النفسية؟ منعش عندك حاجة تضيفها أو لا؟
1: هي الأسباب النفسية والأعراض والحاجات النفسية هو راهو بحر، معناها كل مرة ونتفاجئ بحاجات جديدة ينجم صغيرات معناها يتعرضوا لها، وكل صغير وكيفاش تكون الرياكسيون متاعه وإلا كيفاش تكون الأعراض هذيك كيفاش تظهر له،
0: كيفاش ولكن على
1: المجمع عليه مجمع أني هو ضعف التواصل مع صغيرات كسس وتواصل اللفظي ولا الغير لفظي. صغيرات المحرومين من الحنين ومن الحب ومن فما ساعات راهو دي فما ساعات ما تفهمش اللوجيك نتاعهم. ساعات مثلا الام تقول لك انا باش ولدي صغير ما يغيرش باش الكبير ما يغيرش هاكا ما نحملهمش
0: زوز
1: هاكا زوز كيف كيف عاد انت على قليل على قليل ما نعوال. ساعات تقول لك مثلا بوهم يعني بوهم غايب وانا وحدي
0: نسمعها انت
1: نسمعها يوميا يومي. انا يوميا تو عندي 15 سنه وكل مره نتفاجئ. ساعات تقول لي مثلا انا بوهم في الخارج وانا نمثل الأم والأب باش ولادي ما يخرطوش عليا وكن شديدة معاهم وصعيبة معاهم، ما نحملش خليني أنا باش ولادي ما يضيعوش. فهمت؟ تلقاها نقولها عمرك ما تكون أب، عمرك ما تكون أنت تضيع مهنتك الأساسية ودورك الأسمى والأهم اللي منجم حتى حد يعوضك، وتقول أنا مش نولي شديدة وقوية هكا باش ولادي معناها يولي معناها ساعات لازمنا نفهموا نحن الفكرة شنية وراء هذا، ساعات نعالجوا الفكرة خطر هي اللي كومبورتمون بتاعنا كلهم يبديهم منيش، يبديهم من فكرة
0: تصرفات.
1: ساعات نعالجوا كالفكرة هذيك المغلوطة اللي هي تضيع ساعات جينيراسيون كاملة.
0: صحيح. وشكون قال الشدة تنجم تصنع جيل متوازن أو جيل نفسيته متوازنة أو طفل سعيد ومرتاح نفسانيا؟
1: ينجم الأهداف متاعك في الشدة وقتية توا أنا ضربت وصحت وعملت باهي صغير باهي أطاعني توا، أما بعد لون تيرم رانا قاعدين نشوفوا فيها
0: باش تكون فاتورة ما أكبر. طيب نمشيو معاك للأسباب التربوية اللي تخلي اليوم عند أطفالنا صعوبات في التواصل، كما قلنا التواصل اللي هي يكون لفظي أو غير لفظي.
1: أنا سمحني خليني نسألها سؤال، أنا يجيوني ساعات لي بارون هما عندهم صغار عندهم صعوبة في النطق وعندهم صعوبة في التواصل اللفظي، بعد وقتاش يفيق؟ يفيق وقت اللي المعلم يقول له أنا راني كي بجنجي نقول له اكتب مثلا ضفدع يكتبها زفدع كما هو ينطقها، خاطر هو ينطق بالغلط. ينجم هو مثلا ما ينطقش حرف الكي ينطق التي
0: ويكتبها تي،
1: يكتب كلب يكتبها بالتي. المعلم يقعد يصلح ويعاون فيه ويفسر له هذه راهي تي ورانا نكتبها نقطتين وراه كذا، ويقعد ديما المشكل حاصل وموجود والسبب نتاعه إني هو ينطق بالغلط. ونتصور هين أنا الأستاذة تشاطرني خاطر هو ذي بالحق ذي حاجة راوها ديما. يجيوني صغار يقرأوا سنة أولى وسنة ثانية كي نجيو نصلحوا
0: الحروف ونطق الحروف
1: لونغاج وغال معناها الكلام المنطوق أثر على الكلام المكتوب، وهذه علاقة وطيدة جدا خاطر الصغير حاجة نسميها نحن لا كونسيونس فونولوجيك، الوعي بالصوت والوعي بالكلمة. والوعي هذا وقتش يتكون؟ يتكون في عمر ما أقل من 6 سنوات. معناها صغير ما عندوش بالنسبة لي في قاموسه حرف الكي مخه
0: ما يستوعبوش
1: وما يسمعوش
0: في بلاستو حرف التي مثلا
1: في بلاستو تي.
0: مشكلة كبيرة. منعش هذه تتعرضوا لها تسنيم؟
2: نتعرضوا لها برشة تقريبا حتى في الأقسام الكبرى مش كان سنة أولى.
0: صغير
2: عنده الإشكال هذا أول حاجة نسأل عليها الوالدين هو الحوار داخل الدار. ثم تواصل، ثم كونتاكت لغوي بينك وبين أولادك ولا لا؟ لأنه منذ عمر الطفولة الأولى
1: ساعات سمحني أستاذة تسليم كان قص عليك، ساعات يكون سبب عضوي. ونحن علاش ديما نأكدوا أني إذا كان صغير ونطقه غير سليم ماذا بيك تأكد معاه قبل ما يدخل يتعلم اللغة المكتوبة؟
2: لأنه أول أسباب صعوبات التواصل التربوية هي غياب الحوار مع صغيراتنا. لو كان نتحاور معاهم منذ الطفولة الأولى منذ قبل التمدرس نفيقوا بارشة إشكالات صحية عندهم عضوية نجم نعالجوها على بكري قبل ما يدخل سن التمدرس.
0: وساعات لو تقط الحروف هذيك موجودة
2: أشد في إصلاحها وعلاجها، مش نعالجوه هو عمره 4 و3 سنين،
1: صحيح
2: نعالجوه هو 6 و7 سنين.
1: أهمية العلاج المبكر بطبيعة.
2: هذاك علاش ديما ننصح الأولياء أنهم يتوجهوا الأخصائيين في أقرب وقت ممكن،
1: وأحيانا يكون سبب عضوي. أحيانا نلقاو سبب عضوي، نلقاو نقص في السمع، نلقاو إشكال في اللسان، نلقاو مالفورماسيون دونتير سنين معاه.
2: وحتى أولادنا يعني يسمع ما يسمعش يركز معايا ما يركزش ينطق بالصحيح ما ينطقش، نسأل أخصائي. نحن الكلنا على ذمتكم مربين وأخصائيين ونعاونوكم باللي نقدروا. وين الإشكال أنك تهز التليفون أو تمشي الكابينيه وتسأل أخصائي ولدي عنده كذا وكذا، هل هي دي مشكلة مع الزمن بتطمش ولا لازم تدخل أخصائي؟ فأولى أسباب صعوبة التواصل التربوي هي غياب الحوار داخل الأسرة وقت اللي الدار واللي مكان نتاع أوامرك هاو نتاع تعليمات. يفقد ولدي فرصة للتدريب اليومي على التعبير، ثم يفقد قدرة على المناقشة، وهذه أسوأ أسباب التربوية تخلي ولدي عنده صعوبات تواصل في المستقبل. الثاني زادة ولازمنا نحكيه عليه هنا والأستاذة مريم هو الإفراط في استخدام الشاشات.
0: صحيح.
2: الشاشة راي تكلم في ولدك أما ما تتحاورش معه. ولدي ما خلقوش ربي سبحانه وتعالى باش يسمعك هاو، لازمه يسمع ويتكلم، لازم فما تحاور وتبادل بين طرفي الحوار، فما زوج أطراف. كل ما يزيد الوقت اللي تضيه ولدي قدام الأجهزة هذية ويقل الوقت اللي يمارس فيه التواصل الحقيقي، يصل عنا صعوبات نتاع تواصل. وترى في برشا صغار من أسباب فرط الحركة أو يدخلوا في طيف التوحد أنهم يقعدوا قدام الشاشة منذ الأشهر والأعوام الأولى، أنه يعني يكون متلقي يسمع تهاو ما تكونش عنده فرصة نتاع تحاور وكلاء،
0: مش هو بده ينجز حاجة.
2: السبب الثالث التربوي هو بالنسبة لي أنا التصل. بعض الآباء يعتقدوا أن التربية الناجحة تعني أن نكثر من الأوامر ونقلل من النقاش، تعني أن الطفل يكون مطيعا طاعة تامة. أنا ديما نقول لأي ولي يجي يحكي معه، الطفل المطيع طاعة تامة ما هوش طفل سليم راه لعمر ما. ما يعنيش أن الطفل متربي بمحليه وما شاء الله عليه وقدوة، لا لا. فما عمر لازم ولدي يناقشني، ومن حقه يناقشني، ومن حقي ومن حقه يتواصل معايا ونفسر له أسباب كل حاجة نقول له عليها. كان الطفل راهو يحتاج إلى مساحة آمنة باش يعبر على رأيه، باش يسأل، باش يغلط، وباش يتعلم. ولدي من حقه يجيني ويقول لي راني سمعت كلمة خايبة في الشارع يقولوها، يا ماما شنية الكلمة هذه، ندرا من حقي يقولها ولا لا،
0: ونعرفش نتناقش معه. صحيح
2: لازمني ما نكونش صدمانية، لازمني نفسر له بشوية ونقول له هذه كلمة بذيئة مثلا، رانا نحن في الإسلام أخلاقنا تنهانا عن الكلام البذيء، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بفاحش ولا بمتفحش. بنفسر له الظواهر هذه. طريقة إدارة الحوار بيني وبين ولدي هذه نجم تعالج برشا صعوبات نتاع التواصل. والعكس، لو أنا نكتفي بالنهر والشدة والتسلط هذا المفرط، باش نصنع صعوبات تواصل عديدة عديدة لغوية
0: أسوأ من اللي موجود ربما.
2: آخر سبب هو المقارنة المستمرة، وحكينا عليها برشا. وقت اللي نقارن ولدي بغيره بخوه ولا بصحابه، راني نهدم في ثقته بنفسه بدلا من بنائها. وبرشا صغيرات بسبب المقارنة صارت عندهم صعوبات تواصل.
0: يعطيك صحة تسنيم، سمحنا عنا فاصل إشهاري، نرجعوا لك إن شاء الله في حصص أخرى وتكون معنا بأكثر تفاصيل. شكرا ليك، فاصل وراجعين مكملين معاكم باقي مشوارنا، بقوا معنا راجعين إن شاء الله.
3: إشهار. من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي، وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
4: إشهار.

0: اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مواصل معكم سادة المستمعين ومواصلين حديثنا في الزيتونة والناس، نذكركم 31 136 ألف، مواصلين كذلك مع السادة المستمعين في المكالمات الهاتفية، إن شاء الله نأخذ مكالماتكم الهاتفية. ونرجع لك أستاذة مريم قاهلي، كنا نسمع في أسباب نفسية أسباب تربوية، خلينا نقف معك في جانب التربوي لأنه خذيت الجانب النفسي. شنو رأيك في اللي قالته تسنيم؟
1: يعطيه الصحة، معناها نحن ديما نكونوا نخدموا يد بيد مع ال ال ال كما نقولوا لي سبيسياليتي الكل، يعني نحن كسوسوا نحن لي ثيرابوت المختصين في العلاج والا الاطار التربوي الكل، معناها كلنا يد بيد، والمصلحه الفضلى هي تكون ديما للاطفال
0: للطفل.
1: لهنا هي مسد جانب كبير مهم ياسر، ان هو تاثير التواصل الاجتماعي والتواصل اللغوي داخل الاسره. ومن بين الاسباب اللي هي تخلي مشاكل في التواصل ان هو صغيرات الاهمال، ان نجم نحطه في الجانب هذا، ان هو صغيرات نخليهم فتره طويله قدام ليزيكرون انواع الكل، خاطر تو تقول لك ليه وما يتفرجش في التلفزه، ما نعطيه تابلت، راني عملت له تابلت نتاع صغار، ما فماش حاجه اسمها تابلت نتاع صغار. زادة توا حتى في الساعات نشوف أنا كلي الصفحات اللي تبيع وكل ساعات يبيعوا برشا أوهام، والولي لازم ما يطيحش في البيجة ذي، ولازم ما نقولش أنا راهي حاجة بديلة توا وقت الصيف وبرشا صغار وقت خلينا نعطي وليداتنا يتفرهدوا، لا يتفرهدوا كما تفرهدنا نحن، ويتفرهدوا زادة بالمويا اللي تطورهم وتنمي لهم قدراتهم الذهنية والمعرفية.
0: يعني الشاشة تقعد شاشة متاع صغار متاع كبار،
1: أنا نحطه يلعب معناها نهار كامل 8 سوايع وهو يلعب بسبع هكا بركة يحركه، شنو هو الإفادة اللي تعم على بدنه؟ هو
0: صحيح
1: انت صغير لازمه حاجات حسيه حركيه، لازمه صغير يتحرك
0: حسب عمره، هو
1: يلعبش بالتراب. نحطه انا هذيك راهي اكتيفيتي طياره برشا، نحطه انا نحط له بان وما منا ومنا ونقول له سبونتكس وفرغ وحط من هنا، شنو نحكي على فوائد النشاط هذاك، فوائد نتاعه نتاع النشاط هذا في الحركيه الدقيقه، في الجانب الحسي، الجانب المعرفي، في الصغير إن هو يتعلم الدوزاج، يتعلم الصبر، يتعلم إن هو يعمل على روحه، يتعلم إن يبادر، الكرياسيون، يخترع. شوف أنت قديش من مجال باش تمسه وباش تحفزه.
0: بكتني قبل احنا صغار قداش نفرحوا نهار تغسل الفرارش، معناته كل الاجواء
1: صحيح
0: صحيح اكتيفيتي، معناتها
1: اكتيفيتي مهمه برشا ونشاط مهم ياسر. صغار علاش ما يدخلوش معنا الكوجينه؟ صغارنا معانا يقص، يا اخي انا كي باش نعطيه يقص سلطه ولا نعطيه شويه فقوس وطماطم، ونجيب له يا سيدي حاجه سكينه كلمة ما تجرحش نتاع الخبز
0: ولا
1: فما البلاستيك، نعطيه يقص سلطه. النشاط هذيك مهم جدا في الكورديناسيون بيمانويل، نسميها نحن النشاط التوازن
0: بين النشاط،
1: التنسيق التنسيق الحركي بين اليدين. يا اخي انت صغير كي باش تعطيه ستيلو باش يكتب، مو باش يشد بيد ويد الاخرى يشد بها الورقه
0: ويركح
1: بها هذيك الكتابه بركه باليد بزوز يدين، معناها هذايا لازمها برشا كورديناسيون بيمانويل،
0: تناسق صحيح،
1: برشا تناسق. التناسق هذا كيفاش يتعلمه هو عمره كامل وهو يعدي بصبع
0: بكري الصبع في الليكرون. طيب نتفاعلوا مع السادة المستمعين، ذكركم بال 71 136 ألف. ألو السلام عليكم.
2: السلام عليكم أخت مريم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا، ذكرنا بالاسم.
2: عماد الدرويزي من الكاف.
0: تحية ليك سي عماد، عندك برشا ما توصلتش معانا.
2: والله ما تعرف الامتحان هذا،
0: ربي يعاونكم ان شاء الله،
2: تعرف عندنا شوي معلمين وتربشين تكوين ما تعرف،
0: ربي يعاونكم ان شاء الله. وماذا بي نفرحوا برشا ربي مداخلتك سي عماد، ان شاء الله ديما تتواصل معنا ان شاء الله.
2: والله انا سبيشال مو اليوم قعدت في الدار بالذمه باش ندخل معك.
0: مرحبا بك سي عماد،
2: عايشك،
0: تفضل سي عماد نسمعك.
2: شكرا لاتاحه الفرصه. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله
0: عليه الصلاه والسلام.
2: اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي، صدق الله العظيم.
0: نعم.
2: الموضوع هذا على غايه من الاهميه اخت مريم، ما نجموش نستوفوه في حصه،
0: اكيد
2: هو مترامي الابعاد يعني شاسع جدا، لانه مصر يعني اهم عنصر في المجتمع اللي هو الطفل، لأنه طفل اليوم هو رجل الغد، بنت اليوم هي امرأة الغد، هذوما هم اللي يلزمنا نكونوهم أحسن تكوين.
0: نعم.
2: نحن هنا باش نحكوا على التواصل عند الطفل أو صعوبات التواصل.
0: أي صعوبات التواصل عند الأطفال. أي.
2: هي عند الطفل ما هو الطفل بألف ولا التعريف يعني مش معطل
0: أطفال. خاصة دور العائلة باش تعاون باش التواصل هذا يكون فعال
2: دور العائلة برك هنا. لا سيدة مريم
0: ما هو اليوم احنا طرحنا العائلة، ما هو ديما ناخذ الموضوع من زاوية. دخلت معنا سيدة تسنيم حكيت شوية على الجانب التربوي، خاطر ماك تعرف الوقت ما يكفيناش باش نطرحوا من زاوية الكل.
2: محترمي الأطراف نحاولوا باش نختزلوا قدر الإمكان. يعني ربما مش نعطيك روس أقلام هذا.
0: تفضل.
2: خاطر راهو هنا إذا كان تحدثوا على صعوبة التواصل، نحن ماذا بينا الحلول الوقائية بريفونسيون بل ما نوصل للحلول العلاجية.
0: نعم.
2: يعني هنا وهذا يشترط تكوين للأسر بكل صدق. نحن الطفل في بدايته داخل الأسرة أولا، ثم فترة ما قبل التمدرس بري أكاديمي نشوفهم المهارات.
0: نعم.
2: ثم يأتي دور المدرسة فيما بعد. باختصار شديد داخل الأسرة، الأسرة عندها دور كبير ياسر اللي نسموه في علم النفس الابيتي، ما معنى الاكسبتاسيون بوزيتيف اي باسيونتي اللي هي تقبل الايجابي مع الصبر. بالنسبه للطفل هذايا، الطفل هذايا راهو عنده تواصل، باش نتواصلوا معاه كومونيكاسيون التواصل اللي هي مهاره كبيره ياسر فيها مفاصل صغيره. التواصل هذايا فما التواصل الحركي
0: صحيح.
2: في البدايه
0: لان غيب عن استاذ مريم، ما نعرفش كان سمعتنا من الاول،
2: ما عندوش لغه المنطوقه بوضوح.
0: قلت لك حكيت عليه استاذ مريم، ما نعرفش كان سمعتنا، بديت معنا من الاول
2: سمعتها ونشكرها ونثمن مجهودها، كذلك الاخت اللي معاك توا الاخصائيه. بقينا الكلام وعن الكلام صعب كما يقول ابو حيان التوحيدي. انا مش هتصابي اضافي.
0: شوفي
2: اي هنا راهو التواصل الحركي والتواصل اللغوي القولي بطبيعة الحال.
0: نعم.
2: الصغير في بدايته نحن نقبلوه كما هو بطبيعة الحال. هنا راهو يلزمنا بعض التمارين العائلية هنا بس نقبلوا هاك الصغير هذاك، ما نقولوش راهو ما يفهمش، ما نقولوش راهو ما يسمعش، ما نقولوش راهو يسمع ويفهم.
0: نعم.
2: لكن ما أثبته علم النفس العصبي أنه يستبطن ملايين العبارات في ثانية. يعني تخزن داخل الدماغ هذيك ليظهرها في سن الوعي الذي ينطلق من سن الثامنة. نحن نحب نعدوا لك المرحلة هذيك، قد الرسول سيد المعلمين هذيره يقول لك لعبوهم سبعا علموهم سبعا، يعني كنوصل سن السابعة بس يبدأ الوعي يتكون شيئا فشيئا. نحن كي مش نحضر ونفضل ونحضر من فترة اللاوعي اللي هي فترة الاستبطان والتكوين الأسري، يعني تشترط عدة تمارين. مش نمشي ليه تول مرحلة في أكاديمي ما قبل التمدرس. الصغير لو عنده مهارات، المهارات نسميها الكلارب عظومة، مرحلة مهارة التمييز، مهارة الإدراك، مهارة التعبير، ومهارة حل المشكلات. هذوما الأربعة، التمييز، الإدراك، التعبير، وحل المشكلات. هذوما يلزمنا نخدم عليهم خدمة صحيحة باش نبسط الأمور ونعبد الطريقة نحو المدرسة اللي باش تثري هذا الذات وتخدم عليه ونشوفه بعد من خلال طريقة بيداغوجية اللي تتطلب الإدماج أساسا. بالنسبة للإدراك يدرك حقيقة الأشياء،
0: باش نختموها في دقيقة سي عماد خاطر عندنا الأذان.
2: مهارة اجتماعية.
0: قلت لك نختموها في دقيقة خاطر عندنا الأذان الظهر، باش نرفعوا أذان الظهر.
2: هاني نزرب والله هذاك الماكسيموم ونعتذر. يعني مهارة الإدراك يدرك حقيقة الأشياء من خلال التمارين. يعني في الفضاء اللي يوجد به لوزيكيو دو ليلاف، التمييز يميز بين الأشياء، التعبير ينطلق تعبيرا شفويا لانه بري اكاديمي ما قبل التمدرس ما هوش باش يكتب، يعبر شفويا.
0: نعم. يعطيك الصحه سي عماد،
2: نستسمح نحن في المدرسه التواصل الشفوي
0: ان شاء الله مره اخرى ناخذوك اكثر سي عماد وتكون معنا اكثر، لانه عندنا اذان الظهر. نرفع لحضراتكم اذان صلاه الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس وما جاورها، رجاء مراعاه الفوارق في التوقيت، ولنعود ان شاء الله.
3: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: معكم مع كل لحظة برنامج الزيتونة والناس فضاء يجمعنا في حوار صادق قريب من قلوبكم ويعكس حياتكم اليومية وقصصكم الحقيقية. في الزيتونة والناس نسمعوكم نشاركوكم ونقربوا المسافات بين الناس بالكلمة الطيبة والفكرة النافعة. ما تفوتوش موعدكم مع الزيتونة والناس كل ثلاثاء وخميس ابتداء من 11:30 على إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. الزيتونة والناس قصة تجمعنا. الزيتونة والناس قصة تجمعنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة من القلب إلى القلب. ومصينا معكم السادة المستمعين والمتابعين على صفحة رسمية لإذاعة زيتونة القرآن الكريم. حديثنا اليوم وحصتنا اليوم دور الأسرة في دعم الطفل اللي يعانوا من صعوبات التواصل. اليوم اخترنا الأسرة إنه هو الموضوع الحقيقة. سادة ماري من جديد تحية ليك. موضوع أكيد كبير ومتفرع. فالأسرة اختارنا لأنه هي الدور الأول اللي عندها مع الطفل مع في العائلة باش نجم تدعمه في أنه يكون عنده تواصل ناجع فعال. وخاصة الأسرة وقت اللي كما حكيت أنت من البداية من الفترات الأولى من 0 ل 6 شهور ولا 8 شهور فما التواصل لا لفظي إذا كانت تقوم به الأسرة مع الطفل أكيد بقدرة ربي معناتها باش تكون النتائج أحسن وأفضل. قلت لي فما جوانب متاع جوانب يعني عضوية زادت نجم يعيشها الطفل.
1: صحيح. هي أهم الأسباب الأولانية اللي لازمنا نحن أول حاجة
0: ننتبهولها
1: من الأول ولازمنا ايفيتي معناها لازمنا أول نجنبه. حاجة نحيوها في الدياغنوستيك متاعنا معناها أول حاجة نثبتوا هل إنه صغير يسمع بالكده. هذه من البديهيات اللولانية. مثلا أنا جيني صغير عمر 3 سنين وفهم بارشة حروف من نجمش يقولهم وإلا يخلط بيناتهم وإلا يظهر له كلهم مش موجودين يركب وإلا ساعات نثبتوا إنه هو صغير يخزر لك يسر الفمك وشفيفك ويحب يقلد. فما ساعات نحن نشكوا في هذا. أنت الأم كمدام هو صغير كمعاك 24/24 ومزال بيبي ما دخلش للروضة مزال ما شافش حتى أنتوراج آخر بشي نجم يقارنوا. فما ساعات الأمهات وإلى الآباء اللي عندهم أول صغير ليهم سي نورمال بحكم التجربة ما عندهمش تجربة كبيرة بشي يقارنوا ما شافوش صغار أخرين في العيلة. وزيد نحن توا زيد المجتمع متاعنا ولا ما فيش برشا صغار بطبيعتنا ولا زوز صغيرات هذية كان معناها ما عادش نجم يقارنوا بصغار واحدين اخرين. علاش نحن نقولوا تمشي المختص خاطر المختص يشوف الاف الصغار
0: مقارنه راه في حاجه مش نحكيو في مقارنه في حاجه لا لا مقارنه
1: يعني
0: في جانب
1: يعني في عمر في التطور النمو
0: صحيح في النمو
1: في النمو اللغوي والنمو الذهني نتاعو
0: لانه نجموش يفهمونا زاد نقارنوا في حاجه
1: اخرى. لا ما نقارنش صغير بصغير
0: اما
1: انا لهنا نقول بار اكزومبل مثلا نثبتوا مع البيبيات نتاعنا هل انه يسمع صوت حس قوي باب صوت تبدل عليه فما عبد صغير جاي ينتبه للأصغر

0: سواك ولا لا. ما فيها باس انا كي باش نمشي روتينيا كي نمشي الاول البيدياتر الطبيب نتاع الاطفال كي نمشي له نقول له ثبت لي هل انه يسمعني بالكدا ولا لا شنو رايك.
1: صحيح
0: صغيرات اللي يعملوا اوتيت اللي ديما يمرضوا بذنيهم هذوما فيها بيس كان نقيس لهم زيادة السمع في مرحلة معينة نقول له طبيب نقول له قيس لي السمع باش نثبتوا هل انه يسمع بالكدا ولا لا. فما اسباب عصبية نمائية النمو كما حكينا فيها متاع التوحد اللي حكينا على الاطفال اللي عندهم
1: في برشا حصص
0: الاوتيزم اللي عندهم النمو متاع الخلايا العصبية متاعهم يختلف دونك فما حاجات يظهرون زيادة كيف كيف نستشير الطبيب. فما اسباب بيئية ونفسية حكينا فيها ستيمولاسيون وحكينا في الصغير في بيئة محفزة وصغير اللي نحكيه برشا والصغير اللي يتعرض ياسر للشاشات وللتلفزة معناها الأسباب صحيح. فما أسباب عضوية تأثر تأثير مباشر على الكوميونيكاسيون تاع الصغير والتواصل اللفظي نتاعه وإلا الغير لفظي.
1: طيب خلينا ناخذوا مالي المكالمة هاتفية باش ما نخلوش السادة المستمعين يستناونا ونرجع نكمل معاك. ألو السلام عليكم.
2: ألو
1: السلام عليكم. مرحبا.
2: هاي
1: عايشك. مرحبا. ذكرنا بالاسم.
2: سمية من جابس.
1: سمية من جابس هكا؟
2: ايه
1: ايه. مرحبا بيك يا سمية. علينا صوتك شوية باش نسمعوك بالباهي.
2: عايشك سمية اللي من جابس. عندي بنية صغيرة يعني جيت اقرا تحضيري هي.
1: ايه
2: في برشا حروف ما تنجمش تنطقهم. زي الكان ما تنطقش تنطقها تا زي الرام مستحيل تنطقها. يعني كي تبدا تحكي اغلب العباد اللي بحذاها ما يفهموهاش. ما تفهمها يعني بحكم عرفتها كيفاش. حروف ما تنطقهاش الأغلبية. كانها موش واضح تبدا تحكي. يعني مش عارفة وين يعني باش نهزها أي دكتور نتاع صغار ولا نهزها تقويم نتاع نطق. هذه مشكلة مش عارفة وين نتوجه.
1: واضح. هي في روضة ولا ما زالت ما دخلتش؟
2: هي دخلت في الكتاب. كانت في كتاب العامل جاي باش ندخلها كتاب تحضيري.
1: كي تقرا قرآن باقي نفس الإشكال معناتها.
2: حتى القرآن نحسها يمكن أكثر حاجة تنطق فيها شوية يعني مقارنة بالحروف الأخرى والكلمات الأخرين والجبل. القرآن يعني حتها داهية كيفية. أما عندها مشكلة في برشا حروف.
1: واضح.
0: مالي أنا مش من وجهك أول حاجة ساعة يعطيك الصحة مدام أني كنتي معناها
1: انتبهت
0: لبنتها وحاسة متقلقة على الصعوبات اللي عندها والقلق متاعها في موضوع معناها مش نقولها معناها لا ولا باس ولكن لازمك تمشي تشوف أول حاجة أوريل مختص في الأنف والأذن والحنجرة. طبيب الوريل أول حاجة بشي يتفقد السمع وبشي يشوف الأعضاء النطق متاحة سليمة ولا لا. فماشي فرانش كيل في لسان فماشي مشكلة عضوية تأثر على مخارج الحروف. ومن بعد ديريكتومون يعطيك ليتر وتمشي بها لأختوفونيست مختص في تقويم النطق ما دام توصيف وفرصة إن هي ما تقراش وماكش مضغوطة بوقت متاع أمبلوا متاع قراية واحد أعمل لها ثلاثة شهور صيف هذوم أعمل لها الغيدوكاسيون قدوة ربي من هنا لسبتمبر كان ما فماش أسباب عضوية تلقى تحسن كبير.
1: يعني توا تمشي لطبيب
2: هذا يعني يعدي حتى على الكبار ولا كان اختصاص تاع صغار؟
1: طبيب
0: الأنف والأذن والحنجرة يعدي على الكبار والصغار.
1: يعدي على الكبار والصغار طبيب الأنف والأذن والحنجرة. وهو بعد يوجهك للمختص نتاع تقويم النطق اللي تنجم انت
0: وما تبطاش وما تسمعش العبيد اللي يقولوا لك تو تدخل تقرا ولا باس وتو كي تكبر في العمر وتو تو تتنحى المشكلة هذه لا تو لهنا لازمك انت تعاون.
1: واضح اختنا سمية؟ شكرا ربي يبارك لك وربي يحفظها ان شاء الله. نقطة طرحتها مهمة برشا. هل اليوم ما نعرفش فما شكون ما نعرفش في الروضة في العائلة نجم الام كيما حالة اختنا سمية نجم يقولها لا ولا باس وتك تدخل مع الصغار نجم تتحسن الحالة. هل هذا ينجم يكون صحيح الكلام ولا غلط زين نشوفه مختص خاطر غدوة نجم الحالة تزيد تتعقد اكثر؟
0: ساعات نحن كاولياء نحبوا نسمعوا الكلام اللي نحبوه نحن. ساعات كي تمشي العبد يسمعك الكلام اللي انت تحبه لا باس وما فما حتى شيء ويطبطب عليك وغطي الجرح وما فما حتى شيء هذه كان يفرحني أنا توا ولكن ما يعالجش المشكلة ويعالجش المشكلة. ساعات أنا نراهم أنا بحكم التجربة متاعي ساعات نلقى للأسف بعض اللي ما يحكيوش كاين في الدومين نتاعهم. مثلا انت توا تحكي على عمر ما قبل المدرسه من عمر 3 سنوات، عندك الخبره وعندك لي فورماسيون نتاعك اللي تخليك تنجم تحكي على صغيرات هذوكم من 3 سنين، حطيك شي للتحضير شنو تقدم لهم، شنو تعرف، تولي تعرف بالخبره نتاعك انك انت في القسم نتاعك في عمر 4 سنين الصغار الكل مثلا يعبروا مشاهد بسيطه في جمل واحد، تلقى صغير اخر ما ينجمش يعبر بالكل بالكل، تقول الام نتاعو راهو عنده مشكله كي الكتاب
1: صعوبه معين.
0: ساعات لهنا نلقاو ساعات المراوضة هي اللي تحط صباح على الداء، ساعات الأم تبدأ ما تراهيش مشكلة كبيرة وإلا ما تعرفش
1: ما تنتبهش،
0: ما تنتبهش المراوضة تقولها إيجا شوف راهو الصغار في عمره ما بين كذا وكذا، راهو المينيموم إني هو صغير يعبر لي يقول لي جملة راهو ما نفهموش، شوف مختص اسأل على حد. ساعات الكلمة هذيك اللي تقولها المربية تحل بارش أبواب.
1: صحيح.
0: ساعات تمشي تلقاها الصغير عنده نقص كبير في السمع، ساعات نلقاه عنده مشكلة شكال في لسانه، ساعات نلقاه بداية طيف توحد بداله للصغير. فهمت؟ ساعات كل ما نفيقوا بالمشكلة بكري ونبداو نعالجوها بكري نلقاو نتيجة
1: خير أفضل.
0: وساعات للأسف العكس، ساعات نلقاه نغلطوا نحن الولي يجي هو يجي متقلق ويقول لي بالله يشوف ولدي كيف، وانت تقول له ليه لاباس، وتنجم انت نيتك طيبه وتحب تهنيها كصغيره ذيك وتطمنه، ولكن لا ساعات نحطوا صبعنا على الدي وساعات نقولوا سبب ونحكيوا على المشكله خير من اللي انا نغطيها اللي تزيد تتفاقم المشكله اكثر.
1: مهم برشا، يعطيك الصحه في الجانب هذا في التوضيح هذا مهم، لانه هل الصعوبات هذه او التفاصيل الصغيره نجم تعرض لها الصغير اذا كان ما عالجناهاش بالوقت وشفنا مختصين نجم تكبر وتنجم تهزنا صعوبات في التواصل اللي هو كان نجم في غنى عنها او على الاقل يعالجها باش غدوه كي يدخل المكتب كي يدخل يقرا في مع علاقاته مع الناس تكون هالصعوبات هذه قليله او على الاقل قاعد يتجاوز فيه.
0: نكونوا دي بروفيسيونيل مثلا، ما نجيش انا نعوض طبيب مثلا نفسي نتاع اطفال، ما نجيش انا نعوض الوريل كل واحد في بلاصته، ما نجيش انا نعوض المعلمه زاده في المكتب، ما نجي نقولوا مش لازم تدخلوا صغيرك للروضه خليه يمشي يدخل ديريكت الماء، كل واحد عنده بلاصته يملاها ويعبيها ويخدمها باتقان، ما نجيش انا نفوت مجال والا نتفه مجال واحد اخر. ساعات يجينا حتى لينا نحن ساعات صغار يقول لك ليه وحكايه فارغه يا اخي مجرد كلام وتو من بعد نلقاه في سنه اولى وسنه ثانيه تحسنه دراسي خايب، خاطر هو فما مجال معين
1: تجاوزه ما فاتو.
0: فهمت؟
1: باهي، خلينا نسالك قداش مهم انه تدعم الاسره الطفل نتاعها اللي عنده صعوبات، علاش اليوم حكينا على الاسره؟ لانه هي دورها كبير باش تدعم الطفل فيها صعوبات التواصل، كيفاش نجم نتغلب عليها نوعا ما صعوبات التواصل؟ العائلات اللي يسمعوا فينا اللي يقول لك ربما ما قدرتش تو باش نمشي نهز المختص، على الاقل هكا نصائح تنجم تقدمها استاذه مريم، للي يقول لك تحمسوا باش نجم يمشي المختص يقول لك مالا خليني نمشي نبدا مع مختص باش نلقى نتائج من بعد افضل للصغير.
0: صحيح، ديما نحن نقولوا التدخل المبكر راه مهم ومهم جدا. ديما كل ما يكون انا جيب لي صغير عمره 4 سنوات عنده بعض المخارج الحروف ما نجمش ينطقهم نعاونه انا بالكدي، 5 سنوات يصلحهم شويه يقعدوا له 2-3 حروف، 6 سنين يلقاو سي بون كمل نطقهم بالصحيح ولقى المخارج تعلم كيفاش ينطق الحروف من المخارج نتاعها الصحيحه وتعلم يكون نطقه نتاعو سليم، مش كيما انا جيب لي صغير عمره 7 سنين و8 سنين وهو عنده مثلا 6 ولا 7 حروف وكلهم يبدلهم بحروف واحدين اخرين وكلهم ينجمش ينطقهم في وعنده بعض الحروف اللي ينطقهم وحدهم ايزولي وحده وفي كي يبدا اسوسي في وسط كلمه يعني ما عادش ينجم ينطق بالصحيح. معناها نلقاو مشكله لهنا، نلقاو صغير ساعات ما ينجمش يركب الجمله، ما يعرفش التصريف نتاع الافعال، ما يعرفش مثلا البنيه كيفاش نقولوا لها الولايد كيفاش نعبروا عليه
1: في النداء، خاصه برشا يغلطوا فيها باش نادي
0: على اللغه بعد لهنا تلقاها ساعات تمس اللغه للتاخر. دونك لهنا اول حاجه ديما نقولوا التدخل المبكر راه مهم جدا، كل اختصاص راهو مهم وكل واحد يعبي بلاصته وما يجيش واحد يفك بلاصه واحد اخر، ودور الاسره زاده مهم ومهم جدا، التحدث الصغيراتنا هذوما نحكيو معاهم بصفه يوميه نتحاوروا معاهم نسالوهم ما يكونوش هما ديما المستمعين، يا اخي ديما نحنا نلقيو في الاوامر وفي نعطيه وقت نعطيه شويه وقت نسمعوا نفهم منه شنو يحكي، نحكيو قصه مع بعضنا نقراو لهم قصة نختلقوا نحن جوانب متاع حوار ونحكيوا معاهم، ولو كان انتي يظهر لك ان حكايته تافهه ولا حكايته ما تهمكش انتي ولا، ولكن هو بالنسبه ليه مهمه المواضيع هذه نحكيوا معاه باش باش نتجنبوا لو ماكسيموم الشاشات والتلفزة للتابلات وكلهم بالنسبة لي شاشات راهم صحيح. ما فماش تابلات بالنسبة للصغار، الصغير من عمر 0 لـ3 سنوات ممنوع منعا باتا اني نحطه قدام التلفزة ولا نعطيه تابلات نحكي معاه.
1: ان شاء الله يرجع الوعي هذا، وديما نحاول نبثه في صحيح. الوعي هذا راهو من 0 لـ3 سنين راهو جريمة تعطي لصغيرك شاشة اما هاتف ولا تلفزة ولا اللي هو وتخليه يتفرج
0: وتخليه نهار كامل وتخليه
1: اي فما يقعد حتى بـ6 ساعات راهو بـ7 ساعات وهو قدام التلفزة ولا التليفون،
0: يأثر له على عينيه، يأثر له على الفهم، يأثر له على التركيز نهار آخر، يأثر له على النطق، يأثر له على التواصل. صغير يولي بالنسبة ليه العالم نتاعو كله هالشاشة هذيك ملخص فيها.
1: وسامحني فما اليوم ظاهرة ولات لأنه فما صغيرات يتفرجوا في الفيديوهات إما متاع دول خليجية أو اللي هو أو مصرية، ولينا نسمع في صغيرات يحكيوا باللهجة مصرية أو لهجة خليجية.
0: هاي
1: قاعدة نسمع فيها في الفترة الأخيرة قلك ليه خاطر يتفرج في مغروم بهذا ومغروم بهذا.
0: صحيح. وحتى كان صغير ونطقه سليم وكلامه سليم الا انه يمشي ساعات للروضة يلقى روحه هو يحكي بطريقة وبلونجاج معين وبكلام وبلهجة معينة مسقطة عليه، وصغار اللي معاه في الروضة الكل ما يحكيوش كيف
1: بطبيعة صعيبة عليه.
0: تخيل شنو باش يصير له الصغير هذا، باش يولي عنده مشكلة في التواصل وباش يولي والصغار ما عادش يقبلوه وباش يولي هو مش
1: ينجم عرضة للتنمر
0: وتعمل له مشكلة في الاندماج. معناها انت مش في بالك كنت ترفه على صغيرك لكن انت قاعدة تضر فيه نهار اخر في الاندماج في التواصل مع الصغار في ردة الفعل متاعه. صغير ما عندوش تجارب يمشي للروضة وهو ما لعبش مع الصغار، اكل لعب مع الصغار في الاون جروب وفي
1: المجموعة
0: يعطيه تجارب كي يمشي هو لبلاصة واحدة اخرى يبدا
1: ما يخافش
0: ما فيهاش ام وما فيهاش بو، يبدا عنده هو شوية تجارب ينجم يسباز عليه ينجم هو يعرف وقت اللعبة الجماعية كيفاش يحط بلاصته، يعرف كيفاش يفك بلاصته في وسط المجموعة، يعرف كيفاش يتحاور مع الصغار. هذيك كل حاجة ماهيش راهي تتولد فينا وتتاخذ، هذيك حاجة تتطور ويكتسبها الصغير يكتسبها
1: نعم.
0: من الانتوراج
1: نتاعو. مش نسلك واحنا في عطلة صيفية ونعرفوا صغيرات كلهم معناتها في راحة وكل الأطفال اللي عندهم صعوبات تواصل خاصة إذا كان كما قلت أنت ما يلعبوش في مجموعة يتعرضوا يومين للشاشات، وإذا كان ما فماش ماناش نفايقين كأسرة لا خليه في الدار وين مش نحطه وين مش نهزه كلام يقولوا الولي، معناتها إذا كان هو مش تزيد تتعمق الصعوبات أكثر إذا كان يومين معرض للشاشة ما يلعبش في مجموعة ما يلعبش ربما من عشنا في قدام الدار بالكورة باللي هو تزيد تتعمق أكثر صعوبات التواصل.
0: بطبيعة نحن عنا تو الخوف المفرط على الصغيرات اللي إن نحن حاصرينهم برشا ومسكرين عليهم نحسوهم من حاطينهم ولادنا كأنه معناها في قفص خايفين عليهم من كل شيء، خايفين عليهم الخلطة ونخافوا عليهم. صحيح هذا مشروع ونخاف على صغيري أنا، ولكن نحذر أما ما نحرموش إن هو يقوم تجارب، ما نحرموش إن هو يلعب مع أصحابه ولا يلعب بكورة في بلاصة هكاية، من نلوج أنا على لزوبورتونيتي باش نحطه ونهزه. ما قلناش بالفلوس، راهو مش بالضرورة نفرهد ولادي بالفلوس، بالعكس ينجم يشيخ ويتفرهد بلا غير ما تصرف حتى فرنك، تهزه في جنينة في منتزهة في بلاصة هكا فيها صغار تحط كرسي ولا حاجة وتهز شوية ماكلة ولا حاجة وصغيرك يلعب ويتفرهد ويشيخ ويأكل بالقداء، خير من أنه يقعد محصور ويقعد في ويتلقى فقط. فهمت؟
1: خاصة يتلقى لأنه شوف كم الهائل من هيك الفيديوهات ولا الألعاب الإلكترونية ولا فما حتى ألعاب اليوم راهو تشجع حتى على أنه ما يتواصلش معناتها ما يتواصلش مع الناس ومع العنف صحيح وتشجع معناتها حتى على الحاجات اللي فيها كل ما هو جريمة كل ما هو عنف.
0: صحيح صحيح. ورينا هذا في برشا دول اللي هم صغيرات يخرجوا يعملوا جرائم كبيره وياخذوها هذه ياخذوها من الالعاب الفيديو هذي. فما حاجات اخرين زيد نشجعوه، بدا صغير يتكلم وبدا هكا نشجعوا مهما كانت الكلمه البسيطه اللي قالها نحفزه. التشجيع هذيك هو تحفيز للصغير باش هو يزيد يعطيني كلمه ما اخرى ما اكثر. ما نتنمروش عليهم ما نضحكوش عليهم ولادنا مثلا حتى كان قال كلمه بالمعوج ولا بالمقلوب صحيح. ولا حاجه ساعات نخليوه ضحكه صغير والا نعيطوا للعائله الكبيره يولي تعملوا البلوكاج واللي معاش يحب يزيد يطور من المدارك
1: نتاعو المهارات نتاعو
0: مهاراته اللغوية. نعطيه برشا زيد لغوي تحصيل لغوي انا نعطيه ساعات انا يجيوني صغار يقراو سنه اولى وسنه ثانيه وتقولوا بار اكزومبل مثلا النخله شنو تعطينا ما يعرفش
1: شنو الثمار تنتجها
0: ينتجها ما يعرفش، تقولوا مثلا منين ناخذوا البرتقاله، ما يعرف شجره من الشجره، يعرفها من الحام الخضار ولا المجازان، يقول لي المجازان تعطينا
1: البرتقال. أه؟
0: معناها صغير ما خرجش، ما شافش الاشجار، ما شافش الحاجات اللي دايره بينا نحن.
1: يعني نجم يكون عمره 7 و8 سنين وما شافش شجره برتقال ولا قارص ولا ما نعرفش زيتونه ولا نخله،
0: وما جاش لباله ان هو العرجون بتاع النخله هذيك اللي يعطينا ناخذ منه التمر.
1: حتى مش في الواقع تنجم توريه له حتى يعني وانت تتفرج.
0: ما نحن هو عنا حيوانات، هو عنا بالفيدير مثلا، هو عنا جنب واحد، علاش صغير عمره في حياته مثلا ما شاف حمار وحشي ما يعرفوش وما راهش، يراه كان في التلفز. علاش هي التلفزة تولي هي المرجع متاعنا، حتى الليتاي متاعهم والكبر متاعهم في خيال الصغير ما نجمش يعرف كبر الحيوان بالنسبة لحيوان واحد آخر. لازم التجربة الحسية الحركية مهمة جدا، اني هو صغير يمس الحاجة ويشوفها بعيني. قد ما تكون عندي انا فرصة باش نوري صغيري حاجات ونحكي له على حاجات، قد ما يكون خير. قد ما نحكي له قصص صغارنا، نكون كل ليله نحكي له قصه انا ما فيها باس، يتعلم الخيال ويتعلم هو، ننمي له مهارات ابداعيه وننمي له برشا مهارات من خلال القصص المقروءه، راه مش حاجه معناها.
1: فما جانب اخر مهم ربما نحكي عليه في الاخطاء اللي نجم يعملها الولي وتعيق صعوبات التواصل، انه فما عنا عاده ساعات يتسال الصغير سؤال فربما هو ارهب ولا ما نجمش يتحدث، فالام ولا البو يجاوب في بلاصته، قولوا ما نعرفش انا فين تقرا، صغير ما عرفش يجاوب عليها ولا مازال يفهم ولا فيقولوا البو يقرا في المدرسه الفلانيه في القسم الفلاني. اكل انه انا نتحدث نيابه عن طفلي باستمرار، قداش نجم زاد تعيق التواصل نتاعو، خليه يتكلم هو،
0: تعيق التواصل وتعمل له مشكله في النفسيه وتعمل له مشاكل في ثقته في روحه.
1: الوالدي ما يفركش شكون يتكلم في بلاصته،
0: الوالدي ديما بالنسبه لي امه هو لسانه الناطق في بلاصته هو. بلي انت قلت اخطاء شائعه وانا تذكرت
1: برشا عشان التجربه
0: برشا اخطاء السبع لسانات، راهو تنطقش الصغير تلقاهم في العيد ويدوروا ويقصوا له في 7 لسانات ويأكلوا، هذه راهي فكرة خاطئة وما هيش لا علميا ولا سور تيران، معناها برشا صغار هم كلاه وكل عام يأكلوا في 7 لسانات ويقعد ديما عندهم تأخر في اللغة. راهي اللغة حاجة مكتسبة، واللغة المصدر متاعها هي الدماغ، واللسان مجرد وسيلة. ساعات اللسان فيه فران، ينجم الفران ذاك يعطل الشكل، يعطل على حرف ولا اثنين، أما ما يعطلش اللغة. اللغة إذا كانت تكون لغة كل معطلة، راهو المصدر نتاعها هو الدماغ. خاطر ساعات فما صغار عندهم مشكلة مثلا نسميه نحن ليكولالي، الصداء الصغير تلقاه تقول وش اسمك، يقولك شو اسمك، صباح الخير يقولك صباح الخير،
1: يقولك عاود هالك
0: انت وشكون جيت، انا انت وشكون جيت، معناها هو لهنا راهو عنده مشكلة مش في النطق ومش في أعضاء النطق، عنده مشكلة في المراكز في الدماغ اللي تستجيب للأصوات واللي في الفهم لهنا نحكيه ونحكيه على برشا حاجات أخرين. دونك إذا كان أنت عندك مشكلة مع صغير كسوة في التواصل اللفظي وإلا في اللغة أون جنرال، امشي للمختص. 7 لسانات ما هي الحوت، نوع الحوت متاع البلم ولا شنو اللي يأكلوا فيه، راهو حوت مفيد للصحة ولكن ما يعاونش على
1: ما عندوش دخل في النطق.
0: راك يجيبوا عصفور ويحطوا زقزق في فمك راه ما يصبحش يورور، هذه غلطه زايده. برشا برشا برشا نقعد نحكي لك معناها برشا حاجات، كل ما نذكر حاجه اما فما برشا اخطاء ما
1: لازمنا نتجنبوها. اخر حاجه باش نختموا بها، قلت انا في البدايه رسائل تربويه للاسره انه الصبر والاستمرار مع صغيري في العلاج هو مفتاح انه ينجح. كل طفل يتطور وفق النسق نتاعو الخاص، راه ما تنجمش تقارنوا صغير هذاك نطق ويتقول في جمله وصغير الاخر في نفس العمر.
0: ساعات صغير ياخذ شويه وقت اكثر من صغير واحد اخر بدون حتى سبب، صغير ستيمولي فما انتوراج
1: والبيئة
0: بيئة محافظة، ما عندوش مشكلة عضوية ولكن ياخذ شوية وقت. ساعات الطفل مش كيما الطفلة، ساعات الطفلة تتنطق أكثر
1: وقبل
0: ساعات الطفل ياخذ شوية وقت. ساعات عنا وليدات ما همش متكلمني، هما ينطقوا بالكدي ويتكلموا عندهم زيد ولكن يميلوا أكثر للحاجات الحركية أكثر. كل صغير وكيفاه، ما نشوف كلنا
1: قوالب
0: هكا جاهزة. كيف جاهزة الكل صغير وكيفاش، مادام فما في علاش ديما عنا انترفال، نحن ما فماش عمر معين ولا ساعة معينة نقولوا بعدها راهو فما اختار، فما انترفال ديما نتاع وقت، فما
1: مساحة
0: صحيح مساحة مرتاحة نجم صغير نتجاوزها في العمر هذاك. نشجعوا وليداتنا نحكيوا معاهم، ما نتنمروش عليهم نحن كأولياء، ما نهولوش ساعات المشاكل، ساعات بالعكس ساعات يا اما نطفيه الموضوع ونقول ليه لاباس
1: مش مهم
0: ونخليه ونفوتوا الوقت. وساعات العكس ساعات نهولوا برشا الحاجات نلقاها عمر عام وعام ونص ويتقولش بيه التوا ولدي زعما عنده كيما فلان زعما كيما فلتان ونديو
1: نخافوا ياسر يستلهم القصص اللي يسمع فيها ويجيبها
0: ونخافوا ياسر ونعديوا كالخوف هذاك الصغار. لا خليه يعيش طفولته طبيعية. ساعات يفوت مرحلة معينة ما فيها باس نسأل ندعم
1: احنا باش نفوتوا الوقت. يعطيك الصحة مريم قهري شكرا ليك أخصائية تقويم النطق والصوت والكلام. الحقيقة الموضوع يطول فيه برشا الحديث إن شاء الله فرص أخرى نرجع له. يعطيك الصحة مريم شكرا ربي يبارك لك إن شاء الله على الحضور معنا. شكرا ليك حمدي الفسيلي سوسن فرجاني ربي يحفظكم شكرا ليكم. تحية مريم فجاري حفظكم الله ورعاكم شهية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه البخاري.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
1: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين،
2: من القلب إلى القلب.

0: في رحاب القرآن الكريم، في رحاب القرآن الكريم، رحلة بصيرة مع سور القرآن الكريم، فتحا لبصائرنا على جمالها وجلالها. في رحاب القرآن الكريم، يعده ويقدمه الدكتور عبد الوهاب الخليفي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم وأفاض علينا جزيل النعم، أنزل خير كتبه على خير رسله وجعله بلسان عربي مبين، فكان معجزة باهرة خالدة على مر العصور والأزمان. والصلاة والسلام التامان الأكملان على سيدنا محمد بن عبد الله ورسوله الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يتجدد اللقاء بكم في برنامجنا في رحاب القرآن الكريم مع سورة السجدة، لنعرف بها ونذكر وجوه من المناسبات الواردة فيها. هذه السورة الكريمة سميت بعدة أسماء، وأبدأ بأسمائها التوقيفية لما فيهاش اجتهاد. سورة السجدة تسمى، وهو أشهر أسمائها، وبه سميت في المصاحف وكتب التفسير، وترجم لها به الإمام الترمذي في جامعه كتاب التفسير. سميت بذلك لشهرة سجدتها، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقرأها في صلاة فجر يوم الجمعة. تسمى أيضا سورة ألف لام ميم تنزيل، سميت بذلك تسمية لها بمطلعها. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل، أي سورة السجدة، وتبارك الذي بيده الملك، سورة الملك. خرجه الترمذي في جميعه في كتاب فضائل القرآن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الإنسان الآية الأولى، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الجمعة. وقد جاءت تسميتها بألف لام ميم تنزيل في بعض الآثار عن ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم، وعنون لها الإمام البخاري في صحيحه بصورة تنزيل السجدة في كتاب التفسير. من أسمائها الاجتهادية معاشر المستمعين سورة المضاجع، قل الشيخ العلام محمد طاهر بن عاشور رحمه الله في تفسيره التحرير والتنوير الجزء 21 صفحة 203. وتسمى هذه السورة أيضا سورة المضاجع لوقوع لفظ المضاجع في قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع. والمضاجع جمع المضجع، والطجع نام وقيل استلقى ووضع جنبه بالأرض. تسمى أيضا سورة سجدة لقمان، سميت بذلك لوقوعها بعد سورة لقمان المجاورة لسورة، أي سورة السجدة المجاورة لسورة لقمان. تسمى أيضا سورة المنجية، ورد في تفسير القرطبي رحمه الله الجامع لأحكام القرآن عن مسند الدارمي أن خالد بن معدان من فقهاء التابعين سماها المنجية. من فضائل هذه السورة الكريمة مستمعي الأكارم، ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. وقد ورد حديث في فضل آية من هذه السورة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فلا تعلموا.

27 آية. نزلت هذه السورة الكريمة سورة السجدة بعد سورة النحل وقبل سورة نوح، وقد عدت 73 في ترتيب النزول، وترتيبها في المصحف 32. معاشر المستمعين، أنتقل الآن إلى ذكر موضوعات هذه السورة الكريمة. موضوع هذه السورة الكريمة كموضوع سائر السور المكية إثبات أصول الاعتقاد، هي الإيمان بالله واليوم الآخر والكتب والرسل والبعث والجزاء. ومحور الكلام إثبات البعث بعد الموت الذي أنكره المشركون والماديون والدهريون، واتخذوه سببا لتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. بدأت هذه السورة الكريمة بما بدأت به سور كثيرة من القرآن، بسرد حروف من المعجم ألف لام ميم، ثم أتبع ذلك بالتنويه بالقرآن أي بالثناء عليه أنه منزل من عند الله تعالى، وتوبيخ المشركين الذين زعموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد افتراه من عند نفسه. قال تعالى: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. يقول الشيخ محمد طاهر بن عاشور رحمه الله في تفسيره التحرير والتنوير الجزء 21: افتتحت السورة بالتنويه بالشأن القرآني لأنه جامع الهدى الذي تضمنته هذه السورة وغيرها، ولأن جماع ظلال الضال ولأن جماع ضلال الضالين هو التكذيب بهذا الكتاب. ثم تسوق هذه السورة الكريمة ألوانا من نعم الله تعالى على عباده ومن مظاهر قدرته وبديع خلقه وشمول إرادته وإحسانه لكل شيء خلقه. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. ويقول الشيخ ابن عاشور رحمه الله في تفسيره: والإحسان جعل الشيء حسنا أي محمودا غير معيب، وذلك بأن يكون وافيا بالمقصود منه، فإنك إذا تأملت الأشياء رأيتها مصنوعة على ما ينبغي أي على أتم وجه. معاشر المستمعين، يتجدد اللقاء بكم إن شاء الله بعد أن نخرج إلى فاصل.

0: مستمعي الأوفياء، مرحبا بكم من جديد في برنامجنا في رحاب القرآن الكريم لمواصلة هذه الرحلة الماتعة الطيبة في رحاب سورة السجدة. أيضا هذه السورة الكريمة تذكر بعد ذلك جانبا من شبهات المشركين حول البعث والحساب، وترد عليها بما يبطلها، وتصور أحوالهم عندما يقفون أمام خالقهم للحساب تصويرا مؤثرا مخيفا. قال تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. لو ترى أيها الرسول الكريم حال المجرمين هؤلاء المنكرين للبعث، هم يقفون بذلة وخزي وندامة أمام الله سبحانه وتعالى. أنا هذا موقف مهيب لهؤلاء المكذبين، لأن الرسول جاءهم بالحق والصدق لكنهم أنكروا ولجوا وعاندوا. وبعد أن تذكر السورة الكريمة ما أعده الله تعالى للمؤمنين من ثواب لا تعلمه نفس من الأنفس، وما أعده للكافرين من عقاب، بعد ذلك تبين أن عدلته تعالى قد اقتضت عدم المساواة بين الأخيار والأشرار، إنما يجازي كل إنسان على حسب عمله واجتهاده. قال تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ثم تشير الصورة الكريمة بعد ذلك إلى ما أعطاه الله تعالى لنبيه موسى عليه السلام من نعم، وما منحه للصالحين من قومه من منن لكي يتأسى بهم المؤمنون. قال تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، وجعلناه هدى لبني إسرائيل، التوراة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ثم معاشر المستمعين، حظت السورة الكريمة المشركين على التدبر والتفكر في آيات الله تعالى ونهيهم عن الجحود والعناد، وحكت جانبا من سفاهاتهم، وأمرت النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرد عليهم وأن يمضي في طريقه دون أن يعير سفاهاتهم وأقوالهم الفاسدة اهتماما. قال تعالى: ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون، فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. والفتح النصر والقضاء، والمراد به نصر أهل الإيمان بظهور فوزهم وخيبة أعدائهم، فإن خيبة العدو واضحة جلية، وكان المسلمون يتحدون المشركين بأن الله سيفتح عليهم وينصرهم ويظهر حجتهم، لما قال هذا في يوم بدر ويوم فتح مكة، معناه لأن الله وعدهم ووعد الله حق. مستمعي الأفاضل، هذا عرض إجمالي لسورة السجدة، ومنه نرى أنها زاخرة بالأدلة على وحدانية الله تعالى وقدرته، وعلى أن هذا القرآن الكريم حق، والبعث حق، والحساب حق، والجزاء حق. أنتقل الآن إلى ذكر وجوه من المناسبات الواردة في هذه الصورة، وأبدأ بذكر المناسبة بين اسم الصورة الكريمة ومحورها. هذه الصورة، صورة السجدة، محورها بيان عظمة الله تعالى في صفاته وكمال قدرته في الخلق والأمر والبعث والجزاء. واسم الصورة كما ذكرت السجدة، والسجود دليل الإيمان بعظمة الله تعالى وعنوان الخضوع لقدرته سبحانه المطلقة والطمع في ثوابه وحسن جزائه. وجدير بالذكر في هذا السياق أن آية السجود هي قوله تعالى، وهي الآية 15: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. أي كلما وعظوا بآية الله استجابوا لربهم وسجدوا لله تعالى من غير تسويف ولا تأخير، لأنهم منقادين لأمر الله تعالى ومستسلمين لحكمه، مسبحين حامدين، لأن السجود لله تعالى هو غاية التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى. عندما نضع وجوهنا على الأرض ساجدين لله تعالى نكون في أشد حالات القرب منه عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. ورد هذا في صحيح الإمام مسلم. أنتقل الآن إلى ذكر المناسبة بين افتتاحية هذه السورة الكريمة وخاتمتها. المناسبة بينة واضحة بين افتتاحية سورة السجدة وخاتمتها. تتضمن الافتتاحية تقرير الحق في شأن القرآن الكريم بأنه تنزيل رب العالمين، فهو كلام الله المنزل دون شك أو ارتياب، فالله مصدره والحق صفته، وهداية الناس غرضه وغايته. لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند نفسه، وإنما أنزله الله تعالى على الرسول الأكرم، لينذر به قومه والناس من بعده. القرآن الكريم كتاب هداية وعظة وموعظة وتدبر وتفكر. قال تعالى: ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراه، بل هو الحق، هو القول الحق والكلام الصدق المنزل من الله تعالى، من عند الله عن طريق سيدنا جبريل الأمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم الأمين. بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. وجاءت خاتمة هذه السورة الكريمة لتقرر الحق في شأن البعث بأنه واقع وأنه ممكن من خلال المثال في إحياء الأرض بعد موتها، الأرض التي تكون هامدة يابسة جرداء يحييها الله تعالى كما يحيي الموتى. قال تعالى: أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرس، الأرض اليابسة الجرداء التي لا نبات فيها ولا زرع، فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، أفلا يبصرون، لأنهم افتقدوا نور البصيرة والعياذ بالله. الله تعالى قادر على أحياء هذه الأرض الميتة الجرداء بالماء، فتينع وتزدهي وتزهر وتثمر الثمار الطيبة، تخرج أنواع الزروع والثمار، أفلا يبصرون، يعني أفلا يستدلون بذلك على كمال قدرة الله تعالى وفضله، ويعلمون أن الذي أحيا هذه الأرض الميتة قادر على إعادتهم بعد وفاتهم. هذا تأكيد وتذكير على البعض الذي أنكره المشركون واستبعدوا وقوعه، كما ورد هذا في سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وعرج الآن أحبتي الكرام إلى ذكر المناسبة بين افتتاحية هذه السورة وخاتمة ما قبلها، أي سورة لقمان. هذه السورة الكريمة سورة السجدة شرحت مفاتيح الغيب الخمسة التي ذكرت في خاتمة ما قبلها سورة لقمان. قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فقوله تعالى: ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة، شرح لقوله تعالى هناك في سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة، ولذلك عقب هنا بقوله عالم الغيب والشهادة. وقوله تعالى: أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز الجرداء، شرح لقوله تعالى وينزل الغيب، سورة لقمان 34. وقوله الذي أحسن كل شيء خلقه، السجدة الآية السابعة، شرح لقوله تعالى ويعلم ما في الأرحام، سورة لقمان الآية 34. وقوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، الله تعالى يدبر أمر الخلائق جميعا في العالم السفلي والعلوي، ولا يهمل شأن أي أحد، أن جميع الأمور لا تخرج عن تصرف الله تعالى، وهذا من تمام إتقانه سبحانه وتعالى الحكيم الخبير. وقوله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، قال الشيخ ابن عاشور رحمه الله في تفسيره: والمعنى لو شئنا لجبلنا كل نفس على الانسياق إلى الهدى بدون اختيار، كما جبلت العجماوات على ما ألهمت إليه من نظام حياة أنواعها. الإنسان مختار، معنى لو أردنا هداية جميع الخلق يفعل الله، قادر على ذلك، ولكن ذلك ينافي الحكمة، لأن الله جعل هذا الإنسان له إرادة وله اختيار ولا يجبره على الإيمان. شرح من هذه الآية الكريمة ولو شأن لآتينا كل نفس هداها، هي شرح لقوله تعالى في سورة لقمان: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وقوله تعالى: وقالوا أإذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. شرح لقوله تعالى سورة لقمان: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ولقبت هذه الأمور الخمسة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم بمفاتيح الغيب، وفسر بها قوله تعالى في سورة الأنعام الآية 59: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، أي خزائن الغيب. ففي صحيح الإمام البخاري رحمه الله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس، ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ورد هذا الحديث في صحيح الإمام البخاري في كتاب التفسير. أيها المستمعون الأكارم، يتجدد اللقاء بكم بإذن الله في الحصة القادمة، وإلى ذلك الموعد أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: في رحاب القرآن الكريم، في رحاب القرآن الكريم، رحلة بصيرة مع سور القرآن الكريم، فتحا لبصائرنا على جمالها وجلالها. في رحاب القرآن الكريم، يعده ويقدمه الدكتور عبد الوهاب الخليفي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب من القلب إلى القلب.
1: من شدة قرب رحمة الله منك فليس عليك سوى أن تظن بالله أي شيء تحب أن يفعله لك وهو سيكون لك عند حسن ظنك.

0: والله أسأل الله أنني صادق. وهكذا بقيت هذه العلاقة جلسة محبة. ولذلك عندما أجلس أقول له يا حبيبي غارت النجوم ونامت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه، وها أنا بين يديك يا حبيبي يا الله، إن دفعتني عن خدمتك فإلى خدمة من أرتجي، وإن طردتني عن بابك فإلى باب من ألتجئ. وعزتك وجلالك لن أبرح بابك حتى تريني آية رضاك، لأنه ليس لي رب سواك فأدعو، ليس لي رب سواك فأدعو، ولا إله غيرك فأرجو، ولا إله غيرك فأرجو.
1: والحسن البصري يقول لك في الكنز ده: المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل.
0: والله والله وأقسم ألف مرة أنه ما خلقنا ليعذبنا، خلقنا لننعم بدنيا أعد فيها كل خير.
2: لك الحمد سبحان الله العظيم.
0: ما أجملك أن تقف بين يدي الله لتقول له يا حبيبي أنظر إلى ذنوبي فأخاف، وأنظر إلى رحمتك فأفرح.
1: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. انتهى كلامه سبحانه.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.

فقه الحياة، فقه الحياة، أسئلة من صميم حياتنا اليومية نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فقه الحياة، فتاوى على المباشر مع بشير الطبابي وفضيلة الشيخ الدكتور بالقاسم القاسمي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، من أهل المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج فقه الحياة، هذا البرنامج الذي يجيب عن استفساراتكم وأسئلتكم التي تريدونها على 71-130-000. في بداية هذا البرنامج تحية موصلة الحمد لفصيلي مخرج البرنامج، كذلك تحية موصلة أحمد طبابي الذي يؤمن لكم هذا الخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وكذلك هو في التنسيق. أقدم هذا البرنامج صاحبة الشيخ الدكتور بلقاسم القاسمي. شيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك سيدي.
1: أهلا بك شيخ البشير، السلام عليكم ورحمة الله، والسلام على المستمعين الأوفياء، والسلام على الإخوة المصاحبين لكم.
0: شكرا سيدي. أحبابنا الكرام، خلينا نمر للمكالمات الهاتفية. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: مرحبا.
2: كل عام تحيي بخير سيدي الشيخ.
0: يبارك فيك. كنت بالأمس.
2: ربي يحييك ويبارك لك. سلمنا على الشيخ برشا، ربي ينوركم كما نورتوني.
0: شكرا
2: يعني لنا. مستمع وفي رفيقة المهدية اللي دعت الزيتونة، من فلتهاش بالكل. هذيك نعرفش نحل عيني كان عليها. الله يبارك فيكم ويطول أعماركم وربي يحييكم بخير.
0: شكرا.
2: وبارك لكم.
0: ربي يبارك يا رفيق. يعطيني السلام تاعك يا رفيق. ايش عندك؟
2: سي بشير، اني عندي معناتها كونت في البنك الاسلامي، معناتها بعد 5 شهور حشاك ولا شنو، مشيت نشوف ناقه شويه زايده معناتها الفائض هذا.
0: نعم.
2: كي خديت هيك كيف لا خفت، معناتها سالت البنكاج قال لي اختي ما تخافش. معناتها انا حبيت نستشيركم، ماهوش ربا ولا حاجه.
0: واضح. عندك حاجه اخرى؟
2: والله شنو، لا كان هادي ورا ربي يبارك لكم. انا مانيش بعيده ديما، كي عندي حاجه نسالكم. مانيش بعيد عليك.
0: مرحبا
2: بك يا شيخ. الله يبارك لك. عايشك. سلام على سيدي الشيخ
0: بالقاسم. شكرا.
2: بارك لك. عايشك.
0: شكرا. نمر للمكالمه المواليه. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام استاذ.
0: مرحبا بك الكريم.
3: تحيه لك
0: والفل. شكرا.
3: اسمه الفريق العمل معك الكل.
0: شكرا. لا ارفع صوتك واسمع واعطيني
3: اسمي ايمان من مدني.
0: إيمان مدنين. مرحبا يا إيمان.
3: بيك أكثر سؤال على الصوم.
0: الصوم
3: نقول لك نسأل سيد الشيخ على الصوم يا أخي، كيف نصيم الدين، يعني نجم نصيم حتى نهار الجمعة ولا لا؟
0: إرجع الدينة.
3: أي إرجع الدين، معناتها نجم نصيم حتى نهار الجمعة ولا لا؟ خطر ثم اللي يقول مش نسي مش بها الجمعة.
0: نعم.
3: ما نبدأش بها ونصيم يعني بها عادي ولا لا؟
0: تبدأ بها معناها؟
3: لا تبدأ بالاثنين نقول
0: وتكمل بها.
3: أي.
0: نعم. عندك حاجة أخرى؟
3: أستاذ بشير بن مساش، نسألك على حاجات سمعتهم من عندكم في ذات الزيتونة بجهالات، نحب نسألك عليهم وما عرفتهم.
0: نعم. الابتهالات.
3: اي نعم. نهز مثال ناخذ نمروك نسالك عليهم.
0: مثال خذ الرقم تاعي واسين تو نجاوبك. خذ الرقم تاعي من عند المكتب. لا تو نجاوبك ان شاء الله. نمر المكالمه المواليه. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: مرحبا بك. تفضل.
4: يعايشك وبيك اكثر. مرحبا بك استاذ بشير. مرحبا بالشيخ.
0: تفضلك لنا الاسم الكريم.
4: عايش. محمد رسول الله.
0: الاسم الكريم. ذكرني باسمك.
4: مستمع وفي لذا الزيتون.
0: نعم.
4: الحاج بلايون.
0: نعم.
4: عندي سؤالات سيد بشير فيما يخص الحج.
0: الحجة.
4: هاي
0: نعم. لله.
4: سؤال له لمسينا من عملنا في أبيار علي، يعني
0: الحرام
4: يعطيك الصح، الأحرام في أبيار علي، وبقينا اللي تخلطنا يعني مع التسحة مع كل واحد هالشوم برهمنا، قالونا المرافقين لا مت ليلة صعبين ما نجموش نهزوكم، بقينا نستنوا فيه من غضوة.
0: وين يهزوك؟
4: للعمرة باش نمشوا نتعدوا نعملوا العمرة، معناها قالوا مشوا مع بعضنا، معناها جروب كامل خلينا نمشوا مع بعضنا، فهمتني؟
0: نعم.
4: مشينا كان بعد من غضوة نصلي.
0: بقيتوا نهار وليلة معناها.
4: يعني نهار وليله نحن محرمين. من غدوه انا ما علنيتي ما نعرفش غسلت بك السائل الفاوح غسلت به حواجي
0: حواجك
4: ليه دبش يعني مش غسلت جبدني معناه الكل غسلت دبش بك السائل الفاوح من غير ما نذكر اسم
0: نعم
4: ليلة محمد رسول الله قالوا لي تخرجي فيدي خرجت 80 ريال في مك
0: نعم
4: ما نعرفش هذا صحيح ولا لا. والثاني سؤال الثاني في نعم. عرفة نزيد ما في الدروس قالوا لنا ما تغسلوش فيهمكم بالمعجون الأسنان حكيت أنا مش بالعود الأرك بس ذاك التونسي يعني حكيت فمي هكا شوي
0: معجون
4: فيدي لا مش معجون لا سواك اللي نتاعنا العربي التونسي
0: عملت سواك معناه سواك
4: اي حكيت فمي هيك سواك هيك دب شويه سنيه خاطر من السين سن حكمه كيما قالوا لنا المعجون ما استعملش المعجون قالوا لي تخرجي فيدي الحقيقه ما خرجت قلت تخرج تروح لتونس تخرجي يعني مازلت ما خرجتش
0: نعم.
4: والسؤال الثاني فيما يخص راجلي في ميناز هو مريض ما ينجمش معناه يحمل الاكتظاظ يرمي الجمرات ويروح لبيت في مكه ويرجع بعد المغرب للميناء كيف الفجر يرمي الجمرات ويرجع لمكه ما عرفش هذا صحيح ولا انا ما نرجعش معاه كان هو يرجع واحد
0: يرمي الجمرات
4: ويرجع لمك
0: يرجع يبات في مك
4: لا ما يباتش لا يروح يرتاح شوي ومع المغرب يجي الميناء يبات في ميناء
0: يرتاح في مك
4: اي ما خاطر هو مريض ما نجمش يحمل الاكتظاظ وقت ما نجمش
0: نعم
4: عنده
0: المهم يبات في ميناء
4: لا يبات في ميناء يجي مع المغرب يبات في ميناء انا قال لي هيا معايا ما مشيتش ما نعرفش كيفاش يعني عطيته ولا ما عطيتوش يعني يقول لي راه يجي مروح معايا المكة انا ما حبيتش نمشي
0: عندك حاجه اخرى
4: يعيشك يبارك لك استاذ بشير يخليك يفضلك السلام عليكم
0: يعيش. السلام عليكم شيخ مرحبا بك شيخ قبل من نجيبوا على الاسئله شيخ خلينا نتحدثوا طريف على هذا الشهر شهر 8 على ما اظن محرمه
1: نعم
0: محرم وهو فيها يوم عاشوراء
1: وهو كذلك
0: ما هي شنو يرمز يوم عاشوراء شيخ شنو كلمه خلينا خاطر برشا ناس تسال يتصام ما يتصامش شنو نعملوش ما نعملوش قبل كل شيء شنو هو يوم عاشوراء
1: نعم بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله يوم عاشوراء
0: نعم
1: يمكن ان نطلق عليه يوم الملحمه
0: نعم
1: ذلك لان يوم عاشوراء هو اليوم الموسوي واليوم الحسيني في نفس الوقت اليوم الموسوي وأن الله نجى موسى عليه السلام ولذلك صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه فكان سنة مؤكدة من خلال قوله وفعله عليه الصلاة والسلام ولكن الملحظة وأن عاشوراء لا نقف عند شعيرة الصيام بل علينا أن نستقرئ المسار التاريخي حتى نجى الله موسى عليه السلام يعني اليوم المنجات هي يوم الجائزة ويوم النصر والفوز فعلينا أن نضع عاشوراء ضمن سياقها التاريخي لنأخذ بأسباب ووسائل النجاة من خلال فعل موسى مع فرعون فنقرأ هذه المسارات وهذه السياقات باختصار شديد وأن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم قيل وأن فرعون قتل 70,000 طفل حفاظا على منصبه وعلى مملكته وعلى نفوذه على بني إسرائيل حتى كانت المرأة الإسرائيلية إذا جاءها المخاض حفرت حفرة ووضعت وليدها فيها فإن كان ذكرا ردمته بالتراب وإن كان أنثى عادت به إلى بيتها حتى لا تطال الذكر يد فرعون فبلغ من القتلى بسبب فرعون على يديه 70,000 طفل
0: هكذا هو زمان الطغاة أينما كانوا
1: وهذا فعل بني إسرائيل الآن أخذوا هذا الصنيع الذي وقع عليهم ليجعلوا من هذا الصنيع على أهل غزة وأطفال غزة والتاريخ دائما هو التاريخ التاريخ ليس حدثا ماضويا وإنما التاريخ يعيد نفسه في أي لحظة من لحظات التاريخ ثم أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر طلاقة قدرته فقد ينجي الله الإنسان من التلف بالتلف لتلاقة القدرة الإلهية بحيث ما يبدو أنه مهلكات يكون منجيات إذا أراد الله أن يحول المهلكات إلى منجيات حتى يظهر الله لنا طلاقة قدرته. ولذلك ربي قال في أم موسى: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين.
0: نعم.
1: ألقته في اليم، واليم هو النهر المتسع بحيث لا نكاد نرى طرفه الآخر المملوء ماء.
0: نعم.
1: يقال أنه نهر النيل.
0: نعم.
1: وهو نهر عظيم، وهو نهر من أنهار الجنة ومن أعظم أنهار الأرض التي نراها حتى نعم. اليوم. فلما ألقته سبحان الله، الله نجى موسى من خلال أخذ الأمواج تتقاذفه وهو في تابوت في صندوق صغير. فلما وصل إلى ساحل أو الشاطئ للضفة المقابلة، كانت آسيا امرأة فرعون على ضفاف النهر، نعم. فرأت تابوتا تتقاذفه الأمواج، فأمرت جندها فحملوا ذلك التابوت ففتحوه فوجدوا فيه طفلا رضيعا لا يزال له من العمر سويعات.
0: نعم.
1: فلما رآه فرعون أراد قتله، فأشار إلى جنوده بقتله، فقالت آسية امرأة فرعون: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه، عسى أن ينفعنا أن نتخذه ولدا.
0: نعم.
1: السلاح الذي نجى الله به موسى بعد ذلك هو سلاح الحب.
0: نعم.
1: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع العين.
0: العين.
1: ألقى الله محبة موسى في قلب آسية، فكان هذا الحب سلاحا دافع الله به عن موسى، ليظهر الله لنا طلاقة قدرته يدفع ويدافع عن المؤمن بأي سلاح يشاء.
0: نعم.
1: فقالت: قرة عين لي ولك، فذكرت نفسها، فكان موسى قرة عين لآسية ولم يكن قرة عين لفرعون. وتربى موسى في قصر فرعون.
0: نعم.
1: يعني أن الهلاك للطغاة قد يكون من داخل منظومتهم الحياتية، قد يكون من الداخل.
0: نعم.
1: تربى في قصره وترعرع في قصره، ولما يعني رب قال: وحرمنا عليه المراضع من قبل.
0: نعم.
1: فلم يرضع موسى أي امرأة استدعتها آسية امرأة فرعون، ولذلك رب قال: ولقد رددناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. حتى جاءت أخته قالت: فقصيه، فبصرت به عن جنب وكانت تتابع المشهد.
0: نعم.
1: قالت: هل أدلكم على من يكفله لكم؟ ندلكمش على شكون. فجاءت أم موسى.
0: نعم.
1: فالتقم ثديها فشرب حتى شبع ونام عليه السلام هادئا، وعاشت أم موسى في قصر فرعون، وكان فرعون ينفق على موسى وأمه وأهله، ينفق على من ستكون هلكته على يديه.
0: نعم.
1: لبيان طلاقة القدرة الإلهية.
0: نعم.
1: فلما نجى الله، الحديث يطول، موسى عليه السلام بعد ذلك، بعد مسار حياتي معلوم، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فلما جاءته الوظيفة النبوية ماذا قال؟ قال: رب اشرح لي صدري.
0: نعم.
1: ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. لماذا؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا.
0: نعم.
1: طلب الأزرة والنصرة بأخيه حتى يعينه على طاعة الله، يعينه على طاعة الله، لأنه لا يمكن أن يواجه الطغاة إلا بطاعة الله.
0: نعم.
1: بعدما أنعم الله على هارون بدعوة موسى بأن يكون نبيا، قال: اذهبا إلى فرعون إنه طغى. اذهبا، الخطاب ولا الاثنين الآن.
0: نعم.
1: والحوار الذي صار بين موسى وبين فرعون يمكن أن يكون حوارا يدرس الآن في كيفية بناء حوار مع الظلمة والطغاة من خلال حوار موسى مع فرعون.
0: نعم.
1: ثم نجى الله موسى، والقصة تطول، بذلك البحر: أن اضرب البحر بعصاك فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، ونجى الله موسى ومن معه من فرعون في هذا اليوم، حتى أنه لما وصل إلى البحر في يوم عاشوراء والتفت من معه إلى الجند فوجدوا فرعون من الورى والبحر من الأمام، قالوا إنا لمدركون.
0: نعم.
1: قال موسى عليه السلام، الذي ملأ الله قلبه إيمانا ونبوة وإشراقا ونورا،
5: نعم. قال كلا إن معي ربي سيهدين، وذكر نعم. المعية الله معه فقط ولم يذكرها مع بني إسرائيل
0: نعم.
5: لأن بني إسرائيل أرهق موسى إرهاقا عظيما، ولذلك سيدنا موسى أكثر نبي ذكر.
0: نعم.
5: أنعلم كم ذكر موسى عليه السلام في القرآن؟ ذكر 136 مرة
0: في القرآن،
5: في القرآن. وذكر نعم. فرعون 74 مرة، في حين ذكر إبراهيم عليه السلام 69 مرة
0: نعم.
5: وذكر عيسى عليه السلام 25 مرة، وذكر محمد رسول الله باسمه 4 مرات لأن القبلة فيها 4 جهات
0: نعم.
5: ليكون مسار التاريخ قبلته هو رسول الله من جهاته الأربع
0: نعم.
5: فكان ذكر موسى 136 مرة ليعلمنا الله وأن أشد عمل دعوي هو ضد طغاة الأرض
0: نعم.
5: ولذلك ذكر 136 مرة. فنجى الله موسى من فرعون في هذا اليوم، وهو يوم عاشوراء
0: نعم.
5: يوم المنجات. ولذلك إذا أرادت الأمة المحمدية أن تعيش المنجات عليها أن تسلك مسلك موسى عليه السلام
0: سلام.
5: لتصل إلى يوم الجائزة ويوم النتيجة ويوم النصر والفوز اللي هو في يوم عاشوراء
0: نعم.
5: ولكن صادف هذا اليوم أن يكون يوم الحسيني بامتياز
0: نعم.
5: وهي لحظة من اللحظات التاريخية السوداء في مسار سيرورة تاريخ الأمة المحمدية، ولا تزال الأمة المحمدية تعيش في انحدار وانحطاط وانهيار
0: نعم.
5: منذ مقتل الحسين إلى اليوم، واستقراء التاريخ واستقراء الأحداث التاريخية قد ندرك بها حقائق لا تزال ملاصقة لواقعنا إلى اليوم، ولا تزال تلاحق تاريخنا الراهن إلى اليوم
0: نعم.
5: هذه الأحداث التاريخية في مقتل سيدنا الحسين في يوم كربلاء
0: نعم.
5: فكان يوما كرب وبلاء على آل بيت رسول الله وعلى الأمة المحمدية إلى اليوم، كيف يقتل سبط رسول الله ويقطع رأسه وتسير حوافر الخيل على جسده الشريف، وكان يومها يرتدي برد رسول الله صلى الله عليه رسول الله، وقتلوا آل بيته جميعا ولم يبق من الرجال من آل بيت رسول الله إلا علي زين العابدين ابن الحسين السجاد. فلما دخلوا خيمته وكان له من العمر 11 سنة رفع أحدهم سيفه وأراد قتله، فارتمت زينب أخت الحسين لتقول ويحكم لم يبق من نسل رسول الله إلا هذا. فكان
0: الله.
5: يوم حقيقة يوم عظيم، والذي فعله يزيد
0: يوم زياد.
5: وهذا عن طريق عبيد الله بن زياد. ولذلك ما خرج الحسين من المدينة ومكة إلا بعد سماعه لحديث رسول الله، لما مسك به عبد الله بن عباس مسك به من شعره ويقول له لا تخرج، ثم أطلقه قال لأني سمعت منك حديثا لرسول الله يقول وأن الحرم سيستباح برجل من أمتي. فقال الحسين لا أريد أن يستباح الحرم المدني ولا المكي بسببي، فخرج
0: نعم.
5: ولذلك بعد أن قتل الحسين أنعلم ما الذي وقع بعد مقتله؟ وقع يوم يسمى بيوم الحرة
0: نعم.
5: وهو يوم عظيم وبلاء شديد وكرب حقيقة عظيم، في أن يزيد أمر واليه بأن يستحل المدينة لجيشه وجنده 3 أيام
0: نعم.
5: قتلوا فيها أبناء الصحابة والصحابة، واستباحوا أعراض المسلمين والمؤمنين حتى سال دماء المسلمين من الصحابة والتابعين إلى أن وصل إلى الروضة الشريفة روضة رسول الله 3 أيام. وضرب يزيد بعد ذلك ضرب الكعبة بالمنجنيق وهدم الكعبة في عهده، فاستحل الحرم، وهذا ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان خروج الحسين حتى لا يستحل الحرم بسببه، لعلمه وأن يزيد كان يقتل كل من لم يبايعه
0: نعم.
5: ولذلك ما كان للحسين أن يبايع يزيدا وهو يسير على أديم الأرض
0: نعم.
5: فكان جزاء صبت رسول الله أن قتل شر قتله، وحملت بنات فاطمة سبايا إلى يزيد، حتى أن عليا السجاد الذي أكرمه الله بعد ذلك بالحياة وانتشر نسل رسول الله منه تفرغ للعبادة والزهد والعلم لعلمه وأنها لحظة المفارقة بين الدين والدنيا، لحظة المفارقة لعلمه، ولذلك اعتزل الفعل المطلب للحكم، اعتزله تماما ولم يخرج ليطالب به لا هو ولا جعفر الصادق ولا غيرها، لعلمهم بقدر الله وأنها لحظة الانفكاك وفك الارتباط بين الدين وبين الدنيا، فتفرغ للعلم والدعوة، فكان فطنا ذكيا عارفا لمراد الله وقدر الله من الحياة. فيوم عشراء هو يوم المنجات كما وقع مع موسى، أو يوم الهلكة كما جرت أحداثه مع الحسين. فهو هذا اليوم سلاح ذو حدين، وعلى الأمة أن تختار إما حد المنجات أو حد الهلكة، ونسأل الله أن تختار الأمة حد المنجات.
0: أمين يا رب العالمين. شكرا شيخ، بارك الله فيك على هذه الرسائل وهذه الوقفة الجميلة، نأخذ منها العبرة، نأخذ منها طريق سيدنا موسى عليه السلام، طريق المنجات. اللي يحب يسلك هذا الطريق فعليه أن يدرس سيرة سيدنا موسى عليه السلام، وكذلك يدرس سيرة سيدنا الحسين حتى يعلم كيف قاوم الباطل. أحبابنا الكرام، نمر لنجيب عن الأسئلة التي تريدون عن 71-130-000. سيدي عنا رفيقة من المهدية تقول لك المال المرابحة ذاك اللي في بنك إسلامي، هل هو جائز أم غير جائز؟
5: أولا نقول لأختنا، مع العلم أن البنوك الإسلامية في هيئات شرعية تراقب عقود المعاملات،
0: نعم،
5: وهي تشرف على هذه العقود، فبحول الله هو عقد حلال انطلاقا من عقد يسمى بعقد هذا عقد المرابحة،
0: نعم،
5: أنها وضعت مالها، وكذلك يعني هذه المرابيح التي وصلتها طبقا لعمل تجاري قام به البنك، فوصلتها نسبة من المرابيح، فليس مالا فائضا ربويا على رأس المال المودعي في البنك.
0: كذلك عندنا إيمان من مدنيين تقول لك إنسان يبدأ يرجع في الصوم في الدين نتاعه، ينجم يا أخي يوم الجمعة يكمل به، نجم يصيمه يوم الجمعة، نعم، وإلا نعم يبدأ به.
5: نعم، إذا كان دينا أو كان نذرا يمكن أن تصوم الجمعة. الكراهة هي في التطوع، أن نفرد يوم الجمعة بالتطوع، نفرده من غير أن يكون له يوم سابق عليه، يوم سابق أو يوم لاحق.
0: يا أخي الكراهة في السبت ولا في الجمعة؟
5: هي الكراهة في الجمعة على اعتبار إذا أفردناه،
0: نعم،
5: أما إذا صمنا معه يوم، نعم، بعده أو يوم قبله فلا كراهة في ذلك. أما إذا كان يوم نذر، نذر يعني لأن النذر هو أوجب على نفسه فعلا لم يجبه الله عليه، فيتحول إلى واجب، قل علي صوم كذا وكذا. أو إذا كان صوم قضاء كذلك يمكن،
0: نعم،
5: يعني يمكن بحول الله أن يكون يوم الجمعة هو يوم الصيام، وهي قالت معناها أنها معرفش دين، فإذا كان دينا يعني قضاء والقضاء واجب، فيمكن أن تصوم يوم الجمعة.
0: وكذلك شيخ عنا مستمعة من حاجب العيون تقول لك أنا مشيت حجيت أنا وزوجي، وتقول لك كعملنا الإحرام من أبار سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه، تقولك بعد ما وصلنا للمكة باش نعمل العمرة، المرافق اللي معانا ما هزوناش للعمرة، خلونا بقينا ليل نهار وليلة، وبعدين هزونا بقينا بالحرام نتاعنا كيكة، بعد ليلة نهار وليلة باش هزونا مشي نعمل العمرة نتاعنا، صح هذا جايز ولا مش جايز؟
5: أولا هو لا يكون إلا في يوم الإحصار، ساعات إنسان جيه مانع من الموانع تمنعه، نعم، من الخروج لضرورة مثلا، نعم، تأخر، هذا ما فيش إشكال،
0: نعم،
5: أما أن يكون هكذا هو أحرم ولبى ولم ينطلق إلى فعل المنسك، هذا يعتبر عملا يعني لا يجوز، الأصل لا يجوز. إنسان أحرم قام بسنن الإحرام، بواجبات الإحرام، عمل تلبية الإحرام، هو ومن ميقات الميقات يعني الميقات المكاني، عليه أن ينطلق بعد ذلك لفعل نسكه،
0: نعم،
5: مش يمكث غاديك ويبقى غادي، إلا إذا كان لضرورة ربما من عرش
0: تعب
5: قد تكون ثم ضرورة.
0: نعم.
5: إذا كانت هناك ثم ضرورة فلا حرج في ذلك.
0: نعم.
5: فبحول الله لا بأس بذلك إن شاء الله.
0: كذلك تقول لك أنا بعد الليلة والنهار ضوما مشيت غسلت الثياب نتاعي بفوح معطر فوح.
5: نعم.
0: تقول لك علي قالوا لي عليك كفارة وعليك هدي، مشيت دفعت هدي.
5: أي هي عليها يعني فدية دفعتها.
0: نعم.
5: وهذا هو إلا اللي جوزوه هو الصابون الأخضر.
0: نعم.
5: صابون أخضر متاعنا لأنه ما فيش وماهوش فايح وما فيش ورائحة.
0: نعم.
5: ويمكن أن ننظف به. أما صابون المسك واللي فيه روائح.
0: نعم.
5: وإلى غير ذلك فهذا ممنوع يعني على المحرم.
0: نعم. كذلك تقول لك في يوم عرفة ما غسلش بمعجول الأسنان، قالوا ما تغسلش، مشيت حكيت بالسواك العربي نتاعنا في فمي. قولك شنو عليا؟
5: شوف هو علاش ما قالوا يعني أن المحرمة عليه أن يكون وفقا لمباهات الله بالمحرمين أتوني شعثا غبرا.
0: نعم.
5: وراه فيها منفعة كبيرة، والإنسان اخشوشا فإن الحضارة لا تدوم. المحرم هو عليه أن يخشوشنا في الحياة حتى إذا صادف أياما خشنا يجد نفسه قام بهذه الدربة.
0: نعم.
5: ولذلك ما نغسلوش بمعجون الأسنان اللي فيها الروائح، يمكن أن نستعمل السواك
0: عود الأراك.
5: العود الأراك نستعمله.
0: السواك العربي متاعنا.
5: السواك العربي متاعنا فيه طعمة حارة، فيه طعمة مش كما السواك الآخر ما فيش.
0: نعم.
5: طعمة.
0: نعم.
5: فبالتالي يدخل ويندرج ضمن الممنوعات.
0: معنا عليها فدية.

0: السلام عليكم سيدي الشيخ.
1: مرحبا اسمي الكريم. لله ارفع صوتك.
0: يعيشك يا ستي، ما بحبك.
1: نعم.
0: خلود صاحبيني من أريانا.
1: استاذة خلود أريانا، مرحبا يا خلود.
0: يعيشك. لي انا عندي زوج سؤالات، انا عندي سؤال الاول انا باين
1: الصوت متقطع يا خلود، ارفع بدل شوية التليفون المكان وارفع صوتك، الصوت نحسه متقطع.
0: واضح.
1: نعم واضح. اي نعم.
0: قلت لك انا باين
1: انت استنى بالله خلود، ايش قلت لي؟
0: انا تدينت
1: مع تدينت انا تدينت
0: هاي هذا السؤال يقول تدينت مع شخص وما نجمت ارجع له.
1: تدينت تدينت
2: فلوس
0: فلوس
1: تدينت معناها فلوس.
0: اي تسلف
1: سلفت فلوس. قولي سلفتي.
0: ولا سلفت فلوس وما نجمت ارجع.
1: اي
0: ترجع. وسؤالي
1: استنى ما تنجمش ترجعي. ومولى مولى المال واش قال لك؟
0: هو قال لي لازمك ترجع لي فلوسي، لكن انا ما نجمش نرجع له نظرا للظروف نتاعي.
1: واضح واضح.
0: دونك حبيت نسال اسمعني، هذا سؤالي الاول.
1: اي
0: سؤالي الثاني، انا سيدي جيتني مرضى في رمضان، فطرت نهار يعني جيتني قريب، حبيت نسأل النهار هذاك اسكو نجم نرجعه توا نخلص العام الهجري الجديد والا لا؟
1: نعم واضح. لا عندك حاجة أخرى؟
0: لا شكرا وربي يفضلك.
1: بارك الله فيك، خذ معنا ونجاوبك. لا لا، نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا سيدي، اسم الكريم.
3: الهادي خرداني القروان.
1: سيد هادي من القروان، مرحبا سيد هادي.
3: وعليك أكثر.
1: تفضل خوي.
3: السؤال الأول سيد بشير.
1: نعم.
3: بعد تكفين الميت تم البردة هذيك الخضراء فيها مكتوب قرآن، ذرا يجوز نغطوا بها الميت ولا لا؟
1: غطاء الميت. نعم.
3: ولا السؤال الثاني.
1: نعم.
3: في المقبرة.
1: نعم.
3: جوز صلاة الجنازة ولا خارج المقبرة؟
1: صلاة الجنازة؟
3: إيه صلاة الجنازة، ترى الأفضلية في المقبرة، فيها تركينة مش في القبور.
1: هي في الأصل صلاة الجنازة في المقبرة هي تلقى بلاصة محضرينها للصلاة. مجهزين. نعم.
3: نحن عندنا برا في الريف مثلا ماشي حاضرة، نقولوا أرض زرقاء فيها الشمس وأرض بطحة.
1: نعم.
3: إيه. وعندي سؤال اخر سي البشير. نعم. سمحني شوي.
1: نعم.
3: في مسجد نميرة.
1: مسجد
3: نميرة.
1: نعم.
3: بالحج تم نسمعوا فيه والاخوان اللي مشوا.
1: نعم.
3: قالوا فيه مكان جزء في عرفات وجزء في المزدلفة، يفسر لنا شوية في الشيخ هذا كيفاش؟
1: جزء في عرفات وجزء خارج عرفات.
3: ايه فسر لنا هذا في الشيخ كيفاش؟ بارك الله فيك وربي معك.
1: شكرا بارك الله فيك. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام، ارفع صوتك خويا. السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله.
1: مرحبا، الاسم الكريم.
4: علي من قبلي.
1: سي علي قبلي، مرحبا سي علي.
4: طيب بالله نسلم على الشيخ جاسم جاسم.
1: نعم.
4: بالله نحب نهني دماء هيثم دماء.
1: نعم.
4: والسؤال هو بالله تجوز صلاة الفجر بالفاتحة برك؟ السؤال الثاني.
1: نعم.
4: فسرنا الشيخ بالله ثم شكون يصلي بعد أذان المغرب؟
1: نعم.
4: وثم اللي يرفع في الركوع ويرفع في السجود
1: بعد أذان المغرب وقبل الصلاة؟
4: قبل صلاة المغرب وبعد الأذى.
1: نعم.
4: ثم شكون يصلي في ركعتين؟
1: نعم نعم. السؤال الأخر شنو؟
4: الأخر ثم شكون يرفع في في في في الركوع يرفع وثم في
1: معناها يرفع؟ معناها يرفع؟
4: معناها يكبر، يكبر في بيديه، معناها تكبيرة الإحرام.
1: نعم.
4: هي ما يقول الإمام الله أكبر في الركوع.
1: نعم نعم فهمت.
4: يعني ثم يرفع يديه معناها.
1: نعم. عندك حاجة أخرى؟
4: هذاك هو.
1: شكرا بارك الله فيك. نمر للمكالمة الموالية، انتهت المكالمات. شيخ عنا خلود من أريانا تقول لك أنا دينت، سلفت فلوس.

0: لكن ما نجمش نرجع، ظروفي تعبة ما نجمش نرجع. شنو الحل؟
1: الحل هو أن تجوز لها الزكاة.
0: نعم.
1: أنا ربي ذكر من مصارف في الزكاة الغارمين.
0: نعم.
1: اللي هو تداين دينا.
0: نعم.
1: لمباح.
0: نعم.
1: ولم يستدع سداد ذلك الدين.
0: نعم.
1: فيمكن أن تدفع له الزكاة.
0: نعم.
1: وبالتالي هذه المرأة تمثل مصرفا من مصارف الزكاة.
0: نعم.
1: لإنقاذها من هذا الدين الذي لم تستطع سداده. هذا
0: نعم.
1: حل من الحلول. اللي جارها واللي يعرفها واللي عنده زكاة ينجم يتفقدها ويسألها قداش هالدين هذايا، إن كان يعني مقابل للقدر المخرج من الزكاة فليعطيها.
0: نعم.
1: وبحول الله يكون قد أدى الزكاة في مصرفه وفي
0: نعم.
1: موضعه. ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عليه كربة من كرب يوم القيامة.
0: نعم. نعم.
1: الحاجة أخرى يمكن أن تكلم السيد ربي، قال فنظرة إلى ميسرة، وتستدل له بهذه الآية أن الإنسان إذا كان ذو عسرة لم يستدع سداد دينه لسبب من الأسباب.
0: نعم.
1: لظرف من الظروف، فالمؤمن الحق أن ينظره أن يؤجل له يوم سداد الدين.
0: نعم.
1: هذا حل من الحلول، أنه تتصل به بالسيد هذايا وتطلب منه أن ينظرها، يأجللها، يصبر عليها، ترجع له بالأقساط إلى غير ذلك، وإن عفا هذا يكون له الأجر مرتين.
0: نعم.
1: هذا الشكل من أشكال يعني الحلول اللي نحاول أن نبحث فيها معك، ونسأل الله ممن يسمعنا.
0: نعم.
1: أن يسدد لك دينك، وأنت أخت مؤمنة تخافين ربك، ولذلك سألت هذا السؤال، وهذا دليل على الإيمان. ورب قال إنما المؤمنون إخوة، وأخوة الإيمان فوق أخوة الرحم.
0: نعم.
1: فمن كان له قدرة في أن يسدد لها دينها فليفعل، ومن سدد ومن والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخي.
0: شكرا شيخ بارك الله فيك. كذلك أخذنا خلود وتقول لك أنا جاني قريب مرض نتاع قريب في رمضان، تقول لك فطرت نهار، تقول لك النجم الرجع توا وقت هذا.
1: أي في أي وقت ترجع القضاء هذاك عليها قضاء يوم، وتعجل في قضاء ما عليها دائما يكون أفضل لها.
0: كذلك عن السيل هذه يقول لك في يوم عرفات، قل لك في مسجد نميرة، قل لك قالوا له أنه جزء في الحرم وجزء خارج الحرم، يقول لك نحب تفسر لنا أكثر.
1: نعم.
0: نعم.
1: هو مسجد نميرة المسجد المعلوم الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، في نصفه تقريبا في الحرم داخل يعني المنى داخل عرفات، والنصف الآخر خارج عرفات في الحل.
0: نعم.
1: حيث وموجودة العلامة حتى في الجامعة موجودة، معناها من أين ينتهي ويعني ينتهي تنتهي عرف.
0: نعم.
1: موجود حتى في الجامعة، بحيث أن الإنسان إذا كان واقفا بعرفة وكان وقوفه في مسجد نمرة.
0: نعم.
1: فلينظر إلى الإشارة المحددة لموقع عرف حتى لا يتجاوزها إلى موضع الحل، ماذا به يبقى في المكان الملتالي هذاك اللي هو داخل عرفة وداخل الحرم وداخل الميقات المكاني لعرفة. إذن هو مقسم إلى شطرين، شطر خارج الموقف واشتر داخل موقف عرفة، والعلامة موجودة في الجامع يمكن أن يراها بأم عينيه.
0: كذلك سيل هذه يقول لك بعد تكفين الميت ثم في الإمام يغطوه بك السجادة ذاك الغطاء ذاك السجادة.
1: أيه.
0: الغطاء ذاك في آيات قرآنية.
1: نعم.
0: يقول لك جايز بش يغطوه بالغطاء ذاك وفي آيات قرآنية.
1: وبحول الله ما ثم حتى إشكال، وتعرف إنسان الميت دائما نتوسل بكل ما هو خير ونقرب له كل ما هو خير. عليه سيدنا صلى الله عليه رسول الله قال لا تقربوا الميت بنار، معناها ما نجيش كما كانت تعمل ناس قبل، ما عرفش تو الحمد لله ثم نوع من الوعي بدا حاصل، كان الميت حطوا له شمعة تحت راسه.
0: نعم.
1: قلت لا تقربوه، هو هارب من النار، ما تحطلوش نار عند راسه. من ضمن الخطورة المتمثلة قد تطيح الشمعة ذيك على القماش تحرق الميت في دنيا
0: نعم.
1: والله أعلم به في أخرى. فإذا كنا يعني ولذلك قال لا يقرب الميت جنب ولا حائض
0: نعم.
1: يبعد لأن هناك ملائكة تؤمن على الدعاء
0: نعم.
1: فيستحسن أن يكون أهل الصلاح ومن على هو من على طهارة أن يكونوا قريبين من الميت حتى تؤمن الملائكة على دعاء الحاضرين
0: نعم.
1: فبالتالي يجوز أن نتوسل بكل خير على ساعة الميت ساعة يعملوا له شوية ما زمزم يقرأوا عليه القرآن يقربوا منه المصحف ذلك كله نعم. هي رجاء في الله بأن يقبله بالعفو والرحمة ونتوسل بكلام الله في ذلك. فإذا أمن كلام الله من نجاسات ومن غيرها فلا بأس بذلك بحول الله.
0: كذلك سيدي هذا يقول لك في المقبرة باش يصليوا على الجنازة
1: نعم.
0: الأفضل يصلوا عليها خارج المقبرة ولا داخل المقبرة؟
1: كما ذكرتم الشيخ البشير هي المقابر في أغلبها ثم أماكن يعني، فيمكن أن نصلي صلاة الجنازة في المقابر في جهة مخصصة للصلاة مش في وسط المقابر ذو المقابر قدامنا وورانا وعلى جنابنا وإنما هناك جهة مخصصة لصلاة الجنائز
0: نعم.
1: فيمكن أن نصلي صلاة الجنائز في الأماكن المخصصة لها في المقابر فجائز وواسع.
0: كذلك عن سي علي من قبل يقول لك هل يجوز صلاة الفجر بالفاتحة فقط؟
1: يجوز وهو ما عليه مشهور المذهب المالكي وأننا نصلي الفجر فاتحة فقط. وهناك رواية أخرى أن نصلي الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وكله واسع، فمن صلى بالفاتحة فجائز ومن نعم. صلى بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد فجائز وكله واسع إن شاء الله.
0: كذلك قالك يصلي الإنسان بعد الأذان تاع المغرب وقبل الصلاة يصلي ركعات جائز أو غير جائز؟
1: هو حقيقة ما جرى عليه العمل عندنا
0: نعم.
1: هو أن نتنفل بعد صلاة المغرب
0: نعم.
1: ولكن إن تنفل بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغرب فقد حلت النافلة ولكن لم يجري به العمل عندنا، وإنما النافلة تكون بعد صلاة المغرب اقتيادا بما فعله علماؤنا وما جرى به العمل يكون أفضل.
0: كذلك يقول لك عند الرفع من الركوع ثم شكون يرفع يده
1: نعم،
0: هل هذا جائز أو غير جائز؟
1: هو جائز عند غيرنا ولكن في مذهبنا وحتى المذهب الحنفي لا نرفع اليدين إلا عند تكبيرة الإحرام فقط ولا نعم. نرفعها عند الرفع من الركوع ولا عند الرفع من السجود، وإنما نرفع استحبابا اليدين عند تكبيرة الإحرام مرة واحدة فقط. هذا نعم. موجود في مذاهب غيرنا كالشافعية والحنابلة ولكن في مذهبنا غير موجود، فعلينا أن نكتفي برفع مرة واحدة عند تكبيرة الإحرام فقط.
0: شكرا شيخ بارك الله فيك. أحبابنا الكرام خلينا نمشي وفاصل ثم نواصل معكم برنامج فقه الحياة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم

ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق

يبلغ أشده. وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: يا ليمي بالك تلوم، بالك تلوم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: فاش تستنى عاد؟ هيا عاد خنصليوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: أحبابي الكرام، تحية من القلب إلى القلب، التحية موصولة لفؤاد اليعقوبي التحق بنا الآن. للتواصل معنا 71 130 000. خلينا نأخذ مكالمة الموالية. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
2: مرحبا، اسم الكريم.
3: نبيها من الكيف.
2: نبيها من الكيف، مرحبا نبيها.
3: لا شكرا للشيخ على الصوم، لا مرض الثاني صوم تتحفر. لا نشرب في الدواء في اللي فنها دواء بطنطو الدواء فنها نشرب كافلين نحب الرجع يعني.
2: نعم
3: خلص عليه ولا لا؟
2: قداش عنده؟
3: عنده 25.
2: 25 سنة؟
3: هاي ما نشرب في الدواء في النهار ما نجمش الرجع.
2: اي وانتي توا لاباس نجم تصيم معناها؟
3: هاي لاباس توا نشرب فيه كان في الليل الحمد لله جربت صوم.
2: هيا بي، عندك حاجة أخرى؟
3: عندي سؤال على الوالدين، أمي مريضة بالزهايمة.
2: إيه؟
3: وتدعي ساعات، لا خايف.
2: على من تدعي؟
3: هي تدعي علينا، أقل حاجة من زيتون، أقل حاجة تدعي.
2: علاش تدعي عليك؟
3: هكاك ديما متغشة، ديما تشربي في الدواء نتاع الزهايمة.
2: نعم، بيه، عندك حاجة أخرى؟
3: هذا هو
2: عادي. اقعد معنا نبيه تو نجاوبوك. نمر للمكالمه المواليه. السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: مرحبا، اسم الكريم.
4: ام حمدي.
2: ام حمدي مرحبا. منين لالا؟
4: من ولايه المنستير.
2: المنستير، مرحبا لالا. نعم.
4: ودي يعني مكسوره.
2: نعم مريضة.
4: مكسورة.
2: نعم لطف عليك.
4: لطف بيك حبيبي لي.
2: نعم.
4: نمسح نغسل الصوابع برا خاطر الصوابع ما صالحين البر من الزبد.
2: أنت عندك جبيرة معناها.
4: هاي نمسح الصوابعي نغسلهم وكهو.
2: والباقي؟
4: باقي في الجبيرة. في الجبيرة ما نجمش.
2: هي ما تنجمش تمسح على الجبيرة؟
4: هي لا شوية وبرا نمسح عليها الخطرات.
2: تمسح على الجبيرة وتغسل صوابعك؟
4: هي نمسح صوابعي طالعين.
2: حاجة
4: صوابعي طالعين.
2: تمسح
4: أنا.
2: تمسح على الجبيرة ولا؟
4: نمسح على كريمة نقول لك الحقيقة.
2: دي حاجة مش تقولي الحقيقة، تقول الحقيقة لروحك خاطر هذا دينك. انت كي تتوضي عامله جبيره وصوابعك خارجين على الجبيره، الصوابع قلت نغسلها، تغسل صوابعك وساقك كامل الجبيره كلها تعملها تمسح عليها.
4: ساعات نمسح عليها وساعات ثاني.
2: ما هي تجاوبك الشيء. عندك حاجه اخرى؟
4: عندي حاجه.
2: نعم.
4: عصار اني نصلي كان في الوقت تاع استقامت اوقات ما نجمش نوقف نصلي الاخرى نوافل
2: ولا يصلي صلاة المفروضة.
4: الصلاة المفروضة نصلي فيها كل يوم.
2: هاي
4: أما الصلاة النوافل والحاجة أخرى ما نجمش.
2: حتى بالقاعدة ما تنجمش تصلي بالقاعدة؟
4: شنو بالقاعدة؟ نقعد على كرسي والقراية ما يسالش نقعد على كرسي.
2: ما يسالش تو الشيخ يجاوبك، تو يقول لك النوافل كيف تصليها لله مش مشكلة.
4: يخلي لي ولادي يا ربي.
2: الله يبارك. عندك حاجة أخرى؟ حاجة
4: على الكتابة اللي قلت لك عليها في النهار وراني السبت في نهار السبت وما بوش يعني.
2: واضح لالا كان اسمكم قيطة وكي نبعث لك أختي الغالية.
4: عايش كون اسمي هضاي نمرية هضاي يا بشير الله.
2: واضح نبيها ملك أم حمد. الله يبارك فيك لالا. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم. السلام عليكم.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبا، اسم الكريم.
5: هي عايشة فريدة من تونس.
2: فريدة من تونس.
5: اي
2: مرحبا فريدة.
5: هي عايشك سنة هجرية سعيدة جدا ان شاء الله في انتصار للمسلمين.
2: وعليك يا ربي وعلى العائلة نتاعك وعلى المسلمين الكل. نعم
5: امين. اصلي وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنا في الشيخنا الفاضل بالجسم.
2: يفضلك يا فريدة. نعم لا.
5: بي أنا عندي سؤال ملح الحقيقة، هو أنه هلال رمضان مثلا هو رؤية في السعودية قبلنا أحنا بيوم هكا ولا؟
2: نعم
5: نعم، نحن لم نره تلك الليلة وحصلناه من غدوة.
2: خليني نقول يعني أسمعني، خليني نقول رناه في أي مكان من العالم هذا من الكون هذا باش ما نحدوش.
5: نعم
2: أي بلاص.
5: هذا هو بالضبط.
2: نعم
5: يعني ما دام قد رؤي الهلال في مكان معين من بقاع المعمورة، هذا لا ينفي وجوده في بلاد أخرى حتى ولو لم يرى، وعلى بناء على ذلك ألا يكون شهر رمضان معناها في كافة بقاع المعمورة ينبغي أن يصوم المسلمون كلهم فرد وقت ولا؟
2: معناها تحب أنت تقول إذا جمعت الهند راهو الهلال رمضان معناها نحن في ليبيا وفي تونس وفي الجزائر نصيموا معاه، هكا تحب تقول؟
5: لا مدين معناها الهلال ظهر
2: في
5: مكان معين في السنة.
2: نعم هاني قلت لك، المهم الهلال ترى في الصين ولا في الهند في أي بقعة من الكرة الأرضية
5: ما دام رؤية يعني وجد، وشهر رمضان واحد والهلال واحد.
2: واضح لال. عندك حاجة أخرى؟
5: أي عندي حاجة أخرى.
2: نعم
5: وهي والله الحقيقة معناها الكرة هذه التي تبث في سويع مختلفة صباح البيتر في الليل في درشنوة، طيب هذي معناه ما يلهيش شوية على العبادة ويضيع شوية شبابنا؟ حب رأيك بربي في المسألة.
2: هي جات كان في الكورة بركة.
5: لا لا خاطر معناها بالصورة معناها واضحة للعين
2: باش نحن له رواحنا وشبابنا يتولها أولادنا وبناتنا والعالم الكل يتولها، مش كان الكورة تلهي، حتى التليفونات اللي في يدنا ذي ما غير كورة نجم إلهينا معناها إلهي شباب تاعنا
5: هذا أكيد، ولكن بصورة مفضوحة معناها خلال هذه الفترة حقيقة.
2: والله لأن الري أن التليفون أفضح من الكورة، الكورة مرة في قدرش تتعدى لكن التليفون كل يوم معانا أختي الغالية. أما توي الشيخ يجاوبك. نعم.
5: نعم نعم.
2: عندك حاجة أخرى؟
5: أصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد وبارك الله فيكم ودوم المنارة.
2: أقعد معنا أختي الغالية ونجاوبك إن شاء الله.
5: شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة
2: بارك الله فيك. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا، أرفع صوتك أخويا.
6: مرحبا
2: البشير. مرحبا سيد اسم الكريم.
6: خميس.
2: خميس.
6: أي نعم.
2: منين خميس؟
6: بن عروس. بن عروس.
2: مرحبا.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ارفع صوتك شوية أخوي خميس نسمعوك. نعم
6: ربي يبارك لكم في الشيوخ.
2: يبارك فيك أخوي الغالي.
6: الله ربي يثبتنا ويثبت.
2: أمين يا رب العالمين. نعم أخوي تفضل.
6: الله ربي زينا بالقرآن يا شيخ.
2: أمين يا رب.
6: شيخ بالقاسم ربي يبارك
7: لك. ربي يبارك في الجميع. الله يفتح عليك إن شاء الله. ربي يبارك لك.
6: مش تم حديث يقول خدمة قرب الرب خدمة زيده بالأخلاق.
2: نعم
6: خدمة قرب الربي.
2: قد
6: خدمة قرب الربي في الصلاة وبالذكر. قولوا نعم. بأخلاقنا تكون خير.
7: نعم نعم.
6: إيه ولا شيخ بكيت.
2: نعم.
7: إيه نعم وهو كذلك إن شاء الله.
6: أو شيخ بشير أنت لأختك الثلاثة. أنت قلت لها التليفون والكورة. شيخ بكيت ربي يبارك. راني أنا أتكلم صح حق. الكورة في قولها من الثلاثة والأربعة متاع السباع.
7: نعم.
6: ثلاثة الفجر قبلهاش.
7: إيه.
6: شيخ بكيت سيما ذي قولها. قولها يا شيخ بكيت. ربي يبارك.
7: الله يبارك
2: في نعم سيدي.
6: شيخ بقاسم سامح تعرف أنا السؤال هذي من رمضان صدته في إذاعة السنة كل رمضان يشهد علي يا رب بما أقوله صحيح ولا غلط، بس كل رمضان نطلب حبيت السلسل السؤال هذي وتقولي عن شيخ بقاسم.
7: أنا
6: عم عنده ناس مرض السكر الديابيتيك أنا السكر في زرق الأنسولين. الأنسولين هذي مصنوعة من أول البار من عم البار البار مش منجوز بجسد البار اي نعم نعم البار بتأكد من كثير نعم. علميا
7: اي
6: الانسولين هذي كيفاش يستبدل قتل يعمل ريحة كريهة.
2: نعم
6: هذا هذي سؤال.
2: سؤالك قلت انسان مريض يستعمل في زرق نتاع السكر، هذه زرق مصنوعه من لحم الفار ولا حاجه هكا؟
6: اي نعم
2: اي. سؤالك اللي هنا وشنو
6: سؤالي؟ هي
2: نعم
6: حلال ولا حرام؟
2: واضح. عندك حاجة أخرى؟
6: لا لا.
2: شكرا.
6: السلام عليكم.
2: سلام. نمر المكالمة، انتهت المكالمات. شيخ أنا نبيها من الكيف تقول لك أنا كنت مريضة مرض نفسي ونستعمل في الزرارق في النهار ما نصيمس، توا ولت الزرارق نستعمل فيها في الليل، نحب نرجع صوم نتاع عنده مدة 25 سنة، تقول لك أخي نخلص عليه ولا ما نخلص عليه؟
7: إذا كانت قادرة على القضاء تقضي.
2: نعم.
7: إذا كانت قادرة على القضاء وما مثلهاش هذا القضاء لهذه المدة الطويلة إرهاقا يصل بها إلى العجز عن الصيام، فيمكنها القضاء أن تقضي كل يوم أفطرت فيه تقضي عنه يوما، يعني تقضي بحولها كل نهار ونهار وكل نهار ونهار، وتوزع هذا القضاء على أيام السنة، ستجد نفسها في سنة واحدة قد تصوم 6 أو 7 سنوات بحول الله.
2: نعم. كذلك تقول لك أمي كبيرة ومريضة بالزهايمر، ساعات تبدأ تدعي علينا.
7: نعم.
2: أخي الدعاء تاع يخوف هذا؟
7: لا، هي فاقدة المدارك العقلية وتهرف بما لا تدري ولا تعرف، بالتالي هذا دعاء بحول الله هو دعاء لغو.
2: نعم.
7: يعني ليس دعاء منعقد مرتبط باعتقاد وبعقيدة وبجزم وبنية سابقة. بحول الله اصبروا على أمكم، هي في حالة مرضية الآن، وهذا دعاء بحول الله هو دعاء لغو ليس فيه قصد، فلا تخافي من هذا الدعاء إن شاء الله.
2: كذلك أم حمدي من المنستير تقول لك هي مكسورة، ربي يشفيها، ساقيها مكسورة، عامل جبيرة على ساقيها لكن صوابعها خارجين على الجبيرة، تقول لك أنا نغسل كان صوابعي وساعات ما نمسحش على الجبيرة.
7: نعم.
2: كيفاش تكون كيفية الصلاة لهنا؟
7: هو نعم، كيفية يعني الغسل الرجلين هي أن تغسل كما ذكرت ما ظهر من قدميها اللي هي الصوابع، تغسل صوابعها وبقية الجبيرة هي تمسح عليها بحيث يستوعب هذا المسح مكان الفرض، يعني حتى إلى موضع الكعبين، فبالتالي تولي تغسل صوابعها وتمسح بعد ذلك بقية الجبيرة تكون بالمسح وتصلي بهذه الطريقة، ووضوءها سليم صحيح بهذه الطريقة إن شاء الله.
2: نعم. كذلك تقول لك الصلاة النوافل نجم نصليها على الكرسي وانا قاعد، خاطر تقول لك نجم نصلي بالوقفة ساقيها. نعم.
7: نعم. بالنسبة للنوافل عموما حتى وإن كانت سليمة الصحة يمكن أن نصلي صلاة النوافل من قعود، يعني نجم نصلي صلاة النافلة صلاة التطوع حتى وإن كان قادر على القيام وأراد أن يصلي من قعود فله ذلك وصلاته صحيحة ولكن نصف أجر القائم، هذا إن كان قادرا، وإن كانت غير قادرة فبحول الله لها أجر القائم، ويمكن أن تصلي وهي قاعدة يذكرون الله قياما وقعودا كما ذكر القرآن قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فيمكن أن تصلي قاعدة وهذا جائز وصلاتها بحول الله صحيحة وإن شاء الله مقبول.
2: كذلك عنا فريدة من تونس تقول لك الهلال رمضان، تقول لك إذا هو هلال رمضان طلع في أي بقعة من الكرة الأرضية، تقول لك يا أخي مش يعتبر الهلال واحد ومسلمين الكل ملة واحدة والناس كل أمة واحدة مسهي ويسمى رمضان واحد، إذا شافوه في آخر الأرض لازم في المشرق لازم المغرب يصوم، وإذا شافوه في المغرب لازم المشرق يصوم، وإذا شافوه مثلا في الهند لازم نحن نصيمه، سوى في فرنسا لازم نحن نصيمه. ولكن اللي هنا سيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن غم عليكم، معناه نجم النبي يعرف فإن غم عليكم، نجم في الجزائر صاحية شمس الدنيا كل أمورها مريقل ولا في المغرب ولا في أي بلاد تشاف لها، نحن عنا لهنا الدنيا سحاب ما نجم نشوف حتى شيء، حتى بالمكبرات ما حتى بالمكبرات ما نجموش نشوف، هذه الحاجة. ولكن خلينا نقولوا توا ثم ممكن تحلت شوي الإشكالية على خاطر ولا يشوفوا توا بالفلك الأمور ولا تمريقلة، لكن هي نجاوبوها على قد السؤال نتاعها اللي تقول معناها ينجم كي يطلع في بلاصة لو ينجم الهلال يكون عند الناس كل، وما ننسى زاد اللي ثم بلايص يطلع فيها الهلال عندهم في الليل وإحنا عندنا نهار، ولا عنا نحلي ليل عنا مو منهار فوتونا بستة سويع ثمانية سويع وحاجة كماك. نعم سيدي تفضل.
7: نعم سيدي. واختلاف المطالع
2: نعم
7: ليس مشكلا فقهيا حديثا، وإنما هو مشكل فقهي قديم.
2: نعم.
7: وتكلم الفقهاء عن هذه الإشكالية، ولكن الذي زاد الإشكالية تعقيدا
2: نعم
7: هو عدم انفتاح الواقع الإسلامي على بعضه البعض.
2: نعم.
7: وعدم وجود نواة مركزية تدير شأن الأمة.
2: نعم.
7: وإنما الأمة بفعل الاستعمار هي نعم. الآن موجودة في دويلات.
2: نعم.
7: وكل دولة لها مؤسساتها
2: قانونها
7: ومؤسساتها الخاصة بها.
2: نعم.
7: لذا نصيحة أنصح بها الأخت، وعندنا مؤسساتنا نعم. وعلينا أن نوحد النسيج الاجتماعي من خلال الالتفاف نحو المرجعية التونسية.
2: نعم.
7: هو لأن سيدنا أمرنا بالوحدة، وأمرنا بأن نتمسك بالوحدة، وأن نتمسك بجماعة المؤمنين، وأن نتمسك بإمام جماعة المؤمنين، أي بالمؤسسات الفاعلة التي تسهر على إدارة الشؤون الاجتماعية بما فيها الشؤون الدينية.
2: نعم.
7: وعليها أقول من باب النصيحة حتى لا تتضرر الأمة. نعم. واحد يجي يطلع قبل نهار مثلا، يطلع قبل العيد بنهار ويقول له اليوم رمضان، ويبدأ يفطر في على منصات التواصل، هذا حرام. إذا أراد أن يفطر أو يفطر على بلد غيره يفطر في سره وفي خدره وفي بيته وليس علنا، حفاظا على الاستقرار الديني وعلى وحدة الأمة وعلى وحدة المجتمع، أن ننسجم مع المؤسسات القائمة الفاعلة، لأن الوحدة الدينية راهي مطلب من المطالب ومقاربة من المقاربات التي تحفظ الاستقرار الجمعي.
2: نحن حتى مزيد ما نقول نحافظوا على الوحدة، ما نقعدوش في فتنة،
7: ما نبقاوش في فتنة. طبعا نعم. نبقى نتبع في المفتي متاع المغرب، ولا نبقى نتبع في المفتي متاع السعودية، عندنا مفتي متاعنا.
2: نعم.
7: وإذا قال لنا غدا يوم عيد علينا أن نأخذ ذلك على أنه أمر ملزم لنا نحن وليس ملزما للمصريين، ملزم نعم. لي أنا.
2: نعم.
7: لأن ذلك اتخذته إماما لي.
2: نعم.
7: خي نجيش أن نصلي وراء أكثر من إمام، هو لابد لي من إمام واحد أصلي وراءه وأكون سجينه في حركاته.
2: نعم.
7: أتحرك بحركته وكولا.
2: نعم.
7: وأسمع لكلامه إذا قرأ القرآن، فبالتالي كذلك نأخذه على المسار العام في واقعنا المجتمعي. عندنا إدارة شؤون يعني دار الإفتاء هي التي تفتي لنا في أنها رأت هلال رمضان أو لم تره.
2: نعم.
7: فعلينا إلزاما، وأقول إلزاما، وهذا الإلزام يقتضي الوجوب في الاقتداء بما يقوله مفتي البلاد في غدا رمضان أو غدا يوم عيد أو غدا محرم إلى غير ذلك، حفاظا على الاستقرار الديني وحفاظا على الوعي الديني وحفاظا على النسيج الاجتماعي ككل. هذا ما أراه والله أعلم.
2: مصداق الكلام شيخ، نحن شفنا عين أسنا، شفنا نعم. واقع أسنا
7: نعم.
2: في فرنسا هذا شق صايم وهذا شق صايم،
7: وهذا
2: معناها قالوا لي الجوامع مش بعض برش على بعض، قدام 100 كيلومتر 50 كيلومتر حكاية فارغة، نحن هنا هو في الحمامات. هذا مجمعة الجامع هذا قالوا نحن بصنصيم على خاطر السعودية قالت صيام، والناس أظهما قالوا نحن ما نصيموش على خاطر.
7: والله شوف يا شيخ البشير،
2: هل هذا يليق بالأمة الإسلامية؟
7: لا لا يليق.
2: أنا أنت قلت كلمة من لون، قلت كلمة أنا ممكن كل واحد يوافق فيها، قلت لو كانت الأمة على قلب رجل واحد.
7: نعم.
2: كانت الأمة يحكم فيها سيدنا عمر ولا سيدنا علي وسيدنا بكر الصديق، وموحد الأمة كل ونمشي على راية واحدة. مثلا نقول نحن في الهند نعم. المسلم المفتي تاع الهند دار الهلال، كلم الامه كلها وهلال الناس كل تصيم مع بعضها.
7: نعم.
2: ما فيش مشكل. اما هاني نقول لك عينه واضحه على الاخر، ونحن نعرف ربي يقول والفتنه اشد من القتل.
7: وكذلك
2: هل هذه صوره نعطوها نحن للدين نتاعنا، هذا صايم وهذا فاطر هما في نفس الوقت، والا يطلع واحد بلاد وصايمه هو يطلع في النهار وجاي لحامي على الفيسبوك يشرب في الماء ولا في اي حاجه يشرب فيها يقول هاني انا نتحدى، معناها هو لا ما راش الهلال بمجرد العين، بالعين المجرده. لو الانسان راى الهلال بالعين المجرده لو يصبح واجب عليه الصيام، وإذا افطر له عليه كفار. هكا الشرع يقول.
8: نعم نعم.
2: معنى حتى ولو البلاد نتاعك أنت تقولك مارينش هلال وتصيم، أنت إذا رأيت الهلال بعينك المجردة لو واجب شرعا أنك تصيم، وإذا افطرت له عليك كفار.
8: تصيمه في داره.
2: في دار طبعا يعني
8: يخدم الناس.
2: لا في دار.
8: اي نعم اي نعم
2: نعم. لكن ما تبداش تدور على الناس تقول لهم صيم صومك مفتي. لا. انت انت مسؤول على نفسك.
8: اي نعم
2: مسؤول على نفسك، لان رؤيه الهلال لا عندها حسابات، عندها شهود وعندها علماء وعندها ناس باش يصحوا هذا المسار.
8: والله نعم. الشيخ البشير، هذه من البلاوة التي قد تلاصق عقول بعض المتخلفين المتفيقهين المشعوذين في المقولات الفقهية.
2: نعم.
8: والله من فضل الله أنا درست الفقه المقارن على المذاهب الأربعة من فضل الله، ولكن إذا سرت في أي بلد كم أطمئن إذا رأيت إماما يصلي وفقا للمذهب المالكي.
2: نعم.
8: ونتقلق نشوف إمام يرفع يديه عند الرفع من الركوع، عند الرفع من السجود، بالرغم أنها موجودة في المذهب الشافعي.
2: نعم.
8: ووردت حتى في الصحاح في صحيح مسلم.
2: نعم.
8: ولكن علاش نتقلق؟ مش نتقلق من فعله، لأني أتقلق من فعل تعبدي في واقع ذو مرجعية مذهبية مغايرة.
2: نعم.
8: على الأقل عندنا نوع من الاختلافات. نفرح برش كنلقى إمام يقنط في صلاة الصبح، نفرح برش كنلقى إمام يصلي سدل. والله نحكي لك بصدق، أنا نحكي كشخصي أنا. نفرح برش كنلقى ناس في جامع في من بنزرت إلى بنكردان يصلي وفقا للمذهب المالكي. هذه شكل من أشكال الحفاظ على الاستقرار الديني والاستقرار الاجتماعي وعلى المرجعية الواحدة التي توحد المسار نحو هدف واحد ومصير واحد. ناهيك أن تكون في مسائل رمضان ولعلها ربما أشد، أن واحد من هنا في العائلة الواحدة هذا صائم وهذا مفطر، هل أن ديننا جاء ليذررنا أو ليجمعنا؟
2: نعم.
8: فبالتالي من يدعو إلى التذرير بخلفية دينية قل وأن خلفيتك تحتاج إلى إعادة بناء، ووعيك الديني يحتاج إلى ترميم وأصلاح، لأنه فيه تشوش ومفريس ومضروب بكل صراحة. فندعو معناها أيمتنا حسب ما أرى كذلك، ما أقول لك ندعو أيمتنا إلى توحيد الواقع المجتمعي وفق مرجعية عقدية واحدة، ووفق مرجعية مذهبية واحدة، ووفق مرجعية تربوية تزكوية جنيدية غزالية سنية، حتى لا تتسلل وتتسرب المناهج المبتدعة الوافدة التي قد تشكل بنيتنا التربوية والأخلاقية. ونحن الأئمة ينبغي أن نكون حراسا لهذه المرجعية والهوية الزيتونية التونسية.
2: شيخ، في سنوات مضت.
8: نعم.
2: وقت من ثم وقعت خلل في البلاد والجوامع تخلطت الحابل بالنابل، ولهذا يدخل يصلي وشد. وانا هبط للجنوب دخلت المسجد نصلي في صلاة الصبح، صليت الصبح صلى بهم شاب صليت وراه، ما صلى ما عملش دعاء القنوت. قلت العود نسى، انا هكا هكا في انا في بالي اللي هو نسى. ما قلت نذكره بعد ما كملت الصلاة. قلت سيدي علاش ما نسيت دعاء القنوت؟ قال لي دعاء القنوت هذا بدعة جابوه.
8: جابوه هو.
2: باهي. زعلت وانا. قلت وشنو هو دعاء القنوت؟ شنو هو؟ هو دعاء معناه. صليت عملت دعاء. قلت زعما انا كي نعمل هذا الدعاء، زعما كي نقف ربي قدام ربي باش يحاسبني وباش يعاقبني يقول لي انت عملت بدعة، وشنو البدعة يا ربي؟ يقول لي على خاطر تدعيتني في صلاة الصباح. ما انا حتى بالعقل ثم اشياء له كي نحكم فيها العقل، لو العقل يقبلها ولا ما يقبلهاش.
8: صحيح.
2: معناها هذه ما نحبوا نمشوا مع التيار هذا. معناها
8: بتبيع التيارات هذه، والتيار هذا بالضبط هو تيار خطير، وتيار يهدد واقعنا الدين ابتداء قبل واقعنا
2: ويهدد الأمة بأكملها، مش
8: ثم يهدد الأمة بأكملها. وهذه التيارات الفكرية التي خرجت على الواقع الفقهي وعلى السيرورة الفقهية وعلى المدونة التراثية بتعلة إعادة البناء الديني راه فيها من الخطورة بمكان، لأنها إن خرجت عن المقولات الدينية والمذهبية الآن قد تخرج على المسلمين بالتكفير والتبديع، وهذا ما رأيناه.
2: نعم.
8: هذا ما رأيناه، ولذلك الحمد لله أن أغلب الأئمة الآن هم حراس هذه العقيدة وفقا للمرجعية التاريخية ووفقا لهوية البلاد ووفقا لتونسة بكل صراحة تونسة الفهم الديني، لأنه فهم مميز عميق فاهم في استنباطات المراد الإلهي من المضان من الأدلة. فندعو شبابنا خاصة إلى أنهم يتحلقوا حول العلماء الربانيين العالمين التونسيين.
2: نعم.
8: كنقول التونسيين أعي ما أقول، مش ما جيناش مقولات يمين ويسار ومن بعد برا الشي فكهم بعد وبعد تنتشر كما رأينا احنا في بداية الثورة. معناه وانت تعرف شيخ البشير وكما ذكرتم رأينا بعض الويلات بكل صراحة من حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، ممن يتكلمون بالأدلة ولا يفقهون في الأدلة شيئا، ممن يجرحون في العلماء ويأكلون لحومهم، من المتنطعين الذين لا يفقهون ولا يعلمون شيئا ثم يجرحون في الرموز العلمية متاع الأمة الإسلامية، يجرح لك في الإمام النووي، يجرح لك في ابن حجر العسقلاني، وتطلع نواتات هذه يجرح لك في الإمام الغزالي وغيرها، وهما شباب لم يقرأ كتابا ولم يسمع محاضرة ولم يجلس إلى عالم يأم ما، وإنما أخذ مقولاته الفقهية من مطويات تطوى وتتوزع، وهذا كانت موجودة والحمد لله استطاع الوعي الديني في هذه البلاد أنه هو يسيطر على هذه الترهات، أقول الترهات الفقهية والترهات في الوعي. وأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض.
2: وله ربي سبحانه أعطانا نعم. عقولات نخموا بها.
8: أي نعم.
2: لي ثم أشياء ما تلصقص ما تركبش على بعضها، ثم أشياء ما تجيز.
8: ما تجيز نعم.
2: في يوم من الأيام جاني صديق ما يصليش، صور جاني واحد ما يصليش.
8: نعم.
2: قال لي باش نسألك سؤال، تفضل. عندي علاقة به طيبة بر. قال لي أنا توجيت من الجبانة. أي تفضل، شنو المشكل؟ قال لي في الجبانة جابوا، مشيت حضرت السين ميت بشي يحبطوه في القبر، ولاده
8: نعم
2: قالوا ما تصلوش عليه.
8: أه لطيف
2: والله، هو يحلف لي
8: شو ما تصلوش عليه، ما تصلوش صلاة جنازة.
2: أي قلت قال لهم علاش ما تصلوش عليه؟ قالوا له على خاطر ما يصليش بابان.
8: لا إله إلا الله، كفروه
2: معناها كفروه. قال مكي أنا بعد ما اقنعت الناس صلوا عليه هبطت انا للقبر، خل خضر لي واحد منهم قال لي انت كيف كيفاش تهبط في واحد هكا؟ الكلام هو نذكرها الان، انا المتني الحكايه نذكرها كما تو. معناها شباب الموضوع، شباب يقول القائل الفكر هذا منين جاء؟ المعلومات هذه اللي ماخذينها انه الانسان ما يصليش هو كافر وما يصوم وما يمد فلوس وما نصلوش عليه، وهو منين جتهم الحكايه هذه؟
8: والله
2: معناها نحب نوصل للحل الدرجة هذه، نوصل للحل هذه معناها.
8: نعم، نحن حراس ثغور والحمد لله.
2: نعم.
8: على ألا يتسلل هذا الوعي إلى بلادنا، ولكن لابد أن يكون الجهد جماعيا.
2: أكيد.
8: الجهد ابتداء من الوزارة والشؤون الدينية ابتداء، في ألا تكلف من الأئمة إلا من تقتنع بأنهم يحملون هذه المرجعية متاعنا.
2: نعم.
8: التونسية الأشعرية عقيدة والمالكية مذهبا، والسمت التربوي الصوفي السني المعتدل المعلوم والمعروف.
2: نعم.
8: حتى لا يسمع المصلون مثل هذه المقولات الخارجية، قل الخارجية لأنها سليلة الفكر الخارجي، الخوارج هذوما اللي تخرج على الأمة بالتكفير والتبديع، رو بعد التكفير يأتي التفجير والعياذ بالله، ويأتي الضرب ويأتي الاقتلاع لهذا الفكر من البلاد، ومن بعد راهو مع الأجيال اللاحقة لو تتربع على الفكر هذايا بعد لا نلوم إلا أنفسنا لماذا
2: مرحلة اختيارة
8: لا مرحلة اختيارة، لابد من اقتلاع هذا الفكر من جذوره، ومن البذرة التي تزرع لابد من اقتلاعه حتى لا تضلل واقعنا بهذا الفكر العفن.
2: نعم.
8: حقيقة قل هذا الفكر العفن، والحمد لله أنا أرى من شخصي أنني قمت على الأقل على قدر الإمكان بمحاربة هذا الفكر بطريقة واعية وبطريقة هادئة، سواء كان على منبر الجمعة أو في غيرها من المجالات بحكمة. ودائما أدعو الشباب خاصة إلى أن يعني يتحلقوا حول العلماء التونسيين وليس غيرهم، ولا يسمعون لهؤلاء ولا. والله أنا ساعات نبدأ نصلي ونعمل في الدعاء والناس ماكل أرواح وهز يديها الربي هكا، وتلفت واحدة تلقاها مربع يديه، تنقول شنو شنو هالوقاحة
2: أدب مع ربي، معناها مع ربي
8: قد
2: أدب أدب سيدنا النبي رفع يده ورين قال وظهر وظهر
8: نعم لين ظهر البياض إبتي عليه الصلاة والسلام الآخر. معليش، لأنه ذاك يحمل مرجعية مذهبية معلومة معلومة. فالحمد لله تقريبا أن هذا الفكر تراجع كثيرا كثيرا كثيرا.
2: نعم.
8: ولكن علينا ألا نغفل، وأقول ألا نغفل، ومن بعد نقول شبه بلادنا مشات إلى التسفير والتفجير والتبديع وزرع. معناها تشوف توما امراه ما عندهاش برشا ضربت معناها في عرش جهتك القصرين مش ضربت بلغم. هذا سبب الواش لان هذا الفكر التكفيري هو الذي يزرع
2: المعطل.
8: هذا اللي يعطل الامه واللي يشل حركه الوعي الديني ويخلي نظرته للواقع الحضاري هي نظره عدوانيه ونظره للمراه انها لا تخرج من بيتها الى البيت الزوجيه او الى القبر، وليرى المرأة أنها تسير في جلباب أسود لا يرى منها شيء. وكذلك يخرجون بالتكفير على من ترك الصلاة وإذا أن يأخذه إلى المسجد. معناها تصور مثلا الشيخ شعراوي ولو
2: الإمام الغزالي على ما أظن
8: على الشيخ شعراوي وقت مع الشيخ شعراوي عليه رحمة الله. هذا الرجل الذي أحبه كثيرا حقيقة
2: يتحب الشيخ مغيرة الإمام الشعراوي يتحب مغير لحد شيء معناه بمجرد أنك تسمع له.
8: أي نعم، رجل عالم وصالح جمع بين العلم والصلاح، هذا ما نحسبه بحول الله ولا نزكي على الله أحدا. جاء واحد من الشباب هذوما قال يا فلان أريد أن أطرح عليك سؤال. قال شنو؟ قالوا ما لها ليلي لو يقع تفجيره جائز ولا؟ قال حلال حلال حلال. أكجاوب؟ قال طيب هذوما كيماتوا ويمشي مشيوا؟ قال يذهبون إلى جهنم وبئس المصير. قالوا طيب الشيطان وإبليس شنو دوره؟ ما همش يريد أن يأخذ الناس إلى جهنم؟ قال نعم حب الناس يأخذهم من جهنم. قال وك أنت ولد شريكه شريك إبليس مش تأخذ الناس إلى جهنم، يعني أنت تفعل فعل إبليس بخلفية دينية من أجل إدخال الناس إلى النار.
2: نعم.
8: وسيدنا صلى الله على رسول الله لما مرت به نفسه جنازة يهودية قام لها، فلما سألوه قالوا يا رسول الله إنه يهودي، قال أوليست نفسا أفلتت مني؟ أراد أن ينقذه من النار إلى الجنة.
2: سبحان الله،
8: أنت دورك اللي ميصليش تشده من يده وتهزه للجامع مش تقتله وتفجره.
2: هكذا الإمام الغزالي سألوه قال ما حكم إنسان يتعدى قدام الجامع يمر قدام الجامع وما يدخلش الجامع يصلي، شو الحكم؟ إسرائيل بش يقول له أضربه وأقتله؟ قالوا الحكم انتعك تأخذ بيدي وتدخلوا للجامع.
8: هذا هو
2: إيجي ندخلوا للجامع.
8: هذا هو الوعي السليم.
2: هذه فكرة العلماء.
8: نعم هذا هو، وهذا فكر علمائنا مع الحق.
2: نعم بالحق هذا فكر علمائنا
8: مشايخنا مع العلم.
2: نعم
8: والله كانوا يجدون للناس أعذارا، حتى معناها السنوات العشريات السابقة هذيك ما بعد الاستقلال وقبل الاستقلال فترات هذيك كانت الناس ما تحملش وعي ديني، لكن على نياتهم تقولوا ربي يا ربي، تقولوا سيدنا سيدنا، هكا ما عندوش ما ثمش كلام. والله كان فيهم خير عظيم بالرغم أنه ربما كان في مسائل شعائرية ناقصة، لكن كانت النية وكانت الصفاء وكان علماؤنا يأخذونهم بحسن النوايا متاعهم هما. احنا تو علينا أن نأخذ واقعنا المجتمع بحسن النوايا، وإحنا هنا منغرسين في الواقع والمجتمع. والله كان جيل إنسان ما يصليش ولا إنسان حتى ماشي حشاك يسكر، تقول يا فلان تحب ربي؟ يقول لك ما لش كن نحب. والله يجاوبك بالطريقة هذية، تقول له ربي يقف، أما أعرف كيف تدخل له، أعرف المدخل
2: بتاعه، أعرف
8: الحكمة كيف تدخل له. أراه لن يتجرأ على الله ولن يتجرأ على شعيرة الله ويحب الله ويحب رسوله، حتى في لحظة الغش يقول لك صلي على النبي، يقول صلى الله على رسول الله. فبالتالي علينا أن نأخذ أبناء مجتمعنا من بذرة الخير المنطبعة في قلوبهم وما نأخذوهمش من جهات أخرى لنبعدهم عن الدين بسوء أخلاقنا.
2: نعم.
8: وسوء تصوراتنا وسوء فهمنا لمراد الله وفهم مراد رسول الله وسيرة رسول الله. ما لي أدعوكم إلى الجنة وتدعونني إلى النار.
2: نعم. كذلك أختنا فريدة تقول الكرة المدة هذه قاعدة تبث الكرة، تقول يا أخي هذه مش تلهي شبابنا؟ ما اللي هنا هو سؤال يطرح كثير من الرسائل وكثير من الأسئلة وكثير من الاستغرابات. الكرة تتعدى تو ماضي ساعة ساعتين الخمسة أصبحت له شبابنا على الصلاة وعلى لا. لكن ثم حاجات أقوى من هذه تلهي شبابنا على كل شيء. تو هذه يقولوا تلهي على الصلاة،

0: يتلهاو ويضيعوا في الصلاة، يضيعوا في الخدمة نتاعهم. مش كون هما، ما ولدي ولدك وبنتي وبنتك وخويا وخوك، وربي قال وأنذر عشيرتك الأقربين. معناها كان كل واحد منا يشد صغيراته ويشد أولاده وينصحهم ويعطيهم الطريق الصحيح ويحاول ينبههم، توقد تربي ما تلقى حتى إنسان مضيع خدمته ولا مضيع صلاته ولا مضيع صبحه ولا مضيع فجره. أما أنا برشا أشياء، معناها هذه السؤال يطرح كثير من الأسئلة.
1: بالطبيعة يطرح كثير، يعني نحن نعيش في زمن الفتن، وهذا تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي زمن الفتن علينا أن نحتاط، نعرف كيفاش نتصرف، ونعرف كيفاش نتكلم، ونعرف وقتاش نتحرك وقتاش ما نتحركش.
0: نعم،
1: لأنه واقع حقيقة، واقع ممتلئ بالألغام اللي هي الفتن.
0: نعم،
1: فعلينا أن نأخذ شبابنا بالحسنى في الوقت هذا.
0: نشوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سمح لي قصعي شيخ، يقول لك يمسي المسلم المؤمن مسلم يصبح كاف، ولا يمشي كافر يصبح كقطع الليل المظلم.
1: أي نعم، هذه فتن نحكيان على سيدنا، فتن تسمى بالفتنة الأحلاس وفتنة السراء وفتنة الدهيماء.
0: نعم،
1: كما ورد في حديث رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم.
1: وهذه الفتن والأمارات الكبيرة نتاع الفتن هي واقع الآن، وبعد فتنة الدهيماء يجي خروج المسيح الدجال.
0: نعم،
1: نحن في فتنة الدهيماء شيخ البشير، نحن نستعد الآن إلى أكبر فتنة على وجه الأرض، وهي خروج المسيح الدجال، اللي قال فيها سيدنا صلى الله عليه وسلم على رسول الله: إن كنت فيكم فأنا حجيجه، وإن لم أكن فيكم فكل حجيج نفسه. من المسيح الدجال،
0: حضر شمس تحضر.
1: فتنة الدهيماء اللي تحكي عليها دهيماء هي التصغير للتعظيم، يعني حاجة فتنة تولي الدنيا ظلمة، ما عادش تعرف وين تمشي، ما عادش تعرف شنو اللي تختار، ما عادش تعرف الحق من الباطل.
0: معناها شيخ كي تقول الدنيا ظلمة، ما عادش يظن القائل السامع أنه الدنيا ظلام، معناها ما شوف شيء، الدنيا ظلام، ليه الدنيا ظلام؟ مش هذه هي ظلمة، بالفتن.
1: بالفتن،
0: نعم،
1: اي بالفتن.
0: الإنسان يحتار في أمره، شو مش يختار
1: حتى في دينه في الأخير.
0: نعم،
1: وإحنا ذا علنا نعيشها، أنه كما ذكرتم أنه يمسي مؤمنا ويصبح كافرا،
0: حديث النبي،
1: حديث سيدنا صدى، حديث رسول الله،
0: الله يسلم.
1: وهذه فتنة الدهيماء.
0: نعم،
1: خي أنت هكذا وتبيت مؤمن، تصبح يجيك واحد يشكك في الصحاح، شك في صحيح البخاري وصحيح مسلم، وشكك في العالم الفلاني، وشك لأن واحد يعمل هك، يقول أخي بخاري يكذب، أخي مسلم مش صحيح.
0: معناها شيخ
1: لين يولي يشك في دينه ويشك في المسلمات والثوابت الدينية، هذه فتنة الدهيماء.
0: شيخ علماء يسافروا أشهر، يسافروا على الإبل أشهر.
1: أي نعم،
0: بش يبحثوا على حديث،
1: وهو كذلك،
0: بش الحديث يدونوه.
1: نعم،
0: نجي أنا تو نقول الحديث به وعليها.
1: سيدي هاي واقع، واقع من شكون؟ من عند ناس ليسوا من أهل هذا التخصص، واقع عند ناس ربما لا يؤدون واجباتهم الدينية، أنه يشكك في ثوابتك ويشكك في المرجعية والمسلمات والثوابت اللي أنت تتطلق منها باش تبني أحكام الله سبحانه وتعالى، يجي شك فيها، باش تولي تشك في الأحكام، تولي بعد تشك في الصلاة، يقولك شو قال الصلاة أربع ركعات، هذاك جابها في الحديث الفلان والحديث الفلان اللي تكتب في عهد الإمام الزهري بعد 100 عام، وشكون قال الحديث هذاك صحيح، ويجبدك الخلفيات السياسية اللي دخلت في صناعة الحديث والخلفيات الكلامية والإيديولوجية إلى غير ذلك، يولي يشكك في الحديث. وإن شكك الإنسان في الأحاديث لن يجد سبيلا لإقامة شعائر الله، لأن البيان والتفسير والتفصيل جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي يولي بيت مقصودة،
0: مقصودة يصبح ما عادش فاهم.
1: أي نعم، يولي يصبح الصباح ما عادش فاهم، يبات ولي يصبح شقي والعياذ بالله. هذه فتنة تسمى، اللي قال عليها سيدنا فتنة الدهيماء. فنحن في هذه الفتنة الآن، رانا ننتظر الآن من خلال استقراء أحاديث الفتن وأخريات الزمان، أننا ننتظر الآن خروج المسيح الدجال. الله أعلم في أي لحظة سينفجر في الواقع، مش يخرج مش يطلع. وإذا خرج المسيح الدجال وسيجوب الأرض كلها، ولن يدخل مكانين لأنهما محروسان بملائكة الرحمن، هي مكة والمدينة ما يدخلهاش، ولكن ستطأ قدماه الأرض كلها، يملأها فتن، ولا ينجو منه إلا من كان متحصنا بالإيمان.
0: ما المخرج من هذه الفتن شيخ؟ ما المخرج؟
1: سيدنا قال: وأن تعض على جذع شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. سيدنا صلى الله عليه وسلم لما سأله أحد أعطى نصيحة سيدنا قال عليك بجماعة المسلمين وإمامهم. قال الصحابي فإن لم يكن للمسلمين لا إمام ولا جماعة

0: نعم.
1: قال إلزم نفسك، قال عليك بيتك والزم نفسك. يجي وقت من الأوقات شولي تذهب روحك الشيخ البشير، ما عادش نجم تفعل في الواقع تولي تفعل في نفسك. كثرة الفتن لعلنا أصبحنا نعيشها، إن أعطيت نصيحة ما إلى شخص ما
0: تولي غريب،
1: تولي غريب ثم يعاديك، ثم الله أعلم شو يعمل فيك، تولي تدخله في شؤون وتدخله في حياته الشخصية، يشكي بيك يورطك يعمل لك إلى غير ذلك، لدرجة أنه الإنسان يقول نفسي نفسي، بل لعلك في بيتك لن تستطيع أن توجه ابنك وابنتك بالنصيحة، يتمرد عليك ولدك. وهذه من علامات الساعة، أن تلد الأمة وربتها قالوا كناية على العقوق، ينتشر العقوق، تولي الأجيال
0: اللاحقة
1: هنا الروفي تحب تربي الأجيال السابقة، هاي ولادنا يحبوا يربيونا الآن، كأن الأجيال السابقة ما تعرفش تعيش، ما تعرفش تفكر.
0: نعم.
1: ناس معناها ديمودي، فاتها وقتها الآن، والحداثة الآن تتطلب أن أعيش وفق ما أنا أراه، ولو مش موافق ما هو ما يراه، وفق هذه الأدوات التواصلية وهذه التسربات التي عششت في عقول شبابنا حتى أخرجت شبابا حائرا تائها، ولذلك رأوا في حالات الانتحار، ولذلك رأوا في انتشار المخدرات وانتشار مش عارف. فلا بد أن نستيقظ جميعا لإنقاذ أجيالنا ومجتمعنا ووطننا ابتداء من هذه المخربات.
0: نعم.
1: المخربات، لأن رأوا وليداتنا هذوكم مش يوليوا هما حاملين المشعل نهار آخر، كيفاش يكونوا حاملين المشعل وهم يتعاطون الكحول والمخدرات وغير ذلك من الفسق والفجور؟ علينا أن نقف جميعا، لا نكتفي بالمقاربة الأمنية ولا نكتفي بالحلول السياسية، بل على الوالدين وعلى الأسر وعلى الأطر التربوية وعلى المجتمع أن يكون واعيا بهذه التحديات، إنقاذا لهذا الواقع، ومن خلال إنقاذ الواقع إنقاذا للأوطان. ونسأل الله العفو والعافية والسلام.
0: نعم. عندنا سؤال نختم به شيخ، عندنا شيخ ميس بن عروس يقول لك الإنسان يبدأ مريض بالسكر ويستعمل فك الزرارق نتاع السكر يضرب فيهم، يقول لك هذوك مصنوعين من لحم الفار ولا شنو، قال لحم الفار ولا شنو، ويقول لك يعملوا الريحة، يقول لك غير هذا حلال أم حرام؟
1: أولا الله أعلم يعني بالكلام، إحنا ربما نعود إلى أهل التخصص في ذلك.
0: نعم. نعم.
1: ثم هذا دواء،
0: دواء. نعم.
1: دواء
0: نعتبره حتى الكلام اللي قاله أنه صحيح اللي ذاك مصنوع من اللي قاله، لكن نحن عندنا دواء لا صحيح، لازم يكون عنده أدلة، نحن عندنا أطباء لازم أهل التخصص. نعم. نستشاريهم، لكن نحن نتحدث عن الدواء.
1: نعم.
0: نعم.
1: نحن نتحدث عن الدواء وأنه دواء، ودواء هذا مرخص فيه من الأطر الصحية عموما، وكنقول مرخص فيه من الأطر الصحية أنا كما نعطيش الثقة في اللي يوزعوا في الدواء وفي الأطباء، لشكون نعطي ثقة؟ هذه السير الحليم وحيران من ضمنها.
0: نعم.
1: معاش نمشي للطبيب ولا نمشي للمشعوذ، أنا لشكون مش نمشي أنا كمش تمرض بالسكر؟
0: نعم.
1: خلينا نكون واضحين، أنا هاني مريض بالسكر، أنا السيد معناها كعطاه سؤال، أنا نعمل في الزرارق، خلينا نكون واضحين، وإن كان سمعت الناس كلها نعمل في الزرارق.
0: نعم.
1: مريض بالسكر. طيب أنا ونمشي نخلي الطبيب ونمشي للمشعوذ، قولوا يا فلان بالله راني مريض بالسكر داويني،
0: أعطيني دواء،
1: أعطيني دواء. أخي نكون واضحين حتى بشوية عقل، أنا نمشي للطبيب وعندي معناها مواعيد ثابتة، معناها مواظب، واللي هو اللي يتابع فيك وينصح فيك ويعطيك شنو اللي تاكل شنو ما تاكلش شنو الدواء اللي تعمله، يزيد لك ينقص لك تحاليل إلى غير ذلك. ما أنا معاش نعمل تحاليل في اللابوراتوار، واللي نمشي للوجع باش نعمل تحاليل في أماكن أخرى. بالتالي أخويا ربي يبارك لك على هذا السؤال، وأقول لك معناها من باب نصيحة الخو والخوف، نحن وقعنا ما يحتاج نزيد نشوش أذهاننا أكثر.
0: شيخ موان مش خلتك كبير، قلت لك ربي أعطنا عقل باش نميزو بيه.
1: نعم.
0: أنا زابوا لي إنسان مريض، زابوا له زريقة، قالوا له الدواء نتاعك في الزريقة هذه.
1: نعم.
0: الدواء نتاعك لو في الزريقة هذه استعمل الزريقة لك، قلت ربي تشفى.
1: نعم.
0: بإذن الله، خط الزريقة ذيك يعملوا التحاليل والسكر والدم ويعطوا. نعم. الزريقة ذيك نقول لهم لا الزريقة ما نعملهاش خطر مصنوعة من كذا كذا، ونقعد نتفرج في روحي وانا قاعد نموت بالعرق.
1: أنا غير مسؤول، غير مسؤول، أنا مش تخصص متاعي.
0: نعم.
1: تخصص الناس ثقات.
0: نعم.
1: وعندنا أطباء يعني ناس مسلمة، ناس تخاف ربي، فلو كان في ذلك ما يعني ما يريب.
0: نعم.
1: رأوا ذكره البعض على الأقل، ولا قالوا هو لنا معناها نولي ولا وش على أدوية أخرى، وش كمش عملها الأدوية، مو سينزم يدخل المخبر يخرج لنا دواء.
0: نعم.
1: مانيش أنا، ماني باش نمشي أنا الميكانيسيان، وأنا باش نمشي شكون نقولوا بلا شوف لي دواء متاع السكر، فهمتي؟ فبالتالي لا نزيد واقعنا هذا.
0: نعم.
1: يعني تشوشا وتذررا، ونزيد الطين بلة، وإنما خلي كل واحد شد التخصص متاعه ويبدع فيه.
0: نعم.
1: ومن خلال الإبداعات في التخصصات المتنوعة نكون نبني واقعنا بناء إيجابيا وليس بناء مبنيا على الرويبضة الذي قال فيه رسول تكهونات. الله
0: نعم.
1: الرويبضة اللي هو التافه الذي يتكلم في شأن العامة.
0: العام.
1: فلنحفظ تخصصاتنا. أنا ما نجمش نحكي في مجال جوانب أخرى، لكن في المسائل الدينية أحسب
0: وأني
1: على الأقل قريت في شوية في المجال هذايا، أحسب أني في العلوم الإنسانية قريت شوية، نجم نتكلم في المجالات هذه. لكن كان سلني يا فلان أنا نسوق في السيارة وكان سير لي بان نهز الميكانيسيان ما نعرفش نصلح،
0: ما نعرفش نصلح واحد،
1: وكان يسلني شنو نقول أخي أنت شوف أنت تعرف عمل دياغنوستيك نتاعك وشوف أنت تعرف. أنا كنجيب بناي لدار يصدقني يقول هو عمل لي هكا، ولكن ما ندخلش في خدمة يقول هذه خدمتك أنت تعرف، أنا ما نعرف عليه، نعرف عليه شلزم هذيك مشكارة سيمان وبرويت أرمل وبرويت أغريفي ما نعرفش عليها، أنت تعرف نسلم له يتحمل مسؤوليته. كذلك نحن في كل مجالات الحياة علينا أن نسلم لأهل الاختصاص في اختصاصاتهم لنحفظ سيرورة سير البلدان.
0: شكرا شيخ بلقاسم، بارك الله فيك، نتوقف عند هذا الحد. التحية موصلة لفؤاد اليعقوبي مخرج البرنامج، كذلك التحية موصلة لحمد الطبابي الذي أمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتون القرآن الكريم، وكذلك هو في التنسيق. أحبابنا الكرام، نلتقي في برامج جديدة من برامج إذاعة الزيتون للقرآن الكريم. إلى ذلكم الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأعمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
2: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

0: صدق الله العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر،

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذة.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.
1: دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد غروبي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بمستمعين الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج دليل المعايير الشرعية. قبل أن نواصل حديثنا عن السلم والسلم الموازي، وبالأخص عن شروط المسلم فيه، أي بضاعة السلم، يعني لما نقول المسلم فيه هو البضاعة التي تباع وتشترى في عقد السلم، وهي المسألة التي توقفنا عندها في الحلقة الماضية. يحسن بنا أن نذكر بإيجاز بمفهوم هذا العقد وبشروط رأس ماله. فالسلم هو بيع يدفع فيه الثمن مقدما عند التعاقد، ويؤجل فيه تسليم المبيع الموصوف في الذمة إلى أجل معلوم. ولذلك يوصف السلم بأنه بيع عاجل بآجل، كما قلنا سابقا العاجل هنا رأس المال يعجل، والذي يؤجل هو تسليم البضاعة. وقد شرع السلم تيسيرا على المنتجين والمزارعين وغيرهم ممن يحتاجون إلى السيولة لتمويل نشاطهم وإنتاجهم قبل ظهور المحصول أو اكتمال المنتج، مع ضمان حقوق الطرفين من خلال جملة من الضوابط الشرعية الدقيقة. أما عن شروط رأس مال السلم، أي المقابل الذي يدفعه المشتري للبائع عند التعاقد، فقد أشار المعيار الشرعي الخاص بالسلم والسلم الموازي إلى عدة شروط، من أبرزها أن رأس مال السلم لا يلزم أن يكون نقودا فقط، وهذا تحدثنا عنه في الحصة الفارطة. عندما نقول رأس مال السلم هو المبلغ الذي يقدم لشراء البضاعة التي تسلم آجلا، قلنا إذن هنا أن رأس المال هذا لا يلزم أن يكون نقودا فقط، بل يجوز أن يكون من الأموال المثلية، وتحدثنا عن الأموال المثلية في الحصة الفارطة، كالموزونات من المعادن وبعض المواد الأولية، أو المكيلات. عندما نقول المكيلات أمثلة على ذلك القمح، الشعير، الأرز ونحوها، وهي الأموال التي جرى العرف في الفقه على تقديرها بالكيل. كما يجوز أن يكون من القيميات أيضا، أمثلة من القيميات هي الحيوانات على سبيل المثال، أو أن يكون منفعة معينة، وذكرنا في الحصة الفارطة بعض الأمثلة مثل حق السكنة في الدار. يعني نجم أنا في رأس مال عقد السلم أعطي مثلا البائع أعطيه حق سكنة لمنزل، يعني أعطيه الحق اللي باش يسكن في المنزل مقابل أن يسلمني بضاعة لاحقا. كما يشترط أن يكون رأس مال السلم معلوما للطرفين علما يرفع الجهالة والنزاع، وأن يكون قابلا للتسليم، وأن يتم قبضه عند التعاقد أو خلال مدة يسيرة ملحقة بمجلس العقد، حتى لا يتحول العقد إلى مبادلة دين بدين، وهي من المعاملات الممنوعة شرعا. علاش دين بدين هنا؟ إذا كان أجلنا رأس المال، كي تأجل رأس المال أنت أجلت رأس المال والبضاعة مؤجلة، فتصبح هنا وكأنها معاملة أو مبادلة دين بدين. ولهذا السبب أيضا لا يجوز أن يكون رأس مال السلم دينا سابقا في ذمة المسلم إليه، كأن يكون للمشتري دين على البائع فيجعله رأس مال للسلم، لأن ذلك يؤدي في حقيقته إلى بيع الدين بالدين. يعني هنا قلنا هنا أنه من الجمش أنا هنا مثلا نحب على واحد فلوس وفي عوض يخلصني فلوس قلوا هذيك الفلوس هذيك أحسبها هي رأس مال معاملة في شكل عقد سلم، أي هذاك الدين اللي في ذمتك تعطيني مقابله سلعة أو بضاعة لاحقا، فالصورة هذه لا تجوز عليه لأنه في عقد السلم يشترط تعجيل رأس المال. فيما يخص شروط المسلم فيه، أو كهنا نتكلم عن المسلم فيه وقد تكون المصطلح صعب قليلا على المستمع، عندما نقول المسلم فيه هي البضاعة أي سلعة السلم، هي السلعة، فما هي شروط هذه السلعة؟ الشرط الأول هو أن يكون المسلم فيه مما يجوز التعامل فيه بعقد السلم شرعا، وقد نص هنا المعيار الشرعي على أنه يجوز السلم في المثليات كالمكيلات والموزونات والمعدودات المتقاربة. ما معنى معدودات متقاربة؟ في بعض الأحيان نبيع البضاعة أو السلع بالعد، نقول مش نبيع لك مثلا 20 وحدة، والوحدات هذه اللي تتباع تكون متقاربة أي معناها متشابهة فيما بينها، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى وقوع الربا، وهذا الشرط هو الذي سنوضحه ونبينه أكثر. لفهم هذا الشرط لابد أولا من التذكير بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يدل هذا الحديث على أن الأموال الربوية إذا بيع الجنس منها بجنسه، مثال على ذلك كبر ببر أو ذهب بذهب، أو كهنا البيع هنا متاع الأموال الربوية تبيع الجنس بجنسه أي بمثله، يعني نبيع ذهب مقابل ذهب أو نبيع قمح مقابل قمح أو شعير مقابل شعير. اشترط هنا شرطان: التماثل في الكمية، ما معنى التماثل في الكمية؟ الكمية تكون متساوية لازم تكون، والتقابض الفوري، فإذا فقد التماثل وقع ربا الفضل، وإذا فقد التقابض وقع ربا النساء. يعني إن شاء الله تكون صورة هنا واضحة. يعني يسأل قد يتساءل المستمع يقول لك ما معنى معاملة قمح بقمح؟ أنا نجم نجي الفلاح هنا ونعطيه مثلا 100 كيلوغرام أو نعطيه 10 طرناطات من القمح ونقول له على أن تعطيني بعد 3 أشهر 100 طرناطة من القمح، إذا المعاملة هنا كانت قمح بقمح، هذا هو المقصود بها هنا. فما هو جواز هذه المعاملة؟ جواز هذه المعاملة كما قلنا هو يتعلق هنا بالتماثل في الكمية، ويتعلق ذلك بالقبض الفوري. فإذا قلنا أن المعاملة فيها هنا تقديم 100 جرام أو 100 كيلوغرام عفوا من القمح الآن على أن تسلمني بعد ذلك كمية أكبر من القمح، فالمعاملة هنا غير جائزة عليه، خاطرك أنت عندك مال ربوي بمال ربوي من نفس الجنس، هنا عندي قمح بقمح.

الربا إلى كل ما يشارك هذه الأصناف في علتها. فقد بين الفقهاء أن علة سريان الربا في الذهب والفضة هي الثمنية، أي كونها أثمانا تقوم بها الأشياء وتتخذ وسيلة للتبادل، ولذلك ألحقت العملات المعاصرة بالذهب والفضة في أحكام الربا. فالدينار واليورو والدولار وإن لم تكن من ذهب أو فضة تأخذ حكمهما في باب الربا، لأنها تؤدي الوظيفة نفسها وهي وظيفة الثمنية. كما ذهب المالكية إلى أن علة سريان الربا في الأطعمة هي الاقتياد والادخار. ما معنى ذلك؟ أي أن كل ما من شأنه أن يصلح للاقتياد وكذلك أن يدخر لحاجات الناس هو يعتبر كذلك من الأموال الربوية، ولذلك ألحقت بالأصناف المنصوص عليها أنواع أخرى من الحبوب والمطعومات كالأرز والفول والحمص ونحوها. فالأرز مثلا لم يذكر في الحديث النبوي، ولكنه يعد عند المالكية من الأطعمة الربوية لأنه مما يقتات ويدخر. وبهذا يتضح أن الأموال الربوية لا تقتصر على الأصناف الستة المذكورة في الحديث، بل تشمل أيضا ما يشاركها في علة الربا، وهو ما ينبغي مراعاته عند النظر في صحة عقد السلم وسلامته من الربا. وعلى ضوء هذه العلل يمكن تلخيص أحكام مبادرة الأموال الربوية في ثلاث قواعد أساسية. القاعدة الأولى: إذا تمت مبادلة الصنف الربوي بمثله من نفس الصنف، مثال على ذلك قمح بقمح أو ذهب بذهب، وجب التماثل في الكمية والتقابض الفوري. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية: إذا تمت مبادلة صنفين ربويين مختلفين ولكنهما ينتميان إلى الفئة نفسها كالقمح بالشعير أو الذهب بالفضة، جاز التفاضل في الكمية. ما معنى التفاضل؟ معنى جاز أن تكون الكمية غير متساوية، ولكن يبقى شرط التقابض الفوري قائما. القاعدة الثالثة: إذا تمت مبادلة مالين ربويين ينتميان إلى فئتين مختلفتين، مثال ذلك الذهب بالقمح أو الفضة بالشعير، فلا تجري أحكام الربا الخاصة بالتماثل والتقابض، وإنما تخضع المعاملة للقواعد العامة في البيوع، ومن أهمها منع تأجيل البدلين معا، لأن ذلك يؤدي إلى بيع الدين بالدين. وبعد أن تعرفنا على القواعد التي تحكم مبادرة الأموال الربوية، يبقى السؤال المهم: كيف نستفيد من هذه القواعد في التحقق من سلامة عقد السلم من الربا؟ هذا ما سنتطرق إليه بعد فاصل قصير، فابقوا معنا.

0: مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم من جديد. رأينا قبل الفاصل أن السلم يجوز في المثليات بشرط ألا يؤدي ذلك إلى وقوع الربا، وتعرفنا على القواعد التي تحكم مبادرة الأموال الربوية. ويبقى الآن أن نرى كيف نطبق هذه القواعد على عقد السلم حتى نتبين متى يكون السلم جائزا ومتى يؤدي إلى الربا الممنوع شرعا. فالقاعدة الأولى تبين أنه إذا كان رأس مال السلم من أحد الأموال الربوية وكان المسلم فيه من مثله، كأن يكون رأس مال المال ذهبا أو أوراق نقدية، يعني نجي نحطنا رأس مال السلم يكون من الذهب أو من النقود، ويكون المسلم فيه ذهبا أو أوراق نقدية من نفس الجنس، فإن عقد السلم لا يجوز لأنه يؤدي إلى الربا المحرم. ومن ذلك أن يقول شخص لآخر أعطيك 1000 دينار اليوم على أن تسلمني 1600 دينار بعد 3 أشهر. وأما القاعدة الثانية فتبين أنه إذا كان رأس مال السلم والمسلم فيه من صنفين ربويين مختلفين ولكنهما ينتميان إلى الفئة نفسها، مثال ذلك الذهب والفضة، القمح والشعير، معناه يكون رأس المال من الذهب والسلعة تكون من الفضة، أو يكون رأس المال من القمح والبضاعة من الشعير، فإن السلم كذلك لا يجوز لأن هذه المبادلة يجب فيها التقابض الفوري. فلو دفع شخص 100 جرام من الذهب اليوم على أن يتسلم 200 جرام من الفضة بعد شهر لم يجوز ذلك، لأن التأجيل يخالف شرط التقابض الواجب في مبادلة هذه الأصناف. وأما القاعدة الثالثة التي ذكرناها فهي التي يندرج تحتها عقد السلم في كثير من صوره، وذلك عندما يكون رأس مال السلم والمسلم فيه من فئتين مختلفتين لا تجري بينهما أحكام الربا الخاصة بالتماثل والتقابض. فقد يكون رأس المال نقودا والمسلم فيه قمحا، وقد يكون رأس المال حديدا من الحديد والمسلم فيه تمرا، أو يكون منفعة معينة والمسلم فيه سلعة موصوفة في الذمة. وفي جميع هذه الصور يجوز تأجيل المسلم فيه مع تعجيل رأس المال، وهذه هي حقيقة السلم. أما تأجيل البدلين معا فغير جائز لأنه يؤدي إلى بيع الدين بالدين، وهو ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يتبين أن المقصود ليس أن يكون رأس مال السلم نقودا بالضرورة، بل المقصود أن يعجل أحد البدلين وألا تؤدي المعاملة إلى الربا أو إلى بيع الدين بالدين. وخلاصة ما قلناه أن السلم لا يجوز في كل صورة يؤدي فيها تأجيل المسلم فيه إلى مخالفة أحكام الربا، ولذلك يجب التثبت من طبيعة رأس مال السلم والمسلم فيه ومن العلاقة بينهما قبل الحكم على صحة العقد. فإن كانت المعاملة مما يستوجب شرعا التقابض الفوري لم يجوز فيها السلم، لأن السلم يقوم أصلا على تأجيل المسلم فيه. أما إذا لم يكن في العقد ما يفضي إلى الربا وتم تعجيل رأس المال وتأجيل المسلم فيه صح عقد السلم وجاز شرعا. وبهذا نكون قد استكملنا الحديث عن الشرط الأول من شروط المسلم فيه، وهو أن يكون مما يجوز التعامل فيه بعقد السلم شرعا وألا يؤدي ذلك إلى وقوع الربا. من الضوابط المهمة التي ذكرها المعيار الشرعي في المسلم فيه أن يكون مما ينضبط بالوصف ويثبت في الذمة، فلا يكفي أن تكون السلعة معلومة الجنس فقط، بل يجب أن تكون صفاتها قابلة للتحديد بدقة ترفع الجهالة وتمنع النزاع. فيجوز مثلا السلم في 100 طن من القمح ذي مواصفات محددة تسلم بعد 6 أشهر، لأن القمح يمكن ضبطه بالوصف ويثبت في الذمة، ولكن لا يجوز أن يشترط أن يكون هذا القمح من محصول مزرعة معينة بعينها، لأن المسلم فيه يجب أن يكون دينا في الذمة لا عينا معينة. ويشترط أيضا أن تكون صفات المسلم فيه معلومة علما يرفع الجهالة، فلو اتفق على تسليم كمية من الأرز بعد 6 أشهر وجب بيان نوعه وجودته وخصائصه المؤثرة في الثمن. أما الاكتفاء بالقول أرز جيد فقد يفتح باب النزاع لاختلاف الناس في تقدير الجودة. كذلك يجب أن يكون مقدار المسلم فيه معلوما، فيحدد بالوزن أو الكيل أو العدد أو الحجم بحسب طبيعة السلعة، فيقال مثلا 10 أطنان من القمح أو 5000 لتر من زيت الزيتون. أما ترك المقدار مبهما فلا يتفق مع مقصود السلم. ومن الشروط المهمة أيضا أن يحدد أجل التسليم تحديدا واضحا، فلا يكتفى بالقول عند الحصاد، يعني أسلمك البضاعة عند الحصاد أو عندما تتوفر البضاعة، بل ينبغي تعيين وقت معلوم يرفع الجهالة ويمنع الخلاف عند حلول الأجل. وأخيرا لا يجوز أن يشترط أن يكون المسلم فيه من إنتاج مزرعة أو بستان أو مصنع معين، لأن العبرة في السلم بتوافر السلعة في الذمة لا بصدورها من مصدر محدد. فلو هلك محصول تلك المزرعة أو توقف المصنع عن الإنتاج لتعذر الوفاء بالعقد. وبهذه الضوابط يتضح أن المقصود منها كلها هو إزالة الجهالة والغرر وضمان وضوح الحقوق والالتزامات بين المتعاقدين. وكما جرت عليه العادة نختم هذه الحلقة بمراجعة سريعة لأهم ما ورد فيها، وذلك من خلال الإجابة عن بعض الأسئلة المختصرة. السؤال الأول: ما المقصود بالمسلم فيه؟ المسلم فيه هو السلعة أو المبيع الذي يلتزم البائع بتسليمه في المستقبل مقابل رأس مال السلم الذي يدفع مقدما. السؤال الثاني: ما الشرط الأول الذي تناولناه من شروط المسلم فيه؟ الإجابة: أن يكون مما يجوز التعامل فيه بعقد السلم شرعا. السؤال الثالث: هل يجوز السلم في المثليات؟ نعم، يجوز السلم في المكيلات والموزونات والمعدودات المتقاربة بشرط ألا يؤدي ذلك إلى وقوع الربا. السؤال الرابع: هل تقتصر الأموال الربوية على الأصناف الستة المذكورة في الحديث؟ لا، بل تمتد أحكام الربا إلى كل ما يشارك هذه الأصناف في علة الربا. السؤال الخامس: ما علة سريان الربا في الذهب والفضة؟ هي الثمنية، ولذلك ألحقت بهما العملات المتداولة في عصرنا. السؤال السادس: ما علة سريان الربا في الأطعمة عند المالكية؟ هي الاقتيات والادخار، ولذلك ألحقت بالأصناف المنصوص عليها أنواع أخرى من الحبوب والمطعومات. السؤال السابع: ما القاعدة العامة في السلم من جهة الربا؟ أن السلم لا يجوز في كل صورة يؤدي فيها تأجيل المسلم فيه إلى مخالفة أحكام الربا. السؤال الأخير: ما أهم الشروط الأخرى التي يجب توافرها في المسلم فيه؟ الإجابة: أن يكون مما ينضبط بالوصف، وأن تكون صفاته ومقداره معلومين، وأن يحدد أجل تسليمه تحديدا واضحا، وأن يكون مما يتوقع وجوده عند حلول الأجل. وفي ختام هذه الحلقة نعلم مستمعينا الكرام أن برنامج دليل المعايير الشرعية سيدخل في عطلة صيفية خلال الفترة القادمة، وخلال هذه الفترة ستعاد مجموعة من الحلقات السابقة التي تناولت عددا من المعايير الشرعية وتطبيقاتها المعاصرة. وسيكون الموعد الصيفي لبث البرنامج يوم الأحد من كل أسبوع على 10:00 صباحا ابتداء من يوم 5 جويلية. وننصح مستمعين الأعزاء بمتابعة هذه الحلقات والحرص على الاستماع إليها من جديد، فإن المعايير الشرعية تتضمن تفصيلات وضوابط دقيقة قد لا يتيسر استيعابها من أول مرة، وإن إعادة الاستماع تساعد على ترسيخ المفاهيم وفهم الأحكام والربط بين موضوعاتها المختلفة. نشكر لكم حسن المتابعة وكريم الإنصات طيلة الموسم، ونسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم ونافعا لكل من استمع إليه. إلى أن نلتقي بكم بإذن الله في موسم جديد وحلقات جديدة من برنامج دليل المعايير الشرعية، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد

0: إذاعة الزيتون في القرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
0: من القلب إلى القلب.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان.
3: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقى حتى وتسمحها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان الكريم.
4: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم في التعلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. من القلب، من القلب إلى القلب.
6: نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب الخامس من الآية 253 من سورة البقرة إلى الآية 14 من سورة آل عمران برواية الإمام قالون عن نافع المدني للقارئة شيماء الوذر.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئة شيماء الوذرفي.
1: في فضل الأشهر الحرم.
2: الأشهر الحرم هي من الأشهر المباركات اللي يضاع فيها العمل الصالح وتضاع فيها الطاعات والقربات للمولى عز وجل، ومن جملة هالأعمال قراءة القرآن. فقد ذكر أبو داود في السنن متاعه أن من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل بذلك. كذلك عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البرارة، والذي يقرأه وهو يشتد عليه فله أجران. إن شاء الله نكون منهم. أيضا من فضائل الأعمال التسبيح والتهليل وقيام الليل والمحافظة على قدر من النوافل قبل صلاة الفجر. وفي هذا السياق روى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. نسأل ربي سبحانه أنه وفقنا لصالح الأعمال في شهرنا الحرام هذا، ويضاعف لنا الأجور، ويرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. قلنا أنه من القربات اللي ملزوم الواحد منا يواظب عليها في هالأشهر الحرم كثرة التسبيح. وفي سنن أبي داود نوجد أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مرة على امرأة وهي تسبح بحصاء، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل. ثم قال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. إن شاء الله إذن نكون من الأناس اللي اغتنموا هذه الأيام الطيبة باش يترقوا في سلم الإيمان ويزداد رصيدهم في الطاعة لله عز وجل.
1: في فضل الأشهر الحرم.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن تفوح عطرا بطيب الكلام. بطيب الكلام.
5: إشهار.
6: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي، وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
5: إشهار.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
7: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
4: من الجمهورية التونسية.
7: من الجمهورية التونسية.
4: من القلب.
7: من القلب.
4: إلى القلب.

0: قدوات ملهمات. قدوات ملهمات، نساء في مسيرة التاريخ صنعوا الأثر في كل خطوة لهم. قصص نور وقيادة، من تجاربهم نستلهم ومن سيرهم نتعلم. قدوات ملهمات. قدوات ملهمات، حيث يلتقي الماضي بالحاضر ليصنع طريق المستقبل. قدوات ملهمات، برنامج تعده وتقدمه الأستاذة شيراز شيحة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام. نواصل مع قصة السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وعلي بن أبي طالب، فاطمة الزهراء زوجة وعلي بن أبي طالب. وكنا قد ذكرنا في الحصة الفارطة قصة خلاف وقع بينها وبين علي بن أبي طالب، وكيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تصرف بحكمة بالغة في هذا الخلاف. تصرفها هي لم تغادر بيتها، تصرف زوجها أنه كخذيته فورة الغضب خرج من البيت كي لا يفعل ما لا يسوء زوجته. هذا فضلا على أنه نكمل في الموضوع هذا، لأنه موضوع الحقيقة جينا ياسر خلافات زوجية والعلاقات الزوجية للأسف وليت خرجت من التكامل للصراع، وكأن الإنسان يبدأ حياته الزوجية بالصراع، شكون أقوى، شكون يغلب، ما تحكمش فيا، ما نحكمش فيك، ما تربطنيش، ما نربطكش. يعني ليست هذه الحياة الزوجية، يعني للأسف هذه مسألة أنه داخلين شكون أقوى من الآخر، ولا داخلين كأنه كل إنسان شادد موقع دفاعي خاطر الآخر يهاجمه بناء على نصائح، ما تخليهوش يحكم فيك، ما تعملوش كذا، ما تقدلوش كذا. احنا الحقيقة منين ناخذوهم نصائح حياتنا الزوجية؟ ناخذوهم من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والسيرة ثرية، يعني عندها القرآن، آيات القرآنية والسيرة النبوية والأحاديث فيها الكثير والكثير والكثير من اللي يصلح ولا تمشي بهذه الحياة الزوجية وتمشي بسلاسة وتمشي بتفاهم وتمشي بمودة ورحمة. القرآن قال لك اللي الحياة الزوجية هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. بركة الكلمة هذه، اللباس هو الستر، اللباس هو محط الأسرار، اللباس أنه يعني يلبسك، شو معناها؟ معناها يكملك، يغطيك، يعني ما هوش يتصارع معاك. علاش ما تكونش الحياة الزوجية بالطريقة هذه؟ يعني كل واحد فينا يفهم الله عز وجل قال في سورة النساء: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. ايش معناه؟ معناها راهو كل واحد فينا خلق لوظيفة معينة ب تركيبة جسدية معينة وبتركيبة عقلية معينة وبتركيبة هرمونية أيضا معينة، إذ ما يحترف ما في نفسه، والشخص الآخر خلق بتركيبة أخرى وهذا يكمل الآخر. للمرأة بش تتمنى ما فضل الله به الرجل، ولا الرجل أيضا بش يتمنى ما فضل الله به المرأة. فالراجل غطاء وستر لزوجته، قوام عليها يحتويها ويحميها. أهوني، هل يعقل أنه رجل في وقت خلاف زوجي طرد مرته من الدار؟ يعني داره دار شكون؟ داره هو. لكن الله عز وجل في الآيات القرآنية الكل نسب البيت لمن؟ للمرأة، وهي لا تملك البيت لكن هي ربة البيت، لكن البيت هو حاول لها. يعني هل يعقل؟ يعني للأسف نسمعوها ياسر هذه، وخصوصا في الغربة. يعني تصور امرأة متغربة ولا عندها أهل ولا عندها أخو ولا عندها أبو ولا عندها سند، والراجل يطردها من الدار. يعني هل يعقل مهما بلغت يعني حدة الخلاف بيناتكم، لا فمش امرأة تخرج من دار، تخرج وين تمشي؟ وين تمشي؟ يعني ينافي الرجولة تماما، وهو أمر محرم وشنيع، لا في الرجولة ولا حتى في الجاهلية ما كانش يتعمل، ولا في المروءة نسمع نساء يخرجوهم يطردوهم في الليل، يقولها برا أخرج عليا، وين مش تمشي وما تخرج من دارك، لا تخرجوهن من بيوتهن. فديما البيت يضاف للمرأة، لماذا؟ لأنه كما قلنا فطرة المرأة تناسب البيت، لأنه المرأة يحميها البيت ويحميها الزوج. فأنت على القليلة كما معاش تقدر تحميها ما تخرجهاش من بيتها حتى تلقى لها حل. ولا يخرجن إلا في حالة واحدة، أن يأتينا بفاحشة مبينة، وحتى في الحالة هذه فمش مرأة تتلوح في الشارع. ما هوش معقول أنه مرأة تبقى في الشارع وساعات يطردها هي وأولادها من الدار، مش هي فقط لكن هي وأولادها، هذا جرح غائر، مش يبقى ذكرى سيئة لأولادك. وديما مش معقول أنه ندمج الصغار في هذا الخلاف. فأنت تعامل معها وكأن أباها يراك، وأكثر من هكا تعامل معها وربك يراك. ما هو الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. علاش كي نتزوجوا سمحني وإحنا نصليوا في المسجد وإحنا ما شاء الله علينا لبسين ومستورين ونطيعوا في ربي، وليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر. شوف طهر الشيخ طهر بن عاشور ماذا قال في تفسير هذه الآية، يعني باهي احنا نلوجوا على القبلة وين وأوقات الصلوات وين، باهي علاش كي نتزوجوا نحربوها؟ معناه كي نتزوجوا زادا وين الإحسان؟ كي نتزوجوا وين ولا تنسوا الفضل؟ قالك الحقوق والواجبات، لا قالك ولا تنسوا الفضل بينكم، هذا وين؟ وإحنا نطلقوا، فإحنا للأسف وإحنا مخطوبين نخرجوا أحسن أحسن أحسن معا، نتجملوا وما نعطيوش الصورة الحقيقية. بعد الزواج بين أسوأ معنا، بعد الطلاق بين أسوأ أسوأ أسوأ أسوأ معنا. وقت اللي العكس لازم يكون، وقت اللي بعد الطلاق وقت اللي فما الأولاد لازم ولا تنسوا الفضل بينكم، يزم الإحسان هو اللي يغلب، مش التشنيع ومش التشهير ومش تشويه السمعة، ومش يعني صغار للأسف يقوا رواحهم كل الكورة معناها بين هذا وهذا، ولازمني نعمل هكا شو ما نغشش بابا، ولازمني نقول هكا شو ما نغشش أمي. وللأسف صغار مكبوتين يعني معناها يعيشوا هالصراعات هذه بألم نفسية وجراحات نفسية. والله عز وجل علمنا كيفاش نتزوجوا، وعلمنا كيفاش نفارقوا، امساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الإحسان التقوى، سورة الطلاق أكثر كلمة ذكرت فيها التقوى. وين التقوى في الطلاق؟ وين أنه إنسان ولا تضرهن لتضيق عليهن، يبدأ يضر فيها ويبدأ يؤذي فيها ويبدأ كذا، واستحالت العيشة وعايش مع امرأة أخرى والله أعلم شنو يعمل، وترك بيته كذا، ومانيش مطلق ومانيش باش نطلق، يعني أدفع فلوس، أنت تؤذينا وتزيد تدفع فلوس باش. أين الله في زيجاتنا؟ أين الله في طلاقنا؟ علاش ولا تنسوا الفضل بينكم؟ الفضل من الفاضل هكا ولا؟ لأنه في الحياة الزوجية المعاملة ماهيش حقوق واجبات، المعاملة بالفاضل، بفضل الإحسان من الراجل ولا من المرأة. كما نسيتوا للأسف داخل عليهم مدخلات متاع لا يجب عليك خدمة البيت ولا يجب عليك الكنس والطبخ ودرشن وكذا وكذا وكذا، يباهي العرف بما جرى العرف. يعني هي مش حكاية ناقف هوني أنا، حتى هو لا يجب عليه كذا وكذا وكذا، فإذا باش ناخذها يجب ويجب ولا يجب كذا، فكل إنسان يخدم في حدود طاقته احنا نقوله، وكل إنسان لازم باش يزيد الإحسان في الحياة الزوجية. واضح؟ إذن الخلافات تصير، حتى كي تصير ماهيش آخر الدنيا، ماهوش كل خلاف يؤدي إلى طلاق، تصير خلافات وصارت حتى في بيت النبوة. طريقتنا احنا في التعاطي مع هذه الخلافات، طريقتنا في حلها، طريقتنا في التحكم في المشاعر والانفعالات، هي اللي تخلي الخلاف هذا يكبر وإلا يتلاشى. نعود بعد الفاصل.

0: لم يتزوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه على فاطمة رضي الله عنها حتى ماتت، وصارت حادثة أخرى، أراد علي رضي الله عنه أن يتزوج عليها ابنة أبي جهل. غضبت فاطمة وأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي. أخرج البخاري ومسلم الشيخان في صحيحيهما عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال: إن عليا خطب بنت أبي جهل، فسمعت بذلك فاطمة فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك. يعني تنشوفوه المدخل هذية، يعني ذكي جدا من السيدة فاطمة، وهذا علي ناكح بنت أبي جهل. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته، الراوي يقول، حين تشهد يقول: أما بعد فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع، فحدثني وصدقني، وإن فاطمة بضعة مني، وإني أكره أن يسوءها، والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب، فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنها هي بضعة مني، يريبني ما أرى بها ويؤذيني ما آذاها. وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم: إن فاطمة مني، وأنا أتخوف أن تفتن في دينها. ثم ذكر صهرا له من بني عبد الشمس اللي هو أبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجي ابن خالتها ابن هالة، يعني أخت خديجة رضي الله عنها، فأثنى عليه في مصاهرته إياه، قال: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله أبدا. به علاش عطيت الطرق هذوما لكل الحديث هذا؟ لأنه كل طريق للحديث يعطينا فائدة. نرجع للحديث، يعني أبو جهل بطبيعة هو من ألد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من قبيلة بني مخزوم، وكانت القبيلة هذه تنافس بني هاشم في السيادة وفي كذا، يعني فأبو جهل كان عدوا لدودا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكي قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جاءت السيدة فاطمة علي أراد رضي الله عنه أن يخطب بنت أبي جهل، سمعت السيدة فاطمة بطبيعة الحال أخذها ما تأخذ النساء من الغيرة، فقالت: كيف يتزوج علي بنت أبي جهل؟ والمرأة كي تحب رجلها بطبيعة تغار عليه غيرة شديدة. فالمدخل اللي دخلت له سيدة فاطمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مدخل، يعني يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك، يعني ما جيتش قالت نفسي، ويعني كانت تقدر السيدة فاطمة تقول علي أراد أن يتزوج علي وكذا وكذا يا رسول الله، لكن دخلت مدخل تريد أن تحثه أن يعني يقف لعلي بن أبي طالب في هذا الأمر. فالرسول صلى الله عليه وسلم خطب في الناس وقال: أنا أنكحت أبا العاص بن الربيع. شكون؟ زينب ابنته، ابنته تزوجت أبا العاص بن الربيع. فحدثني وصدقني ووعدني فوفى لي. قال بعض العلماء أنه وعده ألا يتزوج على زينب، وإني لست أحرم حراما ولا أحل حلالا، يعني أنا لا أريد أن تتأذى ابنتي، هذا من حقي، ابنتي ستتأذى بهذا الزواج. وقال: والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله أبدا. وركز في كثير من الطرق أن فاطمة بضعة مني، بضعة بالفتح، البضعة هي قطعة من اللحم وقد تكسر، أي أنها جزء منه صلى الله عليه وسلم. يعني شوف كيف يتغلغل حبها في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أي مدى لين يقول هي جزء مني، يعني إذا فاطمة إذا أنا، يشوف إلى الدرجة هو يحبها. وإذا أنا في الطريق الآخر، وإني أكره أن يسوءها، يعني لا أسمح لك يا علي أن تؤذي فاطمة، وفاطمة ستتأذى بهذا الزواج. به ذكر العلماء، وهذا ذكر في فتح الباري، يعني أسباب، جملة من الأسباب التي من أجلها منع النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب من هذا الزواج. منها أن في هذا الزواج إيذاء لفاطمة كما قلنا، وإيذاؤها إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب بطبيعة الحال، كما قال: وإنما فاطمة بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها. والثاني خشية الفتنة على فاطمة في دينها رضي الله عنها، في رواية البخاري: وأنا أتخوف أن تفتن في دينها. أم سلمة وقت لجأ زوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما توفى زوجها، فقالت له: أنا امرأة غيور ولديك نساء عدة، وأخشى أن الغيرة متاعي تخليني نتجاوز حدي. فالغيرة هي من الأمور التي جبلت عليها المرأة، فالمرأة ممكن تدفعها الغيرة لفعل ما لا يليق بحالها ومنزلتها، يعني المرأة كي تغير تنجم تدمر الدنيا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة وقتها، قالها: أما الغيرة فأدعو الله أن يذهبها من قلبك. فدعا الله لها، يعني نجم المرأة يتقدم لها إنسان، يعني ما يعيب شيء، معناه إنسان ذو خلق ودين وكل، سبق له الزواج ولا يبدأ عنده أولاد ولا كذا، وتقول لك أنا نغير أحيانا حتى علاقته بزوجته السابقة، ولا هو زاد علاقة، معناها هي علاقتها، رجل يقول لك أنا مثلا امرأة تزوجت من قبل ممكن أنا نغير ياسر، لا هذه أمور مشروعة فيها حتى إشكال، وتمشي شخصيات، يعني فما إنسان يتقبل فما إنسان ما يتقبلش، يعني خاصة وأنه بخلاف الغيرة فاطمة رضي الله عنها فقدت أمها، وفقدت ذاتها أخواتها واحدة بعد واحدة، يعني أخواتها الكل فقدتهم في حياتها، زينب ورقية وأم كلثوم، يعني شوف قديش هي موجوعة، لم يبقى لها من تستأنس به، ممن يخفف عليها الأمر، ممن تفضي إليه بسرها إذا حصلت لها الغيرة. ريت علماءنا قديش انتبهوا للجانب النفسي، يعني أنت قبل ما تخمم أنك امرأة يعني تسيبها ولا تنفصل عليها، فكرت أنه شكون عندها هي، فكرت شكون عندها قبل ما تهجرها، ما عندهاش أخت تفضفض لها، ما عندهاش بو حي اللي هو يعني عاونها، يعني الواقعة هذه يقول ابن حجر كانت بعد فتح مكة، ولم يكن حينئذ تأخر من بنات النبي صلى الله عليه وسلم غيرها، وكانت أصيبت بعد أمها بإخوتها، فكان إدخال الغيرة عليها مما يزيد حزنها. من الأسباب الأخرى استنكار أن تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله في عصمة رجل واحد، وهذا قد ذكره في الحديث. والسبب الرابع بطبيعة تعظيم لحق فاطمة وبيان لمكانتها ومنزلتها، وهذه الأسباب مجتمعة أو متفرقة هي التي من أجلها منع النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب من هذا الزواج. نلتقي في الحلقة القادمة مستمعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج قدوات ملهمات مع الأستاذة شيراز شيحة.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من الجمهورية التونسية

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب السادس من الآية 15 إلى الآية 91 من سورة آل عمران بصوت القارئ عبد اللطيف الشيحي برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب السادس من الآية 15 إلى الآية 91 من سورة آل عمران بصوت القارئ عبد اللطيف الشيحي برواية قالون عن نافع المدني.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
0: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين،
1: من القلب إلى القلب.

0: كمسك وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من أعداد وتقديم هيثم الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي جهاد الشيخ علي حفظه الله وأبقاه. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام والتحية والإكرام. أهلا وسهلا سيدي هيثم،
1: الله يحفظك.
2: أتشرف كثيرا بمرافقتكم في هذا
1: الله يا سيدي. شرف لي. الله يحفظك.
2: البرنامج الفقهي الماتع بمعيتكم،
1: ربي عزك،
2: والذي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به، إنه آمين. سميع آمين. قريب مجيب،
1: آمين يا رب،
2: وأن يجعل العالمين. أجره وثوابه رفدا لآبائنا
1: يا رب.
2: وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا
1: ومشايخنا يا رب العالمين.
2: ومشايخنا
1: يا
2: نعم.
1: رب يا رب
2: رضي الله عنه،
1: آمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم سيدي. إذن نواصل هذه الرحلة المباركة مع ما خطه العلامة الولي الفقيه سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمه الله ورضي الله عنه وعن جميع علمائنا الأفذاذ. ما زلنا والرحلة ممتعة في هذا الباب، باب
2: ومهما طالت هذه الرحلة فإننا لا نكل ولا نمل منها.
1: والله أي والله أي والله،
2: كيف لا وقطب رحاها سيدنا رسول الله
1: صلى الله عليه وآله.
2: فنحن نتحدث عن سيدنا رسول الله
1: صلى الله عليه
2: وفي
1: وآله
2: تعظيم سيدنا رسول
1: صلى
2: الله
1: عليه وآله
2: وفي الاستمداد من سيدنا رسول الله
1: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حيث قال الناظم رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، وسر لقبر المصطفى بأدب ونية تجب لكل مطلب، سلم عليه ثم زد للصديق ثم إلى عمر نلت التوفيق، واعلم بأن ذا المقام يستجاب فيه الدعاء فلا تمل من طلاب، وسل شفاعة وختما حسنا وعجل الأوبة إذ نلت المنى. هذه نعم. البيت الأخير، وادخل نعم. ضحا واصحب هدية السرور إلى الأقارب نعم. ومن بك يدوم.
2: نعم. طيب سيدي، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف خلق الله،
1: صلى الله
2: وعلى آله وصحبه ومن والاه. أردت أن أنطلق سيدي هيثم
1: نعم.
2: في هذا اللقاء الطيب المبارك وفي هذه الحلقة المباركة من هذه السلسلة المباركة
1: نعم.
2: في شرح هذا النظم المبارك
1: صحيح.
2: لهذا العلامة المبارك
1: الله.
2: رضي الله عنه،
1: آمين.
2: بإشارة وتنبيه
1: نعم.
2: تنبيهم إلى وجوب محبة أهل المدينة
1: نعم.
2: وجوب محبة أهل المدينة. علماؤهم، صلحاؤهم، أشرافهم، خواصهم، وحتى عامة الناس في المدينة ينبغي أن نحبهم
1: نعم.
2: وأن نجلهم ونحترمهم، فاحترامهم في الحقيقة من احترام سيدنا
1: رسول الله,
2: رسول الله صلى الله,
1: الله
2: عليه
1: وآله وصحبه وسلم.
2: حتى العوام سيدي هيثم، أي نعم، حتى العوام، لأنه إن لم تكن لهم مزية إلا كونهم جيرانا لسيدنا المصطفى فأكرم بها من مزية
1: والله.
2: وأعظم بها من كرامة
1: نعم.
2: لأنه صلى الله عليه
1: صلى
2: وسلم
1: الله
2: أوصى
1: عليه وسلم.
2: بالجار
1: أي نعم.
2: ولم يختص جارا
1: أي نعم.
2: دون جار.
1: دون جار.
2: ورضي الله عن القائل فيا ساكني أكناف طيبة كلكم
1: جميل
2: إلى القلب من أجل الحبيب حبيب
1: صلى الله.
2: كلكم
1: كلكم
2: إلى القلب من أجل الحبيب حبيب
1: جميل. هذا
2: كما يستحب التصدق في المدينة
1: نعم.
2: لشرف المكان
1: صحيح.
2: ولمضاعفة ثواب العمل الصالح فيها، ويستحب الإحسان إلى الفقراء، فقراء المدينة بما أمكن، بما أمكن من القليل أو الكثير، فلا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. كما يستحب ويندب إكرام آل بيت سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. إكرامهم لا بالصدقات، لأنهم لا يقبلون الصدقات،
1: بالهدايا نعم،
2: وإنما بالهدية، لما رواه الإمام مسلم في صحيحه: أذكركم الله في أهل بيتي، يوصي رسول الله
1: صلى الله عليه الصلاة والسلام
2: أذكركم الله في أهل بيتي. والقرآن ماذا قال؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرباء، في البيت. هؤلاء الذين طهرهم الله تطهيرا بالمفعول المطلق،
1: صحيح،
2: أي لا تجد فيهم دنسا أبدا ولا نجاسة قط، إنما يريد الله ليذهب
1: إنما يريد الله ليذهب
2: عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم
1: تطهيرا،
2: تطهيرا بالمفعول المطلق. نعم
1: سيدي جيد، أنتم ذكرت الإحسان إلى الجوار.
2: نعم.
1: إذا كان الصالحون يحسنون إلى الجيران حتى الذين خليني أقول على معصية بين قوسين، سيدنا أبو حنيفة رضي الله عنه وعن أيام الذي كان سيدنا أبو حنيفة يقوم كل ليل كل ليلة فيسمع جاره هذا اللي يسهر عزكم الله يشرب الخمر عزكم الله وربي يبعده علينا ويحفظنا جميعا، وكان يغني ويدندن أضاعوني وأي فتى أضاع ليوم كريهة وسداد ثغري، فكان يكررها كل ليلة. ثم ليلة من الليالي سيدنا أبو حنيفة يقوم الليل كالعادة، ما سمعه اليوم الثاني ما سمعه، فسأل عن جاره وهو سكير.
2: نعم.
1: فأخبروه أن الحرس أو العسس أوقفوه لأنه السكر فيها في الطريق العام.
2: نعم.
1: فذهب إلى رئيس الشرطة أو العسس في ذلك الزمن ليشفع لجاره. فإكراما لسيدنا أبي حنيفة النعمان، هذا الرجل أمر بأن يخلى سبيل كل اللي في الشد الليل هذيك الكل، فخرج وأركبه يعني على بغلته معه وقال له: يا فتى هل أضعناك؟
2: الله،
1: يعني هذا حق الجوار. إذا كان هذا
2: مع العاصي
1: ما أيواه،
2: فما ظنك بالمستقيم الصالح.
1: وما ظنك بجوار من سكن قرب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
2: يعني ولا ريب أنهم الخيار الخيار. خيار الخيار. علاش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وآله
2: بين ووضح أن المدينة تنفي
1: الخبث
2: كما ينفي الكير خبث الحديد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
1: صحيح.
2: آل البيت وما أدراك عليهم السلام.
1: عليهم السلام.
2: آل بيت النبي إن فؤادي ليس يسليه عنكم التأساء غير أني فوضت أمري إلى الله وتفويضي الأمور براء، رب يوم بكربلاء مسيء خففت بعض وزره الزوراء، آل بيت النبي طبتم فطاب المدح لي فيكم وطاب الرثاء، أنا حسان مدحكم فإذا نحت عليكم فإنني الخنساء، ستم الناس بالتقى وسواكم سودته البيضاء والصفراء.
1: جميل.
2: عليهم السلام ورضي الله عنهم أجمعين.
1: آمين. آمين. آمين.
2: ثم لا تنسى أخي الزائر، بعد إحسانك لفقراء المدينة وإحسانك لآل بيت سيدنا رسول الله
1: صلى الله عليه وآله،
2: أن تزور أهل البقيع.
1: نعم.
2: بقيع الغرقد، فإنه يستحب الخروج إليهم كل يوم وخاصة يوم الجمعة، فإذا جئتهم فسلم عليهم بقولك: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم وللمؤمنين.
1: هو يعني نعطي نصيحة لخيرنا المستمعين، إذا مشيتوا خاصة بعد الصلاة على الجنازة والأموات في المدينة، يخرجوا تقريبا مقابلة الباب 365 في المسجد النبوي الشريف، ونحو يدفنوا الميت في
2: البقيع
1: وقتها تستطيع أن تدخل
2: أو بعد صلاة الصبح
1: أو هذيك نحكي
2: بعد صلاة الصبح عادة يعني أفضل وقت تقريبا بعد صلاة الصبح يكون مفتوح
1: لكن نحكي لك إذا
2: مع الجنائز في كل صلاة
1: في هذيك مع الجنائز تجم تدخل. نعم
2: إذن ثم وأنت في البقيع يستحب أن تزور بعض القبور الظاهرة.
1: نعم
2: والمعلومة وقد قال ابن فرحون المالكي
1: نعم
2: الأولى بالتقديم وأنت تزور
1: قبور البقيع
2: أهل البقيع الأولى بالتقديم قال سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه ذي النورين تزوج بنتي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل تستحي منه الملائكة لأنه أفضل من هناك هكذا قال ابن فرحون. إلا أن بعض الصالحين اختاروا البداءة بسيدنا إبراهيم أن نبدأ بقبر سيدنا إبراهيم ابن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سيدنا إبراهيم السلام كما يستحب زيارة مسجد قباء وأنت في المدينة اغتنم
1: صحيح
2: وهو أول مسجد بني في الإسلام مسجد فيه أنزل قول ربنا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين مسجد كان يزوره صلى الله عليه وسلم كل يوم سبت إما راكبا وإما مترجلا جاء وورد في فضل زيارته والصلاة فيه عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته يعني توضأ وتهيأ في غرفة النزل من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة في رواية صلى فيه ركعتين لكن هذا مطلق الحديث صلاة هذا رواه الحاكم وصححه
1: وأخلوها ركعتين في الأخير نعم.
2: فصلى فيه صلاة حتى صلاة فريضة كان له كأجر عمره كان له كأجر عمره رواه الحاكم وصححه ومما يروى أن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يقول في فضل زيارة مسجد قباء لأن أصلي في مسجد قباء ركعتين أحب إلي من أن آتي بيت المقدس مرتين لو يعلمون ما في قباء لضربوا أكباد الإبل. وهذا في فضل زيارة هذا المسجد الذي أسس صحيح. على التقوى
1: وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يزوره يوم السبت
2: كل يوم السبت إما راكبا وإما مترجلا
1: وقيل في ذلك كلاما من أجمله الذي عجبني أنا كلام كثير وقيل في هذا علاش يوم السبت لكن عجبني أنه كان يأتي يوم السبت علاش أولا يزور المسجد قباء ثم ليطمئن على الصحابة الذين لم يأتوا ليصلوا الجمعة معه
2: لأنه
1: أهل المدينة لا يمكن أن يترك الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لعذر لمرض أو شيء أهم ألم به فيأتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليهون عليه
2: هذا
1: ويعوده صلى الله عليه وآله وصحبه
2: وسلم ما أعطفه صلى
1: الله عليه وآله وصحبه وسلم
2: كما يستحب لزائر المدينة المنورة أن يزور ذلك الجبل العظيم الذي يحبنا
1: ونحبه
2: جبل أحد
1: نعم.
2: هكذا أخبر النبي
1: صلى الله عليه
2: وصدق
1: وآله
2: فيما خبر عنه صلى الله عليه وسلم فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال إن أحدا جبل يحبنا ونحبه ويروي لنا سيدنا الإمام البخاري في صحيحه عن سيدنا أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم أحد اهتز بهم وتحرك أحد فضربه برجله صلى الله عليه وسلم وقال أثبت أحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهيد
1: سبحان الله
2: كيف طوى الله الزمن حركة الزمن
1: نعم
2: للنبي صلى الله عليه وسلم فرأى أن عمر وعثمان سيقبضان إلى الله شهيدين
1: سبحان الله أي نعم.
2: هذا الطي حركة الزمن للنبي صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم
2: معجزة
1: أكيد
2: أرادها الله للنبي.
1: ونحن نأخذ هذا ونزيده في الأدلة لما قلنا أن إحنا صلاة الغائب في مذهبنا سيدي جهاد
2: نعم.
1: إحنا ما عندناش
2: نعم.
1: يستدل علينا ويقال لنا طيب ألم يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم على النجاشي رضي الله عنه؟ نقول لهم إن الله مثل ما طوى الزمان لنبيه طوى المكان لنبيه
2: نعم.
1: صلى الله عليه وسلم.
2: هذا أشهر الأقوال في هذه المسألة في الصلاة على النجاشي رضي
1: نعم.
2: الله عنه.
1: فكأنه يراه أمامه بل يراه أمامه
2: نقل نقل نقل جثمانه إليه فصلى عليه
1: صلى الله عليه وآله وسلم. سمح لي مرة أقول
2: جميل جدا بارك الله فيك.
1: الله يحفظكم سيدي.
2: أمين. وقيل إن أحدا جبل من جبال الجنة.
1: نعم.
2: ولا تغفل أخي الزائر الكريم عن زيارة سيد الشهداء
1: أكيد.
2: وأنت في أحد سيدنا حمزة ابن عبد المطلب أسد الله في أرضه.
1: نعم سيد.
2: هو في الحقيقة عم للنبي صلى الله
1: عليه وسلم
2: وأخ له من الرضاع
1: وسلم.
2: رضع من الجارية ثويبة الأسلمية جارية عمه أبي لهب. جاءت في الرسالة الفخرية لصاحبها المحقق الحلي رضي الله عنه قال يستحب زيارة حمزة رضي الله عنه يستحب زيارة حمزة رضي الله عنه وباقي الشهداء في أحد لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من زارني ولم يزر عمي فقد جفاني.
1: سبحان الله.
2: نعم. من زارني ولم يزر عمي فقد جفاني. الحديث فيه ضعف
1: صحيح
2: ولكن يستدل به في باب فضائل الأعمال في الترغيب
1: نعم.
2: في زيارة عمي سيدنا رسول الله وأسد الله وسيد الشهداء.
1: بل هو فعل فاطمة الزهراء عليها السلام,
2: عليه السلام
1: وعلى أبيها الصلاة والسلام
2: صلى الله عليه وسلم.
1: يعني في الأخير هي كانت تزور عمها ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمنعها ولم ينهاها عن ذلك نعم.
2: وسيدنا حمزة هو أمير طيبة
1: نعم.
2: هو أمير طيبة يعني كيف تدخل على النبي من غير باب عمه؟ عجيب.
1: نعم
2: ندخل على النبي من باب محبتنا لعم النبي
1: نعم.
2: وانظر إلى استسقاء
1: نعم عمر
2: قال الله إن كنا نعم. نستشفع إليك بنبينا فتسقينا وإننا اليوم نستشفع بعمي أي بقرابة العباسي من النبي
1: صلى الله عليه وسلم.
2: وكأن عمر يقول نبيك انتقل إليك غير محتاج إلى الغيث. من المحتاج إلى الغيث؟
1: نعم.
2: عم النبي,
1: النبي صلى
2: أتترك
1: الله
2: عم نبيك عطشانا
1: شفت
2: فبعم نبيك سقينا
1: صلى الله عليه وسلم
2: يعني.
1: نعم
2: رضي الله عنه
1: رضي الله عن الصحب الكرام.
2: وحسبنا أن رسول الله داوم عليه الصلاة والسلام على زيارة شهداء
1: نعم.
2: أحد
1: لما أنا ذكرت فاطمة
2: نعم.
1: عليها السلام ورضي الله عنه لأن في المستدرك أظن على الصحيحين ومصنف عبد الرزاق نسيت لكنه خيالنا تو بالإنترنت يطلع كل شيء قلت أنه كانت تداوم كل أسبوع بهذا اللفظ ورد كل جمعة كل جمعة تمشي يعني داومت على هذا الفعل
2: الله.
1: رضي الله عنها وأرضاها نعم.
2: والنبي داوم على زيارة شهداء أحد عموما
1: نعم.
2: وعمه
1: خصوصا
2: حتى آخر أيامه
1: نعم.
2: صلى الله
1: صلى
2: عليه
1: الله وآله وصحبه وسلم.
2: فاغتنم
1: والله.
2: يا من كتب الله لك زيارك وخصك دون غيرك بها
1: نعم.
2: والله هي اصطفاء
1: صحيح
2: اصطفاءه في الحقيقة
1: نعم. هو الآن جبل الرومات موجود
2: نعم.
1: دبما تدخل أحد على يمينك وعلى شمالك تجد
2: نعم.
1: أمامك المسجد
2: نعم.
1: وعلى الشمال
2: الشهداء
1: القبور الساحة ذيك نعم. المدفون
2: نعم.
1: فيها الشهداء
2: وروضة
1: هي
2: الشهداء
1: فيها سياج
2: نعم.
1: سيدي
2: نعم. نعم.
1: ما يدخلوا ليش لكن من السياج
2: من وراء السياج
1: سياج
2: يعني
1: هذا نعم.
2: خلف هذا السياج
1: بالضبط.
2: نقرأ الفاتحة ونتوسل إلى الله بشهداء أحد وبشهداء بدر ونتوسل إلى الله بعم النبي صلى الله
1: الله عليه
2: صلى الله عليه وسلم ونتوجه إلى الله بهؤلاء من أجل أن يغيثنا ويرحمنا.
1: نعم الله يحفظكم إن شاء الله.
2: إذن اغتنم لأن اختصك الله قلت بالزيارة من بركات المكان الذي هو موضع فضل وشرف. وقل في السلام عليهم السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار سلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ثم ادعوا بما شئت فإن الرحمات تتنزل عند قبر المؤمنين. هذا أخبر عنه النبي، إن الرحمة لا تنزل أو لا تتنزل عند قبر المؤمن، فما الظن بقبور الشهداء أولى بأن تتنزل عليهم، وخاصة إذا كان الشهداء من آل بيت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن الصحب الكرام رضوان الله عليهم تعالى وسلم.
1: موقف حسن ولا أحسن منه. فنختم حصة نبي سيدي جهاد، بارك الله فيكم،
2: بارك الله فيك،
1: وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. أحبة الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، إلى أن ألقاكم في حصة أخرى، أخوكم هيثم الإمام يقولكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

كمسك وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من إعداد وتقديم حيث النمام والشيخ جهاد الشيخ عدي.

يا ليمي بالك تلوم، بالك تلوم.

0: لك تلوم حيرت عني حيرت عني المواجع المواجع
1: حب نبي طل لي
0: انا في حب النبي مغروم انا في حب النبي مغروم انا في حب النبي

تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم.

قبل أن تنزل التوراة، قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين.

نصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.

أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا

ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه

الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم

مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم

فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتقين.

بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل، ومن

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب السابع من الآية 92 إلى الآية 170 من سورة آل عمران بصوت فضيلة الشيخ حسام مرزوق، برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
2: أحاديث نبوية،
3: أحاديث نبوية.
4: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم ينهزه هو بفتح الياء والهاء وبالزاي، أي يخرجه وينهضه.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: استووا واعتدلوا يرحمكم الله، استووا واعتدلوا ويرحمنا ويرحمكم الله. بلها منا يا كريم. الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
2: سبحان ربي العظيم.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: أكبر الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

0: السلام عليكم.
1: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: لا

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: ثم يقرأ
1: يقرأ
0: 3 مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ 3 مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

منهم بل أكثرهم لا يعلمون.

0: للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: لسان نبي الشريف عفي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك.
0: في رحاب القرآن الكريم، في رحاب القرآن الكريم، رحلة بصيرة مع سور القرآن الكريم، فتحا لبصائرنا على جمالها وجلالها. في رحاب القرآن الكريم يعده ويقدمه الدكتور عبد الوهاب الخليفي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم وأفاض علينا جزيل النعم، أنزل خير كتبه على خير رسله، وجعله بلسان عربي مبين، فكان معجزة باهرة خالدة على مر العصور والأزمان. والصلاة والسلام التامان الأكملان على سيدنا محمد بن عبد الله ورسوله الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يتجدد اللقاء بكم في برنامجنا في رحاب القرآن الكريم مع سورة السجدة، لنعرف بها ونذكر وجوه من المناسبات الواردة فيها. هذه السورة الكريمة سميت بعدة أسماء، وأبدأ بأسمائها التوقيفية لما فيهاش اجتهاد. سورة السجدة تسمى، وهو أشهر أسمائها، وبه سميت في المصاحف وكتب التفسير، وترجم لها به الإمام الترمذي في جامعه كتاب التفسير. سميت بذلك لشهرة سجدتها، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقرأها في صلاة فجر يوم الجمعة. تسمى أيضا سورة ألف لام ميم تنزيل، سميت بذلك تسمية لها بمطلعها. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل، أي سورة السجدة، وتبارك الذي بيده الملك، سورة الملك. خرجه الترمذي في جميعه في كتاب فضائل القرآن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الإنسان الآية الأولى، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الجمعة. وقد جاءت تسميتها بألف لام ميم تنزيل في بعض الآثار عن ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم، وعنون لها الإمام البخاري في صحيحه بصورة تنزيل السجدة في كتاب التفسير. من أسمائها الاجتهادية معاشر المستمعين سورة المضاجع. قل الشيخ العلام محمد طاهر بن عاشور رحمه الله في تفسيره التحرير والتنوير الجزء 21 صفحة 203، وتسمى هذه السورة أيضا سورة المضاجع لوقوع لفظ المضاجع في قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع. والمضاجع جمع المضجع، والطجع نام، وقيل استلقى ووضع جنبه بالأرض. تسمى أيضا سورة سجدة لقمان، سميت بذلك لوقوعها بعد سورة لقمان المجاورة لسورة، أي سورة السجدة المجاورة لسورة لقمان. تسمى أيضا سورة المنجية، ورد في تفسير القرطبي رحمه الله الجامع لأحكام القرآن عن مسند الدارمي أن خالد بن معدان من فقهاء التابعين سماها المنجية. من فضائل هذه السورة الكريمة مستمعي الأكارم، ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. وقد ورد حديث في فضل آية من هذه السورة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، سورة السجدة الآية 17، وأي لا يعلم أحد من الخلق مقدار ما يعطينا الله من النعيم ثوابا لما نقدمه في الدنيا من أعمال صالحة. هذه السورة الكريمة مكية في إطلاق أكثر المفسرين، وإحدى روايتين عن ابن عباس كما يقول الشيخ ابن عاشور رحمه الله في تفسيره الجزء 21. عدد آياتها، عدت آياتها عند جمهور العادين 30 آية، وتوافقها في عدد آياتها سورة الملك كما تشاركها في بعض الفضائل، وعدها البصريون 27 آية. نزلت هذه السورة الكريمة سورة السجدة بعد سورة النحل وقبل سورة نوح، وقد عدت 73 في ترتيب النزول، وترتيبها في المصحف 32. معاشر المستمعين، أنتقل الآن إلى ذكر موضوعات هذه السورة الكريمة. موضوع هذه السورة الكريمة كموضوع سائر السور المكية إثبات أصول الاعتقاد، أي الإيمان بالله واليوم الآخر والكتب والرسل والبعث والجزاء. ومحور الكلام إثبات البعث بعد الموت الذي أنكره المشركون والماديون والدهريون، واتخذوه سببا لتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. بدأت هذه السورة الكريمة بما بدأت به سور كثيرة من القرآن، بسرد حروف من المعجم ألف لام ميم، ثم أتبع ذلك بالتنويه بالقرآن أي بالثناء عليه أنه منزل من عند الله تعالى، وتوبيخ المشركين الذين زعموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد افتراه من عند نفسه. قال تعالى: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. يقول الشيخ محمد طاهر بن عاشور رحمه الله في تفسيره التحرير والتنوير الجزء 21: افتتحت السورة بالتنويه بالشأن القرآني، لأنه جامع الهدى الذي تضمنته هذه السورة وغيرها، ولأن جماع ضلال الضالين هو التكذيب بهذا الكتاب. ثم تسوق هذه السورة الكريمة ألوانا من نعم الله تعالى على عباده، ومن مظاهر قدرته وبديع خلقه وشمول إرادته وإحسانه لكل شيء خلقه. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. ويقول الشيخ ابن عاشور رحمه الله في تفسيره: والإحسان جعل الشيء حسنا أي محمودا غير معيب، وذلك بأن يكون وافيا بالمقصود منه، فإنك إذا تأملت الأشياء رأيتها مصنوعة على ما ينبغي أي على أتم وجه. معاشر المستمعين، يتجدد اللقاء بكم إن شاء الله بعد أن نخرج إلى فاصل.

0: مستمعي الأوفياء، مرحبا بكم من جديد في برنامجنا في رحاب القرآن الكريم لمواصلة هذه الرحلة الماتعة الطيبة في رحاب سورة السجدة. أيضا هذه السورة الكريمة تذكر بعد ذلك جانبا من شبهات المشركين حول البعث والحساب، وترد عليها بما يبطلها، وتصور أحوالهم عندما يقفون أمام خالقهم للحساب تصويرا مؤثرا مخيفا. قال تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. لو ترى أيها الرسول الكريم حال المجرمين هؤلاء المنكرين للبعث، هم يقفون بذلة وخزي وندامة أمام الله سبحانه وتعالى. أنا هذا موقف مهيب لهؤلاء المكذبين، لأن الرسول جاءهم بالحق والصدق لكنهم أنكروا ولجوا وعاندوا. وبعد أن تذكر السورة الكريمة ما أعده الله تعالى للمؤمنين من ثواب لا تعلمه نفس من الأنفس، وما أعده للكافرين من عقاب، بعد ذلك تبين أن عدلته تعالى قد اقتضت عدم المساواة بين الأخيار والأشرار، إنما يجازي كل إنسان على حسب عمله واجتهاده. قال تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ثم تشير الصورة الكريمة بعد ذلك إلى ما أعطاه الله تعالى لنبيه موسى عليه السلام من نعم، وما منحه للصالحين من قومه من منن لكي يتأسى بهم المؤمنون. قال تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، وجعلناه هدى لبني إسرائيل، التوراة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ثم معاشر المستمعين، حظت السورة الكريمة المشركين على التدبر والتفكر في آيات الله تعالى ونهيهم عن الجحود والعناد، وحكت جانبا من سفاهاتهم، وأمرت النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرد عليهم وأن يمضي في طريقه دون أن يعير سفاهاتهم وأقوالهم الفاسدة اهتماما. قال تعالى: ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون، فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. والفتح النصر والقضاء، والمراد به نصر أهل الإيمان بظهور فوزهم وخيبة أعدائهم، فإن خيبة العدو واضحة جلية، وكان المسلمون يتحدون المشركين بأن الله سيفتح عليهم وينصرهم ويظهر حجتهم، لما وقع هذا في يوم بدر ويوم فتح مكة، معناه لأن الله وعدهم ووعد الله حق. مستمعي الأفاضل، هذا عرض إجمالي لسورة السجدة، ومنه نرى أنها زاخرة بالأدلة على وحدانية الله تعالى وقدرته، وعلى أن هذا القرآن الكريم حق، والبعث حق، والحساب حق، والجزاء حق. أنتقل الآن إلى ذكر وجوه من المناسبات الواردة في هذه السورة، وأبدأ بذكر المناسبة بين اسم السورة الكريمة ومحورها. هذه السورة، سورة السجدة، محورها بيان عظمة الله تعالى في صفاته وكمال قدرته في الخلق والأمر والبعث والجزاء. واسم السورة كما ذكرت السجدة، والسجود دليل الإيمان بعظمة الله تعالى، وعنوان الخضوع لقدرته سبحانه المطلقة والطمع في ثوابه وحسن جزائه. وجدير بالذكر في هذا السياق أن آية السجود هي قوله تعالى، وهي الآية 15: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. أي كلما وعظوا بآية الله استجابوا لربهم وسجدوا لله تعالى من غير تسويف ولا تأخير، لأنهم منقادين لأمر الله تعالى ومستسلمين لحكمه، مسبحين حامدين، لأن السجود لله تعالى هو غاية التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى. عندما نضع وجوهنا على الأرض ساجدين لله تعالى نكون في أشد حالات القرب منه عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. ورد هذا في صحيح الإمام مسلم. أنتقل الآن إلى ذكر المناسبة بين افتتاحية هذه السورة الكريمة وخاتمتها. المناسبة بينة واضحة بين افتتاحية سورة السجدة وخاتمتها. تتضمن الافتتاحية تقرير الحق في شأن القرآن الكريم بأنه تنزيل رب العالمين، فهو كلام الله المنزل دون شك أو ارتياب، فالله مصدره والحق صفته، وهداية الناس غرضه وغايته. لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند نفسه، وإنما أنزله الله تعالى على الرسول الأكرم، لينذر به قومه والناس من بعده. القرآن الكريم كتاب هداية وعظة وموعظة وتدبر وتفكر. قال تعالى: ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراه، بل هو الحق، هو القول الحق والكلام الصدق المنزل من الله تعالى، من عند الله عن طريق سيدنا جبريل الأمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم الأمين. بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. وجاءت خاتمة هذه السورة الكريمة لتقرر الحق في شأن البعث بأنه واقع وأنه ممكن من خلال المثال في إحياء الأرض بعد موتها، الأرض التي تكون هامدة يابسة جرداء يحييها الله تعالى كما يحيي الموتى. قال تعالى: أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرس، الأرض اليابسة الجرداء التي لا نبات فيها ولا زرع، فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، أفلا يبصرون. لأنهم افتقدوا نور البصيرة والعياذ بالله. الله تعالى قادر على أحياء هذه الأرض الميتة الجرداء بالماء، فتينع وتزدهي وتزهر وتثمر الثمار الطيبة، تخرج أنواع الزروع والثمار، أفلا يبصرون، يعني أفلا يستدلون بذلك على كمال قدرة الله تعالى وفضله، ويعلمون أن الذي أحيا هذه الأرض الميتة قادر على إعادتهم بعد وفاتهم. هذا تأكيد وتذكير على البعض الذي أنكره المشركون واستبعدوا وقوعه، كما ورد هذا في سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وعرج الآن أحبتي الكرام إلى ذكر المناسبة بين افتتاحية هذه الصورة وخاتمة ما قبلها، أي سورة لقمان. هذه الصورة الكريمة سورة السجدة شرحت مفاتيح الغيب الخمسة التي ذكرت في خاتمة ما قبلها، أي سورة لقمان. قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فقوله تعالى: ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة، شرح لقوله تعالى هناك في سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة. ولذلك عقب هنا بقوله: عالم الغيب والشهادة. وقوله تعالى: أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز الجرداء، شرح لقوله تعالى: وينزل الغيب، سورة لقمان 34. وقوله: الذي أحسن كل شيء خلقه، السجدة الآية السابعة، شرح لقوله تعالى: ويعلم ما في الأرحام، سورة لقمان الآية 34. وقوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، الله تعالى يدبر أمر الخلائق جميعا في العالم السفلي والعلوي، ولا يهمل شأن أي أحد، أن جميع الأمور لا تخرج عن تصرف الله تعالى، وهذا من تمام إتقانه سبحانه وتعالى الحكيم الخبير. وقوله تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. قال الشيخ ابن عاشور رحمه الله في تفسيره: والمعنى لو شئنا لجبلنا كل نفس على الانسياق إلى الهدى بدون اختيار، كما جبلت العجماوات على ما ألهمت إليه من نظام حياة أنواعها. الإنسان مختار، معنى لو أردنا هداية جميع الخلق يفعل الله، قادر على ذلك، ولكن ذلك ينافي الحكمة، لأن الله جعل هذا الإنسان له إرادة وله اختيار ولا يجبره على الإيمان. شرح إذن هذه الآية الكريمة: ولو شأن لآتينا كل نفس هداها، هي شرح لقوله تعالى في سورة لقمان: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وقوله تعالى: وقالوا أإذا ظللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. شرح لقوله تعالى سورة لقمان: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ولقبت هذه الأمور الخمسة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم بمفاتيح الغيب، وفسر بها قوله تعالى في سورة الأنعام الآية 59: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، أي خزائن الغيب. ففي صحيح الإمام البخاري رحمه الله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس، ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ورد هذا الحديث في صحيح الإمام البخاري في كتاب التفسير. أيها المستمعون الأكارم، يتجدد اللقاء بكم بإذن الله في الحصة القادمة، وإلى ذلك الموعد أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: في رحاب القرآن الكريم، في رحاب القرآن الكريم، رحلة بصيرة مع سور القرآن الكريم، فتحا لبصائرنا على جمالها وجلالها. في رحاب القرآن الكريم، يعده ويقدمه الدكتور عبد الوهاب الخليفي.

تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الثامن من الآية 171 من سورة آل عمران إلى الآية 23 من سورة النساء بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب الثامن من الآية 171 من سورة آل عمران إلى الآية 23 من سورة النساء بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية،
2: باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ فقيل للرجل: بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به. قال: لا، والله لا آخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. عن أبي سعيد الحسن البصري أن عائذ بن عمرو رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. فقال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. رواه مسلم.
1: من رياض السنة النبوية، من رياض السنة النبوية.
2: عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
1: من رياض السنة النبوية.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
3: من الجمهورية التونسية،
4: من الجمهورية التونسية.

الحمد لك والملك لك يا صاحب الملك، يا ربنا لك الصلاة والحمد من كل الحياة، من زهرة على الغصون لا فانة إلى نداك، من دمعة على الجفون ظمآنة إلى رضاك، من بسمة على العيون والهانة إلى ضياك.

غائب إلى حماك هللت خطاه، من ضارع إلى علاك كبرت يداه. يا ربنا لك الصلاه،

يا رب، يا رحمة للتائبين، للعفو لا نرجو سواك، يا موئلا للحائرين، طوبى لمن يلقى هداك، يا غوث كل العالمين، حمدا لما تعطي يداك.

إلهي، بكل ما تحيا الحياة نعبدك، وكل ما فوق الثرى يوحدك، وكلنا ندعوك يا رب. يا ربنا لك الصلاة والحمد

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إفادة واستنارة ودعوة إلى المبرات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى.

سترة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه،

فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه.

0: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. صدق الله مولانا العظيم.
1: مستمعينا الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

استووا واعتدلوا يرحمكم الله، استووا واعتدلوا يرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر. الله.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: أكبر
1: الله

0: الله أكبر.
1: الله
0: أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: أكبر. الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: أكبر.

0: حمدا.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: فقه الحياة، فقه الحياة، أسئلة من صميم حياتنا اليومية نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فقه الحياة، فتاوى على المباشر مع بشير الطبابي وفضيلة الشيخ الدكتور بلقاسم القاسمي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملؤها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج فقه الحياة، هذا البرنامج الذي يجيب عن استفساراتكم وأسئلتكم التي تريدنا على 71-130-000. في بداية هذا البرنامج تحية موصل الحمد لفصيري مخرج البرنامج، كذلك تحية موصل أحمد طبابي الذي يؤمن لكم هذا الخراج على صفحة فيسبوك إذا عطت الزيتون القرآن الكريم، وكذلك هو في التنسيق. أقدم هذا البرنامج صاحبة الشيخ الدكتور بلقاسم القاسمي. شيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك سيدي.
1: أهلا بك شيخ بشير، السلام عليكم ورحمة الله، والسلام على المستمعين الأوفياء، والسلام على الإخوة المصاحبين لكم.
0: شكرا سيدي. أحبابنا الكرام، خلينا نمر للمكالمات الهاتفية. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: مرحبا.
2: صباح الخير بخير سي بشير.
0: يبارك فيك. كنتي بالأمس.
2: ربي يحييك ويبارك لك. سلمنا على الشيخ برشا، ربي ينوركم كما نورتوني.
0: شكرا.
2: يعني مستمع وفي رفيقة المهدية اللي دعت الزيتونة، من فلتهاش بالكل هذيك نعرفش نحل عيني كان عليها. الله يبارك فيكم ويطول أعماركم وربي يحييكم بخير.
0: شكرا.
2: وبارك لكم.
0: ربي يبارك يا رفيق. يعطي الأسئلة تاعك يا رفيق، ايش عندك؟
2: سي بشير، أنا عندي معناتها كونت في البنك الإسلامي، معناتها بعد 5 شهور حشاك ولا شنو، مشيت نشوف نقى شوية زايدة معناتها الفائض هذا.
0: نعم.
2: كي خديت كيف خفت، معناتها سألت البنكالي قالي أختي قالي ما تخافش، قالي ما تخافش. معناتها حبيت نستشيركم ماهوش ربا ولا حاجة.
0: واضح، عندك شحال أخرى؟
2: والله شنو لا كان هادي ورب يبارك لكم. انا مانيش بعيده ديما، كي عندي حاجه نسالكم مانيش بعيد عليك.
0: مرحبا بك يا
2: عايشك
0: سي
2: بشير. يبارك لك، عايشك سي الشيخ.
0: شكرا.
2: يبارك لك، عايشك عايشك.
0: شكرا. نمر للمكالمه المواليه. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام
0: استاذ. مرحبا بالاسم الكريم.
3: تحيه لك.
0: شكرا.
3: اسم الفريق العمل معك الكل.
0: شكرا. لا ارفع صوتك وسمع واعطيني
3: اسمي ايمان من مدني.
0: إيمان مدنين، مرحبا يا إيمان.
3: بيك أكثر سؤال على الصوم.
0: الصوم
3: نقول لك نسى سيد الشيخ على الصوم يا أخي، كيف نصيم الدين؟ يعني نجم نصيم حتى نهار الجمعة ولا لا؟
0: إرجاع الدينة.
3: أي إرجاع الدين، معناتها نجم نصيم حتى نهار الجمعة ولا لا؟ خطر ثم اللي يقول مش نسي مش بها الجمعة.
0: نعم.
3: ما نبداش بها ونصيم يعني بها عادي ولا لا؟
0: تبدأ بها معناها؟
3: لا تبدأ بالاثنين نقولوا
0: وتكمل بها.
3: اي
0: نعم. عندك حاجة أخرى؟
3: أستاذ بشير بلامسيش نسألك على حاجات سمعتهم من عندكم في ذات الزيتونة بسهالات، نحب نسألك عليهم وما عرفتهمش.
0: نعم. الابتهالات؟
3: ايه نعم. نهز مثال ناخذ نمروك
0: نسالك عليهم. مثال خذ الرقم تاعي واسين تو نجاوبك. خذ الرقم تاعي من عند المكتب. لا تو نجاوبك ان شاء الله. نمر المكالمه المواليه. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: مرحبا بك.
4: تفضل. يعيشك وبيك اكثر. مرحبا بك استاذ بشير. مرحبا بالشيخ.
0: تفضلك. لا
4: بسم
0: الله الكريم. عايش
4: محمد رسول الله.
0: بسم الكريم. ذكرني باسمك.
4: مستمع وفيه لذات الزيتون.
0: نعم.
4: الحاج بلايون.
0: نعم.
4: عندي سؤالات سيد بشير فيما يخص الحج.
0: الحجة؟
4: هاي
0: نعم لله.
4: سؤال الأول، مشينا من عملنا ال اسمه في أبيار علي، يعني
0: الحرام
4: يعطيك الصح، الأحرام في أبيار علي، وبقينا اللي تخلطنا يعني مع التسحة مع كل واحد هالشومبرا، قالوا لنا المرافقين لا تعبين ما نجموش نهزوكم، بقينا نستنوا فيه من غضوة بعد نصلي للعمرة باش نمشوا نتعدوا نعملوا العمرة، معناه قالوا مشوا مع بعضنا، معناها جروب كامل خلينا مشوا مع بعضنا، فهمتني؟
0: نعم.
4: مشينا كان بعد من غضوة نصلي،
0: بقيتوا نهار وليلة معناه.
4: يعني نهار وليله نحنا محرمين من غدوه. انا ما علانيتي ما نعرفش قلت بك السائل الفاوح قلت بيه حواجي يعني ايه دبش يعني مش قلت جبدني معناه الكل غسلت دبش بك السائل الفاوح من غير ما نذكر اسم
0: نعم
4: ليلى محمد رسول الله قالوا لي تخرجي فيديو خرجت 80 ريال في مكتب
0: نعم
4: ما نعرفش هذا صحيح ولا لا. والسؤال الثاني سؤال ثاني في نعم. عرفه زيد ماسك الدروس قالوا لنا ما تغسلوش فمكم بالمعجون الاسنان. حكيت انا مش كل عود الارك بس هيك التونسي يعني حكيت فمي هكا شوي زيد قال لي تخرجي لا مش معجون لا سويك نتاعنا العربي التونسي
0: عملت سواك معناها سوي
4: اي حكيت فمي هيك سواك هكذا بشويه سنيه خاطر من السين سن حكمه كيما قالوا لنا المعجون ما استعملش المعجون قالوا لي تخرجي في دي الحقيقه ما خرجت قلت تخرجي تروح التونس خرجي يعني مازلت ما خرجتش
0: نعم.
4: والسؤال الثاني فيما يخص راجلي في ميناز ده هو مريض ما ينجمش معناها يحمل الاكتظاظ يرمي الجمرات ويروح لبيت في مكه ويرجع بعد المغرب للميناء كيف الفجر يرمي الجمرات ويرجع المكه ما عرفش هذا صحيح ولا انا ما نرجعش معه كان هو يرجع واحد
0: يرمي الجمرات
4: ويرجع المكه
0: يرجع يبات في مكه
4: لا ما يباتش لا يروح يرتاح شوي ومع المغرب يجي الميناء يبات في ميناء
0: يرتاح في مكة
4: هاي ما خاطر هو مريض ما نجمش يحمل الاكتظاظ وقت الخمي نجمش
0: نعم المهم يبات في ميناء
4: لا يبات في ميناء يجي مع المغرب يبات في ميناء أنا قال لي هيا معايا ما مشيتش ما نعرفش كيف إذا
0: عندك حاجة
4: يعني
0: أخرى؟
4: عطيته ولا ما عطيتوش يعني يقول لي راهو يجي مروحي معايا المكة أنا ما حبيتش نمشي
0: عندك حاجة أخرى؟
4: يعيشك يبارك لك أستاذ بشير يخليك يفضلك السلام عليكم.
0: السلام عليكم شيخ مرحبا بك شيخ قبل من نجيبوا على الأسئلة شيخ خلينا نتحدثوا طريف على هذا الشهر شهر الثمانية على ما أظن محرمة
1: نعم
0: محرم وهو فيها يوم عاشوراء
1: وهو كذلك
0: ما هي شنو يرمز يوم عاشوراء شيخ شنو كلمة خلينا خطر برشا ناس تسأل يتصام ما يتصامش شنو نعمل شنو ما نعملوش قبل كل شيء شنو هو يوم عاشوراء
1: نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يوم عاشوراء
0: نعم
1: يمكن أن نطلق عليه يوم الملحمة
0: نعم
1: ذلك لأن يوم عاشوراء هو اليوم الموسوي واليوم الحسيني في نفس الوقت
0: نعم
1: اليوم الموسوي وأن الله نجى موسى عليه السلام ولذلك صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: نعم.
1: وأمر بصيامه فكان سنة مؤكدة من خلال قوله وفعله عليه الصلاة والسلام ولكن الملحظة وأن عاشوراء لا نقف عند شعيرة الصيام بل علينا أن نستقرئ المسار التاريخي حتى نجى الله موسى عليه السلام
0: نعم
1: يعني اليوم المنجات هي يوم الجائزة ويوم النصر والفوز
0: نعم.
1: فعلينا أن نضع عاشوراء ضمن سياقها التاريخي لنأخذ بأسباب ووسائل النجاة من خلال فعل موسى مع فرعون
0: نعم
1: فنقرأ هذه المسارات وهذه السياقات باختصار شديد
0: نعم
1: وأن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم قيل وأن فرعون قتل 70,000 طفل حفاظا على منصبه وعلى مملكته وعلى نفوذه على بني إسرائيل حتى كانت المرأة الإسرائيلية إذا جاءها المخاض حفرت حفرة ووضعت وليدها فيها فإن كان ذكرا ردمته بالتراب وإن كان أنثى عادت به إلى بيتها حتى لا تطال الذكر يد فرعون فبلغ من القتلى بسبب فرعون على يديه 70,000 طفل
0: هكذا هو زمان الطغاة أينما كانوا نعم.
1: وهذا فعل بني إسرائيل الآن
0: نعم
1: أخذوا هذا الصنيع الذي وقع عليهم ليجعلوا من هذا الصنيع على أهل غزة وأطفال غزة
0: نعم.
1: والتاريخ دائما هو التاريخ
0: نعم.
1: التاريخ ليس حدثا ماضويا وإنما التاريخ يعيد نفسه في أي لحظة من لحظات التاريخ
0: نعم.
1: ثم أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر طلاقة قدرته فقد ينجي الله الإنسان من التلف بالتلف
0: نعم.
1: لتلاقة القدرة الإلهية بحيث ما يبدو أنه مهلكات يكون منجيات إذا أراد الله أن يحول المهلكات إلى منجيات حتى يظهر الله لنا طلاقة قدرته. ولذلك ربي قال في أم موسى: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين.
0: نعم.
1: ألقته في اليم، واليم هو النهر المتسع بحيث لا نكاد نرى طرفه الآخر المملوء ماء.
0: نعم.
1: يقال أنه نهر النيل.
0: نعم.
1: وهو نهر عظيم، وهو نهر من أنهار الجنة ومن أعظم أنهار الأرض التي نراها حتى نعم. اليوم. فلما ألقته سبحان الله، الله نجى موسى من خلال أخذ الأمواج تتقاذفه وهو في تابوت في صندوق صغير. فلما وصل إلى ساحل أو الشاطئ للضفة المقابلة، كانت آسيا امرأة فرعون على ضفاف النهر، نعم. فرأت تابوتا تتقاذفه الأمواج، فأمرت جندها فحملوا ذلك التابوت ففتحوه فوجدوا فيه طفلا رضيعا لا يزال له من العمر سويعات.
0: نعم.
1: فلما رآه فرعون أراد قتله فأشار إلى جنوده بقتله، فقالت آسية امرأة فرعون: قرة عين لي ولك لا تقتلوه، عسى أن ينفعنا أن نتخذه ولدا.
0: نعم.
1: السلاح الذي نجى الله به موسى بعد ذلك هو سلاح الحب.
0: نعم.
1: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع العين.
0: العين.
1: ألقى الله محبة موسى في قلب آسية، فكان هذا الحب سلاحا دافع الله به عن موسى، ليظهر الله لنا طلاقة قدرته يدفع ويدافع عن المؤمن بأي سلاح يشاء.
0: نعم.
1: فقالت: قرة عين لي ولك، فذكرت نفسها، فكان موسى قرة عين لآسيا ولم يكن قرة عين لفرعون. وتربى موسى في قصر فرعون.
0: نعم.
1: يعني أن الهلاك للطغاة قد يكون من داخل منظومتهم الحياتية، قد يكون من الداخل.
0: نعم.
1: تربى في قصره وترعرع في قصره، ولما يعني ربي قال: وحرمنا عليه المراضع من قبل.
0: نعم.
1: فلم يرضع موسى أي امرأة استدعتها آسية امرأة فرعون، ولذلك ربي قال: ولقد رددناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. حتى جاءت أخته قالت: فقصيه، فبصرت به عن جنب وكانت تتابع المشهد.
0: نعم.
1: قالت: هل أدلكم على من يكفله لكم؟ ندلكمش على شكون. فجاءت أم موسى.
0: نعم.
1: فالتقم ثديها فشرب حتى شبع ونام عليه السلام هادئا، وعاشت أم موسى في قصر فرعون، وكان فرعون ينفق على موسى وأمه وأهله، ينفق على من ستكون هلكته على يديه.
0: نعم.
1: لبيان طلاقة القدرة الإلهية.
0: نعم.
1: فلما نجى الله، الحديث يطول، موسى عليه السلام بعد ذلك، بعد مسار حياتي معلوم، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فلما جاءته الوظيفة النبوية ماذا قال؟ قال: رب اشرح لي صدري.
0: نعم.
1: ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. لماذا؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا.
0: نعم.
1: طلب الأزرة والنصرة بأخيه حتى يعينه على طاعة الله، يعينه على طاعة الله، لأنه لا يمكن أن يواجه الطغاة إلا بطاعة الله.
0: نعم.
1: بعدما أنعم الله على هارون بدعوة موسى بأن يكون نبيا، قال: اذهبا إلى فرعون إنه طغى. اذهبا، الخطاب ولا الاثنين الآن.
0: نعم.
1: والحوار الذي صار بين موسى وبين فرعون يمكن أن يكون حوارا يدرس الآن في كيفية بناء حوار مع الظلمة والطغاة من خلال حوار موسى مع فرعون.
0: نعم.
1: ثم نجى الله موسى، والقصة تطول، بذلك البحر أن اضرب البحر بعصاك فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، ونجى الله موسى

0: أنعلم كم ذكر موسى عليه السلام في القرآن؟ ذكر 136 مرة
1: في القرآن.
0: في القرآن. وذكر فرعون 74 مرة، في حين ذكر إبراهيم عليه السلام 69 مرة.
1: نعم.
0: وذكر عيسى عليه السلام 25 مرة، وذكر محمد رسول الله باسمه 4 مرات لأن القبلة فيها 4 جهات.
1: نعم.
0: ليكون مسار التاريخ قبلته هو رسول الله من جهاته الأربع.
1: نعم.
0: فكان ذكر موسى 136 مرة ليعلمنا الله وأن أشد عمل دعوي هو ذدة غاط الأرض.
1: نعم.
0: ولذلك ذكر 136 مرة. فنجى الله موسى من فرعون في هذا اليوم وهو يوم عاشوراء.
1: نعم.
0: يوم المنجات. ولذلك إذا أرادت الأمة المحمدية أن تعيش المنجات عليها أن تسلك مسلك موسى عليه السلام.
1: سلام.
0: لتصل إلى يوم الجائزة ويوم النتيجة ويوم النصر والفوز اللي هو في يوم عاشوراء.
1: نعم.
0: ولكن صادف هذا اليوم أن يكون يوم الحسيني بامتياز.
1: نعم.
0: وهي لحظة من اللحظات التاريخية السوداء في مسار سيرورة تاريخ الأمة المحمدية، ولا تزال الأمة المحمدية تعيش في انحدار وانحطاط وانهيار.
1: نعم.
0: منذ مقتل الحسين إلى اليوم واستقراء التاريخ واستقراء الأحداث التاريخية قد ندرك بها حقائق لا تزال ملاصقة لواقعنا إلى اليوم، ولا تزال تلاحق تاريخنا الراهن إلى اليوم.
1: نعم.
0: هذه الأحداث التاريخية في مقتل سيدنا الحسين في يوم كربلاء.
1: نعم.
0: فكان يوما كرب وبلاء على آل بيت رسول الله وعلى الأمة المحمدية إلى اليوم. كيف يقتل سبط رسول الله ويقطع رأسه وتسير حوافر الخيل على جسده الشريف، وكان يومها يرتدي برد رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسول الله، وقتلوا آل بيته جميعا ولم يبق من الرجال من آل بيت رسول الله إلا علي زين العابدين ابن الحسين السجاد. فلما دخلوا خيمته وكان له من العمر 11 سنة رفع أحدهم سيفه وأراد قتله، فارتمت زينب أخت الحسين لتقول ويحكم لم يبق من نسل رسول الله إلا هذا. فكان
1: الله.
0: يوم حقيقة يوم عظيم، والذي فعله يزيد
1: يوم زياد.
0: وهذا عن طريق عبيد الله بن زياد. ولذلك ما خرج الحسين من المدينة ومكة إلا بعد سماعه لحديث رسول الله، لما مسك به عبد الله بن عباس مسك به من شعره ويقول له لا تخرج، ثم أطلقه قال لأني سمعت منك حديثا لرسول الله يقول وأن الحرم سيستباح برجل من أمتي. فقال الحسين لا أريد أن يستباح الحرم المدني ولا المكي بسببي، فخرج.
1: نعم.
0: ولذلك بعد أن قتل الحسين أنعلم ما الذي وقع بعد مقتله؟ وقع يوم يسمى بيوم الحرة.
1: نعم.
0: وهو يوم عظيم وبلاء شديد وكرب حقيقة عظيم، في أن يزيد أمر واليه بأن يستحل المدينة لجيشه وجنده 3 أيام.
1: نعم.
0: قتلوا فيها أبناء الصحابة والصحابة، واستباحوا أعراض المسلمين والمؤمنين حتى سال دماء المسلمين من الصحابة والتابعين إلى أن وصل إلى الروضة الشريفة روضة رسول الله 3 أيام. وضرب يزيد بعد ذلك ضرب الكعبة بالمنجنيق وهدم الكعبة في عهده، فاستحل الحرم، وهذا ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان خروج الحسين حتى لا يستحل الحرم بسببه، لعلمه وأن يزيد كان يقتل كل من لم يبايعه.
1: نعم.
0: ولذلك ما كان للحسين أن يبايع يزيدا وهو يسير على أديم الأرض.
1: نعم.
0: فكان جزاء صبت رسول الله أن قتل شر قتله، وحملت بنات فاطمة سبايا إلى يزيد، حتى أن عليا السجاد الذي أكرمه الله بعد ذلك بالحياة وانتشر نسل رسول الله منه تفرغ للعبادة والزهد والعلم، لعلمه وأنها لحظة المفارقة.
1: نعم.
0: بين الدين والدنيا.
1: نعم.
0: لحظة المفارقة لعلمه، ولذلك اعتزل الفعل المطلب للحكم، اعتزل

0: له تماما ولم يخرج ليطالب به لا هو ولا جعفر الصادق ولا غيرها، لعلمهم بقدر الله وأنها لحظة الانفكاك وفك الارتباط بين الدين وبين الدنيا، فتفرغ نعم. للعلم والدعوة، فكان فطنا ذكيا عارفا لمراد الله وقدر الله من الحياة. فيوم عاشوراء هو يوم المنجات كما وقع مع موسى، أو يوم الهلكة كما جرت أحداثه نعم. مع الحسين نعم. فهو هذا اليوم سلاح ذو حدين نعم. وعلى الأمة أن تختار إما حد المنجات أو حد الهلكة، ونسأل الله أن تختار الأمة حد المنجات.
1: أمين يا رب العالمين. شكرا شيخ، بارك الله فيك على هذه الرسائل وهذه الوقفة الجميلة، نأخذ منها العبرة، نأخذ منها طريق سيدنا موسى عليه السلام، طريق المنجات. اللي يحب يسلك هذا الطريق فعليه أن يدرس سيرة سيدنا موسى عليه السلام، وكذلك يدرس سيرة سيدنا الحسين حتى يعلم كيف قاوم الباطل. أحبابنا الكرام، نمر لنأخذ لنجيب عن الأسئلة التي تريدون عن 71-130-000. سيدي عنا رفيقة من المهدية تقول لك المال المرابحة ذاك اللي في بنك إسلامي، هل هو جائز أم غير جائز؟
0: أولا نقول الأختنا، مع العلم أن البنوك الإسلامية فهي هيئات شرعية تراقب عقود المعاملات،
1: نعم،
0: وهي تشرف على هذه العقود، فبحول الله هو عقد حلال انطلاقا من عقد يسمى بعقد عقد المرابحة،
1: نعم،
0: أنها وضعت مالها، وكذلك يعني هذه المرابيح التي وصلتها طبقا لعمل تجاري قام به البنك، فوصلتها نسبة من المرابيح، فليس مالا فائضا ربويا على رأس المال المدعي في البنك.
1: كذلك عندنا إيمان من مدنين تقول لك إنسان كيبدأ يرجع في الصوم في الدين نتاعه، ينجم يا أخي يوم الجمعة يكمل به، نجم يصيمه يوم الجمعة نعم. وإلا نعم. يبدأ به
0: نعم، إذا كان دينا أو كان نذرا يمكن أن تصوم الجمعة. الكراهة نعم. هي في التطوع، أن نفرد يوم الجمعة بالتطوع، نفرده من غير أن يكون له يوم سابق عليه، يوم سابق أو يوم لاحق.
1: الكراهة في السبت ولا في الجمعة؟
0: هي الكراهة في الجمعة على اعتبار إذا أفردناه،
1: نعم،
0: أما إذا صمنا معه يوم نعم. بعده أو يوم قبله فلا كراهة في ذلك. أما إذا كان يوم نذر، نذر يعني لأن النذر هو أوجب على نفسه فعلا لم يوجبه الله عليه، فيتحول إلى واجب، قل علي صوم كذا وكذا. أو إذا كان صوم قضاء كذلك يمكن،
1: نعم،
0: يعني يمكن بحول الله أن يكون يوم الجمعة هو يوم الصيام، وهي قالت معناها أنها معرفش دين، فإذا كان دينا يعني قضاء والقضاء واجب، فيمكن أن تصوم يوم الجمعة.
1: وكذلك شيخ عنا مستمعة من حاجب العيون تقول لك أنا مشيت حجيت أنا وزوجي، وتقول لك كعملنا الإحرام من أبار سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه، تقول لك بعد ما وصلنا للمكة باش نعمل العمرة، المرافق اللي معانا ما هزوناش للعمرة، خلونا بقينا ليل نهار وليلة، وبعدين هزونا بقينا بالحرام نتاعنا كاكا، بعد ليلة نهار وليلة باش هزونا مش نعمل العمرة نتاعنا، صح هذا جايز ولا مو جايز؟
0: أولا هو لا يكون إلا في يوم الإحصار، ساعات إنسان جيه مانع من الموانع تمنعه نعم. من الخروج لضرورة مثلا نعم. تأخر، هذا ما فيش إشكال
1: نعم.
0: أما أن يكون هكذا هو أحرم ولبى ولم ينطلق إلى فعل المنسك، هذا يعتبر عملا يعني لا يجوز، الأصل لا يجوز. إنسان أحرم قام بسنن الإحرام بواجبات الإحرام، عمل تلبية الإحرام، هو ومن ميقات الميقات يعني الميقات المكاني، عليه أن ينطلق بعد ذلك لفعل نسكه،
1: نعم،
0: مش مش يمكث غاديك ويبقى غادي، إلا إذا كان لضرورة ربما من عرش
1: تعب،
0: قد تكون ثم ضرورة،
1: نعم،
0: إذا كانت هناك ثم ضرورة فلا حرج في ذلك،
1: نعم،
0: فبحول الله لا بأس بذلك إن شاء الله.
1: كذلك تقول لك أنا بعد الليلة ونهار ظما مشيت غسلت الثياب نتاعي بفوح معطر فوح،
0: نعم،
1: قلت علي قالوا لي عليك كفارة، قالك هدي مشي دفعت هدي
0: أي عليها يعني فدية دفعتها.
1: نعم.
0: وهذا هو إلا اللي جوزوه هو الصابون الأخضر.
1: نعم.
0: صابون أخضر متاعنا لأنه ما فيش وماهوش فايح وما فيش ورائحة.
1: نعم.
0: ويمكن أن ننظف به. أما صابون المسك واللي فيه روائح.
1: نعم.
0: وإلى غير ذلك فهذا ممنوع يعني على المحرم.
1: نعم. كذلك تقول لك في يوم عرفة ما غسلش بمعجول الأسنان، قالوا ما تغسلش، مشيت حكيت بالسواك العربي نتاعنا في فمي. قولك شنو عليا؟
0: شوف هو علاش ما قالوا يعني أن المحرمة عليه أن يكون وفقا لمباهات الله بالمحرمين أتوني شعثا غبرا.
1: نعم.
0: وراهو فيها منفعة كبيرة، والإنسان اخشوشا فإن الحضارة لا تدوم. المحرم هو عليه أن يخشوشنا في الحياة حتى إذا صادف أياما خشنا يجد نفسه قام بهذه الدربة.
1: نعم.
0: ولذلك ما نغسلوش بمعجون الأسنان اللي فيها الروائح، يمكن أن نستعمل السواك،
1: عود الأراك.
0: العود الأراك نستعمله.
1: السواك العربي متاعنا.
0: السواك العربي متاعنا فيه طعمة حارة، فيه طعمة مش كما السواك الآخر ما فيش.
1: نعم.
0: طعمة.
1: نعم.
0: فبالتالي يدخل ويندرج ضمن الممنوعات،
1: معنى عليها فدية،
0: وهو كذلك. نعم.
1: كذلك يقول لك زوجي في ميناء بعد ما يرمي الحجرات، يقول لك يروح يرتاح في مكة ويعاود يرجع في الليل يبات في ميناء على خاطر مريض هو ما ينجمش.
0: نعم.
1: كالزحام وكالسخانة وكالدنيا.
0: المهم هو يلزم يعني يبات في ميناء، يلزم
1: في
0: نعم يدرك ميناء يعني قبل غروب الشمس، مش تغرب عليه الشمس هو في ميناء.
1: نعم.
0: فهذا جايز يعني نجم يمشي لمكة ويرتاح شوية وبعد يرجع، ولكن عليه أن يكون قبل غروب الشمس في ميناء جائز إن شاء الله.
1: نعم. شكرا شيخ. نمر المكالمات الهدفية الموالية. السلام عليكم.
2: السلام عليكم سيدي الشيخ.
1: مرحبا، اسم الكريم لله أرفع صوتك.
2: يعيشك يا سيدي.
1: نعم.
2: خلود صحبيني من أريانا.
1: أستاذة خلود أريانا، مرحبا يا خلود.
2: يعيشك. لي أنا عندي زوج سؤالات، أنا عندي سؤال رول أنا باين
1: الصوت متقطع يا خلود، ارفع بدل شويه التليفون المكان وارفع صوتك، الصوت نحسه متقطع.
2: واضح.
1: نعم واضح. اي نعم.
2: اي قلت لك انا باين
1: انت استنى بالله خلود ايش قلت لي؟
2: انا تدينت.
1: تدينت. اه تدينت.
2: اي هذا السؤال يقول تدينت مع شخص وما نجمش نرجع له.
1: تدينت. تدينت
0: فلوس.
2: فلوس.
1: داينت معناها فلوس.
2: اي تسلف.
1: سلفت فلوس. قولي سلفتي.
2: ولا سلفت فلوس وما نجمت نرجع.
1: اي
2: تراجع. وسؤالي
1: استنى ما تنجمش ترجعي ومولى المال واش قالك؟
2: هو قال لي لازمك ترجع لي فلوس، لكن انا ما نجمش نرجع له نظرا للظروف نتاعي.
1: واضح. واضح.
2: دونك حبيت نسال اش نعمل في هذايا سؤالي يقول.
1: اي
2: سؤالي الثاني، أنا سيدي جيتني مرضى في رمضان فطرت نهار، يعني جيتني قريب، حبيت نسأل النهار هذاك أسكن نجم نرجع وطوى نفهم في العام الهجري الجديد وإلا لا؟
1: نعم واضح. لال عندك حاجة أخرى؟
2: لا شكرا وربي يفضلك.
1: بارك الله فيك. خذ بعرضه وجوك. لا نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا سيدي، اسم الكريم.
3: الهادي خرداني القروان.
1: سيد هادي من القروان، مرحبا سيد هادي.
3: وليك أكثر.
1: تفضل خوي.
3: سؤال الأول سيد بشير.
1: نعم.
3: بعد تكفين الميت ثم البردة هذيك الخضراء فيها مكتوب قرآن، ذرا يجوز نغطي بها الميت ولا لا؟
1: غطاء الميت. نعم.
3: ولا السؤال الثاني.
1: نعم.
3: المقبرة.
1: نعم.
3: جوز صلاة الجنازة ولا خارج المقبرة؟
1: صلاة الجنازة.
3: إيه صلاة الجنازة ترى الأفضلية في المقبرة بها تركينا مش في القبور.
1: هي في الأصل صلاة الجنازة في المقبرة هي تلقى بلاصة محضرين هالصلاة مجهزين. نعم.
3: نحن عدنا برا في الريف مثلا مش حاضرة، قولوا أرض زرقة فيها الشمس وأرض بطحة.
1: نعم.
3: إيه. وعندي سؤال أخر سيد البشير.
1: نعم.
3: سمحني شوي.
1: نعم.
3: في مسجد نميرة.
1: مسجد
3: نميرة نعم. بالحج ثم نسمعوا فيه والأخوان اللي مشوا
1: نعم.
3: قالوا فيه مكان جزء في عرفات وجزء في المزدلفة، يفصلنا شوية في الشيخ هذا كيفاش؟
1: جزء في عرفات وجزء خارج عرفات.
3: إيه فصلنا هذا الشيخ كيفاش؟ بارك الله نعم. فيك وربي معك.
1: شكرا. السلام عليكم. الله فيك. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام، ارفع صوتك خويا. السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله.
1: مرحبا، الاسم الكريم.
4: علي من قبلي.
1: سي علي قبلي، مرحبا سي علي.
4: يعيش بالله نسلم على الشيخ جاسم جاسم.
1: نعم.
4: بالله نحب نهني بناء حيث بناء.
1: نعم.
4: والسؤال هو الله تجوز صلاة الفجر بالفاتحة برك؟ السؤال الثاني.
1: نعم.
4: أسرنا الشيخ بالله ثم شكون يصلي بعد أذان المغرب؟
1: نعم.
4: وثم اللي يرفع في الركوع ويرفع في السجود
1: بعد أذان المغرب وقبل الصلاة؟
4: قبل صلاة المغرب وبعد الأذان.
1: نعم.
4: ثم شكون يصلي في ركعتين؟
1: نعم نعم. السؤال الاخر شنو؟
4: الاخر ثم شكون يرفع في في في, في الركوع يرفع، وثم في
1: شمعناه يرفع؟ شمعناه يرفع؟
4: انا يكبر، يكبر في بيبي معناها تكبيرة الاحرام.
1: نعم.
4: هي ما يقول الامام الله اكبر في الركوع.
1: نعم نعم فهمت.
4: يعني ثم يرفع يديه معناها.
1: نعم. عندك حاجه اخرى؟ شكرا بارك الله فيك. نمر للمكالمة الموالية، انتهت المكالمات. شيخ عنا خلود من أريانا تقول لك أنا دينت، تسلفت فلوس لكن ما نجمش نرجع، ظروفي تعبة ما نجمش نرجع، شنو الحل؟
0: الحل هو أن تجوز لها الزكاة.
1: نعم.
0: ربي ذكر من مصارف في الزكاة الغارمين.
1: نعم.
0: اللي هو تداين دينا.
1: نعم.
0: لمباح.
1: نعم.
0: ولم يستدع سداد ذلك الدين.
1: نعم.
0: فيمكن أن تدفع له الزكاة.
1: نعم.
0: وبالتالي هذه المرأة تمثل مصرفا من مصارف الزكاة.
1: نعم.
0: لإنقاذها من هذا الدين الذي لم تستطع سداده. هذا
1: نعم.
0: حل من الحلول. اللي جارها واللي يعرفها واللي عنده زكاة ينجم يتفقدها ويسألها قداش الدين هذايا، إن كان يعني مقابل للقدر المخرج من الزكاة فليعطيها.
1: نعم.
0: وبحول الله يكون قد أدى الزكاة في مصرفه وفي
1: نعم.
0: موضعه. ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عليه كربة من كرب يوم القيامة.
1: نعم. نعم.
0: الحاجة أخرى يمكن أن تكلم السيد ربي، قال فنظرة إلى ميسرة، وتستدل له بهذه الآية أن الإنسان إذا كان ذو عسرة لم يستدع سداد دينه لسبب من الأسباب.
1: نعم.
0: لظرف من الظروف، فالمؤمن الحق أن ينظره، أن يؤجل له يوم سداد الدين.
1: نعم.
0: هذا حل من الحلول، أن تتصل به بالسيد هذايا وتطلب منه أن ينظرها، يأجللها، يصبر عليها، ترجع له بالأقساط إلى غير ذلك، وإن عفا هذا يكون له الأجر مرتين.
1: نعم.
0: هذا شكل من أشكال يعني الحلول اللي نحاول أن نبحث فيها معك، ونسأل الله ممن يسمعنا.
1: نعم.
0: أن يسدد لك دينك، وأنت أخت مؤمنة تخافين ربك ولذلك سألت هذا السؤال، وهذا دليل على الإيمان. ورب قال إنما المؤمنون إخوة، وأخوة الإيمان فوق أخوة الرحم.
1: نعم.
0: فمن كان له قدرة في أن يسدد لها دينها فليفعل، ومن سدد ومن والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخي.
1: شكرا شيخ بارك الله فيك. كذلك أخذنا خلود وتقول لك أنا جاني قريب مرض، مرض نتاع قريب في رمضان، تقول لك فطرت نهار، تقول لك النجم نرجع توا وقت هذا.
0: أي في أي وقت ترجع القضاء هذاك عليها قضاء يوم، وتعجل في قضاء ما عليها دائما يكون أفضل لها.
1: كذلك عن سيل هادي يقول لك في يوم عرفات، قل لك في مسجد نميرة، قل لك قالوا له أنه جزء في الحرم وجزء خارج الحرم، يقول لك نحب تفسر لنا أكثر.
0: نعم. هو مسجد نميرة المسجد المعلوم الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، في نصفه تقريبا في الحرم داخل يعني المنى داخل عرفات، والنصف الآخر خارج عرفات في الحج.
1: نعم.
0: حيث وموجودة العلامة حتى في الجامعة موجودة، معناها من أين ينتهي ويعني ينتهي تنتهي عرف. نعم. موجود حتى في الجامعة، بحيث أن الإنسان إذا كان واقفا بعرفة وكان وقوفه في مسجد نميرة،
1: نعم،
0: فلينظر إلى الإشارة المحددة لموقع عرف حتى لا يتجاوزها إلى موضع الحل، ماذا به يبقى في المكان الملتالي هذاك اللي هو داخل عرفة وداخل الحرم وداخل الميقات المكاني لعرفة. إذن هو مقسم إلى شطرين، شطر خارج الموقف واشتر داخل موقف عرفة، والعلامة موجودة في الجامع يمكن أن يراها بأم عينيه.
1: كذلك سلهادي يقول لك بعد تكفين الميت ثم في الإمام يغطوه بك السجادة، ذاك الغطاء ذاك السجادة، الغطاء ذاك في آيات قرآنية.
0: نعم.
1: يقول لك جايز باش يغطوه بالغطاء ذاك في آيات قرآنية؟
0: وبحول الله ما ثم حتى إشكال، وتعرف إنسان الميت دائما نتوسل بكل ما هو خير ونقرب له كل ما هو خير. عليه سيدنا صلى الله عليه رسول الله قال لا تقربوا الميت بنار، معناها ما جيش كما كانت تعمل ناس قبل، ما عرفش تو الحمد لله ثم نوع من الوعي بدا حاصل، كان الميت حطوا له شمعة تحت راسه.
1: نعم.
0: قلت لا تقربوا، هو هارب من النار، ما تحطلوش نار عند راسه. من ضمن الخطورة المتمثلة قد تيح الشمعة ذيك على القماش تحرق الميت في دنيا.
1: نعم.
0: والله أعلم به في أخرى. فإذا كنا يعني، ولذلك قال لا يقرب الميت جنب ولا حائض.
1: نعم.
0: يبعده، لأن هناك ملائكة تؤمن على الدعاء.
1: نعم.
0: فيستحسن أن يكون أهل الصلاح ومن على هو من على طهارة أن يكونوا قريبين من الميت حتى تؤمن الملائكة على دعاء الحاضرين.
1: نعم.
0: فبالتالي يجوز أن نتوسل بكل خير. على ساعة الميت ساعات يعملوا له شوية ماء زمزم، يقرأوا عليه القرآن، يقربوا منه المصحف، ذلك كله. نعم. هي رجاء في الله بأن يقبله بالعفو والرحمة، ونتوسل بكلام الله في ذلك. فإذا أمن كلام الله من نجاسات ومن غيرها فلا بأس بذلك بحول الله.
1: كذلك سيدي يقول لك في المقبرة يصليوا على الجنازة.
0: نعم.
1: الأفضل يصلوا عليها خارج المقبرة ولا داخل المقبرة؟
0: كما ذكرتم الشيخ البشير، هي المقابر في أغلبها ثم أماكن يعني، فيمكن أن نصلي صلاة الجنازة في المقابر في جهة مخصصة للصلاة، مش في وسط المقابر، المقابر قدامنا وورانا وعلى جنابنا وإنما هناك جهة مخصصة لصلاة الجنائز.
1: نعم.
0: فيمكن أن نصلي صلاة الجنائز في الأماكن المخصصة لها في المقابر، فجائز وواسع.
1: كذلك عن سي علي من قبل يقول لك هل يجوز صلاة الفجر بالفاتحة فقط؟
0: يجوز، وهو ما عليه مشهور المذهب المالكي، وأننا نصلي الفجر فاتحة فقط، وهناك رواية أخرى أن نصلي الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وكله واسع، فمن صلى بالفاتحة فجائز، ومن صلى بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد فجائز وكله واسع إن شاء الله.
1: كذلك قالك يصلي الإنسان بعد الأذان تاع المغرب وقبل الصلاة يصلي ركعات، جائز أو غير جائز؟
0: هو حقيقة ما جرى عليه العمل عندنا،
1: نعم،
0: هو أن نتنفل بعد صلاة المغرب.
1: نعم.
0: ولكن إن تنفل بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغرب فقد حلت النافلة، ولكن لم يجري به العمل عندنا، وإنما النافلة تكون بعد صلاة المغرب اقتيادا بما فعله علماؤنا وما جرى به العمل يكون أفضل.
1: كذلك يقول لك عند الرفع من الركوع ثم شكون يرفع يده؟
0: نعم.
1: هل هذا جائز أو غير جائز؟
0: هو جائز عند غيرنا، ولكن في مذهبنا وحتى المذهب الحنفي لا نرفع اليدين إلا عند تكبيرة الإحرام فقط، ولا نعم. نرفعها عند الرفع من الركوع ولا عند الرفع من السجود، وإنما نرفع استحبابا اليدين عند تكبيرة الإحرام مرة واحدة فقط. هذا نعم. موجود في مذاهب غيرنا كالشافعية والحنابلة، ولكن في مذهبنا غير موجود، فعلينا أن نكتفي برفع مرة واحدة عند تكبيرة الإحرام فقط.
1: شكرا شيخ، بارك الله فيك. أحبابنا الكرام، خلينا نمشي وفاصل ثم نواصل معكم برنامج فقه الحياة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم

ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم

وأشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل

خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم،

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: يا ليمي بالك تلوم، بالك تلوم، حيرت عني.

0: كتلوم حيرت عني حيرت عني لمواجع لمواجع
1: حب نبي صلي لي
0: أنا في حب النبي مغروم أنا في حب النبي مغروم أنا في حب النبي

0: الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: فاش تستنى عاد؟ هيا عاد خنصليوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: أحبابي الكرام، تحية من القلب إلى القلب، تحية موصولة لفؤاد اليعقوبي التحق بنا الآن للتواصل معنا 71 130 000. خلينا نأخذ مكالمة الموالية. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
2: مرحبا، اسم الكريم.
3: نبيها
2: من الكيف. مرحبا نبيها.
3: لا شكرا للشيخ على الصوم لمرض الثاني، صوم بالخمسة. لا نشرب في الدواء في اللي صنها دواء بطنطو الدواء اللي نحب الرجع يعني.
2: نعم.
3: خلص عليه ولا لا؟
2: قداش عنده؟
3: عنده 25.
2: 25 سنة؟
3: هاي ما نشرب في الدواء في النهار ما نجمش الرجع.
2: اي وانتي توا لاباس نجم تصيم معناها؟
3: اي لاباس، توا نشرب فيه كان في الليل الحمد لله، جربت صمت.
2: هيا بي، عندك حاجة أخرى؟
3: عندي سؤال على الوالدين، أمي مريضة بالزهايمر.
2: إيه؟
3: وتدعي ساعات، لا خايف.
2: على من تدعي؟
3: هي تدعي علينا، أقل حاجة من زيتوه، أقل حاجة تدعي.
2: علاش تدعي عليك؟
3: هيك هيك ديما متغشة، ديما تشربي في الدوية بتاع الزهايمر.
2: نعم، بي، عندك حاجة أخرى؟
3: لا لك هو
2: عادي. أقعد معنا نبيه تنجاوبوك. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبا، اسم الكريم.
4: أم حمدي.
2: أم حمدي. مرحبا، منين لالا؟
4: من ولاية المنستير.
2: المنستير، مرحبا لالا. نعم.
4: ودي يعني مكسورة.
2: نعم، مريضة
4: مكسورة.
2: نعم، لطف عليك.
4: يصبيك حبيبي لي.
2: نعم.
4: نمسح نختر الصوابع برا، خطر الصوابع هم صالحين البر من الزبد.
2: انت عندك جبيرة معناها.
4: هاي نمسح الصوابع نختلهم وكهو،
2: والباقي
4: باقي في الجبيرة ما نجمت.
2: هي ما تنجمش تمسح على الجبيرة؟
4: هي لا شوية وبرا نمسح عليها الخطرة.
2: نمسح تمسح على الجبيرة وتغسل صوابعك؟
4: هي نمسح صوابعي طالحين.
2: حاجة
4: اللي
2: تمسح معنا. تمسح على الجبيرة ولا؟
4: نمسح ديما نقول لك الحقيقة.
2: يا حاجة مش تقولي الحقيقة، تقول الحقيقة لروحك، خاطر هذا دينك. انت كي تتوضي، كي تتوضي عامله جبيره وصوابعك خارجين على الجبيره، الصوابع قلت لك تغسلها، تغسل صوابعك وساقيك كامله، الجبيره كلها تعملها تمسح عليه.
4: ساعات نمسح عليه وساعات ثاني
2: ما يتجاوبك شيء. عندك حاجه اخرى؟
4: عندي حاجه.
2: نعم.
4: عصار اني نصلي كان في الوقت تاع استقامت اوقات ما نجمش نوقف نصلي الاخرى نوافل
2: وال. يصلي الصلاة المفروضة.
4: الصلاة المفروضة نصلي فيها كل يوم.
2: هاي.
4: أما الصلاة النوافل والحاجة أخرى ما نجم.
2: حتى بالقاعدة ما تنجمش تصلي بالقاعدة.
4: مو بالقاعدة، نقعد على كرسي والقراية ميسالش، نقعد على كرسي.
2: إيه ميسالش، لا تو الشيخ يجاوبك، تو يقول لك النوافل كي تصليها لا مش مشكلة.
4: يخلي لي ولادي يا رب.
2: الله يبارك. عندك حاجة أخرى؟ حاجة.
4: على الكتابة اللي قلت لك عليها في النهار، وراني ثبت النهار ثبت وما بوش في
2: عشان. واضح لالا، كان اسمكم قيطة وكي نبعث لك أختي الغالية.
4: عايش كون اسمي هضايا نمرية هضايا بشير الله.
2: واضح، نبيها ملك أم حمدي، الله يبارك فيك لالا.
4: عايش
2: نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم. العفو. السلام عليكم.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبا، اسم الكريم.
5: يا عايشك فريدة من تونس.
2: فريدة من تونس.
5: اي
2: مرحبا فريدة.
5: هي عايشك سنة هجرية سعيدة جدا ان شاء الله في انتصار للمسلمين.
2: وعليك يا ربي وعلى العائلة نتاعك وعلى المسلمين الكل. نعم
5: امين. واصلي واسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنا جي الشيخنا الفاضل بالبيت.
2: يفضلك يا فريدة. نعم لله.
5: بي أنا عندي سؤال ملح لحقيقة، هو أنه هلال رمضان مثلا هو رؤية في السعودية قبل أحلى بيوم هكا والليل.
2: نعم
5: نعم، نحن لم نره تلك الليلة وحصلناه من غدوة.
2: خليني نقول أسمعني، خليني نقول رناه في أي مكان من العالم هذا من الكون هذا باش منحدوش.
5: نعم هذا هو بالضبط.
2: نعم
5: يعني ما دام قد رؤي الهلال في مكان معين من بقاع المعمورة، هذا لا ينفي وجوده في بلاد أخرى حتى ولو لم يرى، وعلى بناء على ذلك ألا يكون شهر رمضان معناها في كافة بقاع المعمورة ينبغي أن يصوم المسلمون كلهم فرد وقت والليل؟
2: معناها تحب أنت تقول إذا جمعت الهند دراو الهلال رمضان معناها نحن في ليبيا وفي تونس وفي الجزائر نصيموا معاه، هكا تحب تقول؟
5: لا ما دام معناها الهلال ظهر
2: هاني قلت لك
5: مكان معين في السنة.
2: نعم هاني قلت لك المهم الهلال ترى في الصين ولا في الهند في أي بقعة من الكرة الأرضية،
5: ما دام رؤية يعني وجد وشهر رمضان واحد والهلال واحد.
2: واضح لال. عندك حاجة أخرى؟
5: أي عندي حاجة أخرى.
2: نعم
5: وهي والله الحقيقة معناها الكرة هذه التي تبث في سويع مختلفة صباح البيتر في الليل في درشنوة، طيب هذي معناه ما يلهيش شوية على العبادة ويضيع شوية شبابنا؟ حب رأيك بربي في المسألة.
2: هي جات كان في الكورة بركة.
5: لا لا خاطر معناها بالصورة معناها
2: واضحة للعين باش نحن له ورواحنا وشبابنا يتولها أولادنا وبناتنا والعالم الكل يتولها، مش كان الكورة تلهي، حتى التليفونات اللي في يدنا ذي ما غير كورة نجم لهينا معناها إلهي شباب تاعنا.
5: هذا أكيد ولكن بصورة مصبوحة معناها خلال هذه الفترة حقيقة.
2: والله لأن الري أن التليفون أفضح من الكورة، الكورة مرة في قدرش تتعدى لكن التليفون كل يوم معانا أختي الغالية. أما توي الشيخ يجاوبك. نعم.
5: نعم نعم.
2: عندك حاجة أخرى؟
5: أصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد وبارك الله فيكم.
2: شكرا
5: ثم نرى
2: أقعد معنا أختي الغالية ونجاوبك إن شاء الله. شكرا
5: جزيلا. السلام عليكم ورحمة
2: بارك الله فيك. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم. السلام عليكم.
6: وعليكم
2: مرحبا. ارفع صوتك خويا.
6: مرحبا
2: البشير. مرحبا سيدي اسم الكريم.
6: خميس.
2: خميس.
6: نعم
2: منين خميس؟
6: بن عروس.
2: مرحبا.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ارفع صوتك شوية خويا خميس نسمعوك. نعم
6: ربي يبارك لكم في الشيوخ.
2: يبارك فيك خويا الغالي.
6: الله ربي يثبتنا ويثبت.
2: امين يا رب العالمين. نعم خوي تفضل.
6: ربي زينا بالقران.
2: امين يا رب.
6: شيخ بلقاس ربي يبارك
7: لك. ربي يبارك في الجميع. الله يفتح عليك ان شاء الله. ربي يبارك لك.
6: مش سمع حديث يقول خدمة قرب الربي خدمة زيد بالاخلاق.
2: نعم
6: خدمة قرب الربي
2: قد
6: خدمة قرب الربي بالصلاة.
7: نعم.
6: وبالذكر قولوا نعم. اخلاقنا تكون خيرا.
7: نعم نعم
6: ايه ولاتك بجد.
2: نعم
7: نعم وهو كذلك ان شاء الله.
6: او شيخ بشير انت لختك الثلاثة انت قلت لها التليفون والكورة. شيخ بجد ربي يبارك راني انا اتكلم صح حق. الكورة في قولها ما الثلاثة ولا اربعة متاع اتباع.
7: نعم
6: ستاة الفجر قبلهاش.
7: ايه
6: شيخ بجد فيما دي يقولها قولها يا شيخ بجد.
7: اه نعم
6: ربي يبارك.
7: الله يبارك بجميع.
2: نعم سيدي
6: شيخ بجد سامح تعرف انا سؤالها زي من رمضان ستو في ذات سونة بالرمضان يشهد علي يا رب بما أقوله صحيح ولا غلط. بالرمضان نكتب حديث السلسلة وانا هذا يتكلم يعني شيخ بقيس.
7: نعم
6: عنده ناس مرض السكر الديابيتيك على السكر يصرخ لانسولين. لانسولين هذه مصنوعة من هو الفار ينعم في الفار فار مش مجلوس شيخ بقيس. الفار اي نعم نعم الفار بتأكد منك ثاني علميا الانسولين هذا كيفاش يتبدل خاطر يعمل ريحه كريهه.
2: نعم
6: هذا سؤال.
2: سؤالك قلت انسان مريض يستعمل في زرق نتاع السكر هذه زرق مصنوعه من لحم الفار ولا حاجه هكا.
6: نعم
2: اي سؤالك اللي هنا وشنو
6: سؤالي هي
2: نعم
6: حلال ولا حرام.
2: واضح. عندك حاجة أخرى؟
6: لا لا.
2: شكرا.
6: السلام عليكم.
2: سلام. نمر المكالمة، انتهت المكالمات. شيخ عنا نبيها من الكيف تقول لك أنا كنت مريضة مرض نفسي ونستعمل في الزرارق في النهار ما نصيمش، توا ولات الزرارق نستعمل فيها في الليل، نحب نرجع صوب نتاع عنده مدة 25 سنة. تقول لك أخي نخلص عليه ولا ما نخلص عليه؟
7: إذا كانت قادرة على القضاء تقضي.
2: نعم.
7: إذا كانت قادرة على القضاء وما مثلهاش هذا القضاء لهذه المدة الطويلة إرهاقا يصل بها إلى العجز عن الصيام، فيمكنها القضاء أن تقضي كل يوم أفطرت فيه تقضي عنه يوما، يعني تقضي بحولها كل نهار ونهار وكل نهار ونهار، وتوزع هذا القضاء على أيام السنة. ستجد نفسها في سنة واحدة قد تصوم 6 أو 7 سنوات بحول الله.
2: نعم. كذلك تقول لك أمي كبيرة ومريضة بالزهايمر، ساعات تبدأ تدعي علينا.
7: نعم.
2: أخي الدعاء نتاع يخوف هذا؟
7: لا، هي فاقدة المدارك العقلية وتهرف بما لا تدري ولا تعرف، بالتالي هذا دعاء بحول الله هو دعاء لغو.
2: نعم.
7: يعني ليس دعاء منعقد مرتبط باعتقاد وبعقيدة وبجزم وبنية سابقة. بحول الله اصبروا على أمكم، هي في حالة مرضية الآن، وهذا دعاء بحول الله هو دعاء لغو ليس فيه قصد، فلا تخافي من هذا الدعاء إن شاء الله.
2: كذلك أم حمدي من المنستير تقول لك هي مكسورة، ربي يشفيها، ساقيها مكسورة، عامل جبيرة على ساقيها لكن صوابعها خارجين على الجبيرة. تقول لك أنا نغسل كان صوابعي وساعات ما نمسحش على الجبيرة.
7: نعم.
2: كيفاش تكون كيفية الصلاة لهنا؟
7: نعم، كيفية يعني الغسل الرجلين هي أن تغسل كما ذكرت ما ظهر من قدميها اللي هي الصوابع، تغسل صوابعها، وبقية الجبيرة هي تمسح عليها بحيث يستوعب هذا المسح مكان الفرض، يعني حتى إلى موضع الكعبين، فبالتالي تولي تغسل صوابعها وتمسح بعد ذلك بقية الجبيرة تكون بالمسح، وتصلي بهذه الطريقة ووضوءها سليم صحيح بهذه الطريقة إن شاء الله.
2: نعم. كذلك تقول لك الصلاة النوافل نجم نصليها على الكرسي وانا قاعد، خاطر تقول لك من نجم نصلي بالوقفة ساقيه. نعم.
7: نعم. بالنسبة للنوافل عموما حتى وإن كانت سليمة الصحة يمكن أن نصلي صلاة النوافل من قعود، يعني نجم نصلي صلاة النافلة صلاة التطوع حتى وإن كان قادر على القيام وأراد أن يصلي من قعود فله ذلك وصلاته صحيحة ولكن نصف أجر القائم، هذا إن كان قادرا، وإن كانت غير قادرة فبحول الله لها أجر القائم، ويمكن أن تصلي وهي قاعدة يذكرون الله قياما وقعودا كما ذكر القرآن قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فيمكن أن تصلي قاعدة وهذا جائز وصلاتها بحول الله صحيحة وإن شاء الله مقبولة.
2: كذلك عنا فريدة من تونس تقول لك الهلال رمضان، تقول لك إذا هو هلال رمضان طلع في أي بقعة من الكرة الأرضية، قولك يا أخي مش يعتبر الهلال واحد ومسلمين كل ملة واحدة والناس كل أمة واحدة مسهي ويسمى رمضان واحد، إذا شافوه في آخر الأرض لازم في المشرق لازم المغرب يصوم، وإذا شافوه في المغرب لازم المشرق يصوم، وإذا شافوه مثلا في الهند لازم نحن نصيمه، سوى في فرنسا لازم نحن نصيمه. ولكن اللي هنا سيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن غم عليكم،
7: نعم.
2: معناه نجم النبي يعرف، فإن غم عليكم نجم في الجزائر صاحية شمس الدنيا كل مرهم رجل ولا في المغرب ولا في أي بلاد تشاف لي هلال، نحن عندنا لهنا الدنيا سحاب ما النجم نشوف حتى شيء، حتى بالمكبرات ما حتى بالمكبرات ما نجموش نشوف، هذه الحاجة. ولكن خلينا نقول توا ثم ممكن تحلت شوي الإشكالية على خاطر واللي يشوفوا توا بالفلك الأمور ولت مريقلة، لكن هي نجاوبوها على قد السؤال نتاعها اللي تقول معناها ينجم كي يطلع في بلاصة لو ينجم الهلال يكون عند الناس الكل، وما ننسى زاد اللي ثم بلايص يطلع فيها الهلال عندهم في الليل وإحنا عندنا نهار، ولا عنا نحل ليل عنا مو منهار فوتونا بستة سويع ثمانية سويع وحاجة كماك. نعم سيدي تفضل.
7: أي نعم سيدي. واختلاف المطالع
2: نعم
7: ليس مشكلا فقهيا حديثا وإنما هو مشكل فقهي قديم.
2: نعم.
7: وتكلم الفقهاء عن هذه الإشكالية ولكن الذي زاد الإشكالية تعقيدا
2: نعم
7: هو عدم انفتاح الواقع الإسلامي على بعضه البعض.
2: نعم.
7: وعدم وجود نواة مركزية تدير شأن الأمة.
2: نعم.
7: وإنما الأمة بفعل الاستعمار هي نعم. الآن موجودة في دويلات.
2: نعم.
7: وكل دولة لها مؤسسات
2: قانونة
7: ومؤسسات الخاصة بها.
2: نعم.
7: لذا نصيحة أنصح بها الأخت وعندنا مؤسساتنا
2: نعم.
7: علينا نوحد النسيج الاجتماعي من خلال الالتفاف نحو المرجعية النسية.
2: نعم.
7: هو لأنه سيدنا أمرنا بالوحدة وأمرنا بأن نتمسك بالوحدة وأن نتمسك بجماعة المؤمنين وأن نتمسك بإمام جماعة المؤمنين أي بالمؤسسات الفاعلة التي تسهر على إدارة الشؤون الاجتماعية بما فيها الشؤون الدينية.
2: نعم.
7: وعليها أقول من باب النصيحة حتى لا تتضرر الأمة.
2: نعم.
7: واحد يجي يطلع قبل نهار مثلا يطلع قبل العيد بنهار ويقول له اليوم رمضان ويبدأ يفطر في على منصات التواصل هذا حرام. إذا أراد أن يفطر أو يفطر على بلد غيره يفطر في سره وفي خدره وفي بيته وليس علنا حفاظا على الاستقرار الديني وعلى وحدة الأمة وعلى وحدة المجتمع أن ننسجم مع المؤسسات القائمة الفاعلة لأن الوحدة الدينية راهي مطلب من المطالب ومقاربة من المقاربات التي تحفظ الاستقرار الجمعي.
2: نحن حتى مزيد ما نقول نحافظ على الوحدة ما نقعدوش في فتنة
7: ما نبقاوش في فتنة طبعا نعم. نفس نبقى نتبع في المفتي متاع المغرب ولا نفس نبقى نتبع في المفتي متاع السعودية عندنا مفتي متاعنا
2: نعم.
7: وإذا قال لنا غدا يوم عيد علينا أن نأخذ ذلك على أنه أمر ملزم لنا نحن وليس ملزما للمصريين ملزم
2: نعم.
7: لي أنا
2: نعم.
7: لأن ذلك اتخذته إماما لي
2: نعم.
7: خنجيش أن نصلي وراء أكثر من إمام هو لابد لي من إمام واحد أصلي وراءه وأكون سجينه في حركاته
2: نعم.
7: أتحرك بحركته وكولا
2: نعم.
7: وأسمع لكلامه إذا قرأ القرآن فبالتالي كذلك نأخذه على المسار العام في واقعنا المجتمعي عندنا إدارة شؤون يعني دار الإفتاء هي التي تفتي لنا في أنها رأت هلال رمضان أو لم تره
2: نعم.
7: فعلينا إلزاما وأقول إلزاما وهذا الإلزام يقتضي الوجوب في الاقتداء بما يقوله مفتي البلاد في غدا رمضان أو غدا يوم عيد أو غدا محرم إلى غير ذلك حفاظا على الاستقرار الديني وحفاظا على الوعي الديني وحفاظا على النسيج الاجتماعي ككل هذا ما أراه والله أعلم.
2: مصداق لكلامك شيخ نحن شفنا عينا سنا شفنا
7: نعم.
2: واقع سنا
7: نعم.
2: في فرنسا هذا شق صايم وهذا شق صايم معناها قالوا لي الجوامع مش من بعض برش على بعض قدها 100 كيلومتر 50 كيلومتر نحكي فارغ نحن هنا هو في الحمامات هذا مجمعة الجامع هذا قالوا نحب نصيموا على خاطر السعودية قالت الصيام والناس أظامة قالوا نحن ما نصيموش على خاطر
7: والله شوف يا شيخ البشير
2: هل هذا يليق بالأمة الإسلامية
7: لا يليق
2: أنا أنت قلت كلمة من لو قلت كلمة أنا ممكن كل واحد يوافق فيها قلت لو كانت الأمة على قلب رجل واحد
7: نعم.
2: كانت الأمة يحكم فيها سيدنا عمر ولا سيدنا علي وسيدنا بكر الصديق وموحد الأمة كل ونمشيوا على راية واحدة مثلا نقولوا نحن في الهند نعم. المسلم المفتي نتاع الهند دلال الهلال كلم الأمة كلها وهلال الناس كل تصيب مع بعضها
7: نعم.
2: ما فيش مشكلة أما هني أقول لك عينة واضحة على الآخر ونحن نعرف ورب يقول والفتنة أشد من القتل
7: كذلك.
2: هل هذه صورة نعطوها نحن للدين نتاعنا هذا صايم وهذا فاطر هما في نفس الوقت وإلا يطلع واحد بلاد وصايمة هو يطلع في النهار وجاي لحامي على الفيسبوك يشرب في الماء ولا في أي حاجة يشرب فيها يقول هني أنا نتحدى معناها هو ما راش الهلال بمجرد العين بالعين المجردة لو الإنسان رأى الهلال بالعين المجردة لو يصبح واجب عليه الصيام وإذا افطر عليه كفار. نعم. هكا الشرع يقول.
8: نعم. نعم.
2: معنى حتى ولو البلاد نتاعك أنت تقولك مارينش هلال وتصيم أنت إذا رأيت الهلال بعينك المجردة لو واجب شرعا أنك تصيم وإذا افطرت لو عليك كفار.
8: تصيمه في داره.
2: في دار طبعا
8: يخدم الناس
2: لا في دار
8: اي نعم اي نعم
2: نعم لكن ما تقدرش تدور على الناس تقول لهم صيم صوم مفتي انت انت مسؤول على نفسك
8: اي نعم مسؤول
2: لان رؤيه الهلال لا عندها حسابات عندها شهود وعندها علماء وعندها ناس باش يصحوا هذا المسار.
7: والله نعم. الشيخ البشير هذه من البلاوه التي قد تلاصق عقول بعض المتخلفين المتفيقهين المشعوذين في المقولات الفقهيه.
2: نعم.
7: والله من فضل الله أني درست الفقه المقارن على المذاهب الأربع من فضل الله، ولكن إذا سرت في أي بلد كم أطمئن إذا رأيت إماما يصلي وفقا للمذهب المالكي.
2: نعم.
7: ونتقلق نشوف إمام يرفع يديه عند الرفع من الركوع عند الرفع من السجود بالرغم أنها موجودة في المذهب الشافعي.
2: نعم.
7: ووردت حتى في الصحاح في صحيح مسلم.
2: نعم.
7: ولكن علاش نتقلق؟ مش نتقلق من فعله، لأني أتقلق من فعل تعبدي في واقع ذو مرجعية مذهبية مغايرة.
2: نعم.
7: على الأقل عندنا نوع من الاختلافات. نفرح برش كنلقى إمام يقنط في صلاة الصبح، نفرح برش كنلقى إمام يصلي سدل. والله نحكي لك بصدق، أنا نحكي. نعم. كشخصي أنا نفرح برش كنلقى ناس في جامع في من بنزرت إلى بنكردان يصلي وفقا للمذهب المالكي. هذه شكل من أشكال الحفاظ على الاستقرار الديني والاستقرار الاجتماعي وعلى المرجعية الواحدة التي توحد المسار نحو هدف واحد ومصير واحد. ناهيك أن تكون في مسائل رمضان ولعلها ربما أشد، أن واحد من هنا في العائلة الواحدة هذا صائم وهذا مفطر، هل أن ديننا جاء ليذررنا أو ليجمعنا؟
2: نعم.
7: فبالتالي من يدعو إلى التذرير بخلفية دينية قل وأن خلفيتك تحتاج إلى إعادة بناء، ووعيك الديني يحتاج إلى ترميم وأصلاح لأنه فيه تشوش ومفريس ومضروب بكل صراحة. فندعو معناها أئمتنا حسب ما

0: وقع خلل في البلاد والجوا مع تخلط الحابل بالنابل ولهذا يدخل يصلي وشد. وانا هبط للجنوب دخلت المسجد نصلي في صلاه الصبح, صليت الصبح صلى بهم شاب صليت وراه ما صلى ما عملش دعاء القنوت. قلت نعود نساء انا هكا هكا في انا في بالي اللي هو انسى. ما قلت نذكره بعد ما كملت الصلاه قلت سيدي معلاش ما نسيت دعاء القنوت. قال لي دعاء القنوت هذا بدعة جابوه.
1: جابوه هو
0: باي زعلت وانا قلت وشنو هو دعاء القنوت شنو هو هو دعاء معنا صليت عمل دعاء. قلت زعما انا كي نعمل هذا الدعاء زعما كي نقف ربي قدام ربي باش يحاسبني وباش يعاقبني يقول لي انت عملت بدعة وشنو البدعة يا ربي يقول لي على خاطر تدعيتني في صلاة الصباح. ما انا حتى بالعقل ثم اشياء له لكن حكم فيها العقل لو العقل يقبلها ولا ما يقبلهاش.
1: صحيح
0: معناها هذه ما نحب نمشي مع التيار هذا معناها
1: بتبيع التيارات هذه والتيار هذه بالضبط هو تيار خطير وتيار يهدد واقعا الدين ابتداء قبل واقعنا
0: ويهدد الأمة المجتمع. بأكملها مش
1: ثم يهدد الأمة بأكملها وهذه التيارات الفكرية التي خرجت على الواقع الفقهي وعلى السيرورة الفقهية وعلى المدونة التراثية بتعلة إعادة البناء الديني راهي فيها من الخطورة بمكان لأنها إن خرجت عن المقولات الدينية والمذهبية الآن قد تخرج على المسلمين بالتكفير والتبديع وهذا ما رأيناه.
0: نعم.
1: هذا ما رأيناه ولذلك الحمد لله أن أغلب الأئمة الآن هم حراس هذه العقيدة وفقا للمرجعية التاريخية ووفقا لهوية البلاد ووفقا لتونسة بكل صراحة تونسة الفهم الديني لأنه فهم مميز عميق فاهم في استنباطات المراد الإلهي من المضان من الأدلة. فندعو شبابنا خاصة إلى أنهم يتحلقوا حول العلماء الربانيين العالمين التونسيين.
0: نعم
1: كنقول التونسيين أعي ما أقول مش ما جيناش مقولات يمين ويسار ومن بعد برا الشفوكهم بعد وبعد تنتشر كما رأينا احنا في بداية الثورة معناه وانت تعرف شيخ البشير وكما ذكرتم رأينا بعض الويلات بكل صراحة من حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام ممن يتكلمون بالأدلة ولا يفقهون في الأدلة شيئا ممن يجرحون في العلماء ويأكلون لحومهم من المتنطعين الذين لا يفقهون ولا يعلمون شيئا ثم يجرحون في الرموز العلمية متاع الأمة الإسلامية يجرح لك في الإمام النووي يجرح لك في ابن حجر العسقلاني وتطلع نواتات هذه يجرح لك في الإمام الغزالي وغيرها وهما شباب لم يقرأ كتابا ولم يسمع محاضرة ولم يجلس إلى عالم ياما ما وإنما أخذ مقولاته الفقهية من مطويات تطوى وتتوزع وهذا كانت موجودة والحمد لله استطاع الوعي الديني في هذه البلاد أن هو يسيطر على هذه الترهات أقول الترهات الفقهية والترهات في الوعي وأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض
0: وله ربي سبحانه أعطانا نعم. عقولة نخموا بها
1: أي نعم.
0: لي ثم أشياء ما تلصقص ما تركبش على بعضها ثم أشياء ما تجيز في
1: نعم.
0: يوم من الأيام جاني صديق ما يصليش صور جاني واحد ما يصليش
1: نعم.
0: قال لي باش نسلك سؤال اتفضل ما عندي علاقة به طيبة بر قال لي أنا توجيت من جبانة أي تفضل شنو المشكل قال لي في جبانة جابوا مشيت حضرت السين ميت بشي يهبطوه في القبر ولاده
1: نعم
0: قالوا ما تصلوش علي
1: أه لطيف
0: والله هو يحلف لي
1: شو ما تصلوش علي تصلوش جنازة
0: أي قلت قال له معلاش ما تصلوش علي قالوا له على خاطر ما يصليش بابان
1: لا إله إلا الله كفروه
0: معناها كفروه قال مكي أنا بعد ما أقنعت الناس صلوا عليه هبطت أنا القبر خل خضر لي واحد منهم قال لي أنت كيف كيفاش تهبط في واحد هكا الكلام هو نذكرها الآن أنا ألمتني الحكاية نذكرها كما تو معناها شباب لمنظومة شباب اللي يقول القائل الفكر هذا من جهة المعلومات هذه اللي مخذينا أنه الإنسان ما يصليش هو كافر وما يصلي وما يمد فلوس وما نصلوش عليه وهو من جهتهم اللي الحكاية هذه
1: والله
0: معناها نحب نوصل للحال الدرجة هذه نوصل للحالة هذه معناها
1: نعم نحن حراس ثغور والحمد لله
0: نعم
1: على ألا يتسلل هذا الوعي إلى بلادنا ولكن لابد أن يكون الجهد جماعيا
0: أكيد
1: الجهد ابتداء من الوزارة والشؤون الدينية ابتداء في ألا تكلف من الأئمة إلا من

0: تقتنع بأنهم يحملون هذه المرجعية متاعنا
1: نعم.
0: التونسية الأشعرية عقيدة والمالكية مذهبا والسمت التربوي الصوفي السني المعتدل المعلوم والمعروف،
1: نعم،
0: حتى لا يسمع المصلون مثل هذه المقولات الخارجية، قل الخارجية لأنها سليلة الفكر الخارجي، الخوارج هذوما ليخر تخرج على الأمة بالتكفير والتبديع، أو بعد التكفير يأتي التفجير والعياذ
1: نعم.
0: بالله، ويأتي الضرب ويأتي الاقتلاع لهذا الفكر من البلاد، ومن بعد راهو مع الأجيال اللاحقة لو تتربى على الفكر هذايا بعد لا نلوم إلا أنفسنا لماذا تركنا مرحلة اختيارة، لابد من اقتلاع هذا الفكر من جذوره، ومن البذرة التي تزرع لابد من اقتلاعه حتى لا تضلل واقعنا بهذا الفكر العفن.
1: نعم.
0: حقيقة قل هذا الفكر العفن، والحمد لله أنا أرى من شخصي أنني قمت على الأقل على قدر الإمكان بمحاربة هذا الفكر بطريقة واعية وبطريقة هادئة، سواء كان
1: حكمة
0: على منبر الجمعة أو في غيرها من المجالات بحكمة، ودائما أدعو الشباب خاصة إلى أن يعني يتحلقوا حول العلماء التونسيين وليس غيرهم، ولا يسمعون لهؤلاء ولا، والله أنا ساعات نبدأ نصلي ونعمل في الدعاء والناس ماكل أرواح وهز يديها الرب هكا، وتلفت واحدة تلقاها مربع يديه، تقول شنو هو الوقاحة هذه مع ربي،
1: قال
0: أدب
1: مع أدب سيدنا النبي فعيد دورين قالوا ظهر وضوءكم،
0: نعم لين ظهر البياض إبتي عليه الصلاة والسلام الآخر، معليش لأنه ذاك يحمل مرجعية مذهبية معلومة معلومة. فالحمد لله تقريبا أن هذا الفكر تراجع كثيرا كثيرا كثيرا،
1: نعم،
0: ولكن علينا ألا نغفل، وأقول ألا نغفل، ومن بعد نقول شبه بلادنا مشات إلى التسفير والتفجير والتبديع وزرع، معناها تشوف توما مرأة ما عندهاش برشة ضربت معناها في جهتك القصرين شو ضربت باللغم، هذا سبب الواش، لأن هذا الفكر التكفيري هو الذي يزرع
1: المعطل،
0: هذا اللي يعطل الأمة واللي يشل حركة الوعي الديني ويخلي نظرته للواقع الحضاري هي نظرة عدوانية، ونظرته للمرأة أنها لا تخرج من بيتها إلى البيت الزوجية أو إلى القبر، وليرى المرأة أنها تسير في جلباب أسود لا يرى منها شيء، وكذلك يخرجون بالتكفير على من ترك الصلاة عوض أن يأخذه إلى المسجد، معناها تصور مثلا الشيخ شعراوي ولو
1: الإمام الغزالي على ما أظن
0: على الشيخ شعراوي، وقت مع الشيخ شعراوي عليه رحمة الله، هذا الرجل الذي أحبه كثيرا حقيقة،
1: يتحب الشيخ مغيرت الإمام الشعراوي يتحب مغير لحد شيء، معناها بمجرد أنك تسمع له،
0: أي نعم، رجل عالم وصالح جمع بين العلم والصلاح، هذا ما نحسبه بحول الله ولا نزكي على الله أحدا. جاء واحد من الشباب هذوما قال يا فلان أريد أن أطرح عليك سؤال، قال شنو؟ قالوا ملها ليلي لو يقع تفجيره جائز ولا؟ قال حلال حلال حلال، أكا جاوب. قال طيب هذوما كي ماتوا ويمشي مشيوا؟ قال يذهبون إلى جهنم وبئس المصير. قالوا طيب الشيطان وإبليس شنو دوره؟ ما همش يريد أن يأخذ الناس إلى جهنم؟ قال نعم حب الناس يأخذ من جهنم. قالوا وكنت وليت شريكه شريك إبليس مش تأخذ الناس إلى جهنم، يعني أنت تفعل فعل إبليس بخلفية دينية من أجل إدخال الناس إلى النار.
1: نعم.
0: وسيدنا صلى الله على رسول الله لما مرت به نفسه جنازة يهودي قام لها، فلما سألوه قالوا يا رسول الله إنه يهودي، قال أوليست نفسا أفلتت مني، أراد أن ينقذه من النار إلى الجنة.
1: سبحان الله، أنت
0: دورك اللي ما يصليش تشده من يده وتهزه للجامع مش تقتله وتفجره.
1: هكذا الإمام الغزالي سألوه قال ما حكم إنسان يتعدى قدام الجامع يمر قدام الجامع وما يدخلش الجامع ما يصليش، شو الحكم؟ إسخيل بشي يقول له أضربه وأقتله. قالوا الحكم انتعك تأخو بيدي وتدخلوا للجامع،
0: هذا هو
1: يجي ندخلوا للجامع،
0: هذا هو الوعي السلبي،
1: هذا فكرة على العلماء.
0: نعم هذا هو، وهذا نعم. فكر علماءنا مع العلم.
1: نعم بالحق هذا فكر علماءنا
0: شيخنا مع العلم.
1: نعم
0: والله كانوا يجدون للناس أعذارا، حتى معناها السنوات العشريات السابقة هذيك ما بعد الاستقلال وقبل الاستقلال فترات هذيك كانت الناس ما تحملش وعي ديني، لكن على نياتهم تقولوا ربي يا ربي، تقولوا سيدنا سيدنا، هكا ما عندهم ما ثمش كلام، والله كان فيهم خير عظيم، بالرغم أنه ربما كان في مسائل شعائرية ناقصة، لكن كانت النية وكانت الصفاء، وكان علماؤنا يأخذونهم بحسن النوايا متاعهم هما، احنا تو علينا ان ناخذ واقعنا المجتمع بحسن النوايا، واحنا هنا منغرسين في الواقع والمجتمع. والله يكون جيل الانسان ما يصليش، والانسان حتى ماشي حشاك يسكر، تقول له يا فلان تحب ربي، يقول لك مالش كون نحب، والله يجاوبك بالطريقه هذه، تقول له ربي يقف، اما عارف كيفاش تدخل له، عارف المدخل نتاعو، الحكمة كيفاش تدخل له، راه لن يتجرأ على الله ولن يتجرأ على شعيرة الله، ويحب الله ويحب رسوله، حتى في لحظة الغش يقول لك صلي على النبي، يقول صلى الله على رسول الله. فبالتالي علينا أن نأخذ أبناء مجتمعنا من بذرة الخير المنطبعة في قلوبهم، وما ناخذوهمش من جهات أخرى لنبعدهم عن الدين بسوء أخلاقنا وسوء تصوراتنا وسوء فهمنا لمراد الله وفهم مراد رسول الله وسيرة رسول الله. ما لي أدعوكم إلى الجنة وتدعونني إلى النار.
1: نعم. كذلك أختنا فريدة تقول الكرة المدة هذه قاعدة تبث الكرة، تقول يا أخي هذه مش تلهي شبابنا. اللي هنا هو سؤال يطرح كثير من الرسائل وكثير من الأسئلة وكثير من الاستغرابات. الكرة تتعدى تو ماضي ساعة ساعتين الخمسة أصبحت له شبابنا على الصلاة وعلى لا، لكن ثم حاجات أقوى من هذه تلهي شبابنا على كل شيء. تو هذه نقولوا تلهي على الصلاة، لكن هذه ثم حاجات، ونقوم الصبح بكري وأنا ماشي نبدأ ماشي الجامع نلقى المقاهي صبح بكري بكلها شباب مفتوح، كلها ناس سهرة للصباح، ونقول هكا نستغرب معايا زميلي ونقول يا أخي يا ضمة سهرين تو ماضي ثلاثة نتاع الصباح، يا أخي ما يخدموش، مش قاعد تخدم تحت الدولة وتأخذ في وظيفة تأخذ في شهرية ما عند المال العام، كيفاش أنت تصر ماضي ثلاثة، كيفاش باش تخدم؟ ولا تو تمشي للبحر تصر في البحر وقتاش تروح؟ كيفاش باش تخدم؟ كيفاش بتصلي الصبح؟ معناه هذه كل باهي، والناس هذوما اللي قاعدين يتفرجوا على الكرة ويضيعوا يلهوا في وقاي يتلهوا ويضيعوا في الصلاة يضيعوا في الخدمة نتاعهم، مش كون هما ما ولدي ولدك وبنتي وبنتك وخويا وخوك وربي قال وأنذر عشيرتك الأقربين. معناها كان كل واحد منا يشد صغيراته ويشد أولاده وينصحهم ويعطيهم الطريق الصحيح ويحاول ينبههم، توقد تربي ما تلقى حتى إنسان مضيع خدمته ولا مضيع صلاته ولا مضيع صبحه ولا مضيع فجره. أما أنا برشا أشياء، معناها هذه السؤال يطرح كثير من الأسئلة،
0: بالطبيعة يطرح كثير. يعني نحن نعيش في زمن الفتن، وهذا تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي زمن الفتن علينا أن نحتاط، نعرف كيفاش نتصرف ونعرف كيفاش نتكلم ونعرف وقتاش نتحرك وقتاش ما نتحركش.
1: نعم.
0: لأن واقع حقيقة واقع ممتلئ بالألغام اللي هي الفتن.
1: نعم.
0: فعلينا أن نأخذ شبابنا بالحسن في الوقت هذا.
1: نشوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سمح لي قصي الشيخ، يقول لك يمسي المسلم المؤمن مسلم يصبح كيف، ولا يمشي كافر يصبح كقطع الليل المظلم.
0: أي نعم، هذه فتن نحكينا على سيدنا، فتن تسمى بالفتنة الأحلاس وفتنة السراء وفتنة الدهيماء.
1: نعم.
0: كما ورد في حديث رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم،
0: وهذه الفتن والأمارات الكبيرة نتاع الفتن هي واقع الآن، وبعد فتنة الدهيماء يجي خروج المسيح الدجال.
1: نعم.
0: نحن في فتنة الدهيماء شيخ البشير، نحن نستعد الآن إلى أكبر فتنة على وجه الأرض، وهي خروج المسيح الدجال، اللي قال فيها سيدنا صلى الله عليه وسلم على رسول الله: إن كنت فيكم فأنا حجيجه، وإن لم أكن فيكم فكل حجيج نفسه. من المسيح الدجال،
1: حضر شمس تحضر.
0: فتنة الدهيماء اللي تحكي عليها دهيماء هي التصغير للتعظيم، يعني حاجة فتنة تولي الدنيا ظلمة، ما عادش تعرف وين تمشي، ما عادش تعرف شنو اللي تختار، ما عادش تعرف الحق من الباطل.
1: معناها شيخ كي تقول الدنيا ظلمة، ما عادش يظن القائل السامع أنه الدنيا ظلام، معناها ما شوف شيء، الدنيا ظلام، ليه الدنيا ظلام؟ مش هذه هي ظلمة، بالفتن.
0: بالفتن.
1: نعم.
0: إيه بالفتن.
1: إيحاء الإنسان يحتار في أمره، شو مش يحتار
0: حتى في دينه في الأخير.
1: نعم.
0: وإحنا لعلنا نعيشها. أنه كما ذكرتم أنه يمسي مؤمنا ويصبح كافرا،
1: حديث النبي،
0: حديث سيدنا صدى حديث رسول الله،
1: الله يسلم.
0: وهذه فتنة الدهيماء.
1: نعم.
0: خي أنت هكذا وتبيت مؤمن، تصبح يجيك واحد يشكك في الصحة، شك في صحيح البخاري وصحيح مسلم، يشكك في العالم الفلاني، وشك لين واحد يعمل هك، كل أخي بخاري يكتبه أخي مسلم مش صحيح.
1: معناها شيخ
0: اللي يولي يشك في دينه ويشك في المسلمات والثوابت الدينية، هذه فتنة الدهيمات.
1: شيخ علماء يسافروا أشهر، يسافروا على الإبل أشهر باش يبحثوا على حديث،
0: وهو كذلك
1: باش الحديث يدونوه.
0: نعم.
1: نجي أنا تو نقول الحديث به وعليها.
0: سيدي هاي واقع، واقع من شكون؟ من عند ناس ليسوا من أهل الأهل هذا التخصص، واقع عند ناس ربما لا يؤدون واجباتهم الدينية، أنه يشكك في ثوابتك ويشكك في المرجعية والمسلمات والثوابت اللي أنت تتطلق منها باش تبني أحكام الله سبحانه وتعالى، يجي شك فيها باش تولي تشك في الأحكام، تولي بعد تشك في الصلاة، يقولك شو قال الصلاة أربع ركعات هذاك جابها في الحديث الفلاني والحديث الفلاني تكتب في عهد الإمام الزهري بعد 100 عام، وشكون قال الحديث هذاك صحيح، ويجبد لك الخلفيات السياسية اللي دخلت في صناعة الحديث والخلفيات الكلامية والإيديولوجية إلى غير ذلك، يولي يشكك في الحديث. وإن شكك الإنسان في الأحاديث لن يجد سبيلا لإقامة شعائر الله، لأن البيان والتفسير والتفصيل جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي يولي
1: مقصودة
0: يولي يصبح الصباح ما عادش فاهم، يبات ولي يصبح شقي والعياذ بالله. هذه فتنة سمى اللي قال على سيدنا فتنة الدهيماء. فنحن في هذه الفتنة الآن، رانا ننتظر الآن من خلال استقراء أحاديث الفتن وأخريات الزمان، أننا ننتظر الآن خروج المسيح الدجال. الله أعلم في أي لحظة سينفجر في الواقع، مش يخرج مش يطلع. وإذا خرج المسيح الدجال وسيجوب الأرض كلها، ولن يدخل مكانين لأنهما محروسان بملائكة الرحمن، هي مكة والمدينة ما يدخلهاش، ولكن ستطأ قدماه الأرض كلها يملأها فتن، ولا ينجو منه إلا من كان متحصنا بالإيمان.
1: من المخرج من هذه الفتن شيخ؟ من المخرج من
0: سيدنا الفتن. قال وأن تعض على جذع شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. سيدنا صلى الله عليه وسلم لما سأله أحد أقطع نصيحة سيدنا قال عليك بجماعة المسلمين وإمامهم، قال الصحابي فإن لم يكن للمسلمين لا إمام ولا جماعة.
1: لا.
0: قال إلزم نفسك، قال عليك بيتك والزم نفسك. يجي وقت من الأوقات اللي تذهب روحك الشيخ البشير، ما عادش نجم تفعل في الواقع، تولي تفعل في نفسك. كثرة الفتن لعلنا أصبحنا نعيشها، إن أعطيت نصيحة ما إلى شخص ما
1: تولي غريب،
0: تولي غريب ثم يعاديك، ثم الله أعلم شو يعمل فيك، تولي تدخله في شؤون وتدخله في حياته الشخصية، يشكي بيك يورطك يعمل لك إلى غير ذلك، لدرجة أن الإنسان يقول نفسي نفسي. بل لعلك في بيتك لن تستطيع أن توجه ابنك وابنتك بالنصيحة، يتمرد عليك ولدك، وهذه من علامات الساعة، أن تلد الأمة ربتها. قالوا كناية على العقوق، ينتشر العقوق، تولي الأجيال
1: هن
0: الروفي تحب تربي الأجيال السابقة، هاي أولادنا يحبوا يربيونا الآن، كأن الأجيال السابقة ما تعرفش تعيش، ما تعرفش تفكر.
1: نعم.
0: ناس معناها ديمودي فاتها وقتها الآن، والحداثة الآن تتطلب أن أعيش وفق ما أنا أراه، ولو مش موافق ما هو ما يراه، وفق هذه الأدوات التواصلية وهذه التسربات التي عششت في عقول شبابنا حتى أخرجت شبابا حائرا تائها، ولذلك رأوا في حالات الانتحار، ولذلك رأوا في انتشار المخدرات وانتشار مش عارف. فلا بد أن نستيقظ جميعا لإنقاذ أجيالنا ومجتمعنا ووطننا ابتداء من هذه المخربات.
1: نعم.
0: المخربات، لأن رأوا وليداتنا هذوكم مش يوليوا هما حاملين المشعل نهار آخر، كيفاش يكونوا حاملين المشعل وهم يتعاطون الكحول والمخدرات وغير ذلك من الفسق والفجور؟ علينا أن نقف جميعا، لا نكتفي بالمقاربة الأمنية ولا نكتفي بالحلول السياسية، بل على الوالدين وعلى الأسر وعلى الأطر التربوية وعلى المجتمع أن يكون واعيا بهذه التحديات، إنقاذا لهذا الواقع، ومن خلال إنقاذ الواقع إنقاذا للأوطان. ونسأل الله العفو والعافية والسلام.
1: نعم. عندنا سؤال نختم به شيخ، عندنا سي خميس بن عروس يقول لك الإنسان يبدأ مريض بالسكر ويستعمل فك الزرارق نتاع السكر يضرب فيهم، يقول لك هذوك مصنوعين من لحم الفار ولا شنو، قال شحم الفار ولا شنو، ويقول لك يعملوا الريحة، يقول لك قي هذا حلال أم حرام؟
0: أولا الله أعلم يعني بالكلام، إحنا ربما نعود إلى أهل التخصص في ذلك.
1: نعم.
0: ثم هذا دواء
1: دواء. نعم.
0: دواء
1: نعتبره حتى الكلام اللي قاله أنه صحيح، الا هذاك مصنوعه من اللي قال لكن احنا احنا عندنا دواء لا صحيح ويلزم لازم يكون عنده ادله احنا عندنا اطباء لازم اهل اختصاص نستشيرهم لكن احنا نتحدث عن الدواء
0: نعم
1: نعم
0: نحن نتحدث عن الدواء وانه دواء ودواء هذا مرخص فيه من الاطر الصحيه عموما وكنقول مرخص فيه من الأطر الصحية أنا كما نعطيش الثقة في اللي يوزعوا في الدواء وفي الأطباء لش كون نعطي ثقة هذه تصير الحليم وحيران من ضمنه
1: نعم
0: معاش نمشي للطبيب ولا نمشي للمشعوذ أنا لش كون مش نمشي أنا كمش نمرض بالسكر
1: نعم
0: خلينا نكون واضحين أنا هاني مريض بالسكر أنا السيد معناها كعطاه سؤال أنا نعمل في زرارق خلينا نكون واضحين وإن كانت سمعت الناس كلها نعمل في زرارق
1: نعم
0: مريض بالسكر طيب أنا ونمشي نخلي طبيب ونمشي للمشعوذ قولوا يا فلان بالله راني مريض بالسكر داويني
1: اعطيني دواء
0: اعطيني دواء خلينا نكونوا واضحين حتى بشويه عقل انا نمشي للطبيب وعندي معناها مواعيد ثابته معناها مواظب واللي هو اللي يتابع فيك وينصح فيك ويعطيك شنو اللي تاكل شنو ما تاكلش شنو الدواء اللي تعمله يزيد لك ينقص لك تحاليل الى غير ذلك ما انا معاش نعمل تحاليل في اللابوراتوار واللي نمشي للوجع باش نعمل تحاليل في اماكن اخرى فبالتالي اخويا ربي يبارك لك على هذا السؤال وأقول لك معناها من باب نصيحة الخو والخوف نحن وقعنا ما يحتاج نزيد نشوش أذهاننا أكثر
1: شيخ مواني شغلت كبير قلت لربي أعطنا عقل باش نميزو بي
0: نعم.
1: أنا زابوا لي زر إنسان مريض زابوا له زريقة قالوا له الدواء نتاعك في الزريقة هذه
0: نعم
1: الدواء نتاعك في الزريقة هذه استعمل الزريقة لك قلت ربي تشفى
0: نعم.
1: بإذن الله خاطر الزريقة ذيك يعملوا التحاليل والسكر والدم ويعطوا نعم. الزريقة ذيك نقول لهم لا الزريقة ما نعملهاش خاطر مصنوعة من كذا كذا ونقعد نتفرج في روحي وانا قاعد نموت بالعرق
0: أنا غير مسؤول أنا مش تخصص متاعي
1: نعم.
0: تخصص الناس الثقات
1: نعم.
0: وعندنا أطباء يعني ناس مسلمة ناس تخاف ربي فلو كان في ذلك ما يعني ما يريب
1: نعم
0: راهو ذكره البعض على الاقل ولا قالوه لنا معناها نوليو نلوجوا على ادويه اخرى واش كومش عملها الادويه مو لازم يدخل للمخبر يخرج لنا دواء
1: نعم.
0: مانيش انا مانيش نمشي انا الميكانيسيان وانا باش نمشي شكون نقولوا بلا شوف لي دواء نتاع السكر فهمتي فبالتالي لا نزيد واقعنا هذا
1: نعم.
0: يعني تشوشا وتذررا ونزيد الطين بله وانما خلي كل واحد شد التخصص نتاعو ويبدع فيه
1: نعم.
0: ومن خلال الإبداعات في التخصصات المتنوعة نكون نبني واقعنا بناء إيجابيا وليس بناء مبنيا على الرويبضة الذي قال فيه رسول الله
1: نعم.
0: الرويبضة اللي هو التافه الذي يتكلم في شأن العامة
1: العام.
0: فلنحفظ تخصصاتنا أنا ما نجمش نحكي في جوانب أخرى لكن في المسائل الدينية أحسب
1: وأني
0: على الأقل قريت في شوية في المجال هذايا أحسب أني في العلوم الإنسانية قريت شوية النجم نتكلم في المجالات هذه لكن كان سلني يا فلان أنا نسوق في السيارة وكان سير لي بان نهز الميكانيسيان ما نعرفش نصلح
1: ما نعرفش نصلح واحد
0: وكان يسلني شنو أقول أخي أنت شوف أنت تعرف عمل دياغنوستيك متاعك وشوف أنت تعرف أنا كنجيب بنايل داري صدقني يقول هو عمل لي هكا ولكن ما ندخلش في خدمة تقول هذه خدمتك أنت تعرف انا ما نعرف عليه نعرف عليه شلزم هذيك من شكاره سيمان وشك برويت ارمل وبرويت اغريفي ما نعرفش عليها انت تعرف يسلم له
1: يتحمل مسؤوليته
0: يتحمل مسؤوليته كذلك نحن في كل مجالات الحياه علينا ان نسلم لاهل الاختصاص في اختصاصاتهم لنحفظ سيرورة سير البلدان
1: شكرا شيخ بلقاسم بارك الله فيك نتوقف عند هذا الحد التحية موصولة لفؤاد اليعقوبي مخرج البرنامج كذلك التحية موصولة لحمد الطبابي الذي أمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتون القرآن الكريم وكذلك في التنسيق أحبابنا الكرام نلتقي في برامج جديدة من برامج إذاعة الزيتون للقرآن الكريم إلى ذلكم الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
2: نجوم حول النبوة
3: نجوم حول النبوة
2: سيرة الصحابة وآل البيت وروابط الوفاء نقرأ فيه السيرة لنكتشف العلاقة ونفهم الوفاء ونستعيد وحدة الجيل الأول جيل جمعته العقيدة ووحدته المحبة وخلد التاريخ روابطه في صفحات النور
3: نجوم حول النبوة،
2: نجوم حول النبوة،
3: سيرة الصحابة وآل البيت. إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم الطرابلسي والدكتورة سماح بن فرح.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتي واستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فاللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت. متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم ضمن حلقة جديدة في برنامجكم نجوم حول النبوة، حلقة جديدة في هذا البرنامج. واليوم حديثنا عن صحابية جليلة وهي من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديثنا اليوم كالعادة يكون مع فضيلة الأستاذة الدكتورة سماح بن فرح، أستاذة التعليم العالي بجامعة الزيتونة. دكتورة السلام عليكم.
5: مرحبا بك دكتور، ومرحبا بمستمعينا الكرام أينما كانوا.
4: شكرا لك دكتورة سماح بن فرح. اليوم حديثنا عن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديثنا عن فاطمة الزهراء وهي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بنت أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، أم السبتين الحسن والحسين، لها ألقاب ما شاء الله. يعني حديثنا عنها باعتبار قربها كذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديثنا عن نشأتها، حديثنا عن هجرتها، حديثنا عن زواجها، حديثنا عن أسمائها وعن ألقابها، فهي أم أبيها.
5: نعم،
4: حديثنا عن أولادها، عن مكانتها. هدف هذه الحلقة ربما نخصص هذه المواضيع، وإن شاء الله تكون لنا حلقة أخرى أيضا نقول لمتابعينا الكرام إن شاء الله، لأنه الحقيقة هو حلقة ولا اثنين أكيد شوية في حق السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاه، ولكن هذا ما بيذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. وما أحوجنا إلى أن نذكر بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبصحابته الكرام رضوان الله عليهم. إذن دكتورة سماح، شنو باش نقوله على
5: ماذا سنقول عن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الكريمة، بنت الكريم، هي فاطمة بنت محمد بن عبد الله، وأمها السيدة خديجة وما أدراك
4: رضي الله عنها.
5: أمها السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها هي أحب بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه، قال عنها صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة مني، يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها. ذا قاله وقت اللي تنقول وقت إيش قال.
4: نعم
5: في شوية آخر.
4: نعم.
5: طبعا تزوجت من الإمام علي بعد غزوة بدر، وأنجبت الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، وكانت أول من لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بيته، وتوفيت طبعا وهي شاب تقريبا 29 عام.
4: نعم.
5: وقيل إنها دفنت ليلا بناء على وصيتها. أوصت بذلك، أوصت حتى على صحتك يعطيك الصحة. وكان يهمها أنها مقلقها كيفاش أنها كان شغلها شغلها شغل كيفاش أنها باش تخرج كي تموت، ربما يظهر من بدنها شيء. أشارت عليها أسماء بنت عميس بما رأته في أرض الحبشة، أنهم كانوا يصنعون ما يسترون به المرأة من جريد النخل تقريب ولا حاجة هكي. سبحان الله، وتم ذلك وفعلا حدث هذا، وهي أول من كانت معناها كان النعش نتاعها مستور.
4: نعم. سبحان الله رضي الله عنها.
5: معنا نشوف الستر.
4: نعم.
5: تخمم في الستر حتى بعد وفاتها،
4: يعني من خلال الآلة التي ستحمل عليها والزمن، يعني فكرت في المكان وفي الزمان. سبحان الله. إذن هي أم الصبتين كما قلنا، الحسن والحسين، من زوجها وابن عمها وابن عم أبيها، لنقول وابن عم أبيها علي بن أبي طالب. طبعا ولدت يوم الجمعة 20 جمادى الآخرة في السنة الخامسة بعد البعثة النبوية، بعد حادثة الإسراء والمعراج بثلاث سنوات، وقيل غير ذلك، أو في السنة الخامسة قبل البعثة النبوية في مكة، والنبي له من العمر 35 عاما، يعني كما قلنا فهذه الولادة بصفة عامة للسيدة فاطمة. وتعد فاطمة الزهراء من النساء العربيات التي عرفنا بالبلاغة والفصاحة، يعني في كلامها وفي مواقفها ويعني في شجاعتها وفي البلاغة خاصة التي أثرت عن السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. إذن بالنسبة إلى بداية حياتها، أكيد تربيت في بيت النبوة، أمها السيدة خديجة، شو تتعلم منها وما أدراك، يعني هذا اللي قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
5: جميلة،
4: لا والله لا يخزيك الله أبدا،
5: نقية. نعم، يعني المؤمنة،
4: يعني شوف هنا لما تتربى البنية والوليد في بيت ملؤه الإيمان والمحبة والصورة الناصعة والقدوة الحسنة، كيف يكون إذن تكون الأخلاق، وكيف يكون الإشعاع، وكيف يكون المدد من الله سبحانه وتعالى. دكتور،
5: هي قالت لم يكمل من كمل من الرجال الكثير، ولم يكمل من النساء إلا أربع. هذا تداوله أهل السير وأهل العلم كثيرا.
4: نعم،
5: من النساء التي كملنا،
4: نعم،
5: الكاملات،
4: نعم،
5: آسيا زوجة فرعون،
4: نعم،
5: ومريم بنت عمران،
4: نعم،
5: والاثنين الاخرين شكون؟
4: نعم،
5: خديجة.
4: نعم، خديجة وبنت
5: فهي الكاملة، بنت الكاملة.
4: وفضل عائشة على سائر نسائك كفضل الثريد على سائر الطعام.
5: نعم،
4: نعم، نعم،
5: ولكن هي الكاملة بنت الكاملة.
4: نعم،
5: بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. بنت السيدة خديجة، كيفاش مش تحبها تكون؟ معناها ستكون طيبة نقية تقية المحسنة لأهل زوجها. وكانت عنا السيرة متاحة أنه كيفاش سيدنا علي قسم الخدمة بينها وبين حماتها، كيفاش كانت فعلا تعبة في دارها، هي بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، واحدة أخرى ما تقضيش وتعملش حتى شيء في عصر كان فيه
4: كل واحدة تكون مدلة
5: العبيد،
4: يعني
5: العصر لا ما كانتش مدلة، وحتى كشكات للرسول صلى الله عليه وسلم، معناها ثقل المهام اللي تقوم بها والرحي، وكانوا تعبين.
4: نعم،
5: ما قالهاش تنجيب لك خديمة، ما قالهاش تنجيب لك أما، ولا لا ولكن أمرها بالتسبيح،
4: الاستعانة بالذكر.
5: نعم، سبحان الله والحمد لله، 33 هذاك العون على فعلا سبحان الله. فسيرتها تتعلم منها،
4: وهذايا اللي تعلمته في طفولتها دكتورة سماح. يعني شهدت فاطمة رضي الله عنها منذ طفولتها أحداثا جساما يعني كثيرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما نعرف كان يعاني من اضطهاد قريش، وكان سيدة فاطمة كانت تعينه معناتها على ذلك الاضطهاد،
5: خاصة بعد وفاة والدتها.
4: أكيد،
5: كانت
4: يعني بعد عام الحزن. يعني
5: شوف قيمة النساء في حياة الرجل.
4: أي نعم،
5: مش تعرف أنت، راهو المرأة مهمة جدا، الاحتواء، قوة الاحتواء. السيدة خديجة وقت اللي فزع إليها صلى الله عليه وسلم، دثروني زميلوني إلى آخره، احتوته رضي الله عنها وأرضاه أم سلمة في الحديبية، وما أشارت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف طمأنته. فالسيدة فاطمة خذت المشعل على الوالدة متاعها بعد ما توفيت السيدة خديجة، كانت هي حاني على أبوها، وكانت هي تعتني به. ونعرف وإحنا اللي كانوا يسيئون لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، وقت اللي كان يصلي في البيت، جابوا مرة عليه سلاجة زور، جات السيدة فاطمة تجري ونحات عليه، ففعلا كانت مساندة لوالدها، وعاشت كل هذه المراحل الصعبة.
4: نعم،
5: عاشت الفترة هذه، فترة الشدة وفترة الحزن وفترة الضيق، كل هذا قابلته بصبر وقوة وإيمان.
4: ما شاء الله. وهذا هو الدكتورة، يعني خاصة من أشد ما قاسته من آلام في بداية الدعوة، ذلك الحصار الشديد الذي حوصر فيه المسلمون مع بني هاشم في شعب أبي طالب، وأقاموا على ذلك 3 سنوات، يعني فلم يكن المشركون يتركون الطعاما يدخل مكة ولا شيئا يباع ولا يشترى، حتى أصاب التعب بني هاشم واضطروا إلى أكل الأوراق والجلود، وكان لا يصل إليهم شيء إلا مستخفيا.
5: وهذا
4: حاشته سيدة فاطمة رضي الله عنها، وهي احنا بنية صغيرة، يعني مازال لك احنا عودها يعني ما اشتدش يعني، وكانت سند لولدها، وأثر الحصار هذا والجوع حتى على صحة السيدة فاطمة كما يقولوا أهل السير، ولكن ذلك زادها إيمانا ونضجا. وكانت سيدة فاطمة هذه البنية الصغيرة هذه في السن، ولكنها الكبيرة في العقل وفي الحكمة، وتخرج منها المحنة هذه متاع الحصار، وطبعا تفاجأ بوفاة أمها خديجة. طبعا نقول يعني تفاجأ لأنه مهم يكون يعني هي طفلة صغيرة ما زالت شابة ومصيبة الموت وشكون الأم هذه
5: سيدة خديجة
4: وما أدرك اللي هي أثرت في رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فما بالك في بنته يعني سبحان الله. فهذه فعلا يربي فينا كثير من القوة والصبر والقدرة على التحمل. وكانت هي إذن بمثابة المرأة اللي تشد أزر النبي صلى الله عليه وسلم إضافة لهم إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أكيد يعني بقية أمهات المؤمنين
5: لأن العاقبة للمتقين المهم العاقبة المهم الآخرة مربي سبحانه وتعالى معناها يبتلي عباده ويمتحن عباده ويمحص عباده
4: وبشر الصابرين
5: أولا باش يبين إيمانهم ويبين صدق إيمانهم، ثانيا ليعد لهم الدرجات العالية في الجنة. فمثلا ماشي أنت نقولوا احنا برشا ناس يقول لك تعذبنا، شنو تعذبت أنت من اللي تعذبت السيدة فاطمة ولا تعذبوا الأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في أوائل الدعوة وفي فبالعكس هي السير متاعهم توريك اللي الدنيا ما هيش جنة.
4: سبحان الله
5: هي حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت منهكة جدا مع معناها بالعكس مثل هذه السيارة علاش نقراوها احنا خاطر احنا ساعات يخيلوا الينا ان الدنيا دار راحة ودار نعيم ويزم يكون لباس ويزم تكون عندي الكهرباء ويزم تكون عندي دار ويزم ما يكونش عندي حتى مشكلة. هذا احنا عايشين في جنة، احنا عايشين الان في قصور
4: والله.
5: عايشين في خير عميم
4: والله.
5: نقراو السيارة ذي ونشوفوا الناس كيفاش كانت عاشة وكيفاش كانت ثابتة وكيفاش كانت صابرة وكيفاش كانت شاكرة. فبالعكس هذا ما يزيدنا كان نحمد ربي سبحانه وتعالى على الخير اللي احنا فيه ويزيدنا كان ثبات على هذا الدين ان شاء ربك الله ربك
4: الحمد لله نعمة الإسلام يا رب العالمين. فعلا دكتورة احنا كي ناخذ وشوفوا يعني سبحان الله السيدة فاطمة النبي صلى الله عليه وسلم هو ما جابش كان السيدة فاطمة يعني أنجب البنات وأنجب الأولاد وما عاشلوش يعني الأولاد كما نعرفوا أبو القاسم وجاب القاسم وإبراهيم وعبد الله مثلا يعني، ولكن من يعني من البنات عاشوا له أربعة هاي نقول رقية أم كلثوم زينب وفاطمة لكن سبحان الله الوحيدة اللي قعدت معناتها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم خلينا نقول هي سيدة فاطمة فبناته ثلاثة يعني سيدة رقية أم كلثوم وزينب ماتوا
5: في حياة
4: النبي صلى الله عليه وسلم فسبحان الله كتب
5: الله اللي كان متزوجه مع عثمان
4: ذي النورين حتى أنه في الهجرة يعني هنا
5: وقالوا الرسول صلى الله عليه وسلم كجات عندي ابنة أخرى
4: خاتي تالك وحق له عثمان رضي الله عنه أرضاه. وشوف نتحدث عن المصاعب أذن الهجرة لما هجرت السيدة فاطمة مع النبي صلى الله عليه وسلم هجرت معه للمدينة مكة المدينة وكان عمرها وقتها 18 سنة وهي في 18 من عمرها وكانت معها وقتها أختها أم كلثوم وأم المؤمنين سودة بنت زمعة بصحبة زيد بن حارثة وهاجر معهم وقتها أم المؤمنين عائشة وأمها أم رومان بصحبة عبد الله بن أبي بكر الصديق وكان ذلك في السنة الأولى من الهجرة. طبعا هنا فما يقول ملا السيدة رقية وإن كانت طبعا هي ما قلنا عاد هاجرت مع زوجها عثمان بن عفان للحبشة فهالهجرة هذه كذلك يعني شوفوا عمرها 18 سنة بيخي نتحدث عن شابة يعني عن يافعة هذا زادها مسؤولية أكثر وتحمل جسم أكثر وكانت يعني
5: احنا اليوم
4: مسؤولة
5: نمشيو للعمرة ونمشيو للحج نقول اثنية بين مكة والمدينة وما صاب نركبوا في في القطار السريع معناها فما بالك هما في العهد هذاك
4: فعلا
5: ما كانتش حاجة سهلة بالكل
4: إذا ناخذ دكتورة يعني زواجها يعني من
5: من ابن عمها
4: من ابن عمها ومن عم أبيها سيدنا علي بن أبي طالب
5: وتزوجت بمهر يسير معناها وكان سيدنا علي ما في حلوش معناها قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقت اللي حب يدخل بها قالوا أعطيها أي شيء شنو اللي عندك معناها كانت عنده درع سيدنا علي تقريبا تسوى 4 دراهم فأنا عندي تعليق على هذا معناها
4: تعليق بتاع فقيها ولا بتاع
5: معناها قالوا أي هوك المهر اليسير ومن بركة المرأة يسر مهرها إلى آخره صحيح ولكن القرآن رو يقول قدار من ذهب
4: ورو
5: القرآن يحكي على المهر اليسير يقول معناها شرع من قبلنا ما ينجم يكون شرع لنا.
4: أتيتم إحداهن قنطارا.
5: سيدنا لا لا ذاك علينا إحنا.
4: فهمنا فهمنا.
5: لكن ذاك المهر التوب.
4: الأعلى.
5: لكن وذاك المهر الفقهاء
4: ما ما ما اختلفوا في أدنى المهر.
5: أدنى المهر. لكن لابد أن يكون له بال.
4: في أعلى المهر ما أنت موش محدد.
5: عنا أقل المهر في القرآن دلالة هكا من شرع من قبلنا. قالوا إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد وأن أشق عليك ما نحبش نصعب عليك. وعنا في السنة مثال زادة زادة كما كانوا يتزوجوا بالمهر اليسير.
4: هذا أعلى مهر عاد دكتور.
5: شنية إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي. قالوا وما أريد وأن أشق عليك. شو معناه؟ معناه أنا عملت لك سوم. أنا عاونتك خدمة ثمانية سنين خدمة عشر سنين.
4: هذا أعلى
5: مهر. لا لا أعلى مهر قنطار من ذهب.
4: أنا بالنسبة لي واحد يعطي عشر سنين من عمره يعني خدمة عشر سنين من عمره
5: أنا راه بالنسبة لي
4: نحكي معك أنا توك راجل توك
5: يعني أحكي لك على مهر السيدة خديجة.
4: واحد يعطي عشر سنين من عمره خدمة هذا ما يتقدرش
5: ما
4: يتقدرش بمال الدنيا. إيه لكن خدمة
5: هي باش تعطيك عمرها
4: صحيح.
5: هي باش تعطيك بطنها. هي باش تعطيك أولاد. هي باش تعطيك أعصابها. هي
4: باش تعطيك
5: شوف شوف ديما المرأة هي أكبر من تعب
4: ضحي أكثر يعني
5: المرأة شوف المرأة هي تجيب المرأة هي اللي ترضع المرأة هي ربي كيف يقول آتوا النساء صدقاتهن نحلة ويأكد لك على المهر مش رأوا بش من في النهاية بعد بش يكون خاتم من حديد. هو حتى خاتم من حديد ذاك الصحابي ما جابوا ليش
4: قالوا هل معك بعد شيء من القرآن في الأخير.
5: هو حتى الخاتم الحديد ما عندوش كيما عنا اللي نحبهم تكون الصورة واضحة كيما عنا خاتم من حديد وكيما عنا أربع درام عنا حديقة يا أخي ذاك ثابت بالقيس مش أعطاها حديقة
4: قال ردي عليه حديقة وطلقها
5: قال قالوا خذ الحديقة
4: خلعت نفسها
5: والسيدة خديجة قداش خذيت 1475 جرام ذهب تمشي معناها عشرين من الإبل من عند الرسول صلى الله عليه وسلم
4: يعني وقت ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم معناتها كما نقول احنا ماهوش يعني
5: كان تاجر شنو
4: كان فقيرا وكذا ما لا
5: يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يضارب
4: ما دام عنده المبلغ هذا
5: الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش خدام عندها كان مضارب
4: نعم نعم
5: خرج معاها أرباحه ذيك من التجارة ما كانش هو كان
4: عنده
5: هو الأمين هو هو أمين هو الأمين هو اللي هو اللي بيدو الفلوس
4: نعم
5: ما كان يتاجر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكان ماهرا في التجارة وهي علاش
4: وبركة يعني معاملة النبي صلى الله عليه وسلم يعني حاجة بيش حط عليها سيدنا صلى الله عليه وسلم يده أكيد كلها بركة
5: مهر السيدة تولي
4: أضعاف مضاعف نعم نعم
5: أكثر من مليار
4: إذا هذه دعوة لي
5: ما إحنا علاش ناخذوا
4: المغالات في المهور أو
5: سيدنا علي ما كانش في حاله ميسالش كيبدأ الشاب ما في حالوش ميسالش ويبدأ بدايات ويبدأ طيب ما هو إيجا نقول لك المهم الخلق والأخلاق واللي عنده خلق وأخلاق هذاك ما يتقدرش
4: إذا أتاكم
5: من ترضون دينه هو خلقه فزوجوه هذاك ما يضيعش هذاك ديما باش يلقى خدمه لا بد يلقى خدمه ما يضيعش باذن الله السميع العليم ما يخليهوش بلاش خدمه
4: سبحان الله.
5: يتخاطفوه الناس راهو اللي هو ذو خلق وذو اخلاق عمره ما يقعد. وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك زوج ابنته من سيدنا علي التقي العادل الحكيم وهذا لا يمنع اللي اللي عنده ربي يعطاه الخير يكرم أهله
4: نعم.
5: هدية هي في النهاية
4: كذلك نعم
5: ندعو اللي عندهم لباس عليهم يكرموا نساه وديما الهدايا وديما تهادوا تحابق على الرسول صلى الله عليه وسلم
4: أكيد أكيد يعني هذا من الرحمة والتراحم والمودة أكيد بين المرأة والرجل وهذه من آيات الله سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة فهذا من وجوه المودة بين المرأة والرجل طبعا بين الرجل وأهله. نسأل الله سبحانه تعالى أن يبارك في أزواجنا وأن لا يجعل في هذه الساعة إن شاء الله المباركة عزبا إلا زوجه بزوج صالح فاللهم أمين رب العالمين إن شاء الله يا رب العالمين كل من يسأل المولى عز وجل أن ربي يرزقه بالزوج الصالح والزوجة الصالحة إن شاء الله ربي يكرمهم إن شاء الله وربي يبلغهم إن شاء الله مقصود من الخير يا رب العالمين. أكيد أن حديثنا عن زواج السيدة فاطمة بسيدنا علي ما نقدروش نمر عليها كيكا وما نتحدثوش عن الزواج السعيد
5: مثالش أنا باش نقول مفارقة إن شاء الله ما يتغشوش عليا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تزوج سيدة خديجة بمهر ما شاء الله 1400 ودرق قداش جرام ذهب وما عدتش عليها بالكل ما عدتش عليها ولا جات البال ولا عملها في حياتها الكل رضي الله عنها وأرضها.
4: والفترة كانت يعني ما شاء الله
5: سيدنا علي حب يعدد على السيدة فاطمة
4: أي هذه
5: الجميلة وهي علاش سميت فاطمة الزهراء لجمالها معناها ولنظارتها الجميلة، أن معناها بنت الرسول صلى الله عليه وسلم كل، وساعدته في المهر واخذته بمهر قليل وأراد أن يتزوج معناها عليها. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم ذي وقت اللي قال معناها يؤذيها ما يؤذيني، وبه طيب هما قالوا العلماء قالوا لأنه أراد أن يتزوج بنت
6: أبي لهب
5: أبو جهل،
6: أبو جهل عفوا نعم، قال يعني كيف أن عدو رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم يعني نعم بنت عدو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
5: قال الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه أنه سيدنا علي حب يخطب بنت أبي جهل، قال والله لا تجتمع بنت نبي الله وبنت عدو الله، وإنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. فترك علي رضي الله عنه الخطبة،
6: نعم
5: ونام وما تزوجش حتى واحدة أخرى،
6: نعم يعني للي ولم يتسرى كذلك،
5: ولم يتسرى كذلك
6: وحتى للي طبعا توفاة السيدة فاطمة وانتقت للرفيق الأعلى رضي الله عنه وأرضاه. والأكيد أنه ما زلنا لنا حديث كذلك في مناقب السيدة فاطمة الزهراء، ومن ألقابها البتول كذلك، تنزل أيضا نشوف الألقاب هذه وعلاش هذه الألقاب وحديث الكساء وغيرها من المسائل المهمة الحقيقة، لأنه ما نقدرش في حلقة واحدة باش نتحدثوا في فضاء السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم السبتين الحسن والحسين وزوجة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي نبي طالب وأرضاه. شكرا لك مرة أخرى فضيلة الأستاذة الدكتورة سماح بن فرح أستاذ التعليم العالي بجامعة الزيتونة. إذن متابعينا الكرام هكذا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من برنامجكم نجوم حول النبوة. يا رب نكون وفقنا فيما قدمنا لكم، وإذا نلقاكم إن شاء الله في حلقات مقبلة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: نجوم حول النبوة،
8: نجوم حول النبوة،
7: سيرة الصحابة وآل البيت وروابط الوفاء، نقرأ فيه السيرة لنكتشف العلاقة ونفهم الوفاء ونستعيد وحدة الجيل الأول، جيل جمعته العقيدة ووحدته المحبة وخلد التاريخ روابطه في صفحات النور. نجوم حول النبوة،
8: نجوم حول النبوة،
7: سيرة الصحابة وآل البيت. إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم الطرابلسي والدكتورة سماح بن فرح.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: أنا على دين محمد، أنا على دين محمد أقول ما يقول، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب التاسع من الآية 24 إلى الآية 86 من سورة النساء بصوت القارئ شريف شبيل برواية الإمام قلون عن الإمام نافع المدني.

نعم عفوا من القمح. الآن على أن تسلمني بعد ذلك كمية أكبر من القمح، فالمعاملة هنا غير جائزة عليه، خاطرك أنت عندك مال ربوي بمال ربوي من نفس الجنس، هنا عندي قمح بقمح، ووقع تأجيل الجزء الثاني من القمح، وهذا غير جائز. هنا العملية يشترط فيها هنا التقابض والتساوي. وقد يتبادر إلى الذهن أن أحكام الربا تقتصر على الأصناف الستة المذكورة في الحديث، وهي الذهب والفضة والبر، عندما نقول البر هو القمح، والشعير والتمر والملح، إلا أن الفقهاء لم يقفوا عند ظاهر هذه الأصناف، بل بحثوا عن الوصف المشترك الذي من أجله جرى فيها الربا، وهو ما يعرف في أصول الفقه بالعلة. وبناء على ذلك امتدت أحكام الربا إلى كل ما يشارك هذه الأصناف في علتها. فقد بين الفقهاء أن علة سريان الربا في الذهب والفضة هي الثمنية، أي كونها أثمانا تقوم بها الأشياء وتتخذ وسيلة للتبادل، ولذلك ألحقت العملات المعاصرة بالذهب والفضة في أحكام الربا، فالدينار واليورو والدولار وإن لم تكن من ذهب أو فضة تأخذ حكمهما في باب الربا، لأنها تؤدي الوظيفة نفسها وهي وظيفة الثمنية. كما ذهب المالكية إلى أن علة سريان الربا في الأطعمة هي الاقتياد والادخار. ما معنى ذلك؟ أي أن كل ما من شأنه أن يصلح للاقتياد وكذلك أن يدخر لحاجات الناس هو يعتبر كذلك من الأموال الربوية، ولذلك ألحقت بالأصناف المنصوص عليها أنواع أخرى من الحبوب والمطعومات كالأرز والفول والحمص ونحوها. فالأرز مثلا لم يذكر في الحديث النبوي، ولكنه يعد عند المالكية من الأطعمة الربوية، لأنه مما يقتات ويدخر. وبهذا يتضح أن الأموال الربوية لا تقتصر على الأصناف الستة المذكورة في الحديث، بل تشمل أيضا ما يشاركها في علة الربا، وهو ما ينبغي مراعاته عند النظر في صحة عقد السلم وسلامته من الربا. وعلى ضوء هذه العلل يمكن تلخيص أحكام مبادلة الأموال الربوية في ثلاث قواعد أساسية. القاعدة الأولى: إذا تمت مبادلة الصنف الربوي بمثله من نفس الصنف، مثال على ذلك قمح بقمح أو ذهب بذهب، وجب التماثل في الكمية والتقابض الفوري. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية: إذا تمت مبادلة صنفين ربويين مختلفين ولكنهما ينتميان إلى الفئة نفسها كالقمح بالشعير أو الذهب بالفضة، جاز التفاضل في الكمية. ما معنى التفاضل؟ معنى جاز أن تكون الكمية غير متساوية، ولكن يبقى شرط التقابض الفوري قائما. القاعدة الثالثة: إذا تمت مبادلة مالين ربويين ينتميان إلى فئتين مختلفتين، مثال ذلك الذهب بالقمح أو الفضة بالشعير، فلا تجري أحكام الربا الخاصة بالتماثل والتقابض، وإنما تخضع المعاملة للقواعد العامة في البيوع، ومن أهمها منع تأجيل البدلين معا، لأن ذلك يؤدي إلى بيع الدين بالدين. وبعد أن تعرفنا على القواعد التي تحكم مبادلة الأموال الربوية، يبقى السؤال المهم: كيف نستفيد من هذه القواعد في التحقق من سلامة عقد السلم من الربا؟ هذا ما سنتطرق إليه بعد فاصل قصير، فابقوا معنا.

0: مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم من جديد. رأينا قبل الفاصل أن السلم يجوز في المثليات بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى وقوع الربا، وتعرفنا على القواعد التي تحكم مبادرة الأموال الربوية. ويبقى الآن أن نرى كيف نطبق هذه القواعد على عقد السلم حتى نتبين متى يكون السلم جائزا ومتى يؤدي إلى الربا الممنوع شرعا. فالقاعدة الأولى تبين أنه إذا كان رأس مال السلم من أحد الأموال الربوية وكان المسلم فيه من مثله، كأن يكون رأس مال المال ذهبا أو أوراق نقدية، يعني نجي نحطنا رأس مال السلم يكون من الذهب أو من النقود، ويكون المسلم فيه ذهبا أو أوراق نقدية من نفس الجنس، فإن عقد السلم لا يجوز لأنه يؤدي إلى الربا المحرم. ومن ذلك أن يقول شخص لآخر أعطيك 1000 دينار اليوم على أن تسلمني 1600 دينار بعد 3 أشهر. وأما القاعدة الثانية فتبين أنه إذا كان رأس مال السلم والمسلم فيه من صنفين ربويين مختلفين ولكنهما ينتميان إلى الفئة نفسها، مثال ذلك الذهب والفضة، القمح والشعير، معناه يكون رأس المال من الذهب والسلعة تكون من الفضة، أو يكون رأس المال من القمح والبضاعة من الشعير، فإن السلم كذلك لا يجوز لأن هذه المبادلة يجب فيها التقابض الفوري. فلو دفع شخص 100 جرام من الذهب اليوم على أن يتسلم 200 جرام من الفضة بعد شهر لم يجوز ذلك، لأن التأجيل يخالف شرط التقابض الواجب في مبادلة هذه الأصناف. وأما القاعدة الثالثة التي ذكرناها فهي التي يندرج تحتها عقد السلم في كثير من صوره، وذلك عندما يكون رأس مال السلم والمسلم فيه من فئتين مختلفتين لا تجري بينهما أحكام الربا الخاصة بالتماثل والتقابض. فقد يكون رأس المال نقودا والمسلم فيه قمحا، وقد يكون رأس المال حديدا من الحديد والمسلم فيه تمرا، أو يكون منفعة معينة والمسلم فيه سلعة موصوفة في الذمة. وفي جميع هذه الصور يجوز تأجيل المسلم فيه مع تعجيل رأس المال، وهذه هي حقيقة السلم. أما تأجيل البدلين معا فغير جائز لأنه يؤدي إلى بيع الدين بالدين، وهو ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يتبين أن المقصود ليس أن يكون رأس مال السلم نقودا بالضرورة، بل المقصود أن يعجل أحد البدلين وألا تؤدي المعاملة إلى الربا أو إلى بيع الدين بالدين. وخلاصة ما قلناه أن السلم لا يجوز في كل صورة يؤدي فيها تأجيل المسلم فيه إلى مخالفة أحكام الربا، ولذلك يجب التثبت من طبيعة رأس مال السلم والمسلم فيه ومن العلاقة بينهما قبل الحكم على صحة العقد. فإن كانت المعاملة مما يستوجب شرعا التقابض الفوري لم يجوز فيها السلم، لأن السلم يقوم أصلا على تأجيل المسلم فيه. أما إذا لم يكن في العقد ما يفضي إلى الربا وتم تعجيل رأس المال وتأجيل المسلم فيه صح عقد السلم وجاز شرعا. وبهذا نكون قد استكملنا الحديث عن الشرط الأول من شروط المسلم فيه، وهو أن يكون مما يجوز التعامل فيه بعقد السلم شرعا وألا يؤدي ذلك إلى وقوع الربا. من الضوابط المهمة التي ذكرها المعيار الشرعي في المسلم فيه أن يكون مما ينضبط بالوصف ويثبت في الذمة، فلا يكفي أن تكون السلعة معلومة الجنس فقط، بل يجب أن تكون صفاتها قابلة للتحديد بدقة ترفع الجهالة وتمنع النزاع. فيجوز مثلا السلم في 100 طن من القمح ذي مواصفات محددة تسلم بعد 6 أشهر، لأن القمح يمكن ضبطه بالوصف ويثبت في الذمة، ولكن لا يجوز أن يشترط أن يكون هذا القمح من محصول مزرعة معينة بعينها، لأن المسلم فيه يجب أن يكون دينا في الذمة لا عينا معينة. ويشترط أيضا أن تكون صفات المسلم فيه معلومة علما يرفع الجهالة، فلو اتفق على تسليم كمية من الأرز بعد 6 أشهر وجب بيان نوعه وجودته وخصائصه المؤثرة في الثمن. أما الاكتفاء بالقول أرز جيد فقد يفتح باب النزاع لاختلاف الناس في تقدير الجودة. كذلك يجب أن يكون مقدار المسلم فيه معلوما، فيحدد بالوزن أو الكيل أو العدد أو الحجم بحسب طبيعة السلعة، فيقال مثلا 10 أطنان من القمح أو 5000 لتر من زيت الزيتون. أما ترك المقدار مبهما فلا يتفق مع مقصود السلم. ومن الشروط المهمة أيضا أن يحدد أجل التسليم تحديدا واضحا، فلا يكتفى بالقول عند الحصاد، يعني أسلمك البضاعة عند الحصاد أو عندما تتوفر البضاعة، بل ينبغي تعيين وقت معلوم يرفع الجهالة ويمنع الخلاف عند حلول الأجل. وأخيرا لا يجوز أن يشترط أن يكون المسلم فيه من إنتاج مزرعة أو بستان أو مصنع معين، لأن العبرة في السلم بتوافر السلعة في الذمة لا بصدورها من مصدر محدد. فلو هلك محصول تلك المزرعة أو توقف المصنع عن الإنتاج لتعذر الوفاء بالعقد. وبهذه الضوابط يتضح أن المقصود منها كلها هو إزالة الجهالة والغرر وضمان وضوح الحقوق والالتزامات بين المتعاقدين. وكما جرت عليه العادة نختم هذه الحلقة بمراجعة سريعة لأهم ما ورد فيها، وذلك من خلال الإجابة عن بعض الأسئلة المختصرة. السؤال الأول: ما المقصود بالمسلم فيه؟ المسلم فيه هو السلعة أو المبيع الذي يلتزم البائع بتسليمه في المستقبل مقابل رأس مال السلم الذي يدفع مقدما. السؤال الثاني: ما الشرط الأول الذي تناولناه من شروط المسلم فيه؟ الإجابة: أن يكون مما يجوز التعامل فيه بعقد السلم شرعا. السؤال الثالث: هل يجوز السلم في المثليات؟ نعم، يجوز السلم في المكيلات والموزونات والمعدودات المتقاربة بشرط ألا يؤدي ذلك إلى وقوع الربا. السؤال الرابع: هل تقتصر الأموال الربوية على الأصناف الستة المذكورة في الحديث؟ لا، بل تمتد أحكام الربا إلى كل ما يشارك هذه الأصناف في علة الربا. السؤال الخامس: ما علة سريان الربا في الذهب والفضة؟ هي الثمنية، ولذلك ألحقت بهما العملات المتداولة في عصرنا. السؤال السادس: ما علة سريان الربا في الأطعمة عند المالكية؟ هي الاقتيات والادخار، ولذلك ألحقت بالأصناف المنصوص عليها أنواع أخرى من الحبوب والمطعومات. السؤال السابع: ما القاعدة العامة في السلم من جهة الربا؟ أن السلم لا يجوز في كل صورة يؤدي فيها تأجيل المسلم فيه إلى مخالفة أحكام الربا. السؤال الأخير: ما أهم الشروط الأخرى التي يجب توافرها في المسلم فيه؟ الإجابة: أن يكون مما ينضبط بالوصف، وأن تكون صفاته ومقداره معلومين، وأن يحدد أجل تسليمه تحديدا واضحا، وأن يكون مما يتوقع وجوده عند حلول الأجل. وفي ختام هذه الحلقة نعلم مستمعينا الكرام أن برنامج دليل المعايير الشرعية سيدخل في عطلة صيفية خلال الفترة القادمة، وخلال هذه الفترة ستعاد مجموعة من الحلقات السابقة التي تناولت عددا من المعايير الشرعية وتطبيقاتها المعاصرة. وسيكون الموعد الصيفي لبث البرنامج يوم الأحد من كل أسبوع على 10:00 صباحا ابتداء من يوم 5 جويلية. وننصح مستمعين الأعزاء بمتابعة هذه الحلقات والحرص على الاستماع إليها من جديد، فإن المعايير الشرعية تتضمن تفصيلات وضوابط دقيقة قد لا يتيسر استيعابها من أول مرة، وإن إعادة الاستماع تساعد على ترسيخ المفاهيم وفهم الأحكام والربط بين موضوعاتها المختلفة. نشكر لكم حسن المتابعة وكريم الإنصات طيلة الموسم، ونسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم ونافعا لكل من استمع إليه. إلى أن نلتقي بكم بإذن الله في موسم جديد وحلقات جديدة من برنامج دليل المعايير الشرعية، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد غروبي.

0: لا تحزن إن الله معنا.
1: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب العاشر من الآية 87 من سورة النساء إلى الآية 147 من سورة النساء بصوت القارئ محمد الكلبوسي برواية قالون عن نافع المدني.